0: الإنسان
1: بين دور الشعب والثقافة
2: بكل صراحة
3: بين دور الشعب
4: طريق السلامة
5: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين. مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

مرحبا، اهلا وسهلا بكل المستمعين بكل المستمعات، ونحن نحييهم الان مباشره من عاصمه الجنوب صفاقس، وتحديدا في اذاعه صفاقس الاخت الكبرى لاذاعه المنستير. تحولنا خصيصا الى هنا الى اذاعه صفاقس لنقدم حصه خاصه بفنان فعلا هو في البال. هذا الفنان هو صاحب هذه الموسيقى، وأكيد هذه الموسيقى كبر عليها العديد والعديد من الأجيال، لذلك فنحن هنا

ومن جديد نعود مستمعينا الكرام إلى استوديو 2 في إذاعة الساقس. لابد من تحية خاصة وخاصة جدا لضيفنا الكريم، والتحية تقول هكذا: بين اللحن واللحن تكمن الأغنية، وفي الأغنية فواصل تحكي حكاية الرحلة، والرحلة تكون في الغالب طويلة شاقة ليرسم المسافر كلمته وبصمته، هذا في الغالب وعندما يكون المسافر عاديا. لكن عندما يصبح المرء فنانا يقتصر المسافات، عندها تكون الرحلة ذكية ساحرة راسخة في البال، رحلة تغنت بالأم وبالدعوات لها بطول العمر، بقيت دوما في البال. يأخذ صاحبها مكانة متميزة، تبقى دوما في الخزينة. يكفي أن تقول مبروك التريكي لنتذكر جميعا أغنية كبرى معها العديد والعديد من الأجيال.

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: اللعب الآن باش يولي سخون، وخاصة نحن نعيش فصل الصيف، وخاصة بعد هذه الموسيقى كونوا خالد بدلنا من الأغنية الأولى اللي خذت شهرة كبيرة كبيرة، مبروك التريكي، غناها وقتها عمره 15 سنة فقط.
3: نعم.
2: مبروك التريكي الآن هو خرج على التقاعد، مرحبا بيك وأهلا وسهلا. كيف يرى نفسه من خلال هذه السنوات ومن خلال مرآة هذه الحياة؟
3: والله أنا نحب قبل كل شيء نشكر إذاعة نسير، نشكر أختي يعني فتحية جلاد والمسؤولين على هالضيافة، واللي المفروض نجيكم الغد يا ملا غالب ظروف، أنا يعني تعب شوية في المريض وعايشك، ونحب نشكركم وبارك الله فيكم. وهذه تاريخ يعني
2: هكا ليش احنا موجودين لنا على خطر تاريخ سي مبروك تاريخ. وخطر تبارك الله عملت زوز غاني قاعدوا في البال، وهيك علاش احنا تحولنا لك باش نحكيوا على الاغاني هذه، وعلاش الانسان ساعات يعمل ريبرتوار كامل،
3: يعمل 3000 اغنيه
2: وما ينشوفش. مبروك التريكي بالاغاني، بزوز اغاني هذوم بقى في البال.
3: انا عملت تقريبا 7 أو 8 اغاني، لكن هذوما الاغاني هذوما يعني حبوهم الناس. الرياضه شكون ما يحبش كوره؟ لعب الكوره، لعب الكوره رياضه في العالم مشهوره. شوت، اقفز، اجري، بركه، اضربها، تقطع الشبكه، تخلي جمعيتك منصوره. فهمني، كل حد عنده جمعيته يحطها قدامه ويحط الغنيه نتاع مبروك. يطول عمرك، شكون ما يغنيش على والديه؟ التو الناس كل تغني طول عمرك، وطول عمرك من الاغاني الصادقه، يعني كلمات ولحن يعني بسيطه، الكلام العادي نتاعنا يطول عمرك يا ميمه، حتى في دارك تو تجي لامك تقول يطول عمرك يا ميمه، يطول عمرك عايشك تم خرجه هكا ولا يعني طول عمرك يا ميمه، حنينه تعيش يا بابا وتنور عينا، تعيشوا الاثنين سنين وسنين، بيكم الدنيا تزو تحلى في عينينا، على خاطر الانسان اللي يغني على والديه القفه يا زوز من الناس، وجابوك زوز من الناس، هاكم هما والدي انا، امي وبابا.
2: اللي اكتشفته فيك ايضا سي مبروك كونك تبارك الله سلس وطليق اللسان، تتكلم
3: نتكلم ياسر انا كاري منشط في الاذاعه مش مغني.
2: علاش ما خطش هذا المذمار، مذمار التنشيط هكا؟
3: لا
2: وغلب الثوريه وعبد الكريم
3: لبس، لا الكل لبس هايلين، وحنا تعلمنا وما تعلموا علينا وحنا تعلمنا عليهم. لا اسمع، التنشيط تحب له ماليه التنشيط زاد وشنو هي مهبره تنشيط
2: اي موهبة
3: وقراية زوج.
2: نعم.
3: الفن كيف كيف، وإذا كانوا فنان وش بيتكلم شنو باكوش تحبوا
2: بينا؟ لا ما قلتش هذا،
3: لا ما رجعوا يتكلم فنان
2: صحيح
3: يتكلم باش يوصل.
2: نعم سي مبروك، نرجع للأغنية هذه غنيتها وقدمتها وقت عمرك 15 سنة. نتعرفوا على صاحب الكلمات وصاحب الألحان،
3: كلمات واللحن مرحوم محمد جاموسي
2: بارك الله. ما تقوليش به منش حتى
3: لا تنجح، لا تنجح تعرفش علاش؟ الغنية بسيطة راهو وصادقة فهمني، والتو نجحة
2: السهل الممتنع،
3: السهل الممتنع. أنا التو نخدم بها، أنا التو نخدم في العوادة عريس، الناس يطلبوا عليا طول عمرك، وأنا في العمر هذا 63 سنة يطلبوا عليا طول عمرك
2: بارك الله
3: يعيشك، يطلبوا عليا طول عمرك علاش؟ باهي
2: احنا السؤال المطروح، علاش بقات الأغاني هذه في البال؟ يعني فما برشا أغاني قديمة ومزيانة لكن ما بقاتش إلى حد الآن فريسكا.
3: مو الموضوع، موضوع
2: المواضيع
3: تو، حتى بعد ما نمشينا بإذن الله بعد العمر طويل، بعد ما نمشينا طول عمرك تقعد. فجاموسي تو الله يرحمه توفى وعمل الغنية هذا، والناس كل ترحم عليه، أنا يوميا رحم عليه، كل اللي نخدم رحم عليه.
2: لعب الكورة
3: نصور بها في الفلوس.
2: ما بيش نقول لك، شو نقول لك تصور بها
3: تصور بها بالفلوس، كل اللي نصور فيها بالخبز بنسمي طول عمرك. وهي اللي كونتني أنا صغير، وهي اللي ركزتني وعملت لي شهرية فيها الإذاعة، وعملت دار وعملت صغار وعملت، والحمد لله بفضل الله والله الحمد لله.
2: لعب الكرة كلمات،
3: لعب الكرة كلمات أحمد سلم بغيث الله يرحمه، فالحين سي أحمد حمزة
2: أي.
3: لعب الكرة وخذت صدى طيب كبير. كانت حتى بإذاعة فاقس عاملين سبوت
2: لحن مميز،
3: احمد لحن مميز هو السي احمد العش الله يطول في عمره،
2: برنامج رياضي
3: رياضي ساقس، وخليت يعني اسم كبير ياسم.
0: في ارشيف الاذاعه ذكرى لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع اجمل ما تقدم على الاثير، واليوم نرجعهم لنفائس الاعمال الاذاعيه.
1: هنا هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
1: في البال لحظات وحكاية عن مبدع فنان،
0: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.

0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال، رؤية صيفية لفكرة فنية
1: من اقتراح
0: فتحية جلاد وخالد الشرفي.

0: جل عود من جديد ومرحبا بأصدقائنا المستمعين، نذكرهم اللي احنا مباشرة في إذاعة الساقف حيث نقدم من استوديو 2 مباشرة برنامج خاص بالفنان مبروك التركي اللي نسمعوا فيه الآن يعمل شوية تشويش باللورج متاعه إلى جانب الفرقة اللي باش نقدموها. سي مبروك،
1: أي بنتي
0: مرحبا بك،
1: عايشك
0: من جديد. تو باش تقدم لنا الإخوة اللي معانا الآن في الاستوديو. عازف الكمانجة
1: سي جمال عبد الهادي، أستاذ موسيقى ويخدم في إذاعة فخس.
0: مرحبا سي جمال،
2: عاشق بيك. عاشق
0: تعملنا تحية بالكمانجة بالجريمة. شكرا شكرا سي جمال. نمشي لسي حاتم عبد الكافي.
1: حاتم عبد الكافي سنة ثانية
0: موسيقى،
1: موسيقى تعليم عالي، عازف طبلة صغير يعني.
0: مرحبا، أهلا وسهلا بيك حاتم.
1: محمد علي تريكي.
0: شكون هو هذا؟
1: محمد علي تريكي بالقانون.
0: ما تعرفوش شكونه؟
1: ولدي.
0: يعني ولد الوز.
1: ان شاء الله ان شاء الله هو مازال يعني مازال على الاول. قانون عنده عام بالقانون اكو. وعازف اكورديون ويغني شويه صعيدي واحد وفهمني.
0: سنه ثانيه موسيقى.
1: سنه ثانيه موسيقى تعليم عندي.
0: وما ننساوش الفنان الكبير
1: المتألق جمال الشابي.
0: جمال الشابي
1: اللي هو يسمى في مقام ولدي زاد كيف كيف، ولحنت له برشا اغاني وربي يعاونه.
0: ربي يعاونه. طيب باش نحكيو على الاغاني اللي لحنتهم. وقبل ما تسمعنا الاغنيه اللي هي تشهرت برشا والكل.
1: طول عمرك.
0: طول عمرك. علاش قصيت
1: الغناء؟
0: الغناء وجوز اغاني وبعدها قصيت.
1: الغناء تعرف علاش؟ خاطر انا صغير غنيت صغير. فهمني؟ غنيت صغير، الناس استنست بصوتي صغير وليت ظريف. وقت اللي مهما وانسان يعني يكبر صوته يتبدل. يعني
0: نعم.
1: يخشان يولي خشين اوكي واحد.
0: أيه.
1: وما لقيتش شكون يرعاني زاد بعد.
0: ما لقيتش شكون يراك.
1: احمد حمزه طلع لتونس وجاسي علي شلغم الله يرحمه وفهمني كذا، يحب يعمل جينيراسيون اخرى ويحب يعمل واحد ويحب يعمل كذا، ربي يعاونه. فهمني؟ ما فيها حتى شيء. وانا عازف من اصلي من دريبكي انا. نغني ما نغنيش كيف كيف، انا دريبكي.
0: قعدت ندربك لتو.
1: قعدت ندربك حتى لتو.
0: دربوكا ولا بالبندير؟
1: ندربك بالدربوكا. بالدربوكا ونضرب شويه قانون شويه اورج شويه اكورديون. فهمني؟ والحمد لله.
0: باهي، احنا سمعنا لصوتك في منذ قليل. وقت عمرك 15 سنه.
1: تحب تسمعني تو؟
0: مش نسمع. نسمعك تو. عمرك 63 سنه باش نشوفو. مبروك التريكي.
1: نعطيك حاجه فتحيه اختي، الغنايه ديما انا مولاه ولا. البرونسياسيون هذيك وكان نطق ديما هو بيد لو كان يولي عمر 100 سنه.
0: لكن
1: الجوده نتاع الصوت برا يعني الصوت جوي.
0: باش نكتشفوا من جديد صوت مبروك التريكي عمره 63 سنه. هيا سيدي.
1: ايوه

0: يعطيك صحتي مبروك يا عايشة. معلش المستمعين شنو باش يقولوا بعد
1: يقولوا اللي يقولوا اخوي مرحبا بهم اللي يحبوا يقولوا.
0: احنا لابد باش نذكروا اللي عندنا من ضيوفنا سي الفنان محمد العيش، ايضا شرفه. من ضيوفنا تون نستقبلوهم بعد قليل، وفما ايضا اصوات اللي هما نجم نقولوا متخرجين من اذاعه المنستير وتحديدا من البرنامج يلا نغني، وصلوا للنصف النهائي شي نكتشفوهم في هذه الحصه من خلال اغاني سي مبروك التريكي. قلنا احنا من ضيوفنا ايضا سي جمال الشابي اللي نرحبوا به. تقرب لنا سي جمال، تقرب. مرحبا بك،
1: عايشك. مرحبا بك، راهو جايتك حلوه برشا
0: مرحبا
1: وكيف خيرك على التعب هذايا.
0: مرحبا بك،
1: مرحبا بذات المنستير الحبيبه اللي في كامل الجمهوريه تشعل فنانين داخل الجمهوريه، وهذه فرصه سعيده.
0: مرحبا بك سي جمال. سي جمال، سي مبروك يعني بعد ما تخلى نوعا ما عن الغناء هو في حد ذاته يلحن، ولحن لك العديد من الاغاني.
1: لحن العديد من الاغاني خاصه اغاني دينيه. وعنده اغنيه من يعني تحكي على عاده من عادات الساقس هي نقز على الحوت يا عروسه، ذكر عام 1988. عرض عليه مبروك يحبني صديقي ونشاوره لانه فنان صادق وما عندوش مجاملات في الامور الفنيه وقريب مني حتى في احاسيسه في ذوقه، فعرض عليا الاغنيه. فاستغربت لاني انا نغني طقطقه ونغني شرقيات ونغني الوحده الشرقيه ونغني المشرح فاستغربت، قلت مبروك هذايا مش نوعي انا نقز الحوت. قال لي اسمع كلامي، قال لي نجم نعطيها القاسم ونعطيها الفلان وفلان وفلتانه وتجم راهي تاخذ صدق، راهي هذه عاده من عاداتنا يعني قرعني حبا فيا وكل شيء.
0: كيفاش العاده هذه؟
1: هي العروسه بركه يعني بتجيب البركه من دار ابوها، جايه لدار ابو العروس. من عاده من عاده الساقس قبل نهار العرس القدوة الصباح يمشيوا لدار العروس ويجيبوا كعبه مناني ولا البوري الحوت الساقس
0: معروف البوري
1: ويدور العروسه على بلاتو بتاع حوت يتباركوا بجيانها، هذه المراه جديده اللي في العائله جديده بالخير والبركه والرزق، والحوت هو عنوان للبركه والرزق في جهتنا.
0: يعني حتى اللي يشوف الاحلام ساعات الحوت يقول هو رزق باش يجيني ولا بريم زايده ولا زياده في الشهريه.
1: فكان مبروك ذكي وركز على الموضوع هذايا، كتب كلمات ولحن في طابع تونسي في مقام حي العراق وايقاع يعني جميل جدا وفزاني تونسي، وعرض عليا فكره اهو مبروك باش يحكي بالضبط كيفاش جات الفقره منين من قبل.
0: سي مبروك،
2: هي نقز على الحوت هي عاده قديمه ومن اصل الدنيا يغنيها سي محمد دريد الله يرحمه، كان يجي في ذات فقس يغنيها. شو يقول نقز على الحوت واللي ما يحبكش يموت يا روسة.
0: اي
2: خذيتها من عنده انا وطلبت منه، راني قلت له سي محمد الغنيه اللي عجبتني ناخذ المذهب هذايا ما سالش، قال لي خذ. بدلت انا عملت نقز على الحوت يا عروسه، نقز على الحوت، نقز على الحوت مع الحنه حرقوس كتوت يا عروسه، ما هو يعملوا الحرقوس والحنه العروسه، فهمني؟
0: يولي اكحل.
2: اي الله حد على الخطوه وعلى الزين والقد، ما كيفك حد على البوري تنقز وتعد العروسه.
0: وعملت يعني دخلت التقاليد الساقسيه.
2: نعم، التقاليد الساقسيه بتاعنا. نعم. من اصل الدنيا غنيهم.
0: نعم. سي جمال شابي، باش نسمعوا بهالي الاغنيه هذه مباشره من الان بعد ما سمعنا لسي مبروك التريكي طول عمرك يا ميمه نقز على الحوت، الحان وكلمات سي مبروك التريكي.

مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال.
2: مكالمات هاتفية نستقبلوها. ألو ألو، مرحبا.
3: عسلامة.
2: أهلا وسهلا.
3: لاباس.
2: كلش معنا سي محمد العش.
3: مرحبا.
2: أهلا وسهلا بفناننا.
3: عايشك.
2: شو الأحوال؟ الصحة سي محمد؟
3: الحمد لله. عايشك.
2: احنا في الساقط والله، حبيناك تجي معنا في إذاعة الساقط.
3: ما يسألش مرة أخرى. أهلا. ممكن بعيد شوية.
2: مرحبا على كل. نذكروا اللي معنا الفنان مبروك الفريكي ومحمد العش معنا الآن مباشرة، كتحية لأخونا وفناننا مبروك الفريكي وأيضا لأخونا جمال الشابي. مرحبا.
4: عايشك. صباح الخير محمد.
3: صباح الخير يا
4: أخوي. شحالك وشحال الأولاد؟
3: صباحك الخير.
4: مدام لاباس. عايشك.
3: أحوالكم أنتم؟ لاباس
4: يا ربي نحمدك. عايشك.
3: عايشك.
2: العلاقة الفنية بين الفنانين أكيد سي محمد هي تكون متواصلة، والأغنية ربما الصدفة أو الأغنية الحظ بالنسبة لمبروك التريكي كانت يطول عمرك يا ميمة، وأكيد بالنسبة لمحمد العيش هنالك العديد من الأغاني الحظ كما مبروكة، كما برشا أغاني سعدية.
4: برشا
3: الله.
2: ما وقعش ما بيناتكم تعامل فني سي محمد؟
3: أنا وشكون؟ أنا مبروكة؟
2: أي
3: والله ما وقعش، ولكن هذه الأمور تصير بالصدفة. رأيي
2: بالصدفة
3: ما وتاتش.
2: تحكي لنا كيفاش البدايات تتذكرها؟ تتذكر بدايات سي محمد سي مبروك التريكي؟
3: مبروك قبلي في الإذاعة، دخل من عام 61.
2: نعم.
3: لكن أنا دخلت من بعد.
2: فهمت. لكن اكيد هنالك تعامل ما بيناتكم في نطاق المجموعه. نطاق المجموعه.
3: المجموعه بالطبيعه وقعت عاد وقتها
4: نسجلوا. انا كنت خدمتك
3: مع بعضنا ونعرف وليت زميلي
4: واغلب الاغاني نتاعو سجلت انا بالدربوكه معاه.
3: مبروك. مبروك هو الدرامكي. وقت ما حب عاطي حب يغني. فهمت.
2: نعم.
3: ما اللي ضربت له غنايه ضربت له طول عمره كل. مبروك معناها كل حد يقول له طول عمرك.
2: قال
3: كيف معاتي حب يغني ولا حب الدربوكه في الدربوكه.
4: الحمد لله.
2: قال لك يكفي يا سي محمد، عندي زوز اغاني نخدم بهم.
3: اي لا لا، مش على الخدمه، نحكي لك على المسيره الفنيه.
4: انا لو كامله يعني المسيره كامله.
2: نعم.
3: احكي لك مسيره بصفه عامه. ومبروك من لو مغروم بالدربوكه، دربكي ممتاز. فهمت
2: سي محمد.
3: اغلب الاغاني مسجله مو هي.
2: نعم. سي محمد لو كان نسمعوا بعضنا الزوز يعني الاثنين. أيه. سي محمد العش وسي مبروك التريكي في طول عمرك يا ميمه هكا، ولو انه
3: والله
2: مجهد صغير.
3: والله انا لايف ما نجمش نغني. تو ما تعرف الراي غني راي متسلق ما تنجمش تقلع على مولاه. راهو
2: تو
3: مبروك يغني فيها كبير هو ولا.
2: أيه.
3: وقت اللي يغني فيها كبير مشكل يغني فيها صغير.
2: أكيد.
3: هو الاول يعرف هذا. هو موضوع الاغنيه حلو كذا، لكن هي وقت اللي كان صغير يغني فيها وخرج من فمه، خاطر الصغير ديما اللي يخرج يعني محلو. فهمت.
2: اللي يتكلم محلو ومقبول.
3: اي تو يغنيها واحد اخر لا ما تمشي الا اغنيه مولاه مولاه
4: هكا مولاه.
2: بالك مولاه. سي محمد اكيد الصوت يتبدل وهكا، علاش الفنان يبعد شويه؟
3: لا مبروك وقت اللي دخل صغير هو واحنا كل صغار، لكن هو وقتها صغير. فهمت.
4: سرشنا بالصوت نتاعه هكا.
3: الصوت نتاعه ظاهره جديده جات في تونس. صوت ظاهرة جديدة معناها وليد صغير يغني. فهمت ولا لا؟ يعني وقتها حاجة كبيرة ياسر وقتها. زيد الموضوع نتاع الأغنية حلو. طول عمرك يا ميم الحنينة وحلو الموضوع محبوب. نجح بها الأغنية هذه.
2: هيك علاش تقول أنت نجحت الأغنية نظرا للموضوع، نظرا للطفل الصغير وهذا حدث يعتبر في تونس؟
4: وقتها ما ثماش أولاد صغار يغنوا.
3: ما ثماش.
4: تو اللي يغنوا.
3: تو يغني ما ثماش هكا. قلت لك شي ظاهرة جديدة هي. خرج هو يغني. كان يغني باهي صوته حلو هكا وكذا. خرج ظاهرة جديدة في تونس ولا يتفير يغني الغناية زاد موضوعها سمح يطول عمرك يا ميمة الحنينة. خذت فيك هو زاد كيف ونجحت.
2: على كل شكرا لك فنان محمد العيش على هذا التدخل، ونعتبروه تكريم لضيفنا الكريم سي مبروك التريكي، واحنا ماذا بينا تكون ضيف معنا ايضا في فنان على البال في الحصص القادمه، وهذا اللي وعدتنا به.
3: جمال الشابي معاكم؟
4: نعم.
2: جمال هو معنا.
3: سلم لي عليه بالله.
4: مرحبا يا سي محمد.
3: جمال عزيز.
4: عايشك سي محمد.
3: هذاك اخويا راهي بزاف نحبه وجمال راه فنان اصيل زاد.
5: بارك الله فيك سي محمد، شكرا.
3: سلم لي عزماء مبروك، سلم لي عزماء يا
5: شكرا.
2: شكرا لك سي محمد، جماعة الكل يسلموا عليك.

0: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
2: يطول عمرك يا

0: البنت لامها في هيك ما تحس فما نشوه بين البنت والام. العبد وقت الصغير ومعناها يغني له من هيك يفرح.
1: مبروك التريكي صاحب الأغنية هذه، شو تحب تقول له؟
0: يعطيه الصحة في الكلمات والمعاني اللي خرجهم. أهداف نبيلة مدام كما نقولوا فيها تلاحم بين الأم وبنتها وبين الأب وصغيره، معناها هي كما نقولوا ما فماش أجمل من هيك. بارك الله فيه على إنتاجه وعلى إن شاء الله نراه معناها حاجات كي من هيك، ربي أطفالنا على الحنان وعلى اللحمة للأسرة، الأسرة تكون متلاحمة مع بعضها، والبنت تحب أمها تحبها، وما أكل تشتت العائلة ما فماش.
1: فنان تونسي معروف، فنان قدير، فنان في كل شيء باهي، والله نتمنى ماذا بينا نحب نشوفوه في التلفزيون، معناها كان باش نزيدوا نتعرفوا عليه اكثر، وكان عنده اغنيات جدد نحبوا نتعرفوا عليهم اكثر. شنو تعرف له اغنيات؟ والله انا واحده من الناس ذي الاغنيه هاي طول عمرك يا ميمه يا حنينه، هذيك احلى اغنيه هذيك في الكل، معناها في رخص تونسية وعلى الأم وكل ذيك أحلى غنية عنده. يطول عمرك يا ميمة يا حنينة، وتعيش يا بابا وتطول وتنور علينا، تعيشوا الاثنين اثنين اثنين سنين وسنين، تعيشوا الاثنين سنين وسنين. احنا صغار نعرفوها هذيك، تربينا عليها ومعروفه معناها هذيك، حتى كي يغنيها الانسان يحس معناها، حتى بدنه يحس هكا يحس بها. والله نتمنى له النجاح، نتمنى له التوفيق طول العمر ان شاء الله، ومسالش كي يورينا زادا نحب نشوفوها، احنا نشوفوه في التلفزيون زادا، لو مش في الاذاعه بركه حتى في التلفزيون نحبوا نشوفوه نتعرفوا عليه، معناها نراوه.
2: اغنيه تريك هذيك يطول عمرك يا ميمه كي يغنيها لي سورتو ولزيا، نحس معناتها باحساسك اللي ما نجمش نوصفهولك، فهمتها احساس فريمون روعه. هي ديجا اغاني الام كلها تخلي الإنسان هكا يرجع ساعات لك الدور الأم مقبل وكل، فهمت ما يرجع للحنين وكل، حتى يكون معناتها سورتوك اللي عنده مشاكل مع أمهم ولا حاجة ولا مع والديهم، يسوفي باش يسمعك الأغنية هذيك ساعات ترجع له برشا حاجات، مع يعملك سكون هابي بالفرنسي لوتو كريتيك، أي النقطة ذاتي يروح ويرجع يقول ويندم هكا شوية تويتي يتصلح تويتي يرجع كاين معناتها.
1: يعني تقول شنو رأيك فيها؟ شنو المعاني اللي تحملها أغنيتي طول عمرك يا ميمة يا حنين؟
2: هي الغنية بكلها معناتها الأم جينيرالمون كي تسمع الأم معناتها الوطن بصفة عامة، خاطر الأم والوطن زوز كيف فهمت معناتها، نعرف حتى الأدباء قبل ما يفرقوش معناتها ما بين الأم والوطن، محبة الأم هي في محبة الوطن وفيس فيرسا معناتها، والعكس صحيح زيادة، أما المعاني نتاعها سامية على الآخر، خاطر فماش معناتها أحسن وأسمى من علاقة الولد بأمه معناتها، ما نصورش فما علاقة أسمى من هكاك، فما بعد ربي بيان سو بعد علاقة الإنسان بالخلق نتاعه، فما الأم.
3: أغنية يطول عمرك يا ميمة يا حنينة نتاع مبروك التريكي هي أغنية ممتازة برشا، تربوية بالأساس، عرفناها كون يغنوا فيها يعني ديما قديم الأطفال أردوا فيها القديم، بل يعني الصغار في العوض يعني يتعودوا على ترديد الأغنية هذه، يعني سواء كان في يعني في المدارس أو في يعني في الروضات، لأنهم يعني نشوفوا كون الصغار هذوما يعني حفظوا يعني أغاني جديدة، لأغاني أول حاجة لا تتناسب العادة وأعمارهم، وثاني حاجة يعني أغاني يعني ما تأديش الرسالة نتاعها. مبروك التريكي يعني توجه له بالتحية درجة أولى، وبدرجة ثانية نتمنى أو نطلب منه إن شاء الله يكثم الأغاني الموجهة للطفل بالأساس، لأن ترجعنا لذلك الزمن الجميل، الزمن نتاع اللي كان فيه الطفل يردد في الأغاني هذه الهادئة.

عندها معاني سامية، معاني باية، معاني يعني حب الأب وحب يعني الأم. الأم اللي هي يعني بالأساس حب الأم، لأنه الطفل في صغر سنه يكون متعلق أكثر أكثر بأمه، وكل ما يكون متعلق أكثر كل ما ماذا بين يردد أغاني مثل الأم بالأساس.

0: إذا نعود من جديد لاستديو 2 في إذاعة الصفاقس مباشرة مع العديد من الزملاء في إذاعة الصفاقس ومع الفنان مبروك التريكي والضيوف اللي معنا في الاستوديو. سي مبروك، برشا مستمعين تسائلوا إلى ندراف ماش جديد، إلى ندراف ماش أغاني أخرى ما عدا يطول عمرك يا ميمة وما عدا لعب الكرة.
1: عندي لعب الكرة وطول عمرك وصغيرة ما نعرفش الحب قبل هذو من صغيرة، أما خير من توا وما دمت صغير نقرا ونفكر وندبر ولا وين تصير تصير هذه على القرايه. نحس في الصغار على القرايه، انا صغير ونحس في مع القرايه ونغني وغنيت على العود، درن درن العود يرني وخياني محل الفن فهمني.
0: الحانك والا
1: لا لا خاتني غناء برك، انا الحاني لحنت لجمال الشبي، لحنت لمحمد بن عمر، لحنت لابتسام رباعي، انور السميري الله يرحمه فهمني، والاكثر الاغاني اغاني دينيه، الاكثر الاغاني كل مغاني على الحج وعلى الحنين الحج وفهمني، وعندي أغاني خفيفة كيما نقز على الحوت وسميه اسم الله وخياني هلو العرسان، أغنية تغنى يعني بالعريس
0: هذه سمعناها نقز على الحوت. وعنده أما الأغاني الخاصة
1: بي أنا كيما صغير نعرفش الحب درن درن، تعالوا نسمعك شوية من درن درن.

0: هذه باهيه وذكرنا بالفنان محمد الجاموسي.
1: هذه كلمات احمد سالم بالغيث والحان احمد حمزه. هذه زاد فهمني جاموسي لحن يطول عمرك، كلماته لحن وبقيت الكل احمد حمزه.
0: احمد حمزه لحن لك درين درين
1: ولعب الكوره وما خير وصغير ما نعرفش الحب ولحن لي نشيد ونشيد على فلسطين وعلى تونس وعلى الكل.
0: سمعنا درن درن ونحبوا نزيدوا نكتشفوا الاغاني، لان الحقيقه في خزينه الاغاني في اذاعه المنستير عندنا البعض فقط من اغاني.
1: لا تو نبعثهم لكم الكل،
0: تبعثهم لنا
1: على السيدي. لا تو ماشي كلام سي رمضان ان شاء الله، تو نبعثهم لكم سي دي ونبعثهم لكم.
0: على خاطر هذه اغاني مزيانه.
1: كيف كيف اذاعه مستير اذاعه الفرق، شنو الفرق؟
0: وخياط.
1: كيف كيف خياط؟
0: سي مبروك
2: صغير ما تعرفش الحب،
0: صغير ما تعرفش الحب، كلمات شكون؟
1: كلمات احمد سلام بالغيث
0: والحن أحمد حمزه.
1: اي هذه زاد صغير غنيتها وقتها. صغير ما نعرفش الحب نصحوني نبعد عليه، صغير ما نعرفش الحب نصحوني نبعد عليه، قالولي يحرق في القلب، قالولي يحرق في القلب، خاتيني ما ندورش بيه انا صغير. هذه وقتها برسمي صغير، انا وقتها
0: راهو وقتها صغير
1: 15 سنه صغير تغني.
0: غنيت وقتها 15 سنه اغنيه
1: هذه غنيتها اول ما غنيتها، اول ما غنيت
0: قبل لعب الكوره وقبل
1: قبل الكل. هذه عملناها كتبناها في الكار احنا مروحين، يعني كنت كنا في الوسلاتيه وقتها فهمني،
0: يعني في الطريق لحقتو
1: من الوسلاتيه روحنا. وقتها زعيم الحبيب بورقيبه هو اللي خدمت قدامه العرس نتاعو فهمني الله يرحمه، وهو اللي في 62 اخر 61 فهمني في الوسلاتيه غنيت هذه في الوسلاتيه قدام الزعيم الحبيب بورقيبه فهمني الله يرحمهم الكل فهمني، غنيتها قدامه قال لي ماذا الولي تلاو به، وغنيت قدامه وقتها بتجين قال لي كيفاش قدام رئيس دولة تغني بتجين، قلت له ما عنديش عندي كان تجين، أعطاني فلوس وقال لي ماذا تلاو به وعملوا لي في الكار لحنوا الغنية هذه وكتبوا لي.
0: صغير ما تعرفش الحب.
1: نعم صغير ما نعرفش الحب.
3: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف

0: من الأرشيف.
1: إعداد وتقديم عبد الله زند،
2: محمد البندان،
3: محمود بوعلي.
4: تقديم علال الشريف،
5: محمد هادي صغير،
6: أحمد بوسطفة،
7: محمد زرقات،
8: الهادي بخري،
9: عبد القادر عجيب.
10: برامج تميزت
11: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية.
12: قصة لحم
13: مع برجيبة الإنسان
14: بين دور الشعب والثقافة.
15: بكل صراحة
16: بين دور الشعب
17: طريق السلامة.
10: في أرشيف الإذاعة ذاكرة لسنين وسنين، مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من أرشيف الإذاعة.

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان.
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد وخالد الشرفي.
2: إذا نعود من جديد لاستديو 2 في إذاعة الصفاقس مباشرة مع العديد من الزملاء في إذاعة الصفاقس ومع الفنان مبروك التريكي والضيوف اللي معنا في الاستوديو. أنا حاب نعرف رأي ولدك اللي هو قلت لي محمد علي التريكي. محمد علي التريكي تنجم الميكروفون تجو دي بحذايا مسيرش احنا في المباشر وكل شيء يباح مع الحاجات اللي خارج على الأذن يعني اللي نعم.
3: السلام عليكم.
2: مرحبا.
3: عسلام.
2: سلام. سوى عامل جو مع والدك
3: بيان سير ملا.
2: انت في الفرقة مع والدك تخل.
3: هاي فرد فرقة
2: بيان سي محمد علي. خذيت من والدك الفن.
3: غنيت.
2: شنو تغني مثلا؟
3: لا الكثيرية انت اغاني ملحنة مانا ولا حاجة معناتها ما غنيش حاجة لبويا خاطر ما نحفظش برشا. فهمني
2: اغاني لحنتها ماشي.
3: هاي
2: علاش ما قلت الناس هذي سي مبروك؟ سي مبروك عليك. ما قلتلناش ولدك يلحن.
4: هي تو بدا يلحن وقتاش هو في وقت.
3: عندي بعض محاولات ما.
4: بعض محاولات تاع الحين تو بدا يعني ما قلتش هو عنده اول يعني السنه الاولى في
3: تعليم عالي موسيقى. عام جاي تحاولت معناتها العام جاي زمني ان
2: شاء الله. شنو الاغاني اللي لحنتهم سي محمد علي؟
3: فما اغنيه عملتها في
4: الام
3: مهرجان طالبي على الام فني
2: الراب ولا حاجه.
3: لا لا على الام معناتها
4: على الام على الام
3: كلماتي معناتها كلمات حاتم عبد الكافي
4: وتلحين محمد علي
3: وتلحيني انا معناتها وغناء انور وهلا وقتها.
2: هذا الوالد الاب الابن والاب يتفاهموا

0: Gizme ولما جزمه
1: شكرا شكرا لك محمد علي. يا اخي بشرطه باش يكون ابن الفنان فنان.
2: هو بطبيعة الأكثرية يجوا فنانين حتى كم يتعطوش الفن
1: فنانين في
2: ولدي الكبير فنان في البوزر بوزر
1: فنون جميلة
2: فنون جميلة يعني عمل 4 سنين وخذ الميتريز نتاعه في البوزر زرابي فن يعني تيساج زرابي
1: نعم
2: فن
1: كل عمل يدوي هو فن
2: مرأة زادة فنانة في كوجينة طيب منيح بالحق يعني فنانة طيب وطيب حاجة سمحة وسلطة سمحة والديكوراسيون سمح
1: طيب لك البوري سمح
2: كل شيء طيب ولا بالحق يعني فنانة
1: على كل حال احنا ما زلنا معاكم فوكي وديما نذكروا اللي فما اصوات شابه باش تغني ان شاء الله لسي مبروك التريكي مع ايضا حبينا باش يكون هنالك العديد من المفاجات من ضيوفنا ان شاء الله نتحصلوا عليهم تباعا دائما اللقاء يتواصل معاكم خالد ما نعرفش نسمعوا الى اغنيه من الاستوديو بعدها نرجعوا اذا كان مش حاضر خالد نواصلوا الدردشه معنا سي جمال الشابي اللي غنى العديد من الاغاني في مبروك التريكي
3: عديد الاغاني خاصه الاغاني الدينيه في هكا في الفدلكه قال لي مبروك قال لي نهار اخر بعد الصراط هز دروسي تحت هكا تحت يدك قل له يا ربي سبحانه مبروك التريكي لحن لي برشا اغاني دينيه يعني انسان يكرم ربي فعله باذن الله اما هو باش يفدلك مبروك فدلك في برشا وضامر وقاعده بحذاها حلوه قال لي عندك اغاني دينيه ان شاء الله ينجيوك يعديوك
1: الصراط ينجيوك
3: شويه ان شاء الله تحبوا سمعوا الاغنيه اللي هي هو ابتهال ديني يعني قصير جدا لكن
1: يعني نستمع اليه في الصباح
3: كلمات عميقه جدا وحلوه تعبت حشقات الكلمات

0: شكرا.
1: نبعثهم لكم رمضان تعديهم ان شاء الله.
0: شكرا. وهذه مكالمه هاتفيه مواليه. الو.
2: الو.
0: مرحبا.
2: اهلا وسهلا.
0: شنو الاحوال
2: يا سيدي؟ مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة مسير، ومرحبا بضيفانكم العزاز علينا اللي عندهم تاريخ.
0: عرفت الصوت ولا سي مبروك التريش؟
3: انا عرفته، انا عرفته.
0: سي جمال عرف الصوت.
3: بلغيت صيادي.
2: اهلا.
3: مرحبا بيك ابو انيب.
2: مرحبا بيك.
3: يعيش.
0: شو الاحوال سي بلغيت؟ مرحبا بيك سي بلغيت.
2: بارك الله فيك.
3: حال ولدي انيس.
2: هي كي كلمة شحال محلاها ولدي نيسي. وكما كان مبروك صغير كان أنيس صغير.
3: ولدي عليك واجي.
2: اي نعم اي نعم اي نعم.
0: هذا هو سؤالنا. الإنسان كي يقدم أغنية أخ بلغيت، مثلا بلغيت الصياد يقدم أغنية بقات في البال وبقات في الذاكرة.
3: ما غير شك قدم
0: اللي هي
2: اسم الله عليك، اسم الله عليك، اسم الله على نظرة عينيك يا مولات العين الزرقاء، الله لا يغير ناسيك. يا مولات العين الزرقاء، الله لا يغير ناسيك. اسم الله، اسم الله، اسم الله عليك،
3: اسم الله عليك. تيرارارا تيرارارا تيرارارا تيرارارا. حاجة ما تتنساش راهو. تبدا حاجة ضربة.
0: يعني أغاني تبقى في البال تبارك الله تضرب.
3: هاي الموسيقى نتاعها أنا حافظها.
0: نعم. سي بلغيت هو سي مبروك يعني غنى معاك، لكن أنت يعني أغنيته اللي تبارك الله إلى حد الآن نرددوها ونذيعوها في الأغاني وفي البرامج إذاعية يطول عمرك يا ميمة.
2: طبعا.
0: اللي تذكرنا أيضا بصغر أنيس صيادي وأغنيته أيضا أغنية الحب.
2: يا بابا الله يخليك. يا بابا الله يخليك. السيارة
3: فكر فينا بحرارة.
2: هدي وتبع الإشارة وخلينا ما بين عينيك.
0: احنا نحب نستمع أخ بلغيت إلى أغنية مبروك التريكي، ثنائي بين مبروك التريكي وبلغيت الصيادي.
2: أي. أي.
0: أي تفضل بلغيت.
3: يطول عمرك يا ميمة يا حنينة، وتعيش يا بابا وتنور علينا. تعيش الاثنين ترارار سنين وسنين ترارار. تعيش الاثنين برا برا برا سنين وسنين بيكو بالدنيا تزهب تحلى في عيدينا. عايشك عايشك
0: يا اخويا. بغيت سيدي بديت تغني وكبير شويه انت في العمر، تقريبا 20 سنه بديت، مش 15 عام ولا 14 ولا 12 كما انيس.
2: لا لا اي بديت 19 20
0: اي. يعني وقتها الصوت اكتمل هكا ولا؟
2: طبعا يعني هذا امور علميه، يقول لك اللي عمره 15 و14 يبدا مازال الصوت ما ركزش يعني. من بعد تقول لي 19 و20 واللي فيه يقول لك بلغي.
3: الله ينعم.
0: يكون الشيء اللي يبدا صغير مثلا، ما ناخذوش كما جورج وسوف بدا صغير لكن واصل الى حد الان وهو عمره تقريبا 50 تبارك الله، ولا فنان كبير صوته يعني حلو من الكبير ولا احلى؟
2: اسمعني جورج وسوف وقت اللي بدا صوته صغير،
0: صوته صغير لكن
2: وحجمه في حد ذاته صغير.
0: صغير اي
2: هذه اثنين. وقت اللي كبر جورج، مع احترامي لجورج يعني مطرب عالمي عربي هذا ما شكوش فيه، لكن الصوت نتاعه ما عادش ولا صوت ولا حكايه عرف وذكاء في النطق.
3: وأداء
2: ممتاز. أداء ممتاز. إحساس طيب كبير كبير كبير عن جورج.
0: طبعا هو فما إحساس وفما برشا حاجات اللي تجلب للصوت، لكن سؤالنا سي بلغيت علاش مثلا أنيس الصيادي بدأت تبارك الله عطينا أغنية الحظ، أغنية الهدف في هذه الحياة، وأيضا مبروك التريكي، لكن مراعنا كيف يكبر يتخلى تماما على الغناء؟ يلندرا على خاطر صوته ولا خايب مش كما قبلت، ولا يلندرا فما أسباب أخرى؟
2: لا بالنسبة قبل يقولوا قبل عهد نجم يقولوا مبروك، وبعده يعني في الأطفال جاء أنيس، وبعده جاء زياد غرس، يعتبروا ذوما معناتها الشموع بتاع تونس. أي وسونيا مبارك صحيح. يعني هذوما يمكن عندنا أربعة ولا خمسة صغيرات كلها بداوا الاتجاه الفني، لكن من بعد حتى ولو الصوت يتبدل راهو الإحساس مخلوق فيه وكل فنان يبدأ من الصغرى. فهمت؟ مش حكاية الصوت تبدل، حكاية اللي هو حس بحاجة اسمها فما موضوع يقول فيه ويهدفك الموضوع والدليل اللي هو دائما تو الموضوع، لكن يدخل في حقل جديد كما احنا تو يدخل في حقل حاجة اسمها تجارة وحق اللي حتى تلقاه يغني اغاني مش مقتنع بهم تولي انا ما يدوموش ما يقعدوش.
0: نعم
2: لكن الاحساس هذاك ما نجم نقولوا تفقد تو، ولينا ما عادش نخدموا للاغنيه اللي مش تقعد تقعد في الخزينه وتقعد باش نتذكرها. تو ولينا نخدموا اعطيني اليوم وقتني غدوه زعما.
0: نحكيوا برشا على اغنيه الحظ وديما نتهموا في الفنانين الجدد، كونوا الفنان الفلانيه والفنان الفلتاني والعلاني عنده اغنيه فقط وهذيك اغنيه الحظ، في حين يعني اغنيه الحظ كانت موجوده منذ الستينات والسبعينات، يعني كي غنى بلغيت الصيادي اغنيه كانت له اغنيه الحظ، كي غنى مبروك التريكي اغنيه كانت له مبروك الحظ.
2: فما سر، سامحني فما سر في العمليه هذه.
0: نعم.
2: اللي قبل ويعرف اخويا مبروك ويعني حتى السادة المستمعين يعني القدم اللي يعرفوا كيفية التسجيل، قبل كانت كيف يدخل مبروك ولا أنيس وقت الاستديو كانت الفرقة قدامه
3: لايف
2: وهو لايف يعني لايف
3: كان يغلط يعود من الأول
2: صحيح يعني الإحساس يوصلوا للمتلقي الإحساس متاعه كإحساس مبدئيا وبعد مضمون الكلمة اللي تمس وبعد أكل لحن وخفت ولا يدخل يعني تتكامل العملية
3: وتوليت الغناء تتلحن في لبنان والمطربة من تونس
2: الاحساس تفقدته باللي فيه كما جات يصبوا اليوم ودربوك يصب بعد غدوه والفنان يجيبها تشهر وكل
0: يعني لكن فما اغاني تبقى في البال في بلغيف كما اغنيه مبروك تليك كما ثريا عبيد كما سناء الخسايري يعني حتى كل فنانه تقريب اعطت اغنيه فقط للخزينه الاغاني التونسيه والعربيه بصفه عامه ولكن هي بقت في البال.
2: طبعا طبعا هذاك من يعني حظ كما قلت انت اغنيه الحظ وأغنية الحظ راهي صعيب باش الإنسان يبدأ يحاول وقاعد يجتهد باش يعمل مخير منها وديما تحبوا مخير تلقانا حتى الإنتاج يقل لكن خايفين لنطيحوا في فيما أقل من اللي قلناه حتى الجمهور ينساكروا.
3: من غير شك
0: باغي السيدي شنو الأحوال الآن وشنو الجديد الفني الخاص بك؟
2: والله عندي برشا قطاع، أنا عندي برشا قطاع مسجلين وما تعداوش وما روش النور برشا كيما وأنا نحب الكلمة الهادفة مثلا عندك النهار مدة مش هكا النهار عندي يمكن عامين غنيت مع وديع الصافي
0: اي
2: كل عندي اغنية تقول اجمل تحية واحلى التماسي لحبيبي والاهلي والناسي يهل المحبة وعشرتكم خلوا السلام شرطي اساسي.
0: كنت اعطي هنا بالاغنى الكلام هالمزيان هذا
2: اجمل تحية واحلى التماسي اجمل تحية وأحلى التماسي لحبيبي والأهلي والناس يهل المحبة وعشرتكم خلوا السلام شرط أساسي.
0: مرحبا بك من جديد، مرحبا بالغيث الصيادي، دوم دائما متألق بهذا الصوت النابولي.
2: يا أخويا أخويا مبروك
3: يعيشك
2: يعيشك يا اخويا ربي يفضلك يا مبروك
3: وتحيه
0: ننتظروا في زياره ليك راهو الى المسجد.

مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: نعود من جديد، نعود إلى استوديو ثمين كما العادة، ونذكروا اللي احنا مباشرة في إذاعة الثقف نقدم حصة خاصة بالفنان مبروك التريكي. مبروك التريكي من جديد، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا سلامة.
0: نستقبل مع بعضنا المكالمة الهاتفية. ألو ألو ألو ألو
2: ألو، سلامة، صباح الخير.
0: مرحبا، أهلا وسهلا.
2: فتحي جمعون من كروان.
0: مرحبا بك، ذكرنا اسمك.
2: فتحي جمعون من كروان.
0: فتحي جمعون من كروان.
2: اي نعم.
0: مرحبا بك.
2: صباح الخير وتحية ليك وكل فريق العمل معك. صباح الخير سي مبروك.
1: مرحبا بك.
2: راحوا بالضيوف.
1: يعيشك.
2: والله مشكور لك المسير. إذا فاق زاد. اللي فكرتنا رجعتنا 40 سنة التالي. فكرنا نسمع أغاني سي مبروك.
1: ايش 40 سنة؟
2: يعني
1: معاهم سنين كثير يطول عمرك.
2: معنا عندي 40 سنة ملي سمعتها الأغاني هذه.
1: فهمتني؟ نعم.
2: فكرني فترة الطفولة نتاعي والشباب. فهمتني؟
1: والشباب. أنا تو عندي أربع أيام كنت في قروان.
2: أيوة.
1: كنت نداوي في قروان، فهمني؟ أول ما دخلت القروان.
2: إيه نعم.
1: اللي مازال اللي نتذكره لقيتك القمرق اللي قبل المحكمة هذاك اللي على اليسار.
2: اللي قبل المحكمة
1: هذاك. هذاك نعرفه من عام 62 أنا.
2: إيه نعم، إيه نعم.
1: هذاك مشيت له طول.
2: يعطيك الصحة.
1: مشيت طول، تفكر هذاك. هذاك رمز من رموز القروان عندي انا.
2: يعطيك الصحة.
1: بدي
2: سي مبروك، علاش ما وصلتش براز دعاتك انت على خاطر قزوز تبع اغاني عملت بهم شهرة في تونس؟ خلي هذا لو كان تعمل معنا وصلت لك عملت شهرة عربية كبيرة وطبعا
1: والله الحمد لله لأخر. والله حتى في تونس من فضل الله، وتونس سمحة، وتونس بلادنا. شو اذا انسان ما يخرج تونس؟ اسمع اللي يقول لي، اذا كان انسان ما ينجحش في بلاده راهو ما ينجحش لبرا. هذيك واحنا ظروفنا وقتها وتوا مش كيف كيف. ماشي تو كيما تو كيما قبل. حتى الظروف، حتى البلاصه نتاع الخدمه، اذاعه كنا نسجدوا في المسرح قبل. تو تبارك الله استديو وكليماتيزور، فهمني، وخيرات ربي كل شيء الحمد لله من فضل الله.
2: على كل حال ان شاء الله ما عملتوش يعملوه الا ولادنا. ان شاء الله
1: ان شاء الله ولادنا. ان شاء الله
0: محمد علي. ان شاء الله محمد علي.
1: ان شاء الله ولادنا الكل. ولادنا الكل. ان شاء الله.
2: عندي معلومه من اذاعه المسير، كان في عيد ميلاد اذاعه تونسيه 70، بهز الصيادي اول غنيه غناها عام 74 هي اعطف وارجع حن في الاذاعه التونسيه، الاذاعه معناها بالضبط.
0: اي
2: اعطف وارجع حن. هي مش بتوش عليها، كان اول اغنيه اللي غناها في الاذاعه عام 74 اعطف وارجع حن.
1: اعطف والله وحن طرزاي حاجه كلها تعمل. نعرفها
2: لك. على ايامك ان شاء الله.
1: ايوه عايشك.
0: على كل حال سي جمعون، احنا حكينا على اغنيه الحظ، واغنيه الحظ قدمها بلغيف الصيادي منذ قليل بالنسبه لبلغيف الصيادي، وبالنسبه ايضا لمبروك التريكي. تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في القيروان. الى اللقاء.
2: الى اللقاء. السلام.
0: شكرا.
1: عايشك.
0: كيف تصافح المستمعين، تصافح الجمهور، شنو تحس في مبروك؟
1: اش تحس الجمهور ذاك هو الكل. شنو اذا كان اذا كان اذا كان حبك الناس،
0: اذا كان حبوك ارتاحوا،
1: اذا حبوك ارتاح، اذا حبوك الناس الله حبك سبحانه.
0: سبحان الله.
1: والله يعني اذا كان امي يذكرها بالخير ويفرج عليها تقول لي كي نجي خارج الصباح نمشي لها نطلع عليها تقول لي برا ربي يحبب فيك خلقه. شو يحب يقول؟ يحبب فيك الناس. وإذا كان فنان ما يحبوش الناس، شنو منين فنان؟
0: تنجم بالكلمة هذه ربي يحبب فيه خلقه، تنجم تعملها عنوان بتاع أغنية في مبروك.
1: علاش لا؟ تصير.
0: كما يطول تصير. عمرك يمين.
1: أي تصير، وعلاش لا؟ وجمال بحذانة تو يكمل يكتب له علي المرزوق ولا.
0: نعم.
3: الأمانة نحب أقول كلمة خير في خويا مبروك التريكي. صدقني أختي فتحية، أول شيء ما ثماش فنان ما يحبش مبروك، كلهم يحبوه.
0: الحمد لله.
3: مبروك لو يعني في كل مكان ندخله في فرحة عام أو خاص إلا ويبقى شعبية كبيرة كبيرة كبيرة برشا من من من الناس القدم، والصغيرات نعرفوا ونقولوا أخويا الصغيرات اللي ما يعرفوش مبروك التريكي طول عمرك. وهذا هو يقعدوا بهتيلك الصغيرات.
0: لأن الكورة
1: من دورة مدورة مبيه
3: السلام يغنيها ساعات ساعات يكون لك فرح وشنو يبكي كان
0: يبكي هو في خلال الحصة لاحظت لي العديد من المرات في مبروك باش يبكي ذكر صغره وذكر الأغاني
1: وتأثر الغنية تأثر إنسان تفكر والديه وتفكر شبيك يعني
3: ويتفكر نجاحاته مبروك التريكي نذكر صدقني في ستينات يحكي لي أحمد حمزة الله يطول في عمره قال لي مبروك التريكي مايكل جاكسون كان تقلوا من في مدن داخل الجمهورية قال والله يستناو في مدخل المدينة كيران وناس
0: يستناو في مبروك التريكي
1: يتصوروا معاه كثير في الجم في
0: الآن في كل بقعة الآن في الحفلات أكيد ثم أجيال عديدة اللي ما تعرفكش وأجيال عديدة تعرفك.
1: نعم غير شك.
0: ولكن لاحظنا احنا الآن في الاستوديو كونك عامل برشا جو مع الفرقة اللي يعتبروا أولادك
1: وأولادي الكل كلهم خدمت معهم كلهم أولادي هذم.
0: نعم لنا حبيت باش نقدم لك سؤال سي مبروك، علاش ما تعملش يعني كتيب خاص بيك خاص بسيرتك الذاتية بأغانيك بمسيرتك الفنية، علاش ما تعملش يعني سيت في الانترنت، علاش فما برشا فنانين فما برشا مواطنين وبرشا مستمعين يحبوا يعرفوا الفن التونسي
1: في الخارج ومن خلال الانترنت يتعرفوا عليك اجيال جديده. ان شاء الله ان شاء الله اولادي ان شاء الله سنا محمد علي يعمل ان شاء الله
0: محمد علي يعمل موقع ليه وموقع خاص
1: لكن بوه قبل
0: البوه قبل قال لك يعني وافق محمد علي
1: من غير شك.
0: على كل حال احنا حبينا من خلال الحصه هذه باش تكون حصه تكريميه وحبيناك باش تجي معنا لاذاعه المونستير، لكن نظرا لظروفك الصحيه مشكوره جدا اذاعه المونستير خلتنا باش نتحولوا الى اذاعه الصفاقس ونقدموا هذه الحصه اللي فيها العديد من المصافحات كما صافحنا بلغيث الصيادي وحكينا على مسيرتك الفنيه. اكيد اللقاء هذا مازال باش يتواصل، وحبينا كما قلت منذ قليل شبابنا اللي يغني لغاني القديمة متاع مبروك التريكي، وخاصة شفناه من خلال التسجيل الخارجي اللي
1: في الروضات
0: سمعتونا الأخت كريمة على ذكر الروضات وعلى ذكر الكورال. أكيد هنالك كورال جد جيد كان تابع لإذاعة
1: في جميع الطفل والأكثر.
0: مش نحكيه مع الكورال بعد قليل، نمشيه مع المكالمة الهاتفية. ألو
4: ألو صباح الخير.
0: صباح النور.
4: عسلامة.
0: أهلا وسهلا، تكون معنا بدرية ولا أحلام؟
4: لا لا بدرية السيد معك.
0: أهلا وسهلا بدرية السيد، باش نعرفك. أهلا باش نعرف بدرية السيد للإخوة، العديد من المستمعين في إذاعة المونستير يعرفوا بدرية السيد، لكن بالنسبة لسي مبروك وسي جمال والإخوة اللي يسمعوا فينا الآن، بدرية السيد هي من برنامج يلا نغني مع زميلة نجوى، حبينا باش ناخذوها باش يكون هنالك تواصل بين الأجيال، وبدرية السيد عندها صوت جميل جدا، وهك علاش خبيناها معنا في برنامج اللي نقدموه الآن خصيصا لسي مبروك التريكي، باش يكون هنالك لقاء هنالك تواصل للأجيال. بدرية السيد صاحبة الصوت الرقيق باش تحدثنا يعني عبر الغناء مع الأغنية اللي الأغنية الحدث الأغنية اللي كونت نجم
1: أجيال
0: نجم نجم في ذلك الحين يعني في السبعينات
1: ستينات
0: في الستينات
1: 62.
0: بدرية السيد شنو تعرف على مبروك التريكي؟
4: والله فنان كبير برشا وقدير برشا، وانا واحدة من الناس نحبهم الفنانين المتثبتين بأصالتنا واللي راه فيهم تونس بالحق، راه فيهم تونس والأصالة متاعنا.
0: احنا كي تكلمناك البارح ما رفضتش وقلت مرحبا ونغنيه وعلاش لا، وتو ندخلوا الانترنت نشوف شنو الاغاني اللي سي مبروك التريكي ونحفظ اللي نقدر عليه. شنو باش تسمعنا الآن؟ دائما في نطاق التواصل بين الأجيال.
4: باش نسمعكم مقطع من يطول عمرك.
0: أي هيا بدرية هذه فرصة.
4: يطول عمرك يا ميمة يا حنينة، وتعش يا بابا وتنور علينا. يطول عمرك يا ميمة يا حنينة، وتعيش يا بابا وتنور علينا، تعيشوا

وتحلم في عينينا يطول عمرك يا منيمة يا حنينة وتعيش يا بابا وتنور علينا تعيشوا

0: يعطيك الصحة بدرية. احنا مش نسأل سي مبروك وسي جمال على صوت بدرية.
1: صوتها سمح.
0: سمح برشا.
1: صوت وراكز صوتها راكز وسمح ياسر وربي ينجحك ان شاء الله بنتي.
2: عندها زخرفة الجروبات وفي نهاية الجملة تبارك الله عليها.
0: عندها
2: يعطيك الصحة يا بدرية. بسم الله ما شاء الله على بنتي.
0: على كل سي مبروك تنجم تلحنها أغاني بدرية.
1: لحنها علاش لا؟ إذا كانت تحب تغني لحن لا
0: بدرية
1: نعطيك الكلمة من
3: تو. نعم
0: أكسي مبروك شي لحلك
1: علاش
3: شرف كبير ليا. نقول له إن شاء الله ربي يطول لنا يطول لنا في عمرك ويخليك
1: يعيشك يعيشك
3: يخليك في قرونا الكل
1: يعيش بنتي يعيشك يعيشك.
0: شكرا لك بدرية مزيد من التألق. أنت الآن فين وصلت الدور النصف النهائي؟ الدور النهائي فين وصلت بالضبط في برنامج
3: الدور النصف النهائي؟
0: النصف النهائي. ووقتاش باش تواصلوا المسيرة الفنية هذه؟
3: ان شاء الله انا نقرا المعهد العالي للموسيقى وان شاء الله بابا ان شاء الله خطوات ثابته.
2: سوسه معهد عالي
3: سوسه.
2: شكرا لك يا بدريه. هكا وعد بعنتي مبروك لك جمال شاب يكلم لك
1: لحلك لحلك
2: لحلك ان شاء الله تاخذ اختي فتحيه تاخذ رقم الهاتف الجوال نتاعو وتصل بمسي مبروك ويلحن لك
1: من غير حتى
3: اوكي شكرا.
0: الاخره بدريه نخرجوا بحاجه. شكرا لك. شكرا لك ربي ينجحك الى اللقاء. يعطيك الصحه للتدخل هذايا. هذه الاصوات الشابه اللي اذاعه المناسير يعني كانت سبب
1: في بالي في يعديو فيهم في قناه 21 نشوفهم راهو هذه نعم. ياسر برشا اصوات فرقه زاد طيبه ممتازه فرقه سمعه
0: فرقه معتك. سي المنصف الفريني في صدق
1: تحيه ليهم ويعطيهم الصحه نعم.
0: في نطاق التواصل وفي نطاق التحابب بين الاجيال ما فماش قطيعه اكيد هنالك الفنان والحياة هي سلسلة وأكيد في ميدان الفن ما يلزمش تكون هيك القطيعة وإحنا من الجيل معين وإحنا من الجيل معين. سي مبروك تريكي لو كان الفنانين الصغار في العمر يعني يتصلوا بيك ويغنيوا لك الأغاني بتاعك
1: حتى مش طريقة
0: فيرسيون جديدة
1: مسيرش يحب يغني يغني أراه إحنا ما غنية تنقز على الحوت اللي هي متاع نحنا ويغني فيها زياد غرسة وقال تراث مش تراث هذيك تلحين وكلمات مبروك تريكي وغناء جمال شابي ويقول تراث هي عليها هكاك احنا عندنا حاجه باهيه وعندنا حاجه مشوه الفنانين يغني لك غنيتك وما يذكركش علاش؟
0: يعني هذه الحاجه المش باهيه عند الفنان
1: تحس في النفس شنو زياد غرسه تعب انا ولدي هكا ماشي ولا تسمع جمال شابي. جمال شابي تاريخ
0: زياد غرسه صحيح هو صغير في العمر لكن كبير في الفن
1: فن كبير لكن وقت اللي تاخو نتاع الناس اذكر الناس قول راي هذه من عند نتاع فلان
0: الملكيه الفكريه والفنيه يلزم احترامها
1: مش ماديا ما حشناش بالماده اذكر لنا العباد اللي عملوها
0: لعب الكوره لعب الكوره
1: رياضه في العالم مشهوره شوت اقفز اجري بركه اضربها تقطع الشبكه تخلي جمعيتك منصوره
2: مقام
1: سي بيمول.
0: اعمل سي دي
2: اش منه سي بيمول.

0: لعبنا بالكرة.
1: لعب الكرة
0: وكل واحد يغني على ليلاه، كل واحد يغني على جمعيته. توجه الشاب يغني فيها وتفكر في النادي السفاقسي،
1: وانا
0: نتفكر في الرالي سكر حديد السفاقسي.
1: اي نعم،
2: شوف
0: كل حد يغني على جمعيته.
2: اختي فتحية لبسك حلوي ابيض وانا لبس ازرق ابيض
0: المستير
2: المستير
1: جيتكم لبس لك حلو الابيض.

مستمعين عاشوا صغرهم مع أجمل ما تقدم على الأثير، واليوم نرجعهم لنفائس الأعمال الإذاعية من

0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال.
2: أجواء طيبة مع لعب الكورة ومع سي مبروك التريكي. مرحبا سي مبروك، هو في الحقيقة كثير التشويش يشوش مليح. والسؤال الآن سي مبروك، الأغاني هذه المزيانة اللي غنيتها علاش ما يعودهاش ولدك بطريقة جديدة؟ إذا كان عنده صوت سمح كما تقول.
3: عنده صوت ما مش كي صوت بوه.
2: عليه؟
3: ولا بالحق
2: أنانية هذه؟
3: لا مش أنانية، كان حتى ربي شعتها. وأنا عندي ثلاثة أولاد، زوز أولاد وبنية، وكل حد صوته وكل حد لا وديما يعني نعطيك حاجة يعودوهم تو صغار في الروضة. بنتي تغنيهم هيبة، تغنيها طول عمرك وصوتها سمح، لكن مش كما جدة.
2: مش كما جدة،
3: لا لوريجين ديما
2: لوريجين
3: يعني الأصل ديما أصل، يغنيهم الصغار تو في الروضات. فهمني، احنا كنا نتعاملوا مع صغار وتعاملوا في روضات او سي جمال و
2: لكن متسالش هو الان.
3: لا متسالش
2: الاصوات اللي نسمعوا فيها مش اصوات جميله جدا، لكن في نطاق
3: هكا اضافه اللي انا وقت اللي يغنيوا لي الاغاني نتاعي انا انا نشيخ
4: حلو برشا. خاطر تبقى في
3: كيما اليوم
4: في ذاكره اجيال
3: جديده، كيما اليوم جايينك لهنا لصفاقس هو في حد ذاته تدويج.
2: كل
3: انت في مستير
2: مستير
3: نفرح بيك يعني مثلا باكو نوار وتصاور
2: لا
3: جايينك هنا هو الباكو نوار متاع انت عباره اذاعه مستير كامله جات بالمدير متاعها بالكل. والله
2: بارك الله فيك.
3: والله نسي ومرحبا بيك.
2: شكرا لك. احنا مسيره قداش قلت لي من الستينات الى
3: من 61
2: قداش
3: حتى عندي تو 3 سنين من خلصت روتريت
4: 45
3: ثم 45 سنه غناء في الاذاعه،
2: لكن ما زلت متواصل، ما زلت الرحله متواصله
3: الحمد لله. اللحن من لحن قديمه، خاطر اللحن يعني حاجه تجي هكا
4: حاجه
3: من لحن قديمه. نخدم عرس خاصه يعني هي دعايه تو في ذات مستير نخدم لكم عرسكم ان شاء الله الكل فهمني
2: والله
3: يعني نخدم عرس الناس الخاصه والحمد لله بفضل الله يحبوني ونخدم وعندي فرقه خاصه وربي نحمد
4: والمهرجانات
2: الفنان وكل. الان الفنان بصفه عامه كيفاش ينجم يحافظ على صوته ويحافظ على المرتبه نتاعو في الغناء ومكانته في الغناء؟
3: والله ثم برش عوامل واولها هي التدخين. يعني مثلا تدخين يزم الانسان ما يدخنش، اذا كانوا فنان يزموا ما يدخنش، يزموا يرقد بكري، يزموا ما يشربش الخمر، ما يشربش خمر،
2: يحافظ
3: على صوته ويرقد بكري. والنوم اللي يتملك هذوما الاولانيين، النوم اقوى منهم الكل. النوم هو الديابازون يعني اللي يشد الطبقه نتاع الصوت هو النوم. سماش وما كنت زاد
4: يعني حاب يقول الفنان اذا يكون نقص نوم
3: مش يقدم مليح.
4: انا بالحق انا تو في العشيه لازم نرقد بالباهي باش في الليل نحترم روحي ونحترم الناس ونادي على
2: الاغاني كما
3: يجب.
2: كما نشوفوا احنا المكالمه الهاتفيه ان شاء الله تكون ختامها غناء ومسك. الو صباح الخير.
5: جانا رقم سعيد.
2: مرحبا بك. يتبقى الورد فين نحطك؟
5: وكحداك حتى
3: يتبقى الورد. قاسم صباح الخير. صباح الخير يا قاسم، مش حالك؟
5: صباح الخير.
3: يعيشك.
5: صباح الخير يا مبروك يا عزيز.
3: يعيشك
5: يا عزيز.
2: اهلا وسهلا الفنان الكبير قاسم كيفي.
5: يعيشك.
2: مرحبا بك.
5: جعلناكم سعيد.
3: يعيشك.
2: اغانيك سي قاسم كلها اغاني حظ؟
5: لا مش حظ، هي يقول لك ضربة الحظ تجي في ضربة واحدة،
2: لكن أغانيك كثيرتها
3: في أغاني قاسم الكل حظ، كلهم ضربين يعني
2: كلهم ضربين.
5: على خاطر تخدموا على قاعدة تخدموا على قاعدة
2: أنت
5: لكل مقام مقال.
2: يعني أغانيك الكل تبارك الله وصلت للمستمع وصلت للمتقبل إلى حد الآن.
5: يا ربي لك الحمد.
2: كيفاش تحافظ على المكانة هذه؟ ومنذ قليل قدمت السؤال في مبروك التريكي.
5: نعم.
2: كيفاش تحافظ على مكانتك اللي منذ الستينات منذ السبعينات؟
3: كيف معنا من 61 قسم معنا هذاك من 58 يغني في العودة. قسم
5: أختي العزيزة.
2: نعم سيدي.
5: أنا أقول لك حاجة ما أقوى من هكاية. البداية الانطلاقة البداية بدأت على صح، على قاعدة صحيحة.
2: هذا المهم.
5: ومع هدايا ما ننساوش فضل الناس الكبار الله يرحمهم. انا خاطر اللي كنت نخدم معاهم كل العرافي كلهم ماتوا الله يرحمهم.
2: الله يرحمهم نعم.
5: من الشيخ بودي الله يرحمه.
2: هذا الشيخ عزيز. الشيخ الفنانين في صفاقس.
5: شيخنا الكل هذاك الشيخ صفاقس. هذاك الشيخ صفاقس وشيخ الاغنيه شيخ الاغنيه نتاع وخاصه التراثيه.
2: النوبه.
5: انه هاك النوبه اللي تشوف فيها وك الحضره وك كلها كلها خالي بديره.
2: نعم.
5: الانسان باش ما يعرفش ما نغطيوش عين الشمس بالغربات.
2: ما هو اجيالنا هذه يلزمها تعرف هذا سي قاسم.
5: وما عرفوش شيء هذاك اما استنكروا الناس. خاطر البدايه نتاعي انا بدات مع ملحنين كبار كيما سي محمد علول وسي محمد الدريدي الاخ عبد اللطيف العادي سي محمد كسكاس سي شادي النيل سي الحبيب الترابلسي ثم الناس مازالوا موجودين هم يعرفوا لقال الكلام اللي قاعد نقول فيه.
2: مبروك
5: يعني الحشيشه الله يطول في عمره.
2: مبروك
5: وقتها انا ومبروك زميلي اللي قاعد بجنبك
2: اي هو يحبك برشا
5: نخدموا حتى في الاذاعه ما غير مقابل
2: اي
5: كونا اذاعه صفاقس خاطر اذاعه صفاقس راهو كونوها اربعه ولا خمسه من الناس
2: 8 سنين قعد سي مبروك ما يخلصش حسب ما قال لي
5: ما نخلصوش يعني نعطيك فتره وجيزه اذاعه صفاقس هي تكونت راهو باربعه ولا ثلاثه مطربين ثم الاخ مبروك التريكي قاسم الكافي صفوه
3: بودية احمد حمزه
5: سي احمد حمزه جانا من بعد خاطر احنا فرقه صفاقس راهي في التكوين حتى احمد حمزه وقتها مازال
3: محمد علولو بدا سي محمد علولو
5: محمد علولو والله يرحمه ينعمه يعني باش نكونوا كونا كي فرقه صفاقس هذيك وما كانوش يعصبوا حتى ورقه نوطه ما يعصبوهاش نخدموا بعلي حتى اللي تكونت
3: اي سامي
2: يعني أي سامين أي سامين بكلكم حتى فين تكونتوا وليتوا فنانين تبارك الله يحتذى بكم. فيما يخص أغنية مبروك التريكي طول عمرك يا ميمة ولعب الكرة اللي هي من الأغاني الحظ بالنسبة لسي مبروك.
5: لا هو مبروك لا مش مطول عمرك هو يا ميمة يا حنينة ولعب الكرة.
2: أي
5: لا أنا نعرفه تاريخ أنا نعرفه.
2: باهي قول لنا على
5: مبروك جاء في وقت جاء في وقت كي ما يسافرش معنا مبروك الكارما تخش.
2: ما هو كان قالوا لي كان مايكل جاكسون وقتها
5: لا لا لا لا كان عنده غنية من الحلال وأحمد حمزة
2: أي
5: طل جاء يعني من فوق جاء من فوق
2: يعني تولد فنان
5: صغير ما نعرفش الحب
3: صغير ما
5: نعرفش الحب
2: صغير ما نعرفش الحب هو هو منذ قليل غنى هنا راهو الأغنية
5: لا موجودة حتى في الفونوتيك في إذاعة صفاقس موجودة
2: موجودة نعم
5: تعرف إذاعة صفاقس الخزينة نتاع إذاعة صفاقس الله يرحم والديه ملاهين ملاهين بشخصية الإنسان كيفاش خدم وكيفاش عمل له وقت السجل وقت خدم
2: يعطيه الصحة يعطيهم الصحة أكيد هذا دورهم المهني الكبير والضمير المهني يتحتم علينا ذلك سي قاسم. احنا نرجع للأغنية الحظ أغنية الحظ هي طول عمرك يا ميمة حبيت نسمعها بصوتك سي قاسم.
5: ما مش حتى ما أنا جاي يعرفني مبروك ويعرفوني الفنانين نحفظ التراث القديم حتى العام
2: تحفظ زملائك الفنانين سنة فنانين
5: 88
2: أخ قاسم
5: الحسي ولا 98 طول عمرك يا ميمة يا حنين وتعيش يا وتنور علينا تعيشوا
3: ايوه
5: غنيتها بشويه اداره يا
3: بتسحب ايش

0: كمون منين؟ الكل والكمون منين؟
1: يا نانا
0: ويا نانا وي الكل
2: ويا صالح
0: ويا صالح يا صالح يا صالح يا قمح البلوني نغنيهم الكل نغنيهم مش غنيهم غني بعضنا.
1: جمال الشابي معنا في الاستوديو.
0: جمال الشابي مرحبا يا قاسم.
2: جمال خويا هذاك جمال فنان هذاك
0: الله يبارك فيك
2: فنان نهار طيب. جمال هذاك انا مسميه الفنان النظيف
0: الله يبارك فيك يا قاسم
2: يعني باللغه الارتيست هذاك في قلبه برشا حوايج في قلبه مخزونين برشا حوايج كيفاش ما خداش حلو والله بجد
0: الله يبارك فيك يا قاسم
2: والله بجد
1: الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله
2: ونعم بالله
0: شكرا
1: على كل هو جمال الشابي معروف وجمال الشابي معروف بحسن الاداء وباختياراته الغنائيه بالكلمات وباللحن الى غير ذلك. احنا مشكور جدا اخ قاسم كيفي على هذا التدخل وكنا مبرمجينك في فنان على البال لكن للاسف هو لحسن حظنا كنت ضيفه معنا في اذاعه المنسير.
2: ايوه هيك علاش
1: هيك علاش
2: هيك علاش قلت لك مراني تعديت وما نحبوش استغلوا الفرصه كل شهر ولا شهر نص شهر الواحد يبعد شويه يبعد شويه
1: مش يحبوه الناس.
2: مالا
1: شنو عندك في المهرجانات الصيفيه سي قاسم؟
2: لا لا لا المهرجانات ما نحملهاش بكل
1: مال شنو تحمل
2: ما نحبهاش بكل لا نخليني لايب مفروحات الناس بالشعب التونسي الله مصلي على النبي وانا رابح ريحتي ايش دخلني باش نخدم في كارتاج ولا في الحمامات ولا خليها للمطربين اللي يغنيوا مليح.
1: قاسم كيفي ما يغنيش مليح.
0: لا قاسم باهي قاسم هو البارح يخدم معايا في عرس شيخه ودخلت المراه وكسر خيره وبارك الله فيه.
1: على كل حال هذه تحيه من الفنان قاسم كيفي الى اخوه
2: تحيه لذاعة مستير
1: شكرا لك
2: وتحيه للسيد المدير هذاك اخويا راهو اخويا انا كي نغزر السيد المدير نتاعك نتذكر زميلي الله يرحمه ينعمه نجيب الخطاب الله يرحمه ينعمه ما هو من تطاويل
1: اي ونعم
2: لله اي نعم لله
1: شكرا لك سي قاسم كيفي تحياتنا لك وان شاء الله دائما متالق في هذه في الاجيال هذه والاجيال القادمه ان شاء الله.
2: وسلم على خويا مبروك وسي جمال
0: يعيشك ورب يعاونك. شكرا لك قاسم
1: شنو باش تفتحونا الان؟ شكرا لك قاسم شنو باش تفتحونا الان؟
0: نحب نهدي المبروك حاجه نفيق بمقامه ونهنيه بتكريم هذا من ذاك
1: في النهايه مع التكريم تفضل.

0: فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها.
1: هناك فرص أخرى يمكن للذاكرة أن تحتفل بها كالفن والغناء والموسيقى.
0: في البال لحظات وحكايا عن مبدع فنان،
1: جئنا نتوجه قلائد من عرائس الكلمات.
0: فنان في البال،
1: فنان في البال،
0: فنان في البال،
1: فنان في البال. رؤية صيفية لفكرة فنية
0: من اقتراح
1: فتحية جلاد.

أنا عمري في لحظة يمر والذكريات ألبوم صور في الصورة دي ضحك القمر لما تقابلنا في السفر.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامج الأوراق والشجر.

من مر هذا اليوم من هنا؟ تتقافز الأطياف في عيوننا، تومض وتنطفئ، لكن أرواحا بعينها تسكن وتستوطن، تركض في ضاحية النفس ومجال النفس، تعبر كل الطرقات بلا قسائم ولا مخالفات.

نشعر أن كل شيء حولنا يتنفس، فنحلق بأجنحة فراشات تأنس بدفء الوهج حتى الاحتراق.

كان يتدفق كما النهر ويموج كالبحر ويهب كالرياح. هذا كائن حر يريد أن يحيا، يهتز غضبا ويتمرد على الأسر. شجرة كبيرة تورق وتزهر وتثمر، تمد جذورها وتخترق الأرض نحو الماء بحثا عن سر الحياة.

هو إنسان، تقول لك كل ذرة في كيانه وإن لم يحرك بها لسانه. حياء منك سوف أحيا، سوف أحيا، قريبا منك أو حتى بعيدا عنك.

أيها الأعزاء، هل يكفي الحب بدون أفعال ومواقف؟ من يستحق أن تقترب منه أكثر؟ هذا الذي يحبك فقط، أم ذلك الذي يهتم بك ويراعي أحاسيسك ومشاعرك؟ هل الاهتمام بأشياء بسيطة في إنسان تحبه تحتاج إلى وقت كبير؟ وهل الاهتمام بأشياء بسيطة في إنسان تحبه تحتاج إلى وقت كبير؟

وتتمرد الصورة الباهرة على الجمود، تتحول بالنظرة المتأنية في وعينا إلى كائن حي يكاد يمزق أضلع البرواز.

أيها الأعزاء، وتبقى الصورة أطول عمرا من إنسانها، وتظل عيونها تحتفظ ببريق لا ينطفئ. ومن أجل هذا يغادر الإنسان الصورة ولا تغادره. حينما لا يكون لك ما يستحقه أن تعيش من أجله، فلن تعرف معنى الحياة.

أليس غريبا وعجيبا أن أكثر الناس سخطا وتبرما وشكوى من الحياة هم المنعمون فيها؟ من منا لم يجرب الفقد؟ إنها سنة الحياة في الأحياء. كل الناس يموتون، لكن أكثرهم بقاء، أولئك الذين تركوا أثرا في حياة الناس، عاشوا به وماتوا من أجله.

لا ترحلوا دوني خذوني، لا ترحلوا دوني خذوني، لا يزال بلحني الثاوي رنين. لازلت أعشق مثلكم لهو الطيور وطفولة النهر الصبي ودمعة القمر الصغير.

حينما فرد الليل جدائله حول هالة القمر غنيت للصورة المتخيلة، استدعيتها بالتخاطر فمثلت بتفاصيلها تقول: شوفوني بعيون قلوبكم، لأن عيون القلب سهرانة بتنمشي.

جارة القمر تقول: بلغه يا قمر إذ ينشر الخبر أني غداة غد يغتال السهر، والهان ينتظر والشوق يستعر، البيل تعرفه والليل والقمر.

0: وظللت أمدح القمر إلى أن غارت النجمات، وصوت عبد الحليم يتردد: كان فين اليوم ده غيب عني، كان فين؟ تسلم لي وتسلم ضحكتها.
1: حبيتها أيوة أنا حبيتها، مش قادر أنسى ضحكتها. حبيتها حبيتها.

حبيتنا مش قادر مش قادر انسى ضحكتها حبيتها حبيتها

ले

ده قلبي يصحى من الفرحة وصحاني يسألني امتى حن

حتى اقول دي لازم قابلته ولمحت في عينه شكوى اقول دي لازم خصمته.

0: المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: غدا ألقاك
2: بلاش العتاب
0: إذا المنستير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة المائدة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة القيروان بقيادة الشيخ عبد المجيد بن سعد. دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
1: قصص الأنبياء.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن.
3: الخليل إبراهيم عليه السلام في مواجهة النمرود ملك بابل والنصر الكبير.
2: قال رب العزة تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت قال: أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العظيم.
4: فمن يكون ذلك الملك الظالم؟ ماذا يريد من عم إبراهيم بعد تلك المعجزة التي رآها الناس أجمعين؟
5: إنه الملك النمرود يا لوط، فلا تذكره بسوء في أهل السوق، فإن منهم عيونا كثر وجواسيس.
4: لست أخاف أحدا من الخلق بعد الذي رأيت من الرب العظيم، وقد شهدتم كيف جعل النار بردا وسلاما على عم إبراهيم.
6: قد شهدنا وآمنا والله، ولا نعبد إلها غيره بعد الذي رأينا من آية عظيمة.
3: الحمد لله أن جعل ذلك الملك النمرود وظلمه سببا أظهر به الحق فآمن هؤلاء الخلق. لكن لماذا يعاند ذلك النمرود؟ ألا يؤمن بعد الذي رأى؟ من هو؟ أهو شيطان رجيم يا معشر أهل بابل؟

0: قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار وتراجم الرجال، قالوا إن النمرود هو ملك بابل، واسمه النمرود ابن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح.
1: وقال مجاهد وغيره كان النمرود أحد ملوك الدنيا، فإنه قد ملك الدنيا فيما ذكروا 4 مؤمنان وكافران.
0: فالمؤمنان ذو القرنين وسليمان، والكافران النمرود البابلي وبختنصر الفارسي أو نبوخذ نصر كما تسميه العرب.

0: تلك قصة قد شهد عليها أهل بابل جميعا يا ابنتي، وليتك كنت بيننا لتشهدي تلك المناظرة بين عمك إبراهيم وبين الكافر النمرود عليه لعنة الله.
1: فهل تروين لي ما جرى في تلك المناظرة الخطيرة يا عمتي سارة؟
0: حبا وكرامة يا بنيتي، لما دعاه عمك إبراهيم الخليل عليه سلام الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له، حمله الجهل والضلال وطول الأمل على إنكار الصانع،
2: وبلغت به الجرأة أنه غضب غضبا شديدا وحاج نبي الله إبراهيم الخليل في ذلك.
3: بل إنه ذهب إلى ما هو أبعد من كفر وشرك، إذ ادعى لنفسه الربوبية وراح يقول:
4: أنا النمرود، أنا ملك بابل، أنا ملك الأرض كلها، بل أنا رب الأرض كلها، أنا ربكم أيها الناس، فاسجدوا، اسجدوا لربكم النمرود.
5: هذا هو ربكم الذي تسجدون له يا بني آدم، هذا هو النمرود، النمرود ابن كنعان ابن كوش، لم يكتف بالكفر والشرك بل ادعى الربوبية، وأنتم له تسجدون، تسجدون.
4: وأنت أيضا يا شيطونة الشياطين، أنت من أقنعني أنني ملك ملوك الأرض وأنني إله هؤلاء الناس، فهلم اسجدي لي، اسجدي لي كما سجدوا.
5: سمعا وطاعة أيها الإله النمرود، ها أنا ذا قد سجدت لك، لكنك ستسجد لأبي الإبليس الكبير في دار الجحيم، في دار الجحيم مثواك يا نمرود.

0: نعم نعم يا نبي الله، قد علمت من آبائي أن النمرود بن كنعان بن كوش هذا قد استمر في ملكه 400 سنة، وهو كما علمت من أهل بابل، طغى وبغى وتجبر وعتى وآثر الحياة الدنيا.
1: فهل تذهب إليه وتدعوه لعبادة الله مرة أخرى؟
2: لو ذهبت إليه فخذني معك يا عماه، فإني أحب صحبتك كي أتعلم منك كل ما تقول وتفعل.
3: ويذهب إبراهيم الخليل عليه السلام لمناظرة النمرود مدعي الربوبية، وبادله الكلمة بالكلمة والحجة بالحجة، والناس ترى وتسمع.
0: إن نبي الله يعالجه بالحجج القوية، والنمرود ينفي وجود الصانع.
4: لكن الخليل استدل على وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتها، وهو دليل قوي على وجود فاعل لهذه الحوادث المشاهدة.
1: والذي لابد من استنادها إلى وجوده ضرورة عدم قيامها بنفسها، كتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب والمطر.
5: صمتا صمتا أيها الناس، فإن الجولة الثانية من المناظرة قد أوشكت على البدء، فاجلسوا واسمعوا.
6: هيا أجب على سؤالي يا إبراهيم، من ربك الذي جئت تدعونا إليه؟
3: قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت.
6: أنا أحيي وأميت يا إبراهيم، فانظر أيها السياف، أين الرجل الذي عفوت عنه؟
7: ها هو يا مولاي الملك النمرود، قد أعد نفسه للخروج من السجن والعودة إلى امرأته وقومه.
6: لا، لن يخرج، بل سيموت بأمري. هيا دق عنقه.
7: أمر مولاي الملك، أمر مولاي الملك إله بابل.
6: أرأيت يا إبراهيم، ها أنا قد أمت رجلا كان على وشك النجاة من الموت، فأمرت بدق عنقه فمات.
0: كلا، أنت لم تكمل ما تحداك فيه إبراهيم الخليل، أنت لم تحيي الموتى.
4: نعم أيها الملك النمرود، أنت لم تحيي الموتى، بينما رب إبراهيم يحيي الموتى.
6: ويلكم، اصبروا لأريكم أني أحيي الموتى. أيها السياف، أيها السياف.
7: مولاي،
6: أين الرجل الذي حكمت عليه بدق عنقه؟
7: هو على النطع، أعددناه للقتل يا مولاي.
6: كلا، قد كتبنا له الحياة، أطلق ولا تقتل، لأثبت لإبراهيم ولمن معه أني أحيي وأميت.
3: قال إبراهيم النبي عليه السلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب.
8: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية، ونقلته عبر القرون والعصور، من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
9: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب، وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
8: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر، ويخرجها علي حسن.
10: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. من شعب الإيمان الإعراض عن اللغو. قال الله تعالى في سورة المؤمنون: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. صدق الله العظيم. وقال سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال سبحانه وتعالى في سورة القصص: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. صدق الله العظيم. واللغو هو الباطل الذي لا يعنيه ولا يتصل بقصد صحيح ولا يكون لقائله فيه فائدة، وربما كان وبالا عليه. وفي حديث أبي سلمة عن أبي هريرة وعلي بن الحسين عن أبيه عن علي رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عن الحسن رضي الله عنه قال: من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه. وقال مالك بن دينار رحمه الله تعالى: إذا رأيت قساوة في قلبك وضعفا في بدنك وحرمانا في رزقك فاعلم أنك قد تكلمت فيما لا يعنيك.

0: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. أقترح عليكم الآن مستمعين الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير، محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولكن معنى هذا النصر ينبغي أن يفهم على حقيقته، وذلك بتحكيم الأصول الأولى والمبادئ المسلمة التي أقيمت عليها الشريعة الإسلامية. فمعلوم أن الله ينهى عن الظلم، وقد تكررت الآيات التي تنهى عن الظلم وتشنع به، وأن الله تعالى يأمر بالعدل. ولذلك فإن الأخ المظلوم إذا انتصرنا إليه فإنما ننتصر إليه لنرد الظلم ونقر العدل، وأما الأخ الظالم فانتصارنا له لا يكون على معنى إعانته على الظلم، لأننا لو أعنناه على الظلم كنا قد أخللنا بالأخوة الرابطة بيننا وبينه، لأن الأخوة تقتضي التناصر، وتقتضي حرص الأخ على إيصال الخير لأخيه، وتقتضي أن يحب الأخ لأخيه ما يحب لنفسه. ولذلك فليس من المحتمل أن يكون الأمر بنصرة الظالم على معنى إعانته على الظلم، وإنما الأمر بذلك على معنى أنه ينصره على نفسه الأمارة بالسوء، ويرده إلى طريق الخير، ويحمله على التزام ما فيه الخير، وعلى الكف عما لا خير فيه. وذلك هو حقيقة النصر له، لأنه إذا رآه مظلوما دفع عنه الظلم المسلط عليه من الغير، وإذا رآه ظالما دفع عليه الظلم النابع من نفسه. فالنصرة تكون في جميع الحالات برد الظلم، أما الظلم الآتي من طرف آخر، وأما الظلم الذي هو صادر منه. فالمسلم منتصب بمقتضى هذا لأن يقيم العدل، ولأن يرد الظلم، ولأن ينصر المسلم على الإسلام وعلى الحقيقة وعلى الصلاح مما أمر الله تعالى به، لا أن ينصره على ما نهى الله تعالى عنه من الفحشاء والمنكر والبغي. وهذا المعنى هو الذي حذر بمقتضاه النبي صلى الله عليه وسلم من عصبية الجاهلية أو من حمية الجاهلية، حيث كان الناس يتناصرون للأشخاص لا للفضائل. فعرفنا أن النصر إنما ينبغي أن يكون للمسلم من حيث كونه مسلما، أي بإعانته على توطيد عقائد الإسلام وإقامة شرائع الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره، حيث أراد أن يعرف أن التقوى ليست في ظواهر الأعمال، وإنما هي فيما ترتبط به ظواهر الأعمال من العقائد التي هي مدارك ذهنية، ومن النوايا التي هي انفعالات نفسية وإرادات باطنية. فقوله صلى الله عليه وسلم هاهنا ليس محمولا على حقيقة المكان، وإنما هو مشار به إلى ذلك المكان على معنى الكناية، يعني إن التقوى ليست في الأعمال الظاهرة، وإنما هي في المدارك الذهنية والعوامل النفسية التي هي خافية وليست ظاهرة. فأشار بقوله هاهنا إلى معنى الخفي، يعني أن التقوى في الباطن الذي يتصرف في الأعمال وليست في الأعمال الظاهرة بذاتها. وبذلك نبه المسلمين إلى أنه لا ينبغي لهم أن يكتفوا فيما بين بعضهم وبعض بحسن المعاملة أو بالكف عن الأذى، حتى يكون المسلم مجافيا للمسلمين، متنكرا لهم يقول إنني لم أوذي مسلما ولم أفعل معه شيئا مما نهي عنه، ولكنني مع ذلك لا أريد أن أخالطه ولا أريد أن أطمئن إليه، وهو الداء الذي كثيرا ما يتسرب إلى النفوس، مما يحبب إلى المؤمنين أحيانا أن يتركوا عيشة الجماعات الإسلامية فينعزلوا عنها أو ينغمسوا في الحياة في جماعات أخرى، معتقدين على أنه حين حمى الناس من إذايته وحمى نفسه من إذايتهم فقد تعامل معهم بالحسنى والعدل التي أمر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم شرا عظيما يرجع إلى شعور المسلم النفساني نحو أخيه المسلم بقوله بحسب المسلم من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفي المسلم شرا، بمعنى أن هذا شر عظيم ليس وراءه شر أن تكون نفسه مشتملة على احتقار مسلم، ومن باب أولى على احتقار جماعة المسلمين، وإن كان لا يؤذيهم ولا يناجشهم ولا يدابرهم ولا يبيع على بيعهم، فإنه ينبغي أن يكون لهم في باطن نفسه مشتملا على الوفاء وعلى المودة وعلى الحرص على التعامل معهم والاندماج فيهم لا على الانسلاخ عنهم واعتزالهم، وهذا إنما يكون مبنيا على تقرير المعنى الذي ابتدأنا بتقريره وهو اعتقاد التكافؤ بين المسلمين، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يدن على من سواهم، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعور من المسلم بكفاءة المسلم له، وبيّن أن الشر العظيم الذي ينبغي أن يجنب منه المسلم نفسه هو أن يعتقد أن المسلم الآخر دونه وأن يحتقره لأمر من دواعي الاحتقار التي قلنا إن العقيدة بنيت على اصطراحها من اختلاف الأنساب أو اختلاف الألوان أو اختلاف الطبقات أو اختلاف الحظوظ من الرزق إلى غير ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، فأتى بالكل مضافا إلى المسلم، ثم بعد ذلك أبدل من هذا الكل بدل اشتمال قوله صلى الله عليه وسلم دمه وماله وعرضه، ليبين أن المسلم في الحقيقة ليس إلا هذه الأمور، أن المسلم ليس ذات المسلم

0: ما أعطاه الله تعالى من رزق وما مكن له من حق التصرف بمقتضى ما شرع من الأحكام الراجعة إلى تصرف الناس في الأموال والحقوق، فلا يعتدي عليه ولا يتعامل معه معاملة فاسدة يستحل بها ماله بغير وجه شرعي، كما قال صلى الله عليه وسلم: بما يأكل أحدكم مال أخيه. ولا يتحيل عليه في المال والمعاملة، وأن يحميه في عرضه، وذلك هو معنى الكرامة، بأن لا يذكره بما يكره، وأن لا يغتابه كما قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا. وعبر عن هذه الأمور بأنها حرام، والحرام هو بمعنى الشيء الذي أعطاه الله تعالى من حرمة ذاته العلية ما يقتضي منع الناس عن المساس به، ولذلك قال: كل المسلم على المسلم حرام. ثم فصل ذلك بطريق البدلية فقال: دمه وماله وعرضه، يعني إن دم المسلم على المسلم حرام، ومال المسلم على المسلم حرام إلا بوجهه، وعرض المسلم على المسلم حرام، بمعنى أن الله تعالى حرم هذه وجعلها حرما لا يمس، لأن من مس بها فقد اعتدى على ما أراد الله تعالى أن لا يمس به. ولذلك فإن الإنسان يحسن معاملة أخيه المسلم لأجل أن الله تعالى حرم معاملته على غير وجه الإحسان، لا لأجل وجهه هو، ولو كان هو قد أتى معه من الشر ما يقتضي أن يرد إليه ذلك الشر، لولا أن الله تعالى حرم دم المسلم وماله وعرضه. وهذا هو الذي أكده النبي صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه لأمته، وذلك ما ورد في خطبة حجة الوداع من قوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. وقد جاء العرض منتهية به هذه الوصية موقوفا عليه إظهارا للاهتمام به، لأن الأمر الذي يؤخر لأجل أن يكون واقعا في مقطع الكلام هو الأمر الذي ينبغي أن يكون متعلقا به من طرف المتكلم اهتمام زائد، وذلك ما يعبر عنه في علم البديع ببراعة المقطع. فكما أن الشيء المهم ينبغي أن يكون مقدما، وذلك ما يعبر عنه ببراعة الاستهلال، ينبغي أن يكون الشيء المهم مؤخرا موقوفا عليه، وذلك ما يعبر عنه ببراعة المقطع. وكثيرا ما قدم في القرآن العظيم ما حقه التأخير وأخر ما حقه التقديم لأجل أن يقع الوقف على ذلك المؤخر، فيكون ذلك أبرز للاهتمام به وأشد في المحافظة على الوصية به. ولذلك فإن العرض أخر هنا لأن الناس يحترمون الدماء ويحترمون الأموال، ولكنهم لا يشعرون بما يتطرق إلى نفوسهم من الوسواس الشيطاني الذي يهون عندهم تناول الأعراض. ففي حديث الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وصايا، ثم قال له في آخر وصاياه: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ فأخذ بلسانه ثم قال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وارحم محمدا وآل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم خفف علينا ثقل الأوزار، وارزقنا معيشة الأبرار، وامنع عنا برحمتك كل ما هو ضار، وبشرنا بكرمك بكل ما هو سار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا من النار، واجمعنا بنبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة مع الشهداء والصديقين والأبرار. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس، وتطمئن به القلوب، وتشرق به الوجوه بنور التقوى. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، وطامعين برضاك. اللهم إنا نسألك أياما مبشرة، وهموما راحلة، وقلبا مطمئنا. فرش الله دربكم بالخيرات، وأنزل رزقكم كغيث السماوات، وغمر دنياكم بالأفراح والمسرات. اللهم عافي مبتلانا، واشفي مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم أذق قلوب مستمعينا برد عفوك وحلاوة حبك، وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك، واغفر لهم بكرمك، وأدخلهم جنتك برحمتك. اللهم في هذا الصباح نسألك أن ترزقنا راحة البال، والرضا بما كتبته لنا، وحسن الظن فيما هو آت، واليقين بك حتى تطمئن نفوسنا.

وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أوفياء إذاعة المونستير، أحبة نور الصباح، صباح الخير، وليكن هذا الصباح بداية جميلة ليوم مليء بالأمل والتفاؤل. ترافقكم هذا الصباح وعلى امتداد الساعة صديقتكم شادية العبيدلي، وترجو لكم أسعد الأماني وأحلى اللحظات.

اللهم اجعل هذا الفجر خيرا لي ولكل أحبتي. اللهم اجعل لنا في هذا اليوم نصيبا من كل خير تقسمه، ونورا تهدي به، ورزقا تبسطه، وشرا تدفعه. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، واجعل أعمالنا في هذا اليوم خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أسألك أن تقضي حوائجنا وتيسر أمورنا وتغفر ذنوبنا وتصلح حالنا.

عش في حدود يومك ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه فهو الراحة والسكينة.

حين سئل ابن تيمية كيف أصبحت؟ قال بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل، ذنوب قد سترها الله فلم يستطع أن يعيرني بها أحد من خلقه، ومودة ألقاها في قلوب العباد لا يبلغها عملي. وحينما سئل ابن المغيرة يا أبا محمد كيف أصبحت؟ قال أصبحنا مغرقين بالنعم عاجزين عن الشكر، يتحبب ربنا إلينا بالنعم وهو الغني سبحانه، ونتمقت إليه بالمعاصي ونحن له محتاجون. ولابن قيم قول جميل جاء فيه لو رزق العبد الدنيا ثم قال الحمد لله لكان إلهام الله له بالحمد أعظم نعمه من أعطائه له الدنيا، لأن نعيم الدنيا يزول وثواب الحمد يبقى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، الحمد على ما أعطيت.

اللهم ليس لنا من الأمر إلا ما قضيت، ولا من الخير إلا ما أعطيت، فاجعل لنا يا رب في كل لحظة حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك. اللهم إنك ترى ما لا نرى وتعلم ما لا نعلم، فاكفنا شر ما في الغيب، واحفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، وارحمنا برحمتك، ويسر أمورنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا يا حي يا قيوم.

0: نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: قال الفضيل ابن عياض: تعلمت الصبر من صبي صغير. ذهبت مرة إلى المسجد فصادفت امرأة داخل دارها تضرب ابنها وهو يصرخ، ففتح الباب وهرب، فأغلقت دونه الباب. قال: فلقيت الولد بعدما بكى قليلا، نظر يمينا ويسارا فلم يجد له مأوى، فرجع إلى أمه فوجد الباب مغلقا، فوضع خده على عتبة الباب ونام. فلما خرجت أمه ورأته على تلك الحال لم تملك إلا أن رمت بنفسها عليه، وأخذت تقبله وتقول: يا ولدي، أين تذهب عني؟ من يأويك سوايا؟ ألم أقل لك لا تخالفني؟ ثم ضمته إلى صدرها وأدخلته إلى بيتها، فبكى الفضيل حتى ابتلت لحيته بالدموع وقال: سبحان الله، لو صبر العبد على باب الله عز وجل لفتح له. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: جدوا بالدعاء، فإنه من يكثر قرع الباب يوشك أن يفتح له. أرى بشارات السماء قريبة، إن الشدائد بعدهن رخاء، فغدا سيرتحل الظلام وينجلي ويشع من بين الضلوع ضياء. والله لن أخشى الحياة وضيقها ما دام لي فوق السماء رجاء، ما بين آمالي إلى تحقيقها صدق اليقين وسجدة ودعاء.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: أحبة تنور الصباح، مازلنا معكم على أثير إذاعة المونستير. نجدد التحية لكل من التحق بنا الآن. ترافقكم هذا الصباح منذ الخامسة صباحا صديقتكم شدلي العبيدلي. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم، فإن تعلمه لله حسنة، ودراسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وطلبه عبادة، وتعليمه صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، وبيان سبيل الجنة، والمؤنس في الوحشة، والمحدث في الخلوة، والجليس في الوحدة، والصاحب في الغربة، والدليل على السراء، والمعين على الضراء، والزين عند الأخلاء، والسلاح على الأعداء. وبالعلم يبلغ العبد منازل الأخيار في الدرجات العلى، ومجالسة الملوك في الدنيا، ومرافقة الأبرار في الآخرة. وبالعلم توصل الأرحام وتفصل الأحكام، وبه يعرف الحلال والحرام. وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم يطاع الله ويعبد.

أيها المستمع الكريم، نحن نحتفل سنوياً في 12 من ربيع الأول بمولد النبي المختار صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا بقي من السيرة النبوية؟ هل يمكن أن نحصرها في مجرد احتفال ومناسبة دينية سرعان ما تنتهي؟ القرآن الكريم يجيب عن هذا السؤال في سورة الأحزاب في الآية 21 في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعندما خاطبه الله تعالى ووصفه فلم يعلي من نسبه ولا من قبيلته، وإنما أعلى من أخلاقه في سورة القلم الآية 4 في قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله في سورة آل عمران: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. السيرة النبوية عزيز المستمع هي التجسيد الحقيقي والعملي لأخلاق القرآن الكريم في واقع الحياة، وقد وصفها العلماء بأنها أعظم ترجمة وأصدق رواية لإنسان مر على وجه الأرض، فهي النور الذي يهتدي به المسلم لفهم دينه. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقد اتفق كل الفقهاء تقريبا على أن المقصود بالنور في هذه الآية الكريمة نور محمد صلى الله عليه وسلم، فالرسول نور أخرج البشرية من ظلمات الجهل والطغيان إلى نور المعرفة واليقين والحقيقة، حقيقة الله الواحد الأحد وحقيقة الكون وحقيقة الإنسان. وتمنحنا سيرة النبي محمد دروسا عظيمة وعبرا خالدة في الصبر والثبات على الحق وحسن الخلق والتوكل على الله والإدارة الحكيمة والتواضع والرحمة والحلم. إنه منظومة قيمية تتجسد على أرض الواقع، ويمكن أن تتحقق في أي مكان وزمان متى وضعنا محمد أسوة لنا، فمحمد إنسان ونبي في الآن ذاته. اللهم صل على سيدنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وسيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وعدد ما نزل من أول الدنيا إلى آخرها من قطر الأمطار، وعدد ما نبت من أول الدنيا إلى آخرها من النبات والأشجار، صلاة دائمة بدوام ملك الله الواحد القهار.

مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكري جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي؟ أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من إظمي؟ فما لعينك إن قلت أكف فاهمة، وما لقلبك إن قلت استفق يهمي؟ أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرم؟ لولا الهوى لم ترق دمعا على طللي، ولا أرقت لذكر البان والعلم.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح.

يا بحر جئتك حائر الوجدان، أشكو جفاء الدهر للإنسان. يا بحر خاصمني الزمان وأنني ما عدت أعرف في الحياة مكاني. كم عانقتني في رمالك أنجم، كم داعبت بالأمنيات لساني. كم عاش قلبي في سمائك راهبا يشفي جراح الحب بالألحان. واليوم جئتك والهموم كأنها شبح يطارد مهجتي وكياني. وغدوت في بحر الحياة سفينة الموج يبعدها عن الشطآن. فالناس تشرب في الدروب دموعها، والدرب ملى مرارة الأحزان. والزهر في كل الحدائق يشتكي ظلم الربيع وجفوة الأغصان. والطفل في برد المدينة حائر، ما زال يبحث عن زمان حاني. ومآذن الصلوات تبكي حسرة جهل الإمام حقيقة الإيمان. زمن يعربد في الأمان كلها، ما أتعس الدنيا بغير أماني. يا بحر أسكرني الزمان بخمرة مغشوشة عصفت بكل كياني. كم خادعتني في الظلام ظلالها، كم أمسكت عند الحديث لساني. ما كنت أحسب ذات يوم أنني سأصير إنسانا بلا إنساني. الشاعر فاروق جويدة.

إن كنت صديقي ساعدني كي أرحل عنك، أو كنت حبيبي ساعدني كي أشفى منك. لو أني أعرف أن الحب خطير جدا ما أحببت، لو أني أعرف

إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم، فأنا لا أعرف فن العوم. الموج الأزرق في عينيك يجرجرني نحو الأعمق، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي زورق. إن كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا عاشقة من رأسي حتى قدمي. إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق أغرق أغرق. نزار قباني.

0: أبحر لو أني أعرف خاتمتي ما كنت جهل.
1: هكذا أيها المستمعون الأفاضل، أحبة نور الصباح، نصل إلى خاتمة هذه الفصحى الصباحية في بساتين الكلام وأكاليل الأنغام والألحان، وحتى يطلع صباح آخر ويشرق نور جديد. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع أجمل تحيات شادلي العبيدي في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج. مولدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير، وإلى اللقاء.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والأمل.

0: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة شمس الدين الهرابي أنه سيتم بداية من اليوم الانطلاق في تنظيف وجهر الأودية على مستوى سد نبهانة. وأشار شمس الدين الهرابي إلى عقد جلسة عمل تم على إثرها ضبط مخطط تدخل جهر الأودية على مستوى الحوض العلوي للوادي، ويشمل هذا المخطط 4 محاور أساسية. أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن معالجة ارتفاع أسعار الزقوق والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة، بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوجة. وأدعى الرياحي في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء مختلف المتدخلين من المنتج إلى التاجر والسلطات الرقابية ومنظمات المستهلك إلى العمل على ضمان سوق عادلة وشفافة تتيح للمواطن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف دون أن يتحمل أسعارا مبالغا فيها. احتضن المركب الثقافي أسد بن الفرات بمدينة القيروان فعاليات المعرض الوطني للصناعات التقليدية، والذي ينتظم بمناسبة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بمشاركة 104 حرفيين من 21 ولاية، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للصناعات التقليدية طارق ناجي. تمكن فريق جمعية أزرقنا الكبير مؤخرا من تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لسلحفات بحرية عثر عليها مصابة بجزيرة قوريا الصغرى، وتم نقلها إلى المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار بعد تأكد من استقرار حالتها لمواصلة الفحوصات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة. وأكدت هذه العملية بحسب الجمعية أهمية سرعة التدخل والتنسيق بين مختلف المتدخلين من أجل إنقاذ الكائنات البحرية وحماية التنوع البيولوجي في جزر قوريا. دوليا، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التهديد بفرض عقوبات أمريكية جديدة، ووصفه بأنه دليل على اليأس، قائلا أن الإجراءات المتوقعة لن تفلح في هزيمة طهران حسب وكالة رويترز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

ستة وثمانية دقائق. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 24 أوت 2026. نهار جديد، أسبوع جديد، وصبحية جديدة نبدأها مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكم الكل. كما العادة رفقكم لمدة ثلاثة سوايع من توا حتى للتسعة، مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم، والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. هذه تحية توصلكم من عند لطفي المكي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد باير معكم في الأعداد والتقديم. محاول الطقس كما العادة بعد شوية، وبقية الفقرات حدث في مثل هذا اليوم، وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. البداية تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نوصلوا معها لستة واربعة وعشرين دقيقة. تحياتنا ليكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. وقيت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الحرارة باش تكون مرتفعة وباش يكون فما بعض السحب مع إمكانية ظهور خلايا رعدية تكون محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الأمطار بالوسط الغربي. الريح اليوم تكون من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل. بالنسبة درجات الحرارة اليوم تكون في ارتفاع ملحوظ وتتراوح القصوى عامة بين 42 و 47 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط وبالمرتفعات وين باش تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 37 و 41 درجة. بعد ساعة ونص نزيدو ناخذوا أكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصلوا مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. We'll be right back.

0: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وكيف قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: نرجع شوية للتاريخ، نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم، ونبدأ ب 24 أوت سنة 1821، تاريخ الإعلان عن استقلال المكسيك. 1912 أيضا في نهار كيما اليوم، ألاسكا تنضم للولايات المتحدة وتصبح من وقتها أرض أمريكية. في 24 أوت سنة 1922 الفلسطينيون يرفضون الانتداب البريطاني، وكان هذا في مؤتمر نابلس. 1954 في نهار كيما اليوم أيضا، الكونغرس الأمريكي يوافق على قانون مكافحة الشيوعية، وكان هذا خوفا من خطرها في الوقت هذاك. سنة 1982 الرئيس اليمني علي عبدالله صالح يؤسس حزب المؤتمر الشعبي العام. وفي 24 أوت 1991 ميخائيل غورباتشيف يستقيل من رئاسة الحزب الشيوعي السوفيتي. وفي نفس السنة ونفس اليوم أوكرانيا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفيتي. كانوا هذن بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم. نصل معهم للستة وتسعة وثلاثين دقيقة، مازلنا معكم في ساعتنا الأولى من بشائر الصباح، وبعد شوية نرجع لكم مع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: صباح بلا حدود
1: 46 دقيقة وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، ونبدأ بالشأن الإيراني من موقع الجزيرة .net. يوم الحساب الاقتصادي، واشنطن تحدد ساعة الصفر لأضخم هجوم مالي

من تتناول الشراكة وأيضا ملفات الشرق الأوسط، عقوبات أمريكية مرتقبة على إيران، ولقاء سوري إسرائيلي في الأردن، إيران وأوكرانيا وغزة، ملفات عالقة تلاحق ترامب قبل انتخابات نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية. البي بي سي اليوم تكتب: لقاء إسرائيلي سوري في الأردن بعد دعوة الشيباني لاغتنام فرصة تاريخية. وأيضا في الشأن الإيراني تكتب البي بي سي اليوم: أكبر حرب مالية على الإطلاق، واشنطن تكشف اليوم عن عقوبات تستهدف طهران وشركائها التجاريين. ومحمد بن سلمان في باريس: شراكة تتجاوز العلاقات الثنائية في زمن الحرب. نمشي إلى موقع سكاي نيوز: وزير خارجية عمان يزور طهران الثلاثاء لاستكمال مشاورات هرمز، وصادرات نفط إيران وصلت للصفر، بيانات تظهر حجم العبور من هرمز. ومن العناوين الأخرى: بلدان إفريقيان يبحثان مع إسرائيل للانضمام إلى قوة غزة، رئيس وزراء بريطانيا يختار كييف العاصمة الأوكرانية لتكون وجهته الخارجية الأولى. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. نوصلوا معاهم للستة وخمسين دقيقة، نهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. الوقت في ساعة متعدى معكم في صبحيتنا اليوم، صبحية الاثنين 24 أوت 2026. نتمنى لكم نهار مبروك وبداية أسبوع موفقة إن شاء الله لكم الكل. بعد تسعة دقائق موجز أخبار السبعة، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: إش بيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3
1: 97.3
2: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد الفرحة عم بكارنا إن شاء الله نهار سعيد إن شاء الله نهارك طيب صباحك وده خير أنت وكل حبايب تسمع

0: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة شمس الدين الهربي أنه سيتم بداية من اليوم الانطلاق في تنظيف وجهر الأودية على مستوى سد نبهانة. أشار شمس الدين الهربي إلى عقد جلسة عمل تم على أثرها ضبط مخطط تدخل لجهر الأودية على مستوى الحوض العلوي للوادي، ويشمل هذا المخطط 4 محاور أساسية. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة وتسعى إلى تعديل السوق. وفي هذا الإطار أكد أنه سيتم انطلاقا من اليوم ضخ كميات استثنائية من المياه على جهة المنستير. وفيما يتعلق بالرقابة أكد المثلوثي أن مصالح الرقابة حررت عددا من المخالفات تتعلق أساسا بالترفيع في سعر المياه أو إخفاء البضاعة. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط أن مصالح الصحية بالقيروان خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى إلى جانب تعزيز فرق التدخل الطبي وشبه الطبية وتأمين 6 سيارات إسعاف خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن الخدمات ستكون مجانية وعلى مدار الساعة يومي 24 و25 من أوت الجارية. أنهى المستشفى الجامعي سهلول أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بما من شأنه دعم قدرته في التكفل بالحالات الحرجة، وذلك في إطار الاستجابة لحاجيات المرضى وتعزيز خدمات الإنعاش الطبي وبدعم من وزارة الصحة. وقد تم خلال الاجتماع الدوري للجنة الطبية المنعقدة الجمعة اقتراح الترفيع في طاقة استيعاب قسم طب الإنعاش الجديد ب8 أسرة إضافية لترتفع طاقته الاستيعابية الجملية إلى 12 سريرا حسب ما ورد على الصفحة رسمية للمستشفى على الفيسبوك. دوليا، قال وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن ستبدأ أضخم هجوم مالي على إيران بهدف قطع ما وصفه بشرايين الحياة الاقتصادية للنظام، محذرا الدول التي تربط مسيرها بطهران من مواجهة العزلة. من جهته قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام 7:30 وعناوين نشرة 8.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.

0: con Fulvio. خدمات من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار، أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد،
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات، وكل ما يهمك بعد وصفة.

0: نغمة حلوة متع بها وذنيك في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكوني بخير وحالك عال.
0: بشائر الصباح، كل نهار بشائر الصباح. مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.

ماهيش حكاية بالصدفة. لا قلت الحب خلاص وعرفة، ماهيش حكاية بالصدفة.

0: ما زالت البركة.
1: مرحبا بكم في دارنا في زغوان مع مقدور ذاكرة تاع زغوان. كل مرة مدوكم بالمعلومات اللي نعرفوهم وبحكاياتنا، حكايات الصغر وحكايات التراث عدنا. نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار في شهر جوان، بداو نستنى وقت اشوفها، همنا الوحيد وين باش نصيفوا، وين باش ننعوموا، وين باش نتبحروا شوية كي الناس الكل، لأن زغوان تعرف اللي ما عناش شط، ما عناش بحورات، لأنه الملاذ الوحيد كان عنا هي الكشافة. كشافة التونسية كانت تقبلنا كأشبال اللول وبعد ككشافة، وكانوا القادة متاعنا الحقيقة هما اللي عاملين معنا الباهي ويهزونا باشتراك معلوم، معناتها زهيد قائد صنهاجي منصور ربي يفرج عليه، والقائد محمد البرقاوي ربي يرحمه، والقائد علي غلاب، وقادة أخرين من الزغوان يهزونا كشط بوفيشة، ولا يهزونا البير البي ولا البورصدرية، نعديه مدة نتعلموا الألعاب ونتعلموا معناتها السباحة، والحقيقة نعديه أيامات متاع تعارف ومتاع محبة، ونتعلموا البراعات اليدوية وكذا. وهذاك الشيء قعدنا توا راسخ معناتها. وثم عنا حاجة أخرى في زغوان، كانت عنا الجوابي اللي مشيو نعوموا فيهم في السواني لهنا. تعرف اللي زغوان بلاد ماء، وزغوان دايرة بالجوابي، جابيت سيدي عبد الخادر، جابيت المرشي، جابيت بابالي، جابيت سالية المدنية، راس العين وما أدراك ما راس العين، اللافارية. شنية هاللافارية هذه؟ هي لافاري، هذه الجوابي اللي كانوا ينظفوا الحجر متاع المينا بكري، جوابي كبار ويجيهم الماء معناتها من البير من غادي، ونمشي وحنا إننا نعدي ونهير مع الكشافة من نعومه في اللافارية لافاري. سنيت بن والي، سنيت بن سالمة، خلتك حلومة اللهم صلي على النبي، بثمن زايد نعطيه 20 مليم، لكن 20 مليم هذيك نعوموا بها وناكلوا بها الغلة، لأنها الثانية فيها المشماش وفيها العوينة وفيها الخيرات السبع.
0: ما زالت البركة.

أم كلثوم نوصل معها للسبعة وثينا وعشرين دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 24 أود 2026. السلام عليكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا توا، تحياتنا لكم إذا كان شادين أثنية للخدمة، وقولوا لكم طريق السلامة. إن شاء الله نهاركم مبروك وبداية أسبوع موفقة لكم الكل. كما العادة بشائر الصباح الربح ديما موجود، وتنجموا تربحوا معنا اليوم وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء أمزالي GSM. طريقة المشاركة كما العادة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك، تلقاو سؤال في علاقة بفقرة ولد بحر كما العادة اللي تعودتوا بها في ساعتنا الثالثة، سؤال في علاقة بالمرجان اللي باش نحكيو عليه في الساعة الثالثة مع مدام نوزة بوريقة. تلقاو السؤال غادي إذا كان عندكم الإجابة هنا تجاوبوا كما العادة في كومنتير، وتستناو أيضا فقرة ولد بحر وينتنجموا تسمعوا الحكاية متاع المرجان، وتلقاو أيضا الإجابة على السؤال اللي نجم يربحكم قيمة وصل شراء بقيمة 100 دينار اليوم في بشائر الصباح. أيضا وانتم غادي كما العادة نعمل عليكم باش تختاروا معنا الغناية الأخرى اللي نختموا بها بشائر الصباح. اليوم نقترح عليكم الزغنيات فريد لكترش لكتب على أوراق الشجر، وإلا جورج وسوف روحي يا نسمة. هذه الزغنيات تختاروا الغناية اللي تحبوا تسمعوها في آخر بشائر الصباح اليوم. شنو مازال يسنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة كما العادة تستناو عناوين نشرة الأخبار، معلومة تهمك، وأيضا الأخبار الرياضية في سبور انفو وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. برشا غنيات حلوين يستناو فيكم بعد شوية أحمد حمزة، لكن قبل هذا الكل نخليكم مع فقرة صغير صغرون.

0: هارون مع ريم الهين.
1: عسلامة، اسمي سناء، باش نغني لكم غناية. نغني حبيت بدل يتجدد، حبيت بدل يتجدد، ما يتعدش كيف يتعدد، بوم برا بوم برا بوم. حبيت بدل يتجدد، ما يتعدش كيف يتعدد، بوم برا بوم برا بوم. فكري خونك

حبيتك في بنت العام بحرارك روحي والدم، حبيتك في بنت العام بحرارك روحي والدم. كيف ما يرجع الفرططو من النار اللي تحرقه، كيف ما يرجع الفلاح من الحقر اللي عرقه، كيف ما يرجع الملاح من البحر اللي غرقه. نرجع لك حاير ومهني، انتي وقلبي اقوى مني. طيب باي باي.

جوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة، خرجت على جوادي كالعادة نبحث على القسمي بسعادة، خل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدك بيا، خل جوادي تقوى عنادة حسبت اختار محدك بيا، شبحت بعيني قدال حمادة، شبحت بعيني قدال حمادة، شبحت بعيني قدال

0: فزعولي التراسة وجولي، فزعولي التراسة وجولي، قالوا ضربة بعين قوية،
1: هي
0: هي
2: هي
0: هي
2: ولاد الخلة الخمرية.
3: دقيقة صحة.
4: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نحكيه على فوائد الثوم اللي هو غذاء الحق نعرفوه اللي هو مفيد برشا، خاصة توا في وقت النزلة الموسمية، تكاثر الفيروسات، تكاثر البكتيريا، نجم يحمينا خاطر عنده نقوله حتى باللغة الدارجة اللي هو كيما الانتيبيوتيك الثوم. أما ماذا بيا ننبهكم، ما لازمش نتناولوه على الخواء. كيف كيف الثوم زادا ما نبلعوش بالعام، لازم قصوه أموع قطع صغيرة، وراه حتى التطيب نتاعو بقدرة ربي نجمو نستفادو من الفوائد نتاعو حتى بعد الطهي، خاطر برشا عباد يظنوا انه كي تطهى الثوم ما عادش تكون عنده فوائد. لا، بقدرة ربي نجمو ننتفعو بالفوائد نتاعو، وان شاء الله ربي يضمن السلامة للجميع. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلام.
3: دقيقة صحة.
5: إشهار
6: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان، الدار، البينوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتيتي اتجون، برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتيتي والسلام.
7: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. بداية من اليوم، ضخ كمية استثنائية من المياه المعلبة في المنستير وتحرير عدد من المخالفات تتعلق بالترفيع في أسعار المياه أو إخفائها. المصالح الصحية بالقيروان تنطلق في تركيز 3 نقاط صحية وتوفير 6 سيارات إسعاف خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة يدعون إلى التسريع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليها. والولايات المتحدة الأمريكية تبدأ اليوم أضخم هجوم مالي على إيران، وطهران تهدد بفرض قيود شاملة على مضيق هرمز. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر تفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
8: السويسي، بومرداس، شربان، عالموجة 97.3.
9: إذاعتنا في الصيف هي النغمة، هي البسمة، هي الغنوة، وهي الضحكة. أنا معها لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، عيش صيفك على كيف كيفك.
10: معلومة تهمك،
11: معلومة تهمك، مع أحمد
12: عسيري. شنية أهمية الشهادة في الوضعية الجبائية؟ شهادة في الوضعية الجبائية هي مخصصة للاستظهار لدى قابض المالية لتأكيد تسوية الأداءات والديون الضريبية. يمكن سحبها مباشرة عبر بوابة وزارة المالية التونسية أو إدارتي، أو إيداع مطلب رسمي بمكتب مراقبة الأداءات المختص ترابيا. شروط الحصول على الشهادة في تسوية الأداءات: دفع كافة الضرائب والرسوم المستحقة للخزينة العامة، وتقديم جميع التصاريح الجبائية في أجالها القانونية. الوثائق المطلوبة مطلب إداري، وهي مطبوعة خاصة تسحب من الإدارة أو الموقع الرسمي. وصولات الدفع نسخ من وصولات إيداع التصاريح ودفع المعاليم، مصحوبة بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي.
10: معلومة تهمك،
11: معلومة تهمك، مع أحمد عسيري.

صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي لموجة إذاعة المونستير. نبدأ بالدفعة الثانية من مباريات الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تمكن الترجي من تحقيق انتصار مثير أمام نظير النجم الساحلي كما قلت في كلاسيكو في ملعب رادس. الترجي التونسي نجح في الدخول في المباراة بقوة بعد الضغط العالي، تمكن من تسجيل الهدف الأول عن طريق محمد الحاج محمود في دقيقة 15 في مناسبة أولى، ثم الترجي تحصل على ضربة جزاء يوسف البلالي يضيع يفشل هذا الأخير في تحويل الهدف الثاني في 25 والكرة كانت خارج الإطار، ثم النجم الساحلي يرجع في الفترة الثانية وتحسن ملحوظ بفضل التغييرات اللي أقدم عليها المدرب الفرنسي باركونين. نجح في تعديل الكفة عن طريق أشرف بالضيف في 53 من ضربة الجزاء قبل ما يضاعف النتيجة وسمع بيت في 61، يصبح النجم الساحلي متقدم 2-1. كما قلت أريجي كامب مدرب الترجي يعمل تغييرات كبيرة في التشكيلة، يتمكن من تعديل النتيجة عن طريق المعوض معز الحاج علي في دقيقة 74، ثم يستغل نفس اللاعب هفوة فاتحة من الحارس صبري بن حسن في إرجاع الكرة ويضيف الهدف الثالث في دقيقة 82، يهدي الانتصار للترجي من النجم الساحلي 3-2. نمشيو لمباراة أخرى دارت في ملعب المتلوي. نجح النادي الإفريقي في تحقيق 3 نقاط ثمينة من المتلوي باش ينطلق فريق باب جديد في حملة الدفاع على اللقب نتاعو بعد انتصار في أواخر المباراة في دقيقة 87 عن طريق اللاعب صادق قديدة في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت. النادي البنزرتي ما يفوتش الفرصة ويتمكن من تحقيق انتصاره في ملعب أمام جماهيره في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، وظهور الأول في الموسم أمام جماهيره. حقق انتصار أمام مستقبل رياضي بالمرسى في دقيقة 67 عن طريق أشرف الفرشيشي. نذكره أيضا فريق مستقبل رياضي بالمرسى كان ضيع ضربة جزاء عن طريق عمر الترايدي. النادي البنزرتي يحقق أول انتصار في الموسم ويكون يرجع الانتصارات بعد ما غاب عليه 3 سنوات الأخيرة. ونحكيه على المباراة الأخيرة لجمع الترجي الرجيس والأولمبي الباجي. المباراة هذه تمكن فريق جرجيس من الانتصار في دقيقة 90+8 عن طريق المهاجم المنتتب الجديد اللاعب السابق للنادي الإفريقي حمدي العبيدي. هكا ذكروا جولة كانت منقوصة من مباراة اتحاد بن جزير منادي حمدان. في الاتحاد المنستيري كان تعادل مع فريق الإمارات بحمصوصة 0-0، ملعب التونسي ونادي صفاقسي 1-1، ثم كما قلت الانتصار لتقدم سقيدير أمام فريق شبيبة عمران 2-0. الفريق اللي انتصر عنده 3 نقاط والفريق المتعادل عنده نقطة والفريق المنهزم عنده 0 نقاط. الجولة القادمة تكون أيام السبت والأحد الجاري. اليوم على موعد مع ندوة صحفية للمدرب المدير الفني لكرة القدم التونسية السيد رضا الجدي، باش يعقد ندوة صحفية لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية ومخططها للفترة القادمة. نحكي على البحر الأبيض المتوسط، واختتم الوفد التونسي مشاركته ضمن منافسات يوم جديد اليوم أمس بحصد مجموعة 8 ميداليات. كان البطل العالمي فراس القطوسي يهدي أول ميدالية ذهبية في التايكوندو وزن 80 كيلوغرام، البطل وفاء المغنوسي ميدالية فضية في التايكوندو وزن 67 كيلوغرام، بطل العالم الأولمبي محمد خليل جندوبي ميدالية فضية في التايكوندو وزن 68 كيلوغرام، البطلة شيما تومي ميدالية برونزية في التايكوندو وزن 57 كيلوغرام، البطل العالمي والأولمبي أحمد الجوادي في ميدالية برونزية في سباق 800 متر سباحة حرة، البطل فارس الفرجاني ميدالية برونزية في المبارزة بالسيف سلاح الصابر، البطل العالمي أيضا أحمد الجوادي كان حقق ميدالية يوم السبت برونزية في سباق 400 متر، محمد ياسين عباس ميدالية برونزية في سباق 200 متر سباحة على الظهر. تونس إلى حد الآن تحتل المركز العاشر في جدول الميداليات. ونعطيكم بالنسبة لبرنامج بالنسبة لليوم لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط والمشاركة التونسية اليوم الاثنين، باش نعطيكم البرنامج كامل. حبيبة البلغية تشارك في التصفيات الأولى في سباق 50 متر سباحة على صدر التاسعة و 18 دقيقة، ثم محمد ياسين بن عباس يشارك في التصفيات الأولى في سباق 400 متر 4 سباحات، جميلة بولاكباش أيضا تشارك في نهائي سباق 800 متر الساعة 5، في المصارعة خير الدين بن تليلي باش يكون موجود، شاهد جلجلي أيضا، شهرزاد العياشي تدخل منافسة ربع النهائي للمصارعة النسائية، زينب الصغير

0: 7:49 دقيقة، رجعنا لكم في بشائر الصباح. أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي، معنا سيسليم بن ميلاد. صباح النور.
1: صباح الخير محمد، وصباح الخير كيف مستمعين ذات منسير.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة معك على أحوال الطقس اليوم والأيام الجاية إن شاء الله، كيفاش باش يكونوا؟
1: طقس اليوم حار وقليل السحب أغلب المناطق، ما تتكثف السحب العشية بمناطق الغربية للشمال الوسط، تظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط محلي البرد، وتشمل آخر النهار بعض الجهات الشرقية. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة معتدلة، وتتقوى آخر النهار قرب السواحل، وتتقوى زادة أثناء السحب الرعدية، والبحر يكون قليل الاضطراب، أما تدريجيا يكون مضطرب آخر النهار قرب السواحل الشمالية. بالنسبة للحرارة تتراوح بين 37 و 42 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة بقية الجهات مع ظهور الشتاء. اليوم صلاة في جهة المنستير سجلوا 37 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعدلات العادية لهذه الفترة بحوالي 5 درجات. سوسة 38، المهدية 37 درجة، القيروان 44 درجة. صحيح حرارة مرتفعة، أما مهيش حالة استثنائية ومناش نسجلوا أرقام قياسية لايام الجاية. الموجة الحارة هذه مازالت متواصلة، الذروة متاحة 4 و5. إن شاء الله نحن بالطبيعة كل نهار نحينوا المعطيات الجوية متاعنا ونصدروا النشرات ونحدوا الولايات والحرارة المتوقعة
0: إن شاء الله. شكرا لك سيسليم، تحياتنا لك ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. 7:51 دقيقة، مازلنا مواصلين معكم ساعتنا الثانية. توفى بعد تقريب 8 دقائق من توا، وين تلقاو نشرة أخبار 8. نرجع لكم نحن في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تمام الثامنة عبر موجات إذاعتنا. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة، هابية بدا الدهر عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم. إلى العناوين. بداية من اليوم، ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة في المنسير وتحرير عدد من المخالفات تتعلق بالترفيع في أسعار المياه وإخفائها. المصالح الصحية بالقيروان تنطلق اليوم في تركيز 3 نقاط صحية وتوفير 6 سيارات إسعاف خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. ومختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة يدعون إلى التسريع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليها. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة شمس الدين الهرابي، أكد أنه سيتم بداية من اليوم الانطلاق في تنظيف وجهر الأودية على مستوى سد واد نبهانة على غرار واد معروف وواد لقصب. وفي تصريح للإذاعة الوطنية أشار شمس الدين الهرابي إلى عقد جلسة عمل تم على إثرها ضبط مخطط تدخل لجهر الأودية على مستوى الحوض العلوي للوادي، ويشمل هذا المخطط 4 محاور أساسية.
1: سد واد نبهانة يمثل مصدر مياه لمنطقة قيروان ومنطقة الساحل، وشهد مؤخرا في السنوات الأخيرة نقص كبير على مستوى الإيرادات، لكن سجلنا بعض الاعتداءات اللي على مجرى المياه. السد هذا يتغذى من 2 مصادر نتاع المياه، اللي هو واد معروف وواد القصب. هذاك علاش قمنا بجلسة عمل تم على إثرها ضبط مخطط تدخل يشمل 4 محاور. جهر الواد على مستوى في الحوض العلوي للواد، تتكثف الجهود أكثر بتوفير المعدات الضرورية واللازمة. على مستوى الحوض ساكب للسد، ثم منشآت للمحافظة على المياه والتربة كالبحيرات الجبلية والسدود الجبلية، باش تتم عملية تشخيص دقيق للبحيرات والسدود الموجودة هذيك، ومواصلة التركيز على الإسراع في صيانة هذه المنشآت مع مقاومة الضخ العشوائي، مع التصدي للحفر بالواد والاعتداءات على الملك العمومي للمياه على مستوى الواد. الإجراءات هذه فيها اللي انطلقت يوم الجمعة، فيها اللي تنطلق لاحقا، وهنا مش يكون البرنامج هذايا فيه متابعة دقيقة.
0: أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنسير أحمد المثلوثي أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة وتسعى إلى تعديل السوق. وفي هذا الإطار أكد أنه سيتم انطلاقا من اليوم ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة في جهة المنسير. وفيما يتعلق بالرقابة، أكد المثلوثي أن مصالح الرقابة حررت عددا من المخالفات تتعلق أساسا بالترفيع في سعر المياه أو إخفاء البضاعة.
2: بالنسبة لوضعية التزويد بالمياه المعلبة، عندنا متابعة تقريبا يوميا على مستوى الكميات الواردة لولاية المنسير بالتنسيق مع كافة المزودين للجهة لتوفير المادة هذه، خاصة أنه تعرفوا ولاية المنسير معناها وجهة سياحية، من سواء كانت للسياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. العمل دائما هون يكون على تأمين التزويد، وهذا بالطبيعة العمل الجاري معناها بالتنسيق معناها مباشر بين إدارة جهوية، سلطة جهوية، وكذلك مصالح المركزية للوزارة، باش يتم منها إضافة كميات استثنائية على مستوى التزويد لتدعيم العرض وتلافي النقص اللي شفناه في بعض المراكز. بالنسبة للعمل الرقابي كان على مستوى تجار الجملة وعلى مستوى تجار التفصيل، تم منها رفع العديد من المخالفات اللي تتعلق بالتجاوزات السعرية، خاصة بعد ما أصدر السيد وزير التجارة مقرر تسعير كافة الأصناف متاع المياه المعلبة. كيف زاد تم رفع مخالفات المخلة بشفافية المعاملات وحجز بعض الكميات من المياه المعلبة اللي تجاوزت 8000 قاروره. كما تم كذلك اصدار قرار غلق لبعض المحلات التجاريه اللي تم اكتشاف انها تتلاعب بالاسعار وتقوم باخفاء البضاعه.
0: جهويا دائما وفي سوسة، وفي اطار الاستجابه لحاجيات المرضى وتعزيز خدمات الانعاش الطبي وبدعم من وزاره الصحه، انهى المستشفى الجامعي سهلول اشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للانعاش الطبي، بما من شانه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجه. وقد تم خلال الاجتماع الدوري للجنه الطبيه المنعقده منعقدة في الأيام الماضية اقتراح الترفيع في طاقة استيعاب قسم طب الإنعاش الجديد بثمانية أسرة إضافية لترتفع طاقة الاستيعاب الجملية إلى 12 سرير حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للمستشفى سهلول. وفي المجال الصحي دائما فقد أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال المرابط أن المصالح الصحية بالقيروان خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى إلى جانب تعزيز فرقي التدخل الطبي وشبه الطبي وتأمين توفير 6 سيارات إسعاف خلال الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. وأكد أن الخدمات ستكون مجانية وعلى مدار الساعة يومي 24 و25 أوت الجاري مع تعزيز التنسيق مع الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لتأمين التدخلات الطبية خلال فترة المولد.
3: في إطار إعداد الزائرين خلال أيام المولد النبوي الشريف قامت الإدارة الجوية للصحة معناها تحت إشراف وزارة الصحة وفي تأمين الخدمات الصحية خلال أيام المولد النبوي الشريف. تعرف أن القيروان الفترة هذه معناها بتستقبل أكثر من 500,000 زائر وبيقوموا بتركيز إن شاء الله 3 نقاط 3 خيام 3 نقاط إسعاف على مستوى جامع عقبة ونافع على ساحة الفرحان وسيد الصحبي ونقطة ثالثة بتكون من أمام باب الجلاتين. كما تم فتح وحدة تغذية تابعة لمستشفى الجامع أبو الجزار الموجودة على المقربة من جامع عقبة ونافع باش تأمن الخدمات الاستعجالية الطبية 24 على 24 خلال 4 يوم 24 أوت و 25 أوت يكون فيها إطارات طبية وشبه طبية على مدار الساعة. حتى الخيام زادة بتكون فيها إطارات شبه طبية 24 24 حتى يوم 25 بالإضافة إلى توفير 6 سيارات إسعاف مجهزة بإطارات شبه طبية وخاصة أن الفترة هذه مشتوتها ارتفاع في درجة الحرارة خدمات صحية كلها مجانية.
0: وفي سياق متصل بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن معالجة ارتفاع أسعار الفواكه والزقوقو بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج. دعا مختصون ومهنيون في قطاع الصيدلة والصحة إلى التسريع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليه بما من شأنه أن يضع حدا للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع ويعزز آليات الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها ويضمن حماية المستهلك وسلامته. كاتب عام المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر والتفاصيل.
4: المكملات الغذائية الناس الكل تعرف اللي مثلاش تشريعات في تصنيع وتوزيع المكملات الغذائية. المكملات الغذائية اللي من برا نعرفوا اللي تعدى من الرونس الميديكام وتاخو تأشيرة أما اللي مصنوعين محليا ما عنا حتى قانون ينظمهم وهذا نجم يكون عنا شوية خوف على المواطن ماذا مثلاش تشريعات ماذا بيه ما ياخو كان من مسالك التوزيع المراقبة والرسمية على خاطر توقع عليهم نقراو في العديد من المحلات مش مراقبة نلقاهم في الأسواق نلقاهم في الفيسبوك نلقاهم في الانترنت نلقاهم في مسالك التوزيع غير مرخص بها وينجم يكون هو لا كومبليمون اليمونتيغ بالعكس ينجم يكون فيه مواد سامة وينجم يكون فيه دويات قد تضر بالمواطن. ونحبوا نحيو الفكرة سورتو اللي المكملات الغذائية معناها أعشاب كان ما ضرتنيش ما تنفعنيش ما ضرتنيش لا ينجم يكون فيها مواد نجم تضرك أكثر من هي تنفع برشا حالات موصلوا حتى للموت على خاطر خذا مكملات غذائية ما غير مشاور ولا طبيب لا صيدلي من حالات غير مراقبة.
0: ونمر الآن إلى استعراض الأخبار الدولية. فقد قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستبدأ أفخم هجوم مالي على إيران بهدف قطع ما وصفه بشرايين الحياة الاقتصادية للنظام وحذر الدول التي تربط مصيرها بطهران من مواجهة العزلة. ومن جهته قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن بلاده عدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية وأكد امتلاك إيران لخطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. ومن جهته هددت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية بفرض قيود تشمل الغرامات والاحتجاز والمصادرة على سفن خالفت الترتيبات لعبور المضيق. وإلى غزة الصامدة الآن استشهد شخصان، أحدهما طفل يبلغ من العمر 4 أعوام، وأصيب 7 آخرون في غارتين جويتين إسرائيليتين على قطاع غزة. أمس استهدفت إحداهما مبنى في بلدة الزويدة وسط القطاع، فيما وقعت الغارة الثانية في مخيم انصيرات القريب من مخيم اللاجئين. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها: بداية من اليوم ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة في المنسير وتحرير عدد من المخالفات تتعلق بالترفيع في أسعار المياه أو إخفاء البضاعة. أجمل تحيات قسم الأخبار، نلتقيكم إن شاء الله في تمام 8:30 مع معرض للصحف التونسية، وفي 9 موجز لأبرز الأخبار. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
5: نسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذاعة المنستير تخصص برنامج خاصة وتواكب الاحتفالات بمولد خير البرية.

0: أسأل نصري نوصل معها 28 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح. نبدأها كما العادة بفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدام نوزة بوريقة في فقرة ولد بحر. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح النور والسرور محمد، وصباح الموجات إيجابية لمستمعينا الأعزاء.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا اليوم. باش نحكي على المرجان
2: اليوم محمد، باش نغوصوا مع بعضنا في أعماق البحر، وين الشمس الضوء متاع الشمس ينقص، وين الصخور تولي موطن لكائن جميل، كائن نعرفه بلونه الأحمر، نقولوا عليه الذهب الأحمر. أما يمكن محمد برشا ناس ما تعرفش اللي هو في الأصل حيوان بحري. واليوم باش نحكيه لي على المرجان اللي هو حيوان بحري، الكوغاي باللغة الفرنسية، واسمه العلمي كوغاليوم غيبغوم. دونك اليوم باش نجيبه على عدة أسئلة، علاش الكوغاي أحمر، المرجان أحمر، وشنو هو السر اللي يخليه يعيش عشرات السنين في قاع البحر ويولي مادة ثمينة في صناعة المجوهرات. دونك شنو هو المرجان هذايا؟ هو حيوان بحري مش نبات ومش حجر. اللي جاوبنا على حاجة أما شنو معناها الكلام هذايا؟ معناها المرجان اللي نشوفوه كأنه غصن واحد، الحقيقة مش حيوان واحد كبير، هو عبارة على مستعمرة. والمستعمرة هذه مكونة من آلاف الكائنات الصغيرة اللي نسميهم البوليب. شو البوليب؟ البوليب هو الحيوان الصغير اللي يعيش في المستعمرة المرجانية. يعني تخيلوا لهنا كمحمد حبيت نفصل المستمعين إذا عاتب الناس كتير، عمارة كبيرة فهمتني؟ والمستعمرة هذيك عمارة، والبوليب هما السكان الصغار اللي عايشين فيها فهمتني؟ وكل بوليب عنده جسم صغير وفم صغير ولوامس. والبوليب بتاع المرجان الأحمر عنده 8 لوامس، إذا كان شوية ذات القرنية وكل واللوامس هذن مش للزينة، هذوما يستعملهم باش يتغذى بيهم، يلقطك الماكلة نتاعو فهمتني من الماء، الماء هو دقاع في الوسط والماء يدور بيه وهو يلقط الماكلة. هو شنو السؤال المهم؟ شنو ياكل؟ أما محمد المرة هذي ماناش باش نقولوا يتاكل ولا لا، العادة اليوم لا، اليوم راهو حيوان هذا ما يتاكلش محمد فهمتني، أما نحبوا نعرفوا هو شنو ياكل فهمتني. دونك المرجان الأحمر حيوان آكل للعوالق الكائنات الدقيقة. دونك البوليبات نتاعو تبدا تلقط من الماء في العوالق الحيوانيه، الكائنات المجهريه والمواد العضويه الدقيقه. يعني ما ياكل سمكه كبيره وما مش حنحكي مع عبد الطارد وعبد تخبط عليه، هذايا الماء يدور حول المستعمره على خاطره حيوان ثابت وما يتحركش من بلاصته. والكائنات الصغيره هي اللي تجي عن طريق الماء ويستعمل لوامس نتاعو باش تمسك الغذاء وتدخل فمها. وتوا سر اللون الأحمر، أنا وياك محمد عرفنا برشا أسرار في البحر على الألوان.
0: علاش أحمر؟
2: أي دونك ما هذه من أجمل حاجات المرجان، علاش أحمر؟ فما شكون سألني محمد قال لي دمه أحمر، باش نجاوبو نقول اللون الأحمر ما عندوش دم أحمر فهمتني. وزاد البوليبات الحية مش هي اللي تعطي وحدها اللون الأحمر القوي، اللون المميز موجود أساسا في الهيكل الصلب اللي تبنيه المستعمرة. والهيكل هذا مكون من مادة كلسية وفيها صبغات طبيعية من عائلة الكاروتينويد. كان في محمد حكينا عليه من حبل الورد والجبال والباسلينة والمرجان والمرجان السمكة هنا. ومن بين هذه الصبغات عنا اللون الأحمر المميز نتاع المرجان اللي هو يعطي هنا الكونتا زونتين. يعني كي تشوف كعب المرجان حمراء ومسقولة في عقد ولا خاتم، اللون هذا لو مش طيلي حطوهما، هذا لون طبيعي مرتبط بتركيبة الهيكل متاحة. واللون ينجم يكون أحمر فاتح وردي أو أحمر غامق حسب العينة وحسب الجودة متاع المرجان هذايا. دونك توا بينا نلقاوه المرجان الأحمر من الأنواع المميزة في البحر الأبيض المتوسط، يحب القاع الصخري. علاش؟ خاطر قلنا يديما لازق يلزم بلاصة يلصق فيها، والأماكن اللي فيها ضوء ضعيف، دونك القاع يلزم يكون مفهو عنها أقل من عنها يكون 50 متر وتحت 50 متر والضوء يكون ضعيف برشا، خاطر الضوء برشا ما يخليش يعيش. ونلقاوه هكا علاش؟ في الشقوق، في الكهوف، في المنحدرات الصخرية فهمتني. وفي تونس موجود خاصة على الشريط الساحلي الشمالي التونسي، عليها من بنزرت حتى كشي البرقة نلقاو المرجان. واللي هما أهم المناطق اللي يتركز فيها نشاط صيد المرجان. وفي بنزرت تم حوالي 26 رخصة صيد المرجان بالغوص. وموسم صيد المرجان كان قبل خلال أشهر أبريل ماي جوان وجويلة وتتوى من 3 سنين تغير شوية القانون، ولا موسم الصيد على طول العام وقت اللي يكون الطقس مناسب ينجم الغطاسة يهبطوا ويمشي يصطادوا المرجان نتاعها. والسبب اللي يخليه يعيش المناطق هذه معاود وفي أعماق كبيرة إنه هو ما يحبش الضوء القوي ويحتاج كذلك ركيزة الصخرية صلبة مش يثبت عليها، قدر هو يعيش ديما لاصق وسط الحجر.
0: مدام في علاقة بالصيد نتاعو، هل فما فترة معينة؟ هل فما حجم معين يتم اصطياده؟
2: لا لا، القانون دونك محمد في تونس مش أي واحد ينجم يهبط للبحر ويصطاد المرجان. هذه المرجان الأحمر في تونس نشاط مهني منظم ومرخص. ومن أهم الشروط المتعلقة بالحجم، قطر القاعدة ما يقلش عن 7 مليمترات حسب القواعد المنظمة للصيد. والهدف هو حماية المرجان وإعطائه الوقت باش يكبر. كما عاد نرجع محمد لحكاية المخزون، وزيد القانون يهتم بطريقة اقتلاع المرجان وما يسمحش بوسائل دمر القاع. يعنيها نخليه القاع لولادنا ولاد ولادنا، فهمتني، باش يرجع، فهمتني. والمرجان هذايا يلصق بالصخرة وما يمشيش وما يسبحش. المستعمرة تبدأ من قاعدة مثبتة في الصخر، ومن بعد الفروع تكبر لفوق والبوليبات تعيش فوق الهيكل وتخرج لوامتها للماء. يعني المستعمرة عندها زوج حاجات مهمين: هيكل صلب يعطيها الدعامة، وبوليبات حية تتغذى وتساعد في بناء المستعمرة. وقديش يكبر محمد المرجان الأحمر؟ بطيء النمو برشا. النمو يختلف حسب العمق والظروف، أما الدراسات العلمية تبين معدلات نمو صغيرة جدا في حدود أجزاء من المليمتر في السنة. يعني حتى مليمتر واحد من النمو نجم يحتاج عدة سنوات، وهيك علاش حساس تجاه الاستغلال المفرط. معاود ردوا بالكم، تصطادوش شي بطريقة عشوائية، لازم يكون ثم قانون كامل نطبقوه. والمستعمرات الكبيرة نجم توصل لعشرة سنتيمترات في الارتفاع، أما في القانون هنرجع لك ما نهتموش بالطول وحده، المهم هو قطر القاعدة. وهنا نجيو للرقم المهم اللي قلت لكم عليه، 7 مليمترات قطر القاعدة باش نجمو نصطادوه. وقداش عمره محمد المرجان هذايا؟ خاطرو ينمو ببطء، المرجان ينجم يعيش سنين طويلة برشا. يعني العلماء ينجموا يقدروا عمر المستعمرة باستعمال حلقات النمو، كيما احنا العباد نستعمل السنين نتاعنا باش نعرفوا قداش عمرهم. هما حلقات النمو الموجودة في الهيكل الكلسي. المستعمرات الكبيرة نجم تعيش عشرات السنين، وبعض منها ينجم يتجاوز القرن.
0: واضح.
2: باهي تو علاش نصطادوه محمد؟ ما ناكلوش شيء. باهي دونك المرجان الاحمر ما يصطادش باش يتاكل. القيمه نتاعو في الهيكل الصلب الجميل نتاعو اللي يدخل في صناعه الفولي، المجوهرات، التحف، فهمتني، يتفرز حسب الحجم والجوده واللون، وبعد يتقص ويتقل ويتحول الى قلائد، اساور، خواتم، فقرات، خيران وقطع فنيه. هيك علاش عنده قيمه اقتصاديه هامه جدا. وسومه محمد لهنا، سوم الكيلو القيمه في تونس يفوت المليون حسب اللون والجوده وقطر الفروع وسلامه الهيكل، وهو خام ولا مصقول ولا مصنع. وسوم الكيلو سوم لهنا فات المليون في الاسواق التونسيه. وهل يصطادوه بالغوص ولا لا؟ باش نكمل. صيد المرجان الاحمر يتم بالغوص وبواسطه غواصين مختصين. اما لازم نوضحوا حاجه محمد، يلزم رخصه ونشاط مهني واحترام القواعد المنظمه للصيد، وخاضع الى ضوابط قانونيه تهدف الى ضمان المحافظه على المخزون والاستدامه نتاعو. فهمتني؟
0: واضح.
2: صيد المرجان يكون في الاعماق المسموح بها، باش نكمل بالجمله هذيا، من القواعد المعروفه في التنظيم التونسي انه الصيد ما يكونش في مناطق اقل من 50 متر.
0: شكرا لك مدام نوست، شكرا لك، يعطيك الصحه. 8:30 بعد لحظات معرض الصحف، ونرجع نواصل معكم النصف ساعه الاخير من موعدنا.
1: اشهار لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي اتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الخاصة بالصحف التونسية الصادرة نهار اليوم. نبدأ بصحيفة لابريس التي اهتمت بشبكات التواصل الاجتماعي وقالت النرجسية الرقمية عندما يتحول الحميمي إلى عرض. وقد أجرت لابريس حوارا مع السوسيولوجي محمد جويلي حول هذه الظاهرة الذي أشار إلى أن دور شبكات التواصل الاجتماعي قد حاد عن أهدافه التي في الأصل تتمحور حول المجال الفكري والثقافي والاجتماعي الذي لم تعد له قيمة في هذه الشبكات، ليصبح يقول السوسيولوجي مثلا الذهاب إلى البحر هو عرض في حد ذاته لمستعملي شبكات التواصل الاجتماعية. صحيفة الشروق اهتمت بموضوع التعليم وقالت إصلاح التعليم البداية من هنا. وانطلاق المجلس الأعلى للتربية والتعليم في أعماله يوم 17 أوت الجاري لتجسيد مطلب ملح ظل يرفعه الأولياء والإطار التربوي وكل من يعنيه مستقبل المدرسة التونسية من أجل إصلاح المنظومة أثقلتها المشاكل وتراكمت داخلها الإخلالات. ومع ذلك أفرزت أجيالا من المهندسين والأطباء وسائر الكفاءات التي غدت شهاداتهم وخبراتهم مطلوبة في مختلف دول العالم. وعلى هذا لا ينبغي أن يفهم إصلاح التعليم باعتبار هدما لما تحقق ولا تنكرا لما ركمته المدرسة التونسية من مكاسب، بل إنقاذا لمكامن القوة فيها ومعالجة الإخلالات. صحيفة المغرب اهتمت بالوضع الاجتماعي وقالت احتقان اجتماعي مفتوح على المجهول. خلال الأشهر القليلة الماضية كتبت تكرر مشهد الاحتجاجات الشعبية المحلية أو الجهوية بمطالب مختلفة أفضت أحيانا إلى مواجهات بين الشارع الغاضب والأجهزة الأمنية قبل أن يعود الهدوء النسبي ويختفي التوتر والاحتقان تحت طبقات هشة من الاستقرار في انتظار متى وأين سيكون الاحتجاج القادم. وهذه المرة كان الاحتجاج في بنقردان التي تحرك أهاليها نهاية الأسبوع الفارط على خلفية وفاة عدد من أبناء الجهة إثر غرق مركب الهجرة غير النظامية، وما رافق ذلك من غضب شعبي قادة إلى تحركات طالبت في البداية بتكثيف البحث عن المفقودين وانتهت إلى مساءلة الدولة عن التنمية والشغل لأبناء المدينة الحدودية. وهنا تبدأ المعادلة السياسية على وقع الفاجعة ومصاب بنقردان، لأن ما يبدو في الظاهر احتجاجا محليا على حادثة محددة هو أكثر دلالة من ذلك. تأتي هذه ويقول الكاتب في سياق تتكرر فيه الاحتجاجات في جهات مختلفة وترفع مطالب متنوعة من عودة الماء والكهرباء وتوفير التنمية والشغل إلى خدمات الصحة والنقل، بينما يبدو المشهد العام هادئا حيث سجل شهر جويلية الماضي وحده أعلى عدد تحركات احتجاجية للشهر لنفسه خلال السنوات الماضية ليتجاوز 1100 تحرك. كان ملف المياه والكهرباء في صدارة المحركات التي دفعت الناس إلى الشارع. هي أبرز المقالات التي صدرت على عميدة الصحف الصادرة اليوم، إلى جانب بطبيعة الحال عديد المواضيع السياسية والاقتصادية والثقافية وكذلك الرياضية التي تناولتها الصحف التونسية الصادرة اليوم بالتحليل والنقاش. الموعد القادم مع الأخبار يكون في تمام التاسعة. السلام عليكم.

0: جباليا، سليمان، منزل بوزلفة، علموجة 104.7
1: الكاسك ماهيش أكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع، للتكوين المهني، وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28 000 666. منكم وإليكم، 28 000 666.
3: وإليكم
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.

0: السلام عليكم. ما شاء الله رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستوران ما شاء الله، الحمد لله 10 على 10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس مونستير. صراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وذاك شيء كنحب نمشي البلد الإسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس عشان نحب تونس بلد إسلامي ديجا. أولا نأكلوا فيه حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وذاك شيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: 48 دقيقة رجعنا لكم في بشائر الصباح صبحية اليوم الاثنين 24 أوت 2026 بداية أسبوع موافقة إن شاء الله لكم الكل. فقرة على عين المكان كما كنا هار اثنين تكون معنا وئام النخلي. صباح النور.
1: صباح النور محمد, صباح الفل لكل من يسمع فينا على أثير إذاعة المنافسين.
0: مرحبا بك, شكرا على حضورك معنا. وين موجودة اليوم؟
1: النعم وأكرم بهالنهار اللي يسبق المولد النبوي الشريف, ليلة المولد والتحضيرات الموجودة في ديارنا الكل, ورب يدوم عليكم صحة البدن ولمة العائلة على محبة النبي صلى الله عليه وسلم. نقولوا يا حسرة على زمان وعلى حكاية جديدنا, ونحكيوا على تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتاريخ العصيدة اللي هي من أحب الأكلات لسيدنا النبي, عاشت معانا تاريخ طويل بين الفقر والفرج. لو كان نرجع بالتاريخ نلقاو أنه الاحتفال بالمولد في تونس ما هوش وليد اليوم. بدأت الحكاية مع الفاطميين من اللي دخلوا الإفريقية عام 909 ميلادي, وقت كانت عاصمتهم رقادة في مدينة القيروان, ثم انتقل إلى المهدية. أول احتفال كان بالتاريخ هذاك في 12 ربيع الأول. وقتها الفاطميين كانوا يحتفلوا بقداش؟ يحتفلوا بخمسة موالد في العام. مولد النبي صلى الله عليه وسلم, مولد فاطمة الزهراء, مولد سيدنا علي, ومولد الحسن والحسين, اللي بالمناسبة راهم ماهمش توام. كيف مشاو الفاطميين لمصر ومشيت معاهم العادة هذيك ونبقاو يحتفلوا بمولد السيدة زينب وسيدة نفيسة, التوانسة في العهد الحفصي كبروا في احتفالهم بالمولد النبوي وحده وردوه حاجة عظيمة برشا, وخاصة أن الدولة الحفصية وقتها كانت تحكم من شطر الجزائر حتى لطرابلس. في العهد الحفصي كان الاحتفال يقعد ثلاثة جمعات كاملين, جمعتين قبل المولد وجمعتين بعده, وقبل الشهر بنهارين يبدأ التحضير. الصغار في الكتاتيب والزوي والجوامع بين العصر والمغرب يقرأوا في مدائح الرسول, يقرأوا في البردة واسمها الأصلي هو الكواكب الدرية في مدح خير البرية, ألفها شاعر صنهاجي محمد بن سعيد البوصيري, واللي يقول في مقطعها الشهير مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم, أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدني, ما هبت الريح من تلقاء كاظمة وأغمض البرق في الظلماء من إذن. وكان اللي يحفظ قصائد مدح النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ نص ريال من عند السلطان, وفي ليلة المولد يجلس السلطان الحفصي في قصره وتتذبح الذبائح وتتوزع الماكلة على الفقراء والمحتاجين. كيف جاء عهد العثماني والبيات اتنحى شوية من ذاك البهرج اللي نعرفوه وتغيرت أجواء الاحتفال, ولات تدخل العوادة التركية, تخرج العوادة التركية يدخل المالوف وطبوع تونسي مع شوية دعاء وابتهالات, ومع الدولة الحسينية اللي هي بالمناسبة الجزء الأخير والأطول من العهد التركي العثماني. في تونس نهار المولد بالذات بين العصر والمغرب يتلموا الناس في جامع الزيتونة المعمور ويبدأوا يقرأوا في المولد النبوي الشريف والقصص متاعه. وكان الإمام إبراهيم الرياحي يوصل عند البيت الشهير اللي يقول قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب, وأن تنهض الأشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على ركب, فقم يا أيها الراعي وشد الباي وقيمه. وفي نفس اللحظة هذيك بالضبط تخرج الزغاريد من ديار تونس العتيقة ونسى يحطوا العصيدة على الكانو, زعمة باش يطيبوا العصيدة لأم النبي صلى الله عليه وسلم باش تاكل منها وتتقوى. عاد بيت تقريبا من أربعينات القرن 19 وقعدت لليوم. أما حكاية العصيدة نفسها راهي قصص ومواجع زيادة متحولة لأفراح. في أصلها تونسي العصيدة العادية متاعنا هي العصيدة البيضة بالسمي, يعملوها في المفيس وفي الفرح, وحتى كيف يموت حد اللطف فما ناس تضرب معناها عام كامل بدون ما أنها تقيم أي مظهر من مظاهر الاحتفال. والاستثناء بالنسبة لهم هو المولد النبوي الشريف, خطر في المولد يقول لك اللي مات مش أعز من سيدي مبي. وحتى كان يتعارك الكبير مع الصغير يقول له عليش كليت من عصيتي, معناها تفهم أكثر مني وحضرت على العصيدة متاع ولادتي, بحكم العصيدة طيب زادة في نسيس, واللي يعملها بالزعتر واللي يعملها بالحلبة. وعبارة عليش كليت من عصيتي ما زالت موجودة لليوم, حتى جاتي تقول هيلي معناها. أما العصيدة البيضة هذيك بالذات جاء وقت ولو يشوفوها اللي هي عصيدة الفقر. علاش؟ لأنه دخلت في حياتنا عقيدة الزقوق. عقيدة الزقوق تبدأ من عام 1864 بعد ثورة علي بن غزاها. البلاد طاحت في حرب وجفاف وقاحت فيسح دام 4 سنين كاملين. المؤرخ ابن أبي ضياف في كتابه يقول لك فأكل الناس الجياف، الناس جاعت والناس ماتت بالشر. وفي مناطق الشمال الغربي المخرج الوحيد وقتها كان غابات الزقوق البعلية اللي هي ثمار الصنوبر الحلبي اللي نعرفوها، جابوها ارحاوها عصروها زادوها طري فريدة من اللي مازال عندهم وطيبوا منها عصيدة سوداء سدوا بها رمق الجياع. هذا كان في غير المولد. وانتقلت العادة للعاصمة حكم قربها للشمال الغربي وين تلاوها الناس من الشر. كانت عصيدة الفقر والميزيريا تفكرهم بأيامات خايبة وقعدت في المخيال الشعبي لمدة كبيرة حاجة ما يحبوش يتفكروها والزبوب ما يقرب له حد حتى ثورة وما عادش تقرب بما سبب يختلف. سبحان مغير الأحوال كيفاش كانت حاجة رمز للجوع والميزيريا تتبدل 180 درجة. العصيدة في الأصل بلاش كريمة، عصيدتنا البيضة اللي نعرفها، لكن بحكم اللون الغامق الأسود لعصيدة الزبوب قالوا تستحق شوية زينة. وهي راي في الأصل حكاية تبذخ، زدناها الكريمة البيضة وزدناها الزوزة والجلجلين واللوز والبيستاج وكل القدير وقدره، حتى لين تحولت من عصيدة الفقر لعلامة فخرة. واليوم كيلو زبوب وصل ما شاء الله الأسوان خيالي ونفس الأكلة ولينا نتباهي وبها اليوم على المواقف. وبخلاف العصيدة تونس فيها في المولد فيها تنوع مع ما هي دوخ. في مصر مثلا زاد عندهم عروسة المولد، احنا عندنا في نابل عروسة الفقرة ما نعملوها في رأس العام الهجري. وفي المولد العائلات تتفنن في الماكلة، فما شكون يعمل نشارة، فما شكون يعمل نواصر، كنجارة أو الرشتة في بنزرت يعملوها مالحة تكون وإلا حلوة، وفي بقية المناطق يعملوا الكسكسي. تتغير الأزمة وتتبدل العادات، والقيروان بحكم أنها أول عاصمة إسلامية في المغرب العربي ومنارة علمية وفقهية تاريخية ارتبطت بشكل وجداني عميق بأحياء المناسبات الإسلامية عبر القرون.

المكان 58 دقيقة وقيت باش نشوفوا شكون الفائز وإلا الفائزة معنا اليوم في السؤال اللي كما العادة ينجم يربحكم وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. إذا كان تبعتوا فقرة ولد بحر راكم لقيتوا الإجابة الصحيحة، وكنا أحكينا في فقرة ولد بحر مع مدام نوزة بوريقة على المرجان، والسؤال كان موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على فيسبوك. السؤال كان يقول المرجان هل هو نبات بحري حيوان بحري وإلا حجر أحمر؟ المرجان هو نبات بحري حيوان بحري وإلا حجر أحمر. برشا منكم شاركوا معنا، يعطيكم الصحة، نشكركم الكل على المشاركة، وأيضا برشا إجابات صحيحة، لكن كما العادة نختاروا فائز وإلا فائزة فقط، والإجابة الصحيحة هي حيوان بحري. المرجان هو طبعا حيوان بحري، ونقول مبروك للفائز معنا اليوم هو مراد علي. مراد علي هو الفائز في اليوم، فائز بوصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي اس ام. مبروك عليه مراد علي. إذا كان يسمع فينا يبعث لنا الكوردوني متاعه على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك. أيضا يعطيكم الصحة اللي شاركتوا في اختيار الغناية اللي نختموا بها بشائر الصباح، واليوم فاجئتوني، يعني قلت باش اختاروا جورج وسوف، لكن العكس هو اللي صار. فريد لطرش هو اللي فاز بالتصويت متاعكم، وهو اللي باش نختموا به اليوم موعدنا في بشائر الصباح لصبحية اليوم 24 أوت 2026، باش نختموا مع فريد لطرش أكتب على وراء الشجر. شكرا لكم على الاستماع، شكرا أيضا على المشاركة، وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود معنا لمدة 3 سوايع هذوما في بشائر الصباح. إن شاء الله موعدنا يجدد نهار الجمعة كما العادة في صبحية جديدة. مبقى لكم شو نقول لكم، بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير، بداية أسبوع سعيد إن شاء الله لكم الكل، وإن شاء الله نهاركم مبروك، في الأمان.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: التاسعة عبر موجات إذاعتنا.
3: إذاعة المنسيب صوت البلاد وحب كبير.
2: موجز الأخبار بأحوال الطقس. نبدأ الوقفة الإخبارية الموجزة. فتتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم بين 37 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 43 و 47 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيري. الطقس سيكون حار وقليل السحب بأغلب المناطق. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنسير أحمد المثلوثي أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة في توفير المياه المعلبة وتسعى إلى تعديل السوق. وفي هذا الإطار أكد أنه سيتم انطلاقا من اليوم ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى جهة المنسير. وفيما يتعلق بالرقابة أكد المثلوثي أن مصالح الرقابة حررت عددا من المخالفات تتعلق أساسا بالترفيع في أسعار المياه أو إخفاء البضاعة. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة أنه سيتم بداية من اليوم الانطلاق وتنظيف في جهر الأودية على مستوى سد نبهانة، وأشار إلى عقد جلسة العمل تم على إثرها ضبط مخطط تدخل لجهر الأودية على مستوى الحوض العلوي للواد، ويشمل هذا المخطط 4 محاور أساسية. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال المرابط أن مصالح الصحية بالقيروان خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى إلى جانب تعزيز فرقي التدخل الطبي وشبه الطبي وتأمين توفير 6 سيارات إسعاف خلال الاحتفالات بالذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد أن الخدمات ستكون مجانية وعلى مدار الساعة اليوم وغدا مع تعزيز التنسيق مع الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لتأمين التدخلات الطبية خلال فترة المولد النبوي الشريف. إلى خاتمة الموجز وصلنا مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام العاشرة. السلام عليكم.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج
1: طريق الأمان.
2: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.

0: 9:40 على موجاتنا صباح النور والورد والفل والياسمين. تحية لكم مستمعينا فيما كنتوا فيما يوصلكم باش إذاعة المنستير. مرحبا بكم إلى طريق الأمان وموعدنا معكم حتى العشرة متاع صباح من المستير للقروان للمهدية. جولة كبيرة على طرقاتنا أما المعلومات بكلها موجهة لكل مستعملي الطريق. شوقي الحمادي بعد شوية باش يكون في المهدية مع مصلحة شرطة المرور بالمكان يعني بالمهدية. المخطط المروري اللي وضعته ولاية القيروان بمناسبة المولد النبوي الشريف إن شاء الله باش تكون عنا إطلال عليه وإطلاع عليه مع مصلحة شرطة المرور بالقيروان. باش نحكيه على كل سائق كل مسافر باش يتنقل من مدينة لمدينة ولا من ولاية الولاية في طريق نسميها في أكثر الحالات خارج مناطق العمرة. طريق تكون مفتوحة، سرعة تكون فيها مغرية، فيها مرتفعات، فيها منحرجات برشة، فيها برشة علامات مرورية النجم نعرفوها كما النجم ما نعرفوهاش الطريق هذه ونكتشفوها للمرة الأولى. النجم ناخذوها في الليل والنجم ناخذوها في النهار. الطريق هذه زادة كيف كيف النجم نخرج نشوفوا فيها الفصول الكل، يعني نخرج في الصيف نعشي وفي الخريف نمسي وفي الشتاء مع الأمطار اللي قاعد نشوفوا فيها الأيامات هذه. الطريق هذه ما كومش وحدكم فيها، معاكم احنا اليوم في برنامج طريق الأمان ومجموعة من النصائح باش نقدموها لكم من خلال الركن هذا.
1: فلاش رادار،
0: فلاش رادار مع سيد المقدم سفيراس دويبي رئيس فرقة حرس المرور بالمنستير باش نحكيو على خصوصية السياقة خارج مناطق العمران ومجموعة من النصائح مذبية كل واحد يسمعها ياخذها بين الاعتبار كل في موقعه في المدينة اللي هو فيها في العربة اللي هو فيها مع الناس باش يتنقل معهم سواء كانوا يعني ناس هذوما من العائلة ولا مهنيين بصفة عامة. نعم باش نحكيو مجموعة من النصائح العامة موجهة لكل مستعملي الطريق في الطرقات اللي طيب نقول واحد خرج مناطق العمران بالاساس. مرحبا بك.
2: شكرا اخت حنان، شكرا كافه مستمعي ذات المنستير. في حلقتنا اليوم حابين نقدم جمله من النصائح اللي ثم نصائح اللي المفروض يعمل بها السائق معناها وقت اللي قبل ما ينطلق وياخذ الطريق نتاعو، وثم نصائح اللي معناها يلزمو يحرص عليها وقت اللي يكون يتنقل خاصة كما حكيت سيادتك معناها في الطرقات اللي أول مرة باش يمشيها وإلا الطرقات اللي تشهد كثافة مرورية. كما تعرف مدام دونك تفقد متاع الوسيلة قبل الانطلاق هذاك مهم برشا ديما نأكدوا عليه، تفقد الزيت والماء وسيرتو في طقس كما معناها كما الصيف توا تفقد الهواء في العجلات راهو مهم برشا وينجم معناها يربحنا برشا بوقت ويربحنا برشا معناها حتى بوان دو في معناها مصروف نتاع المحروقات وكذا. كيف كيف وقت اللي ننصحوا السادة السواق وقت اللي يتنقل من بلاصه لبلاصه راهو ماكش وحدك في الطريق هذه اول حاجه لازم يعرفها السائق. دونك يحاول يحرص على مبدا السلامه اللي هو يلزمه يخرج لباس ويروح لباس هذه قبل كل شيء، يتبقى في الطريق مش شعار وبرا دونك يلتزم بقواعد السير والجولان. الطرقات احنا مدام في تونس معناها وكما في العالم وكل ما يخفش عليك معناها تنقسم لبرشة اقسام. هو الطريق بيده معناها هو معناها العباره نتاع الطريق راه فيها برشا مكونات باش نوصلوا للطريق اللي هو ثم المعبد المعبد هذاك القدرونيه ثم الحاشيه الترابيه ثم الحفير اللي مجنب ثم ممرات المترجلين ثم الرصيف ثم تتسمى نقاط الهروب هذيك اللي باش يخرج منها باش يدور ديفياسيون. دونك هذه كلها راهي تابعه الطريق وعلى سائق اثناء التنقل نتاعو واستعمال وسيله النقل نتاعو يلزمو معناها يلزمو
0: يكون منتبه
2: ينتبه للنقاط هذه ويحرص.
0: شنو هي الحاجه اللي ننتبهوا لها بالقديه بالقديه وقت القور واحنا مضطرين باش نهبطوا على حافه الطريق في طريق خاصة ما نعرفوهاش في طريق خارج مناطق العمران اللي تنجم تكون الحاشية الأسفلتية تبدأ خشينة شوية عريضة شوية. شنو هي النصايح اللي نعطيوها لمستعمل الطريق للسائق بالأساس باش يتجنبك الركزة وكل الانحراف نتاع السيارة كان نجم نوصفها هكا؟
2: شكرا متام سيرتو ثم معناها البعض وبرشا من الأخوة السواق اللي ياخذ الطريق ياخذ الطريق هذيك أول مرة. ماناش نحكيو على السواق المهنيين اللي يومين في الطريق واللي يعرف كيما السواق الواجهات والحافية الكافيلات ولا السواق المهنيين بتاع الشركات ولا هذوك اللي معناه المجهولون بالمناسبة تحية من المنبر هذا اللي استعملوا طريق يومين ويعرفوا خبايا الطريق ويعرفوا كل شيء معناها يعرف حتى البلايس اللي فيها طريق مكسر وصلوا يعرفوا معناها حتى اللي دودان معناها كثر المشي جاي يعرفوا مخفضات سرعة وين متركزة دونك هذوك الحق ناس معناها تهني في الطريق وما يعملوش وما حتى رارمو مش يكونوا طرف حتى في في في حوادث مرور اللي نوصيو به هما السواق اللي باش ياخذوا كما حكيت سيادتك باش ياخذ طريق اول مره سيرتو ثم بالمناسبات كما توا احنا قادمين على فتره نتاع مولد ان شاء الله مبروك على جميع التوانسه معناها ثم عبيد تتنقل اول مره ثم شكون هاز باش يرسم في بنته ولا في ولده اول مره ثم شكون ماشي باش يزور في مريض ولا المطار ولا كذا باش تنقل في اول مره دونك الحوايج نوصيو بها هو ماذا بينا اذا كان الطريق ما يعرفش يتجنب السفر ساعه في الليل دونك شو ما يتفاجئش مثلا حتى عوارض اللي وعلى الاقل يتنقل في النهار باش تكون الرؤيه واضحه خير كما عرجت سيادتك على على الطريق وعلى وجود مثلا حفير ولا حاشة ترابيه عاليه والا منخفض معناها بجنب الطريق اللي ينجم يسبب حادث من غير ما يفيق به السائق ولا من غير ما ينتبه له دونك يحترم علامات الطريق يلتزم بالإشارات المرورية
0: ما يسرعش
2: وقت
0: ما يكونش النزول مفاجئ للحاشة
2: وقت اللي يقرر باش يخرج من الطريق يزمو ينبه غيره من مستعمل الطريق وينقص ويخفض من السرعة متاعه ويلتزم بأقصى اليمين وينجم يخرج من الطريق من غير حتى مشكلة.
0: أي مش نوصيهم حاجة أخرى داخلة في السلامة المرورية اللي هي متعلقة إنه إذا كان سفراتهم طويلة يتزودوا بأكثر كميات متاع ماء مهمة برشا للسائق واللي راكبين معاه بلاسير صغيرة ما فيها باس. شنو تنصحهم أنت مع النصايح هذه باش يكونوا متهيئين لعوارض الطريق اللي كما قلت لك تنجم الطقس يتبدل فيها ينجم الليل يتبدل معناه بين ليل ونهار في السفرة كي تبدأ طويلة الحاجات اللي تكون معهم موجودة في السيارة وإلا حتى في الوعز متاع السلوك متاعهم في استعمالهم للطريق هذي بشنو تنصحهم؟
2: شكرا دونك في الطريق سيرتو في السفرة طويلة مدام ما يخفاش عليك دونك مع تفقد الماء وزيت متاع الكهرباء راه يلزم وجود عجلة احتياطية في الكهرباء هذاك راه ضرورة دونك ثم مستلزمات السلامة اللي لازمها توفر في السيارة اللي هي جهاز رفع العجلات دونك الكريك والمفتاح متاع العجلات مثلث العطب اذا كان ثم جهاز عكس للاضواء ولا السنتور ولا حاجه هذيك كيف كيف هذه لازمه في حالات متاع لقدر راه العطب باش يحطها كما حكيت معناها يتزود بالماء في الطريق يشوف المحروقات نتاعو زيد كيف يتفقدها
0: الجي بي اس يعاون في الكهرباء
2: ينجم يعاون
0: يسهل
2: يعاون ويسهل اما ما ننشغلوش بالجي بي اس اثناء السياقه زيد دونك هذاك راهو يدخل في ينجم يخلي السائق يفقد التركيز نتاعو وبرمي النصايح بعد اذنك اللي باش نحاولوا اليوم ننبهوا بهم هي باللي راهو باش نوصل مرحله نتاع
0: معناها التوعيه احنا
2: راهو جهاز تغيير الاتجاه راهو لازم راهو الكنيليتون المعروف راهو ضروري راهو ضروري ولازم عند كل تغيير اتجاه راهو يلزم في وسط مناطق العمران تستعملوا على مسافة ما تقلش من 30 متر وخارج مواطن العمران ما قلش من مسافة نتاع 50 متر راهو موجود في الكهرباء باش نبى به غيرك كيف كيف بالله لاحظنا برشا ملاحظات والله في الطريق مدام انت من مستعملي الطريق وتعرفهم الضوء الطويل ضوء الفار راهو يمنع منعا باتا السير باضواء الطريق خلف عربه والا اثناء الملاقات اثناء المقاطعه دونك راهو الضوء الفار هذاك راهو نستعملوه وقت اللي يبدي الطريق ديجاجي والبرة من مواطن العمران باش نعملوا بها بيل دو فار باش نشوف نكشف الطريق وكهو ما هوش باش نمشيو به خلف العربات ولا اثناء الملاقات كيف كيف بالله راهو الانحياز الى اليمين راهو وقت اللي باش تبدي في الطريق دوبل سونس ولا الطريق معناه ذو مسلكين في كل اتجاه راهو وجوبا عليك ايها السائق راك باش تلتزم باقصى اليمين الانشغال اثناء السياق لاحظنا هذه ظاهره ولات مدام ظاهره كبيره برشا اللي هو الانشغال بهاتف الجوال هذيك معناها برغم الحملات اللي تعملها الاداره العامه للحرس الوطني ولا اداره شرطه مرور راهو والتوعيه والحصص التوعويه و راهو معناها للأسف ظاهرة متفشية وظاهرة كبيرة وبصراحة ولات تخوف برشا ومسبب في برشا حوادث. كيف كيف الانشغال أثناء السياق راهو صغير صغير
0: اللي لطفي في يسأل فيه سؤال هو كيف بدا يستعمل في البلوتوث والتليفون انتجري في السيارة. المخالفة هي استعمال الهاتف الجوال وما حدد جاوبنا عليه السؤال.
2: القانون التونسي خلاها في المسيب استعمال الهاتف الجوال أثناء السياق تنجم تكون بتشوف الوقت بتقرا ميساج فوكال
0: ممنوع استعمال الهاتف الجوال
2: الكل جي بي اس بلوتوث
0: لطفي يتفاعل معنا من خلال النقطة هذه. وكما قلت لك يعني حكينا فيها برشا هو أنه استعمال الهاتف الجوال بمختلف الطرق المسموح بها ممنوع. في السيارة ممنوع. علاش؟ على خاطر المشكل في استعمال الهاتف الجوال هو تشتيت الانتباه
2: هكي.
0: الانتباه يتشتت بالبلوتوث ولا من غير بلوتوث هذاك علاش نرجع لمخالفة استعمال الهاتف الجوال واللي هي ممنوعة.
2: كيف كيف مدام الظاهرة الأخرى واللي نشوفوها برشا في الطريق هو السائق يبدي محمل بيبي ولا صغيره ويسوق هذه زي راهو ظاهره راهو خطيره برشا معناها بخلاف يجرمها
0: نلقاوها في السرعه نتاع خارج مناطق العمران نلقاو شكون حاط صغير ويسوق به
2: والله موجود
0: والله شفتهم هكا في مسافات قريبه
2: موجود الاغرب من هذا موجود حتى في طرقات سياره يا مدى مخالفه هذه معناها تم رصدها حتى في طرقات سياره يسوق والبيبي في حمل يسوق وياكل
0: هذه مش مقبوله بالكل
2: يسوق وياكل في ساندويتش في يد ودبوزة الماء ولا الجازوزه ولا كذا في يد الاخرى اللي هي اعمال خطيره راهي تندرج ضمن الاعمال الخطيره اثناء السياقه واللي جرمها مجال الطرقات وكيف كيف معناها هذه راهي عندها عواقب وخيمه على جميع المتداخلين في الفضاء المروري.
0: نعم.
2: دونك احنا كي نحكيوا على الفضاء المروري نحكيوا على الناس كلها على مستعمل
0: الطريق الكل هذوما مجموعة من النصائح قدمناها لكم مستمعينا. حبيت نزيد نقول ونذكر اللي طريق خارج مناطق العمران راهو مش طريق فارغ وتقدم مطمئن بالعكس هو طريق يستوجب الحذر أكثر ويستوجب التنقيس من السرعة أكثر على خاطر قد ما تزيد السرعة قد ما تزيد الخطر كما نقولوها ديما في برنامجنا قد ما تكون سرعتك معتدلة قد ما تكون قادر على أنك تتحكم في السيارة متاعك وقادر أنك تتحكم في العربة متاعك سواء كنت مش منتبه سواء كنت حاشية ترابية سواء أي وضعية من الوضعيات السرعة هي الحد الفاصل بين الأمان وعدم الأمان على طرقاتنا. إن شاء الله طريقكم آمنة إن شاء الله مولدكم مبروك إن شاء الله كل التنقلات تكون آمنة على طرقاتنا. مازلنا في الزيارات ومازلنا في الحواسات في الصيف ومازلنا في انطلاق التحضير للموسم الدراسي والجامعي. كيف كيف تنقلات آمنة لكم مستمعينا فين ما كنتوا إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين. شكرا لك سيد المقدم سفيرة صديبي رئيس فرقة حرس المرور بالمنستير. نتلقاو إن شاء الله في مواضيع قادمة إن شاء الله.
2: شكرا.

0: الطريق هادية عينيك تثقال، تكون نتحمل شوية تعب ما يضرش ونوصل ومن بعد نرتاح. لكن النوم ما يستأذن حد، يسرق تركيزك في لحظة، تغفل عينيك ثواني وثواني تنجم تبدل حياة كاملة. تعرفش اللي وقت تغمض عينيك زوز ثواني فقط وانت تسوق بسرعة 100 كيلومتر في الساعة، معناها قطعت 56 متر كاملة من دون تحكم. وقتها يا إما تخرج عن المسار وإلا تنحرف لاتجاه المعاكس، وهذا اللي يزيد من احتمال وقوع حادث قاتل لا قدر الله. تفكر أنك مسؤول على سلامتك وسلامة غيرك. المقدم نجاة هرابي، مصلحة شرطة المرور، المونستير.
1: شاركتنا سيدة المقدم نجاة الهرابي، مساعد رئيس مصلحة شرطة المرور بالمونستير، النصايح الموجهة لمستعملي الطريق اللي حكينا عليها بكري خارج مناطق العمران وفي كل الحالات، يعني تجنبوا الوضعيات هذه من خارج مناطق العمران باش نجيو مباشرة لداخل مناطق العمران اليوم، وباش نحكيوا على الاستعدادات وعلى البرنامج المروري والمخطط المروري اللي عادته ولاية القيروان بمناسبة المولد النبوي الشريف. يعني مناسبات كما هكا اللي نشوفوا فيها توافد متاع زوار في وقت محدد، يعني تقريبا الناس كل جي فرد وقت، مهم جدا انه يكون فما برنامج ومخطط مديري لهذه التنقلات. ذاك علاش نستضيف اليوم صباح في برنامجنا السيد النقيب سي كمال الخليفي عن مصلحه شرطه المرور بالقيروان للحديث على هذه النقطه، علما انه تلقاه على صفحتنا، صفحه راديو مونستير، البلاغ اللي خرجته مصلحه شرطه المرور بخصوص هذه التنقلات. سيد نقيب، صباح النور.
2: صباح النور مدام. صباح الورد.
1: صباح النور، هلا وسهلا.
2: أنا مرحبا بك، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة المنستير وكافة مستعملي الطريق وكافة زوار مدينة القيروان.
1: يعيشك، عندكم برشا زوار عادة؟
2: عندنا برشا، مرحبا بهم.
1: إن شاء الله آمين.
2: حاضرين
1: يا ربي.
2: إحنا إقليم الأمن الوطني بالقيروان ومصلحة شرطة المرور، كيف التشكيلات الأمنية موجودة خدمة زوارنا ومتساكني وزوار من كافة المدن من الجمهورية التونسية لمدينة القيروان.
1: عندكم إحصائيات تقول اللي هو من داخل الجمهورية الكل جايين للقيروان، حتى التجارب السابقة. دونك مهم برشا اللي باش نقولهم منين يدخلوا للقيروان، الخروج منين، وين يحطوا سيارة متاعهم، وين ممنوع عليهم الوقوف والتوقف، على خاطر أكيد نعرفوا اللي سلامة المخطط المديري للنقل هذي في المناسبات هذي مهم جدا في السلامة، سلامة مستعملي الطريق، سواء كان لهم هما ولا للحفاظ على السيارة متاعهم من بعض الإشكاليات في السيركولاسيون. كان نجمو نقولوا شنو نجمو نعطيهم؟
2: أكيد أختي، احنا بمناسبة تحية ذكرى المولد النبوي الشريف كل عام هذه، ونظرا لما تشهده مدينة القيروان من كثافة مرورية اللي هو اليوم من 7 متاع الصباح حتى الغدوة إن شاء الله 3-25 أوت، مصلحة شرطة مرور بإقليم الأمن الوطني بالقيروان تدعو كافة مستعملي الطريق الكل وافدين على الجهة ملازمة الحذر أثناء السياق واحترام العلامات المرورية وعدم الإفراط في السرعة، وعندنا التشكيلات الأمنية موجودة في كافة أنحاء المدينة، أنا تشكيلات مرورية ونقاط مرورية موجودين باش يرشدوهم ويوجهوهم في كافة المداخل القيروان. ومشكورين لزملائنا الكل في كافة التشكيلات الأمنية، اليوم نهار سخون، نحاولوا كافة مستعملي الطريق كافة الزوار وكافة مساكني مدينة القيروان الكل ما نوسعوا بالنا ونعديه، وإن شاء الله يتعدى بقدرة ربي اليوم هذا يوم ذكرى المولد النبوي الشريف، إن شاء الله يتعدى على خير ولا بأس. عنا تشكيلاتنا الأمنية موجودة بكافة وحداتها، القيادة تدعو الناس كل باش شوية رحابة صدر باش نعديه، واليوم بقدرة ربي يتعدى بسلامة
1: إن شاء الله.
2: عنا جملة من الإجراءات المرورية، منع وقوف وتوقف السيارات بالشوارع التالية في مدينة القيروان اليوم بداية من 7 صباحا حتى نهار 3 منتصف الليل، يعني غدوة نص الليل. شارع البيئة، يعني نبدأ من طريق تونس، من طريق تونس مفترق الزربية لزوارنا اللي جايين من كلهم اللي جايين من الوطن القبلي، من الجنوب، من المدن الساحلية، نبدأ باللي جاينا من الشمال ومن الوطن القبلي، مرحبا بهم، يدخلوا على مفترق الزربية ديريكت. عنا ديريكت مفترق الزربية يلقاو مأوى سيدي يوسف الدهميني أول مأوى. عنا احنا موجودين تشكيلات أمنية وتشكيلات مرورية باش يوجهوهم على مستوى على مستوى المأوى نتاع سيدي يوسف الدهميني. عندنا مأوى نجم يلزم نمنع الوقوف والتوقف الموجودين في المفترقات من الزربية في اتجاه سيدي يوسف الدهماني. شارع الإمام صحنون اللي هو القريب للجامع الكبير للجامع عقبة بن نافع. أنا شارع شارع إبراهيم بن الأغلب اللي موجود ما بين سيدي يوسف الدهماني حتى المقام بجامع البلوي نمنع الوقوف والتوقف. شارع عائشة أم المؤمنين الموجود الباراليل مع جامع الكبير جامع عقبة ممنوع الوقوف والتوقف. عندنا كما يمكن إرساء إرساء نمنع إرساء السيارات
1: ممنوع الوقوف معناه
2: عقبة. أي
1: باركينج ما تباركيوش معناه
2: منع ما يباركي حتى حد
1: حتى حد
2: بمحيط جامع عقبة وبمحيط مقام أبي جامع البلوي. كما يمنع الجوالين خطر احنا عنا ثم انتصاب على مستوى أبي جامع البلوي شارع الصادق مقدم على مستوى مندوبية الفلاحة
1: حتى البلدية خرجت بلاغ في منع الانتصاب.
2: عنا شارع إبراهيم من الأغلب على مستوى مفترق تهامي نجرة في اتجاه مقام أبي زمعة. شارع أبي زمعة البلوي مستوى شارلو في اتجاه مقام أبي زمعة البلوي. شارع المعز بن بديس على مستوى تليلي سيدي تليلي في اتجاه مفترق المرش. معناه هذا هو المعمول به كل عام. كل عام نمنع الوقوف غديكة ثم انتصاب أحلى مقام أبي زمعة ونمشي. والأكثر حاجة هي هامة اللي هما المآوي. احنا خصصنا مآوي اللي هو كما قلت لك من الأول من مفترق زربية اللي جايين من تونس والوطن القبلي في اتجاه سيدي يوسف مأوى سيدي يوسف الدهماني. وعندنا مأوى الخلفي القاع اللي جاينا من المدن الساحلية ومن باقي المدن. عندنا قاع المغطاة عزيز ميلاد خلف القاع المغطاة ومقابل معمل السميد القديم. هذا هو المآوي اللي موجودة عندنا. مآوي فرعية زادة في وين المونوبري. عندنا مأوى وين دار الثقافة. عندنا موجود مأوى. هذا الكل فيهم تشكيلات أمنية وفيهم تشكيلات مرورية.
1: يعني فما سلاسة متاع توقيف السيارات متاعنا والجانب الأمني متوفر. الناس كل تخلي سياراتها وتتحول.
2: موجودين الكل. عندنا تشكيلات مرورية هي اللي مش توجه كيف الزوار وكيف مستعملي الطريق وكيف متساكنين مدينة الخيروان.
1: إن شاء الله يا ربي تتعدى أجواء ممتازة والحقيقة ديما هكا المولد النبوي الشريف تكون فرصة تتجدد في قلوبنا معاني الرحمة ومعاني المحبة والتسامح كيف نستحضر فيها معاني حفظ النفس. وإحنا حكينا على أهمية حفظ النفس في السلامة المرورية وفي طريق الأمان. هذا كل إن شاء الله يتحقق وتكون قروان ديما قبلة وتكون زاهية وتكون أفراح عامة يا ربي.
2: مرحبا بكم. إحنا توا موجودين على الميدان القيادة متاع إقليم الأمن الوطني بالقيروان والمصلحة شرطة المرور وكيف التشكيلات الأمنية تو متواجدين على مستوى الجامع الكبير. منظر مزيان اللي فما مجموعة كبيرة من السواح مقابلين الجامع الكبير. احنا قطعنا المرور ديجا باش نسهلوا لهم باش يدخلوا للجامع. موجودين كيف التشكيلات الأمنية مشكورين. أنا حاجة بركة نحب صدر من زوار ومن متأكدين
1: أكيد باش نلقاو. هني قلت لك المناسبة الدينية فيها تسامح برشا وفيها يعني معاني سامية وراقية برشا. شكرا لك على المجهود متاعكم. شكرا لكم الكل. إن شاء الله ربي يعينكم وربي يوفقكم. من المنستير إلى القيروان وين القيروان ديما منورة الحقيقة بمعالمها وبتراثها. وأكيد إنه قيروان باي نايت باش تولي مشهد آخر وتولي صورة أخرى ننقل بها جمال وحضارة القيروان اللي كما قلت بكري تبقى ديما قبلة لزوارها ومرحبة وفاتحة يعني ذراعها لكل زوار القيروان. شكرا لك سيد نقيب سي كمال الخليفي عن مصلحة شرطة المرور بالقيروان. وتلقاو كما قلت لكم المخطط المديري للنقل بهذه المناسبة على صفحتنا. تعرفوا وين تحطوا سياراتكم وتعرفوا منين تدخلوا للقيروان ومنين تغادروها. إن شاء الله طريق آمنة لكل مستعملي الطريق وزيارة حلوة برشا للقيروان. شكرا لكم. نتلقاو بعد شويه بعد النغم هذايا، وين باش نكونوا في رحله مواصله لمستعملي الطريق، وين نتبعوهم خطوه خطوه، نكونوا معاهم اليوم في برنامج طريق الامان في التواصل المباشر والحيني معاهم في استعمالهم للطريق، وتوا من المهديه.

0: موضوعنا اليوم لباس حزام الأمان. الهيئة المحلية اللي هي الأحمر التونسي بحما سوسة تقدم لكم مجموعة النصائح للوقاية والحماية والتدخل أثناء وجود حادث. المنظمة العالمية للصحة في إحصائياتها الأخيرة تشير إلى ما بين 40-50% من الحوادث القاتلة السبب متاعهم عدم ارتداء حزام الأمان، واللي القيادة في 50 كيلومتر في الساعة قد تنخفض الحوادث متاعها والخطورة متاعها بنسبة 25% إذا كان السائق يرتدي حزام الأمان. إذا كان احنا وصلنا إلى مكان حادث وقينا فيه مصاب غير مرتدي لحزام الأمان، يلزمني نثبت اسكو السيد هذا عنده إصابة في مستوى الرقبة أو الجذع أو الحوض، وهل أنه فما ارتتام كبير وإلا لا، نثبت هل فما جروح وإلا لا، وإذا كان ممكن نثبت من تنفس المصاب يتنفس وإلا لا. ما لقيت أي علامة من هذه العلامات لا يمكن تحريك المصاب، وعلي مباشرة الاتصال بالرقم 190 الطب الاستعجالي، فهم المخولون لإخراج المصاب من السيارة. وإذا كان لقينا السيارة وضعيتها خطيرة، يعني ممكن تشتعل فيها النيران بعد لحظات أو تنزلق السيارة، فعلي أن نخرج المصاب ونقوم بما يسمى الإجلاء الاضطراري، وهو أن نسحب المصاب بسرعة ولكن مع الحرص على أن نخلي الرقبة والجذع مستقيمين، يعني الرأس رقبة وجذع مستقيمين أكثر ما يمكن. كان معكم الدكتور وسيم جمعة رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بحما سوسة.
1: معكم الفنان عماد عزيز. حزام الأمان واللي لاحظت يعني في تونس اللي ما عندناش يعني النوسيون بتاع حزام الأمان، تطلع في السيارة تحط طول حزام الأمان اللي ولو انه يعني حاجة إجبارية وحاجة ضرورية وحاجة تحميك. نصيحة مني ليكم للكبار والصغار، حزام الأمان سلامة واطمئنان للناس الكل، لينا للي السوق وليكم انتوما.
2: مش باش نزيد حتى تعليق مع اللي قاله دكتور وسيم جمعة واللي قاله الفنان عماد عزيز، على خاطر ظاهر حزام الأمان هو اليقين من كل مخاطر استعمال الطريق وركوبنا السيارات. من حزام الأمان باش نمشي مباشرة وين موجود شوقي الحمادي. شوقي الحمادي موجود اليوم الصباح في المهدية مع مصلحة شرطة المرور بالمهدية. أما بعد ما نقولك صباح الخير باش نقولك حاجة يا شوقي.
3: ايوا صباح الخير حنان ومرحبا بفضل كل شيء.
2: فما شكون قال لي في الاستوديو لهنا، قال لي شوقي وين؟ قلت له في المهديه. قال لي قريب القلب ومهديه. صح شوقي، مش نقول لك شكون، اما باش نذكر بفريق البرنامج اليوم اصباح. اليوم لطفي المكي من امام الاجهزه الفنيه، معنا ضد امير الباره في الاخراج الرقمي للبرنامج، وعلي منصوري في تنسيق فقرات حصتنا. اكيد عرفت شكون يسال عليك وشكون هكا فرحان لك اللي انت في المهديه اليوم. يلا
3: عمال القائد في قمره القياده. أكيد شباب الخير، ما احنا نبداو حصتنا، نبداو كالعادة ديما يومنا وأسبوعنا بضحكة مزيانة، ضحكة اللي تخلينا ديما التونسي رغم الأزمات رغم كل شيء، لأنه ديما يحب الحياة، يحب الانشراح، يحب الجو، وين ثم الاحتفالات، وين ثم المهرجانات، وين ثم البحر والصيف والخلاعة، ورغم اللي يجيب ما فيش فلوس، لأنه ديما الحمد لله يا ربي ديما التونسي يعرف كيفاش يتكيف مع الوضع، ولعل جهة المهدية ليست بمعزل عن كل ما قلناه، ولكن هي طبعا من المدن اللي تبقى ديما قبلة للسياح عالميا، قبلة للسياحة الداخلية تقريبا في أقصى ذروات الانتعاش متاعها، سياحة الداخلية، سياحة العالمية من كل الأقطار المغاربية، من تونس، من الجزائر، من المغرب، من ليبيا وغيره بالطبيعة، من الوجهات الداخلية والعالمية والمغاربية والشمال الأفريقية. جائزتنا اليوم هي حقيبة مستلزمات السلام والأمان المروري. نبدأ بها حصتنا كالعادة المهدات من إذاعة المنسيرة والشركة التونسية المصرية لصناعة المعدات الطبية. وطبعا اليوم يسعدني في الإخراج الرقمي كالعادة زميلي رياض الدريدي، مشكور جدا ديما على التزام وعلى التعاون معنا باش يكون هذا ليس في حصتنا اليوم. اليوم نشتغل في أشهر النقاط المرورية والمفترقات في مدينة المهدية، بالأخص هو مفترق الحوتة الإسبادون، معروف المفترق هذايا. وعلاش اخترنا ورجعنا للمفترق هذايا؟ لأنه كان تتذكر حنان كنا في السنة الفارطة يوم 19 أوت اشتغلنا فيه في الحصة هذه، وكان معنا كذلك وقتها السيد عبد العزيز شهيدة اللي هو مساعد رئيس فرقة شرطة المرور بالمهدية.
2: معك عبد العزيز اليوم ولا؟
3: اي معنا عبد العزيز.
2: ما شفتش ما عطيتني الصورة قعدت نتفرج في الاسبادون، ما شاء الله ما احلاها. ما قيتش الفريق اللي معاك.
3: اكسبانس هذاك وكل المقدمة هذيك يعني نخلي ديما الالاف من المشاهدين ومن المستمعين انهم يلتحقوا بنا وكيما الاسبوع اللي فارت معناها الحصة حقت نجاح ونجاح وتفاعل كبير برشا وخاصة للحالات اللي تعرضنا لها في تقاطع السكة مع الطريق وورينا كل شيء اللي حكينا عليهم مع حرس المرور بالبقالطة مشكور سي وليد طبعا الناصري رئيس مركز حرس المرور
2: بالبقالطة
3: وشفنا كيفاش الوضعيات اللي قلنا عليهم الكل صاروا بوضعيتهم القانونية ووضعيتهم غير القانونية معناها بالتالي كانت عملية ميدانية تقريبا تطبيقية 100%. فبالتالي معناها من خلال الحصة هذه تعتبر هي مرجع ونموذج. فبالتالي اليوم زادنا نسعى باش تكون حصتنا مرجع ونموذج. سعيد باستقبال ضيف الكريم سعد عزيز رشيدة مساعد رئيس فرقة شرطة المرور بالمهدية والتحية كذلك نوصلوها للسيد رئيس الفرقة محمد الحمداوي طبعا
2: اللي إن شاء الله
3: يكون حاضر معنا إذا بالإمكان طرف التزامات الإدارية يكون موجود في الصباح في المكتبة متاعه وإذا كان بتاعه بالإمكان باش يكون حاضر بعدنا إن شاء الله يلتحق بنا ويزيد يكون معنا على الميدان هنا مباشرة من هلا مفترق هذا. فأخير سعد عزيز ومرحبا.
4: صباح النور أخي شوقي، صباح الخير للجميع اللي عاملين إذاعة مصير، الأخت حنان، جميع مستعملي ومستعملية الطريق، صباح النور للجميع، طريق السلامة للناس كل إن شاء الله.
3: رغم التعب رغم المشقة بتاع العمل ليلا نهارا، يعني حتى البارح وإحنا باقي نصفوا مع بعضنا في الحصة لوضع اللمسات الأخيرة ومعاك ومع سي محمد، فبالتالي معناها انتم ملازمين لهنا على الميدان وقاعدين معناها تقوموا بالواجب المهني نتاعكم، ورغم انه قبل بليله كانت فما مهمه زياره فخامه رئيس الجمهوريه الى المهديه للاطلاع على الوضع، انتم كنتم موجودين لتامين طبعا موكب فخامه رئيس الجمهوريه، واني نعتبر النجاح هو مش في يوم وليله وانما هو النجاح على مدار سنة وبالخصوص الفترة الصيفية من بداية شهر جويلية وإلى حد الآن، فما مؤشرات وفما أرقام هي الأكيد معناها في تطور إيجابي إن شاء الله نصحوا له ونعطيوها إلى نهاية البث هذايا متاعنا سواء على الأفلام أو على صفحتنا إذاعة المنسير راديو منسير. فبالتالي المهدية والحمد لله مدينة المهدية صفر تقريبا حوادث تقريبا من 10 تونزيد ونتأكد من الرقم هذايا ولا، وحتى في مرجع على النظر زاد تقلص عدد الحوادث والقتلى مقارنة بالسداسية الفارطة من العام الماضي، مقارنة بالسداسية هذه من بداية جانفي إلى غاية يوم تقريبا 20 أو 21 أوت الجاري، فبالتالي معناها مؤشرات كلها إيجابية، ولكن زاد المفترق هذا يعتبر هو من المفترقات المهمة جدا، فبالتالي معناها من هنا تنطلق العملية متاع المثال المروري اللي ديما مع بداية الفترة الصيفية واحد جانفي يكون ثم التغيير على مستوى المثال المروري، من هنا يصبح المفترق هذايا اللي جاي من جهة المنطقة السياحية ينحدر يمينا باتجاه مفترق كسفر ثم عبر شارع الحبيب بورقيبة أو عبر الطريق اللي يؤدي إلى فين مارس باتجاه السينساس معناها الزمان الشمال باتجاه المنطقة نتاع الشرطة إقليم الحرس وغيره من المفترقات والأنهج المتفرعة. فبالتالي يصبح النهج هذا اللي جاي من برج الراس من المنطقه اللي كان زارها فخامه رئيس الجمهوريه يصبح طريق يجيب وما عادش يرجع، ولكن قلنا الطريق اللي جاي من المنطقه السياحيه يجي وينحدر بطبيعه اليمين وياخو على شارع الحبيب بورقيبه ويولي ثم نقولوا احنا مسار الطواف معناه يقول يدور بكامل برج الراس المنطقه هذه، فبالتالي معناها لهنا لسيوله الحركه المروريه بصفه عامه.
4: والله كما قلت خويا شوقي بالنسبه للبرنامج هذا كل عام بديناها سنة على بكر شويه واسسنا الحصه مع بعضنا غدك راه باش نسبقوا فيه في 15 يوم بديناها 15 جوان قبل جويلية بديناها 15 جوان يقعد حتى 15 سبتمبر رينا فيه اللي هو معناها يسهل سيوله المرور يسهل حركه المرور كما فسرت سيادتك طريقة الجولان فيه الاتجاه ديما في شكل طواف معناه مش تقاطع في الطرقات في الوسائل وذلك اللي سهل لنا العمل متاعنا وحسن من نتائج خاصة في حوادث مرور أكلم معناها ما عندناش حوادث في مرجع النظر الداخلي للمدينة معناها الولاية كامل من خلال المدينة المادية وبتسهيل الحركة بالطريقة هذيك. كانت حركة مرور سلسة ومستهلة وأقل سرعة وأقل حوادث.
3: رغم أنه نعرف مدينة المهدية كان مش نحكيه على شارع الحبيب بورقيبة اللي هو أطول شارع في الجمهورية التونسية كشارع الحبيب بورقيبة كوسط مدينة المهدية تقريبا في حدود 3 كيلومتر أو أقل شوية أقل شوية. لكن رغم ذلك أنه نعرف مدينة المهدية تشهد الكثافة المرورية متاحة ذروتها 15 جولي 15 أوت إلى ما بعد. رغم أنه في الفترة الصيفية هذه تعرف أنه كثرة الأنشطة منها كان مهرجان السلام المروري لهنا قريب المفترق هذايا الحوت للصدا. تعرف أنه زاد كذلك مهرجان ليالي المهدية على مستوى البرج العثماني الإقامة متاعه معناها وتعرف الحركية المرورية في ذلك المكان في برج الراس وأنه معناها مع زوار المهرجان ورواد المهرجان مع المصطفين والناس اللي تصهر وتخرج من برج الراس من ديارها تولي الكثافة تقريبا 5 يعني مضاعفة 5 حتى عدد السكان نتاع المهدية في الفترة هذه ضعف إلى 5 مرات. تعرف أنه مهرجان عيد البحر في الطرنيش 2 معناها وتعرف مهرجان عيد البحر يقام على الشاطئ والناس تبدأ واقفة في الطريق معناها هنا زاد مجهود مضاعف كبير برشا. فبالتالي معناها وقت اللي نحطوا هالمعطيات هذه ونخلصوا إلى أنه المهدية ما صارتش فيها حوادث فبالتالي هنا احنا نقول استراتيجية أمنية ومقاربة أمنية تدرس وناجحة 100% إلى حد الآن والحمد لله وإن شاء الله تتواصل ونبنيه على المؤشرات هذه وعلى المعطيات هذه
4: إن شاء الله تتواصل ونبنيه عليها وديما نحسن وديما نحاولوا نشوفوا شنية العوائق اللي كانت موجودة معناها والنقاط السوداء اللي أنا سواء كانت في الاكتظاظ المروري سجد مثلا طبعاً نقطة المفترق هذايا اللي بحذانا مفترق شارع بورقيبة ومن مخبز صفر يشهد اكتظاظ مروري ديما نحاولوا نعالجوه وكون الأولاد معناها التركيز موجود فيه ونسهلوا فيه حركة المرور. وكيف قلت معناها رغم الأنشطة الثقافية رغم موسمتنا للأنشطة الثقافية تواجد المصطفين وزوار تونس من الخارج في ولاية مهدية وتضاعف كما قلت في 5 ولا في 6 مرات عدد السكان وعدد الوسائل خاصة ومعنا مع عدم توفر العدد الكافي من مقاوي السيارات
3: اللي هو معضلة كبيرة برشا في المهدية عدم توفر المقاوي متاع السيارات رغم اللي العدد يضاعف عديد المرات متاع عدد السيارات من زوار من أهالي المدينة من مواطنين بالخارج وغيرهم.
4: قلت عدم توفر معناها أقل معناها نسبة صغيرة من السيارات اللي يأويها المقاوي معناها ما لا تفي بالحاجة. رغم ذلك تواجدنا وحسن تقسيمنا للوقت وللزملاء معناها في وقت العمل خلينا معنا نعمل النتائج اللي قلنا عليها معنا نتائج جيدة.
3: ننطلقوا في عملية متاع المراقبة الدورية نشوف إذا كان فما سيارة ونشوف مدى التزام المواطنين بتطبيق قواعد السير والجولان إذا كان فما إذا كان فما بطبيعة معناها
2: يعني قاعد نشوف ما فماش حركيه كبيره راهم بكني نتفرج معاك في الرمبوالي انتم ما فيه فما سلاسه حتى في المرور
3: هو تجم تكون مش متمركزه في المفترق هذا بصفه

0: على مستوى الوثائق الرسمية والسيارات التجارية بما عندها تقنيات المراقبة متاعها غير سيارات المدنية العادية.
1: أي سيارات خاصة وسيارات نفعية هما الفرق بيناتهم سواء في الوثائق سواء في الحمولة كل حاجة كل وسيلة وخصائصها.
0: باش نشوفوا احنا اذا كان سيد المواطن والمستعمل الطريقة زميل رياض الدريدي التحق به حب يكون معنا اعتذر بكل لطف على كل نقدوا الاعتذار نتاعو رغم انه هو الحاجة المهمة انه هو كسائق والمرافق نتاعو معناها ملتزمين بوضع وارتداء حزام الامان وان تفهموا بالطبيعة اختياره اعتقد اذا كان فما سيارة اخرى ونشوفوا مدى تطبيقه والتزامه للقانون رغم انه السياره اللي مرت امامنا هذه غير ملتزم بقواعد السير والجولان على طرقاتنا
2: من خلال عدم وضع حزام الامان هذه تجمع
0: المواطنين المواطنين زاد في بعض الاحيان ما يقطعش الطريق من
2: من
0: من من الممر الخاص للمترجلين
2: نتفرجوا معاك خاطر راهو
0: واذا كان فما طبعا مترجل يقطع الطريق من غير الممر الخاص للمترجلين يشوفوا مدى ثقافته في هالنقطة هذه بالذات علاش ما يلتزمش بقطع طريق من من من
2: ممر الخاص به
0: رغم كما قلنا وأنه معناها حتى على مستوى الحملات المرورية والتعاون مع المجتمع المدني أنا سي عبد العزيز قمت بزيارات بحملات كل شأن هذا كان ثم تعاون كبير برشا مع جمعيات المجتمع المدني اللي هنا في المهدية في الشأن هذا كنت غير وانا نتحصل على مواطن يتدخل معنا
1: كما قلت تمت البرمجة هذه قمنا بها في أول العطلة الأمنة في عدد الجهات المهدية وفي خطورة فيف في دعلوان ورجيز وعملنا على تحسيس وتحسين نسبة الوعي عند المواطن بمخاطر الطريق ان شاء الله نوصل النتيجه معناها ان شاء الله حملات التوعويه توصل معنا النتيجه معناها وتحسن هي اكثر من المخالفات الجذريه
0: اكيد
1: يعني احنا نحب نحسنه والوعي لدى المواطن بمخاطر الطريق عن طريق تحسيسه اكثر من عن طريق مخالف
0: حتى في المقاربه نتاعكم الامنيه انتم استعملتوا الجانب التحسيس التوعوي مع المجتمع المدني وحملات التحسيس التوعويه حتى انتم معناها كفرق امنيه ثم مشيتوا الى جانب تكثيف الحملات ايضا من خلال الرادار من خلال معناها المراقبه على طرقات وغيره ثم الجانب الجذري اللي هو بتبيع رفع المخالفات ولا محاضر بتبيع في الغرض المواطن الثاني كيف معناها اعتذر عن التدخل معنا بكل لطف وانا قاعدين نعمل في المحاولات انا كلهم مزروبين اليوم انا الصدفه دواء ان شاء الله نلقاو المواطن
2: المهم قاعد يستعمل في الطريق حسب الموجبات القانونيه اللي استعملوا للطريق هذا اللي يهمنا
0: كيفاش العمليه لتوقيف السياره هذه معناها التحيه بالتبعيه الامنيه شوفوا كيفاش هو مستعمل الطريق يصير في سرعه محترمه ومنخفضه جدا وضع حزام الامان معناها بطريقه قانونيه فبالتالي معناها لهنا كما قلنا هذه جوانب قانونيه الحقيقه قاعدين نشوفها وزميلي رياض الدريدي قاعد يحاول مجددا انه معناها يشوف اذا كان المواطن ينجم يتدخل معنا ولا وبالتالي معناها على الاقل حتى كيف يكون هو
2: اللي نشوف فيها درجه ناريه تقريبا كلهم غير خوضه من اللي بدا البرنامج احنا نتفرج معاه
0: هو والله شوف يعني اشكاليه ابتداء الخوضه في المهديه اشكاليه من الاشكاليات الكبيره برضه كما شفناها في المكنين في مساكن في عدة مناطق معنا الحقيقة في المستير وغيره ثم برشا قاعدين يسوقوا من غير ما يلتديوا الخوض معنا هذا إشكال كبير وكبير برشا رغم كما قلنا التكثيف في الحملات رغم معناها إلا أنه يبقى ديما قلة الوعي بالمسألة هذه متاع عدم ابتداء الخوض كبير برشا معنا كما نشوفوا هكا زوج شباب معناها قاطعين الطريق وهم مرتدين للخوض رغم أن المواطنين اللي هنا يرتديوا حزام الامان هذا تشوفوا حتى سيده متعديه بجنبنا معناها في سياره بيضاء مرتديه لحزام الامان لكن السياره اللي بعدها ماهوش مرتديه لحزام الامان المواطن بتاعها تقبل وتنشوفوا معاها احنا نرجعوا لموضوع الخوض حكينا فيه عدد المرات ووضحناه وطول معناها نزيدوا نطرحوه معك انت سي عبد العزيز وبتبيعها معناها قاعدين نحاول والسيد حتى رئيس فرقه شرطة المرور بالمهدية والتحق بينا معناها
2: تحياتنا لي
0: محمد الحمداوي صباح الخير مرحبا بك وبطبيعة كما قلنا معناها نشوفوا مدى الالتزام متاع الإدارة التونسية متاع الأمن التونسي رغم كما قلنا التعب الحقيقة

0: لنا احنا واحنا نصفوا في الحصه حتى اليوم الامس واحنا نعيد الاتصال بهم باش نزيدوا نذكروا ونزيدوا ندعوا اللمسات الاخيره ونشوفوا معناها شنو الامكانيات طبعا اللي نحاولوا باش نطرحوهم ونحكيوا فيهم. رغم ذلك نلقاوهم ملتزمين في الطرقات وفي النقاط المروريه. اذا هذه سياره وبالطبيعه هذه حاله من الحالات اللي اول حاجه اللي لاحظتها وانه الدخول في مفترق بسرعه منخفضه. ثانيا السياره في حاله جيده هذا حسب ما هو معناها ديما نقولوا
1: على العين الاولى
0: من العين الاولى هذا حسب اني ربما معرفتي الشخصيه يبقى ديما اهل الذكر والاختصاص عند الامنيين هم اكثر مني درايه بالموضوع هذا. ثم انه مهم جدا ان يكون المواطن مرتدي حزام الامان فبالتالي معناها ما تنجم تكون هذه مؤشرات نتاع السائق المثالي ان شاء الله يربح معنا.
2: الاهم من هكا خويا شوقي كونه شاب من شباب تونس ويكون منضبط بالطريقه هذه هذه حاجه فرح. احنا هذاك الهدف نحب نوصلوا له كونه شباب تونسي يكون منضبط في كل مجالات وخاصه في مجال السلام المروريه محافظ على روحه وعلى سلامه الاشخاص اللي في الطريق.
0: هذه سياره خاصه بالطبيعة معناها الوثائق نتاعها اللي هم معروفين اللي هي فيها شهادة التأمين اللي هو الكارت جريز وبقيت الوثائق معاك نزيدوا نشوفوا مدى قانونيتهم بالطبيعة في الحال النموذجية هذه.
2: كما قلت هو وثائق سليمة وسيارته معتدلة وتشغل في المفترق بسرعة منخفضة كما يمليه القانون وهو مرتدي الحزام الأمان. وكما قلت لك أهم حاجة كونه من شباب تونس اللي نطمع أن كلهم يتعاون بمدى مخاطر الطريق معناها وينضبطوا للسلامة المرورية باش يحافظ على أرواحهم وعلى ثروة تونس الشباب
1: وعلى مكاسبهم زادوا ممتلكاتهم
0: وعلى مكاسبهم. ما باش نجيو الشاب هذا خلينا نتعرفوا عليه. صباح الخير مرحبا.
3: صباح النور بابا.
0: شو اسم الأخ؟
3: ياسين.
0: خويا ياسين منين جيت خويا وين قصد ربي؟
3: مهدية
0: خويا مهدية. ود المنطقة معناها
3: ان شاء الله.
0: صيف تعدى صباح على المرورية تقلقت شوية كيفاش
3: بالضبط؟ شوية اكتظاظ ولكن بالانضباط نتعداوها بقدرة الله.
0: والاكتظاظ متين بالضبط في اوقات الذروة في الصباح في العشية في الليل
3: في مرضيات ادارية في الليل نستطيع ان شاء الله بالاحترام نتعداو كل شيء بقدرة الله.
0: حزام الامان ديما طالعوا هلا ربما كي شفت الدورية الامنية متمركزة لهنا حبيت انك تربح حق المخالفة نتاع حزام الأمان وطبع حزام الأمان هيك على الصدفة بيناتنا ما حتى حد ما يسمع فينا ما يشوف فينا
3: ملك بناس كرفتوني اللي هزم ملك
0: الطاية أنا بسيف تعود يعني تعود طبعا حتى يركب بجنبك توصية تقول له يلبس حزام الأمان زادة
3: ما يلبس توني كرف يزم ديما يلبس
0: أيوة معناها المزمار هذا وإلا هالناقوس تعاونتهم بشولي يفرض عليكم ارتداء حزام الأمان
3: أكيد بالطبيعة
0: أخوي إن شاء الله. شنو اسم قمت بها؟
3: مجازة ممنوعة.
0: مجازة ممنوعة. الخط المتواصل معناه. ولا المجازة الممنوعة في تقاطع السكة مع الطريق.
3: لا خط متواصل وما فيقوش فيه هلا غالب ولا لوتوروت خويا لا.
0: رادار. تبارك الله معناه في الجري.
3: أكاو.
0: خويا الاسم قلت أنت ياسين شكون سامحني؟
3: ياسين أنا شعيب.
0: ياسين شعيب. باهي احنا توا مازلت دقيقة في الحصة تقريبا. خويا الغالي ممكن نذكر الضيف الكريم عبد العزيز بن شهيدة. مساعد رئيس فرقة شرطة المرور نجم يكون هو سائق مثالي عبد العزيز اليوم
2: أكيد أكيد نجم يكون سائق مثالي ونشجعهم نشجع الشباب تونس كل
0: ما لنا منحوه جائزة البرنامج
2: يستاهل
0: ما لنا معنا أنت ومعنا محمد الحمدوي باش يكونوا حاضرين معنا هذه جائزة البرنامج ياسين شعيب بالطبيعة سي محمد
1: مبروك عليك نجم تكاملوا تشاهدوا تسليم الجائزة لياسين شعيب عبر صفحتنا صفحة راديو مونستير وين موجود شوقي الحمادي في رومبوان لسبادون بالمهدية. في ختام برنامجنا مستمعينا ما نجم نقول لكم كان إن شاء الله يا رب يكون مولد مبروك علينا وعليكم الناس الكل إن شاء الله مليان بالخير والبركة والأمان. خليونا ديما نستحضروا الحاجات الحلوة والحاجات السمحة كان نجم نقوله في ديننا وفي سيرة نبينا إنه المحافظة على النفس هي أهم حاجة راهو نحافظوا على رواحنا ونحافظوا على الناس اللي معانا نسوقوا برزانة نخليوا بالنا واسع إذا كان فما تنقلات وفما حواسات في وزيارات في المولد النبوي الشريف إن شاء الله طريقكم أمان. إلى اللقاء وبسلامة مع أجمل تحيات كامل فريق برنامج طريق الأمان. اليوم كنا معاكم من 9 متاع صباح لطفي المكي من أمام الأجهزة الفنية أمير البارة في الإخراج الرقمي للبرنامج عليا منصوري في تنسيق قرارات حصتنا شوقي الحمادي خارج استوديو من المهدية مقدم ميكرو حنين بكار تقول لكم إلى اللقاء وبسلامة.

0: مستمعينا الكرام، في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنسير أحمد المثلوثي أنه سيتم انطلاقا من اليوم ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى جهة المنسير، مضيفا أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة وتعديل السوق. دعت مصلحة شرطة المرور بإقليم الأمن الوطني بالقيروان بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، ونظرا لما قد تشهده مدينة القيروان من كثافة مرورية يومي الاثنين والثلاثاء، كافت مستعملي طريق الوافدين على الجهة إلى ملازمة الحذر أثناء السياقة مع ترك مسافة الأمان واحترام العلامات المرورية وعدم الإفراط في السرعة. أفادت مصادر في باكستان أن قائد الجيش الباكستاني تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، وذلك قبل أيام من زيارته المتوقعة للعاصمة الإيرانية طهران اليوم. قالت وزارة الخارجية الصينية أن بكين تراقب التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات على إيران، وستفعل ما هو ضروري لحماية حقوقها ومصالحها. أفادت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية أن السفن المنتهكة لقواعدها بشأن العبور من المضيق قد تتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة. حدد وزير الخزانة الأمريكي ساعة الصفر لبدء ما وصفه بأضخم هجوم مالي على إيران، وبالتوازي مع ذلك أكد نائب الرئيس الأمريكي أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يمثل الهدف الأساسي للوجود الأمريكي في الشرق الأوسط في تصعيد يجمع بين الضغط الاقتصادي والتحرك الاستراتيجي ضد طهران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنسير.
2: فاميليا.
3: فاميليا.
2: فاميليا.
4: في إذاعة المنستير.
5: فاميليا.
6: فاميليا.
5: فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى زيدي.

0: صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية وصباح الفاميليا. مرحبا بكم الناس الكل معنا في متابعة البرنامج اللي متعودين به، ينطلق توا العشرة متاع الصباح ونتواصلوا معكم إن شاء الله حتى النصف النهار في الفاميليا. أكيد مجموعة كبيرة من الفقرات السنة فيكم والمتابعات والأخبار اللي عندها علاقة دائما بالعائلة التونسية. صباح النور ونور ربح، مرحبا بك معنا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعين الكرام فيما يوصلهم إذاعة المونس صوتي، إذاعة المونس سيري. عايشك مروة. خليني من البداية نقول كل عام وانتم حيين بخير. نعرف العائلة التونسية تستعد للمناسبة هذه أيما استعداد، غدوة المولد النبوي الشريف. مرحبا بكم وأهلا وسهلا.
0: مرحبا ومرحبا بالناس اللي تسمع فينا وتبع فينا. واليوم على إيقاع المناسبات هذه، المناسبات اللي تعيشها العائلة التونسية كما قلت أنت، تستعد لها أيما استعداد وحتى تكون فرصة ربح في أي مناسبة. احنا الحقيقة كان فما حاجة نشجعوها هي أنه نتلموا. احنا عملنا فقرة كاملة اسمها لمة العائلة بعد شوية مع حذامي، اللي تكون فرصة باش هكا نهزوا هكا وذن القفة مع بعضنا في القضيات وفي كذا، ونعملوا هكا الجو العائلي الجميل هذاك، ونعيشوا صغارنا الأجواء المزيانة في الصيفية وفي ما تبقى من الصيف.
1: هو لازم نغرسوا في أنفسنا وفي أنفس أبنائنا عاداتنا وتقاليدنا، هي اللي تعبر على هويتنا. والمولد النبوي الشريف هو يعني فيه احتفاء بسيد الخلق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بين الموروث وبين العادات والتقاليد والهوية وبين الغلاء والأسعار اللي من نار، مشكل كبير
0: أكيد. وإحنا هذا موضوعنا اليوم باش نحكيو فيه في حديث العائلة، لكن قبلها باش نبدأ بعد شوية مع حذامي باش يكون موضوعنا كيف العادة في فقرة لمة العائلة. سؤالنا اللي باش نطرحوه اليوم، يا هل ترى مازال الكبير في العائلة يحظى بالمكانة اللي كان يحظى بها؟
1: نعم، مع أميمة باش نحكيو اليوم على ثقافة الادخار، كيفاش نخطو للمصاريف. مازالت العائلة التونسية يعني تدخر رغم ارتفاع تكاليف الحياة، وكيفاش نحول الادخار من مجرد فكرة إلى عادة داخل العائلة خاصة مع أطفالنا.
0: أكيد. قبل أميمة بشكون على موعد مع أنيس بالعربية في فقرة فاميليا وديجيتال. ربح صغيرك ينجم يحاور شخصية أدبية وخيالية، ولا ينجم يعمل حوار ملاشنة مثلا مع حنبال، مع أي شخصية هو يحبها فنية،
1: تحكي عن منصات التعلم التفاعلي. نعم. فكرة مزيانة برشة، ونتوسعوا فيها أكثر مع ضيفنا سي أنيس بن عربية.
0: نعم، هذا هو بش يكون موضوعنا. وأكيد في سؤال اليوم حبينا هكا نكونوا أقرب ما يمكن للمولد النبوي الشريف من خلال الطرافة والضحكة هكا الضامرة شوية. بعد شوية سؤال مع وفاء بحري، سؤال يقول زعما أنت وقت اللي تاخذ صحفة العصيدة باش تبدأ ربح بالكريمة ولا بال
1: نمشي مباشرة أنا راني مانيش من عشاق الزقوقو للأمانة. نحب البوفريو.
0: مش تحكي عليه اليوم توا، ما تطوي تحب وتعشقه، مش تحكي عليه
1: دمو غالي. لا، أنا أقاطع الغلاء.
0: غالي، فما يقول لك غالي، فما اللي يقول لك مش غالي مقارنة بعمناوي.
1: لا، 60 دينار مش غالي،
0: مش في الأماكن الكلها 60 دينار. وتناخذوا بعد إن شاء الله ضيوفنا اللي بشكونوا حاضرين معنا، ومش في البلايس الكلها بالأسوام هذيك. فما ناس شريتوا حتى قبل شوية ربح، ماني قبل قبل
1: ربة العائلة الحارقة واللي تعرف كيفاش تتصرف، تشري كل شيء على بكري مش في وقته باش ما يبداش غالي.
0: أكيد. وكيك هو ميمة تولي تتكلم مش ربح. طارق المخزومي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري باش يكون حاضر معنا باش نحكي في موضوعنا. وأيضا سيزين العابدين بالحارث اللي هو
1: رئيس جمعية تراثنا.
0: هذه هو موضوعنا اليوم إن شاء الله باش يكون حاضر معكم. الزقوقو ما بين العادة وما بين الغلاء باش نحكيه في الموضوع هذا. مرحبا بتفاعلاتكم على الباج بتاعنا.
1: ابقوا معنا في فاميليا اليوم، مش كالعادة، معناها باش نكونوا معاكم قراب كما العادة، باش نحكيوا في كل هالتفاصيل اللي قدمنا عليها لمحة صغيرة. إن شاء الله صباحكم محبة، صباحكم بركة، وصباح تونسنا اللي نحبوها ديما مزيانة وإحنا فيها فرحانين. أهلا وسهلا، يقول لكم هيثم والناس، عليا المنصوري وأميرة
0: مروة وربح من قدام الميكرو حتى نص النهار. مرحبا، وهذه صوت نجوى كرمح.

0: سؤال اليوم.
1: عسلي ومرحبا بكم. غدوة المولد نبوي الشريف وحابين نسألوا أن زعمك ياكلوا العصيدة يبدأوا بالكريمة ولا يحفروا الزقوقو؟
2: نبدأ بالكريمة.
1: علاش؟
2: خطر ما نحفرش خطرني منظم.
3: بارك الله عليها نصلي على النبي.
4: والله يعني من عادتي نحفر الزقوقو.
2: علاش؟
4: نحب مطعم الزقوقو والكريمة يعني مش أكل برشا برشا. يعني نستناو المولد النبوي الشريف عليه الصلاة والسلام باش ناكلوا عصيدة الزقوق كريمة ناكلوا فيها ديما.
5: يا أخي المولد عصيدة بركة، سمحني ما يزمكش تغلط. المولد هو احتفال مبني أولا وقبل كل شيء على قيم ثابتة هي مفتاح النجاح في الحياة.
1: تبدأ بالكريمة ولا تحفر ديركت للزقوق؟
4: لا جي مع بعض، هذه زقوق والكريمة مع بعض، مجي تهز تحط لهم غرفة مع بعض، تهز زقوق والكريمة بنان مع بعض مجي تحفونا.
6: نعم يا أختي.
7: ما نبداش دابا الكريمة بالزقوقو، نبدأ بعصيدة البيضة متاعنا، عصيدة العادة اللي تعملها لي أمي اللي الله يرحمها ميمتي، اللي نثور الصباح نقى العصيدة نقى فوق منها الدقلة نقى فوق منها العسل، هذيك عز حاجة خير من الزقوقو وخير من كل شيء هي العصيدة البيضة.
8: البلاد ورطالها، احنا في سبنا ما نعملو كل العصيدة متاع الفريدة.
9: والله الساعة أول ما نبدأ ساعة إن شاء الله مبروك مسعود مولد النبي الشريف، ونبدأ سيدي بالكريمة ومن بعد نحفر عزقوق.
10: والله يعني نبدأ لقة كعبة الفاكهة ساعة لولو الكريمة وبعد الزقوق ستيب باي ستيب. أي بالترتيب تقسيط المريح منظم على الأخر.
11: يا متعلمة بتاعت المدارس
9: الحقيقة زوز من بعد تعبي المغرفة اشطر كريمة واشطر زقوق باش تطعم زقوق كان بالكريمة.
10: باهي أنا نبدأ بالزوز وناخد قوة على الزوز، أما الحقيقة أكثر حاجة نحبها هي الاحتفالات متاع المولد النبوي، وأعزك حاجات ترمز برشا 24 ولاية تختلف يعني في الاحتفالات في برشا أجواء. إن شاء الله ربي يحيينا بخير.

0: نبدأ بالفاكهة وبعد نهبط الزجوج واللوتة ومعها الكريمة
1: مع بعضهم
0: الكل. نبدأ بالزوز، نبدأ بالكريمة، بعد نهبط الزجوج، بعد ناخذ الزجوج ونخلي الكريمة.
2: الله، انت بتذاكر من ورانا ولا ايه؟
0: اني معناتها بطبيعتي معناها ما فهمش علاش باش نبقى نحفر الزقوق واحد، معناتها اني عادي نبدا بالايطاب معناها فهمتي وقتها باش تتعامل بنا وتتعامل كذا، فاش قام تحفر على الزقوق واحد حكايه فارغه معناها فهمتي. انا بالنسبه اني معناتها بيرسونالمون هذيك ماكلتي معناها فهمتي، وان شاء الله مولد مبروك.
3: مش هو المنطق، هو المنطق ولا مش هو؟
4: انت كي تاكل عصير الزقوق وتبدا بالكريم ولا تحفر الزقوق؟
5: نبدا بالكريمه، الزقوق ما ناكلاش.
4: علاش؟
5: خاطر مر
2: ما عينيش ما نحبش.
6: سؤال اليوم،

0: لمة العيلة.
1: الأساس الأولاني اللي هي العائلة اللي تعيش مع الطفل،
2: تبدأ العائلة يد واحدة، يبدأ الأخوات يد واحدة، ويبدأ ما ثميش حسابيت.
3: والواقع فيه يزم إنسان يربي يعرف كيش يردوا ولاداتو سامر اللوبين، وكيف يكبروا يزم عن حسناتهم في الحنانة وفي كل شيء.
4: تكلم معاها الصغير يوصل له المعلومة فاسيلمون إذا حبك.
1: يعيش عيشة سلسة وبسيطة، فيها تواصل فعال من الوالدين.
5: كلهم كما قلوا ربيتهم على المحبة.
2: يعطيك الصحة. وعندي زيد أنا حتى شكون في العائلة هكا محليهم محليهم محليهم في بعضهم. والملول ملول ملول السيس قد ما يكون السيس صحيح.

0: لمة العيلة.
1: في العائلة التونسية كان الكبير دائما أكثر من مجرد فرد من العائلة، كان مرجع، كان ذاكرة للعائلة الكل، كان صاحب كلمة تسمع، ووجوده في البيت هو مصدر للأمان للبركة. نحكيه بطبيعة على الجد، على الجدة، على الأب، على الأم، على العم، على الخال، أسماء كانت تحمل معها الاحترام والخبرة والحكمة. ما نقولش كانت، نقول ما زالت زادة في العدد في الأغلبية من عائلاتنا التونسية. وسؤالنا: هل تغيرت العادة في العائلة التونسية مع الأجيال الجديدة؟ تغيرت نظرتها للسلطة وللخبرة وللعلاقات داخل الأسرة؟ هل مازال الكبير يحظى بالمكانة نفسها ولا لا؟ مروة،
2: هذا هو سؤالنا بطبيعة. وأكيد احنا نقوله الدار بلا كبير كسانية بلا بير، وقيمة الدار في كل كبير اللي يعطيك نصيحة، اللي وجهك، اللي يعاونك، اللي يقف معاك، اللي يقولك الكلمة الطيبة، واللي حن عليه زيادة. خطر سيمة الكبير هو أنه حنية، أنك تقلبه طيب، خاصة أنك تبدأ الجدة ولا الجد ولا الرجل الكبير اللي في الدار، فتلقاه ديما يغزر لك اللي أصغر في العمر، أنه مازال بيتعلم ومازال قاعد يمر بهشاشة نفسية، فيبدأ يسيس عليه شوية شوية. الحاجة هذه من السيمات المزيانة اللي كما قلت أنت ربح لازمنا نحافظه عليها، وما كانت الكبير لازمها تقعد ديما هي بيتها.
1: الكبير كبير، احنا ديما في حديثنا نقوله الكبير كبير،
2: كبير. قوي.
1: نعم، موضوع هذي بطبيعة كالعادة تنورنا المستشارة الأسرية ورئيسة لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية مدام حذامي بنت محمد فراد. مرحبا بيك مدام حذامي، منورتنا.
3: عايشك بكم أكثر ومنورة إذاعة المنستير، وإن شاء الله يا ربي تكون كل المستمعين بالحق معانا توا بعقلهم وبقلوبهم في هذا الموضوع المهم.
1: قبل الموضوع هذايا فما عصيدة غدوة؟
3: أكيد إن شاء الله. ملا إن شاء الله
1: إن شاء الله ربي يحفظنا معناها كعائلات، ويخلينا عاداتنا وتقاليدنا، لأنها بالحق تعبر على هويتنا، تعبر على ثقافتنا، على موروثنا، على شخصيتنا التونسية الصميمة واللي متجذرة في عربيتها وفي إسلاميتها.
3: هذا هو، هذا هو، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يبارك فيكم على هذا الطرح الجميل والمهم اللي يهم العائلات الكل، اللي هو الكبير. وإحنا في أيام مباركة، في أيام عظيمة اللي القلب فيها يلين، وأجمل ما فيها إن هي فيها لمة العائلة.
1: نعم.
3: ولمة العائلة ما تكون حلاوتها إلا بالكبير. قيمة الكبير عنا هي الحقيقة متأصلة ومتجذرة وموجودة في المجتمع التونسي.
1: حتى كبير الحومة، مش بشرط هي كبير العائلة.
3: الحومة. كبير. نعم. العائلة، كبير الحومة، كبير المكان العمل، كبير يعني في أي بيئة سواء عائلية أو علاقات عامة، هي فيها لازم يكون فما كبير. أكل الكبير اللي هو المرجع، اللي هو خبرة، اللي هو تجارب فاشلة تعلم منها، فبالضرورة بس تكون ناجحة لغيره. فالموضوع لأنه مهم ولأنه يطرح توا وضعية الكبير اليوم وأمس،
1: تحسها بالحق تراجعت مكانة الكبير اليوم في العائلة.
3: صحيح، هذيك علاش احنا اليوم نحبوا نحكيه. خلينا نأصله مثلا لقيمة الكبير. الكبير كبير السن هو إنسان عطاه للبلاد هذية، هو عطاه لعائلته، هو عطاه للبيئة اللي عاش فيها، هو في بالضرورة كان أمس صغير.
1: نعم.
3: وهو اليوم اللي احنا صغار نغزر لروحنا، اليوم غدوة رانا باش نكونوا احنا الكبار.
1: نعم.
3: فهي معناها سلم واستلم كما قلتوا انتوما، يعني هي اليوم اني صغير وفاعل، وغدوة اني كبير ومحتاج للي قدمته.
1: هي ايام نداولها بين الناس،
3: سبحان الله.
1: نعم.
3: ولذلك كان نأصلوا لها، وما اجمل التأصيل ديما الرباني لما قال ربي: وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. فهذا قضاء من الله وحكم من الله، هذا من السماء. ثم يعني موروث لكل شيء، يقول بروا آبائكم تبركم أبنائكم. فالكبير ديما كما قلتوا انتوما هو صحيح كبير في أي إطار، ولكن ديما كنقولوا الكبير، وإذا كان مش نتعاملوا ونتعلموا كيفاش نتعاملوا مع الكبير ونحترموا الكبير، نبدأوا من البو والأم اللي هما في وقت من الأوقات يصيروا جد وجدة، أو الخال والعم، أو الإنسان اللي هو بقدر الله كان يعيش معايا حتى حمويا وحماتي. فهذم كلهم ناس كبار، أعطونا من تجاربهم، أعطونا من حياتهم، أعطونا من جهدهم، أعطونا من إبداعهم، من إضافاتهم في الدنيا. ثم شاء الله لظرف من الظروف انهم يكونوا يعيشوا معنا. فالاصل فيه انهم يكملوا حياتهم معنا معززين مكرمين وعندهم اعتباراتهم. لكن نرجع ونقولوا انه الحياه فرضت ايقاع جديد، والجميل في القانون التونسي انه ما اغفلش حتى هذا الجانب، بمعنى انه فما قانون عدد 114 اصدر في 30 اكتوبر 94 نص على حقوق كبار السن في البلاد التونسية.
1: نعم.
3: وحتى الدستور التونسي ما أغفلش كبار السن. علاش؟ القانون الدستور في فصله 53. علاش؟ هي لفتة للقول بأنه الكبير يحتاج مكانة مرعية، سواء من الأسرة، هذا أخلاقيا وواقعيا، ثم وقد يتدخل القانون في رعاية حق كبار السن.
1: نعم.
3: وهذه لفتة جميلة.
1: هو الحقيقة تحسها مش حكاية تغيير قانون بقدر ما هو تغيير في القيم.
3: صحيح، وهذا اللي نحب نأكد عليه. فما موروث جديد طارئ، اللي هو بتاع الاستقلالية المفرطة أو الأنانية. هي مش استقلالية، هي
1: ولا صراع أجيال،
3: ولا نعيشوا كما نحبوا احنا، الكبير أدل عليه يكثر خيره بارك الله فيه. لا، كان نشوف
1: فماش هو... تحس ما فماش اعتراف بالجميل لمن أعطوا.
3: أيه.
1: سواء داخل العائلة ولا كما حكيت انت في العمل ولا في الحومة، ولا فما ناس أعطات، فما ناس تعبت، فما ناس
3: اللي صار. فما تقريبا ممكن 80 عام 70 عام التالي بدأت الحياة تتغير، وفما يعني كما نقولوا نظرة غربية بدأت تتشرب بها الحياة التونسية أو الواقع التونسي. لكن في المقابل لو كان نقارنه مثلا توا بشرق آسيا، اللي هي زادة مجتمعات كبيرة على الأخر، عريقة على الأخر، عندها تاريخها، وتحترم الكبير اليوم الناسي هذا ومقام.
1: نعم.
3: الكبير يعني كان نشوف، وإحنا بكنا مبهورين بالتجربة اليابانية.
1: نعم.
3: ونقول التجربة اليابانية هي تجربة فريدة من نوعها، حتى في جانب احترام العلاقات، يعني كما نقوله، أو تأهيل الأجيال الصغيرة لاستقبال الحياة بشكون بالكبار، يتعلموا.
1: نعم.
3: يحترموا الكبير على الأخر، يتعلموا من الكبير على الأخر، يعطيوه مكانه المرموق في كل الأوقات، سواء في العمل ولا حتى في العائلة.
1: مدام حذامي، أحكي لي على الإحساس اللي نجم يعيشه اللي كان عنده سلطة القرار وفجأة يفقد سلطة القرار، مع تنمر، مع جحود، مع نكران للجميل، خاصة لما يكون بوك الغالي العزيز اللي معناه تعب وشقى عليك.
3: ايه.
1: وقدم لك اللي تتصوره اللي يقدر عليه واللي ما يقدرش عليه، وفجأة يعني تسحب من تحت البساط، وفي بدعوى انه انت توا كبير وما قادر على حد شيء وما تنجم تعمل حد شيء، وين الكل، وين اللي نفهم، وين اللي ما زلت معناه توا في عز الشباب وفي عز العطاء،
2: توا في وقت الرقمنة والتكنولوجيا الحديثه وغيره، وتو انت ما تفهمش معناها.
1: بالحق فما احساس يوجع برشا.
3: خلينا نقول قاعده ممكن ان شاء الله يا ربي يسمعوها مني بقلوبهم مش بركه بوذانهم. ليش؟
1: نعم.
3: نية راهو العلاقات كلها تبنى على العدل والاحسان، إلا مع الكبير تبنى على الإحسان. كيفاش؟ علاقاتي مع أي إنسان عملي معايا معروف الرد له المعروف، هذاك عاملني بطيبة نعامله بطيبة، قسي عليا النجم نوقفه عند حده، إلا الكبير. الكبير وخاصة كنقوله والدين ونقوله حماه وحموه وخالي كبير وفي ضيافتي وعمتي وأهلي وأرحامي وكبير الحومة كما قلنا، وكل ما نجمش نعامله بالعدل، نعامله بالإحسان. كان نرجع المعلومة هذه أو الميزان هذا في التعامل، إنه معاملة الكبير لا تقوم إلا على الإحسان. يعني فرضا هو كبير، صحيح تجاوزته بعض المعطيات، لكنه هو ربي جعله سبب لوجودي، وربي جعله سبب لعلمي، وكل اني نقول انت ما تعرفش، هو اللي علمني، هو اللي وقف معايا، هو اللي يعني ساندني وقت اللي ما كنتش نعرف، هو اللي وقف معايا وقت اللي كنت صغير وضعيف، هو اللي دافع عليا، هو اللي شربني القيم والاخلاق. فما يجيش نكافيه باللامبالاه او بالعزله، بنقول له انت توا يعطيك الصحه، شكر الله سعيك، انت توا ما عادش تناسبني، الحياه تطورت،
1: ساعات ترى صور في الشارع في وسائل النقل العمومي بالحق توجعك برشا. كيف ترى تنمر من طرف صغار، نقول انا في سن مراهقه، ما همش حتى في سن الشباب، ولا ما يعطيش بلاستو في حافلة ولا في مترو العبد كبير، مرأة كبيرة ولا رجل كبير.
2: على المراهقين حتى واحد صغير عمره مثلا 5 سنين ولا 6 سنين يتعدى بحذا رجل كبير وما يقولوش صباح الخير، ما يقولوش عسلامة يا حاج، ولا يعاون،
1: معناه يسمح لنفسه ويتلفظ بألفاظ نابية قدام ناس كبار. معناه المفروض احنا تعلمنا في عائلاتنا في ديارنا كيفاش نحترموا اللي أكبر منا، كيفاش عندك القدرة أنك تتجرأ وتتكلم بما لا يليق في حضرة الكبير.
3: أي. والله شوف، هو كان باش نقوله هو اللي عمره 5 سنين ولا 15 عام، هو توا ثمرة شكون؟ ثمرة أم وبو، عمرهم توا في الثلاثينات في الأربعينات.
1: نعم.
3: كذا اللي في الثلاثين وفي الأربعين يزمو يعرف حاجة، أنه هو راهو ما بعدش ياسر على 50 وعلى 60 وعلى 70. بمعنى يزمنا أحنا نرجعوا حساباتنا شوية ونقعدوا قاعدة مع نفسنا صادقة، بمعنى أني صغير اليوم ما احترمش الكبير، إذا ما مش احترمني أني نهار آخر ما يزمني نفكر. وبالحق ناخذوها هذية، راهي الحياة دوارة كما تدين وتدان، الدنيا أخذ وعطاء، يعني اليوم شنو باش نعطي غدوة شنو باش ناخو، وشنو اليوم قدمت غدوة شنو باش نستقبل. فالإنسان اللبيب الحكيم فعلا هو اللي يعرف كيفاش توا يبني بنية صحيحة، وراه عمره ما فات يعني بالعكس. وهذا يبقى ديما ثمن فيه البرنامج هذا من أروع مرة، لا لشيء، لأنه قاعد يعيد مفاهيم. مش معنى يعيد؟ يعني مفاهيم هذه مش غايبة، مش لكنها صار عليها شوية ضبابية، شوية كما نقوله ترك. احنا نحب نحيي القيم، احترام الكبير، مكانة الكبير، الاحتياج الكبير، دعوة الكبير، بركة الكبير. شكون اللي مش محتاج بركة الحياة؟ البركة شنية هي؟ هي سبحان الله جندي من جنود الله يدخل لي سعادة البيت. الكبير هذاك مش بوجوده مش يدخل لي سعادة البيت. البركة هي سعة ذلك المكان وسعة رزق. أكل الكبير هذاك مش يوسع لي في رزقي، معناها مش باش يقاسمني ويشاطرني ويضايق عليا. علاش الراوي الكبير هو مضايقة هو قلق؟ ليه؟ بالعكس، باش يوسع لي في رزقي، هو باش يكون دعوة خير تبقى للأجيال، هو باش يبقى على قليلة. حاجة أخرى، إنه إحنا ناس مسلمين وعنا قلب حي، نحب وقت اللي نتفكر صورة أمي وبويا نقول أني أكرمتهم غاية الكرم طول عمري. هذا نحتاجوه. أني أكرمت جاري الكبير وعرفت قيمته غاية الكرم. أني ربيت ولادي شايفوني كيفاش أكرمت الكبير، هما باش يكرموني. فالحياة هي أخذ وعطاء. وبالحق كما قالوا يعني السابقين، بروا آباءكم تبركم أبناءكم. يعني هو الحياة ديما الواحد على نقول، وإحنا للأسف إحنا وين دخلنا؟ دخلنا في دائرة الأنانية، نفسي نفسي. لا، لو تخمم حتى بمنطق نفسي نفسي، خمم في نفسك يوم تكون كبير ويوم ولدك هذاك مش ياخذ زمام الأمور في بلاستك أنت اليوم. فبالعكس الإنسان اللبيب الذكي الحكيم هو اللي يستثمر وجود الكبار. الكبار هذوك نعمة، الكبار هذوك قدموا، الكبار هذوك عطاوا، الكبار هذوك عندهم تجربة، الكبار هذوك مستعدين يفديوك حتى بعينيهم وبرواحهم وباللي عندهم. في مقابل يسمعوا كلمة طيبة، يروا احترام، يلقوا قبول لهم في كبرهم. خاطر أني وين صغير ما كنت ما نحتاجش برشا الدائرة الكبيرة والعائلة، أما في كبري نحتاج الكلمة الباهية قبل كل شيء، نحتاج الابتسامة، نحتاج القبول. القبول نحتاجه بالضرورة، يقبلوني في كبري وفي بالعكس. والله ساعات أنا من فضل الله يعني من تجربتي ومن حياتي عشت مع جدودي الأربعة، حتى حسك الساشي متاع الدويك اللي ساعات جدتك تبدأ تلوج على دواه، بالنسبة لك هذيك يعني لك حاجة، يعني لك اللي هي فاقت، فأنت تمشي لها تتدحنس عليها تقعد بحذاها
1: تخدم خاطرها حاجة.
3: صحيح. فهذه نعمة، الجدود نعمة والكبار نعمة في الدار. وأول نعمة باش يتعلموا بها صغارنا الصبر على التعامل مع الكبير، ثم الرحمة هي من خلالك احترام الكبير اللي جابه لي ربي. راه رزق، راه بالحق نشوفه الكبير في حياتنا رزق. فلذلك ياريت تتبدل علاقاتنا كما قلتوا انتم، ساعات في الطريق العام تتألم لما ترى رجل كبير متعدي ويتقال قدامه كلام ما يتقالش، امرأة كبيرة متعدية يتضحك عليها.
1: المفروض راك تعاونه وتاخذ بيده باش يشق الشارع. صحيح. اذا كان هز حاجة جزينة وهو مش قادر عليها تاخذها انت تفكها من يده. المفروض برشا برشا برشا تصرفات اللي نجمو فوها مع كبارنا بقطع النظر، هم أبائنا وأمهاتنا ولا لا، ولا جداتنا وجدودنا مباشرين، معناها ترى عبد ما تعرفوش كبير،
3: ما هو مبدأ
1: المفروض
3: هو.
1: معناها تعامله كم بكل احترام وبما يليق به،
3: هو مبدأ يزمنا نشبعوا به أولادنا إنه احترام الكبار بالعكس هو احترام لقيمنا لأخلاقنا لديننا.
1: ساعات يقولك في العمل معناها فما تطاول على الكبار اللي أكبر وفما تقليل من احترام الناس هذوما اللي المفروض رام هما بناء وأسسولنا فيش قاعدين احنا نعملوا توا.
3: والله وبالصدق خلنا نسأله سؤال يا اخي، اللي هو عمره 60 و70 عام، اني ولدي ربي فضلهم لي عمرهم فوق 80 عام. صدقني ما معناها حياتي في قديش من حاجات، ساعات حتى في مرضى نمشي نجري نقول لها يما رقيني، يما يحط على ايدك عليا،
1: يفهمك البركه تاع
3: يعني سبحان الله. ساعات تحس روحك فعلا بك الكلام هذاك، راه قداش تعطيهم شحنه نتاع انه مازال عنده،
1: وانت تاخذ شحنه كبيره ياسر،
3: وانت تاخذ شحنه كبيره
1: وعاطفيه،
3: وهذاك الكل مش تمرره مش تمروا لاولادك, مش تمروا ما تمروا لاحفادك,
2: نعم.
3: مش تمروا المجتمع, وهذا نحتاجوه. لابد احنا اللي كما نقولوا مازلنا فاعلين نكونوا احنا خير قدوه لاولادنا باش يكونوا هما زاده في المستقبل نعمه لنا احنا في حياتنا.
2: نعم,
3: شكرا جزيلا.
2: وهذه هي الحكمه الذهبيه والنصيحه الذهبيه اللي نختم بها الحوار معك حبيبي. ان شاء الله الاثنين القادم نلتقي من جديد مع موضوع اخر يهم العائله التونسيه من قريب ونحاولوا نحفروا فيها كمعمقا
3: ان شاء الله. ربي يبارك فيكم ويعطيكم الصحه على
2: مرحبا بهذا الموضوع. احنا موصلين معاكم, خليكم معانا موصلين حتى نص النهار مع مجموعه من المواضيع وضيوف الاخرين. اهلا وسهلا.

0: الفاميليا والديجيتال.
1: نواصلوا مع فاميليا والديجيتال اللي فيها نحاولوا نتعرفوا على المنصات اللي من خلالها نكملوا نعديوا الصيفية مع وليداتنا ومع صغيراتنا. مع أمين في علاقة بالديجيتال وفي علاقة باستعمال الشاشة، تحديثنا باش يكون في الوقت هذية على المنصات الممتازة للتعلم التفاعلي، والأجمل أنها ما تقتصرش فقط على الشخصيات التاريخية، وإنما تنجم تخلي الصغير يحاول بالضبط يقول لنا أنيس شخصيات أدبية وخيالية. مرحبا أنيس، صباح النور والنوار، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس كل.
1: صحة الصحة، لباس؟
2: لباس الحمد لله،
1: برشا سخانة. برشا سخانة، سيس روحك. اليوم أبرك من غدوة، على ما سمعنا هكا في المعهد الوطني للرصد الجوي تقريبا اليوم خير شوية، هكا ألطف شوية من غدوة، فالربي إن شاء الله يبرد علينا. أنيس بن عربية، الأستاذ الجامعي والدكتور المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إدوكانات كيف العادة، معنا في فاميليا والديجيتال. موضوع مزيان برشا اليوم أنيس.
2: قعدنا احنا حكينا فيه من الجمعة اللي فاتت، وخممنا ممكن نخليه في الحلقة الأخيرة، يمكن لقيناها مش فرصة أنه نجم نقولها تو، باش نخليه الوقت للأولياء والصغيرات باش نجموا يشوفوا البلاتفورم اللي باش نحكيوا عليهم اليوم.
1: صحيح.
2: اللي هي التعلم التفاعلي. لكن التعلم التفاعلي هذا مش باش يكون على القراية، باش يكون مع شخصيات افتراضية تاريخية. منصات ممتازة الحقيقة موجودة في العالم، فيهم المجاني وفيهم اللي بالفلوس. المنصات هذه تخول للصغيرات وللأولياء نتاعهم أنهم يحاوروا شخصية تاريخية. تخيل روحك مثلا تحاور ابن خلدون، تحاور فيلسوف من الفلاسفة، تحاور بيتهوفن في الموسيقى، تحاور معناها شخصيات تاريخية اللي قعدت اللي التاريخ كتب بالاسم نتاعها. المنصات هذه متوفرة موجودة على الانترنت، والمحادثات تكون بطريقة كتابية، يعني حوار كتابي وإلا حوار صوتي مباشر. وتبدأ ثم البريزنتاسيون تاع الشخصية، يعني نشوف التصوير تاع الشخصية. وثم بعض المنصات من بالذكاء الاصطناعي يحط لك الشخصية تحكي قدامك وتتفاعل معاك، يعني باللي بالتحركات متاع اليد متاع الجريماس متاع الوجه يا سيد سويت. والممتع فهالنقاشات مع الشخصيات الافتراضية التاريخية هذه، أنه ثم بعض مثلا اللي شفت أنا بعض فيديوهات معناها ثم شخصيات معناها يسألوا على حاجات اللي هي موجودة في العصر الحديث. مثلا يكون يسأل نيوتن، مثلا يبدأ يسأل في نيوتن اللي هو مؤسس الجاذبية، على مؤسس فكرة وكونسبت نتاع الجاذبية على الأرض. كان تكروشي التفاحة اللي تحت،
1: أكيد
2: تحت دوك هو اكتشف من غاديك اللي ثم جاذبية في الأرض. يسأله مثلا يقول له تعرفش مثلا الذكاء الاصطناعي، تعرفش الايفون، تعرفش درشنو، تعرفش الاندرويد، تعرفش كذا، فهمتني. والاجابات تكون في بعض الاحيان تكون اجابات معناها مضحكة، على خاطر الشخصية اللي هذيك اللي قاعد تحاور فيها هي شخصية تم تلقينها عن طريق الذكاء الاصطناعي، عن طريق معناها دي دوكيمو وتعلم
1: حاجات من الارشيف ولا حاجات جديدة. معناها هو الذكاء الاصطناعي اليوم كي باش يجاوب على لسان الشخصية هذيك باش يجاوب على أساس أنه نعاش نفترض مع بعضنا طاو، احنا نتخيلوا مثلا الحوار هذي اللي كنت تحكي فيه، باش يجاوب بالإجابات معناها الواقعية اللي عايشينها اليوم، ولا باش يجاوب بعصره؟
2: لا باش يجاوب بعصره لحد المعلومات اللي عنده.
1: Exactement.
2: أما القوة في الحكاية شنية؟ أنه هو يجاوب كأني موجود في عصره هو. يعني الذكاء الاصطناعي تم تلقينه حسب الفترة اللي عاش فيها، يعني هنا نقول له مثلا راهو موجود في القرن 14 مثلا، هو يعرف في القرن 14 من الى شنو الانفيرونمون، شنو كان النوعيه تاع الثقافه، شنيه الحروب اللي موجوده وقتها، شنيه الانسان، شنو اكتشف في الوقت هذاك، كل شيء.
1: وحد غادي ما يفوتش، معناه ما يجينيش للعصر نتاعنا احنا. دونك جوله في تاريخ نجم نقولوا كانه الصغير باش يكتشف من خلال الشخصيه هذيك حتى الحقبه الزمنيه كلها وتفاصيلها.

0: معناها فرا مو وقعت ازوير الكتابات نتاعي والله اعلم وقتاش ما نعرفش خلي اشك ان اكون انا الكاتب.
1: هي فني فيها معناها فيها تفرهيده حتى كما قلنا, وتنجم تكون طريقه من طرق التعلم للصغير اللي بطبيعه كيبدا اكومباني بالعائله نتاعو بامه وبوه الا بمعلمه. علاش ليه تنجم تكون حتى ميثود نتاع تدريس المادة التاريخ مثلا في القسم بطريقه مبسطه
0: باش نقول لك يعطيك الصحه تبارك الله عليك كما العاده مروه. احنا اللي بلاتفورم اللي باش نوريهم ثم دي بلاتفورم اللي نجم تستعملهم التلميذ وحده ولا التلميذ معاه الولي نتاعو ولا في القسم. يعني المعلم اللي يقري مادة التاريخ ينجم يستعملها البلاتفورم هذه وينجم يعطي بها حتى مثلا يعطي النيتوغرافي والبيبليوغرافي للصغيرات نتاعهم باش يقوموا بالمراجعة نتاعها. وممتع ممتع بطريقة كبيرة ياسر معنى الحقيقة. فهمتني؟ وثم دي بلاتفورم اللي هما
1: هي أكثر من إنها ممتعة سمحني يا أنيس, أكثر من المتعة والضحكة الضامرة اللي باش يخذها الصغير في القسم ويكسر بها كراتيبة متاع مادة التاريخ وكالكتاب والسلم الزمني مثلا. أعطينا تاريخ توا نجمو نطبقوها على عديد المواد, كي نحكيو موسيقى مثلا بيتهوفن سميت أنت وإلا كي نحكيو رسم. فهمت نجم تبقوها في برشا حاجات باش نخرج انا معلومات ومعطيات جميله للصغير اكثر من انها تكسرك الرتابه وكروتينيه نتاع التعلم. راهو الصغير يتلقن المعلومه يحفظها يكبتيها مباشره, تكون طريقه تلقين سهله وبسيطه وخير برشا من الطرق اللي قاعدين نعتمدوا فيها توا اللي هي ياسر ممله.
0: والله يا مروه راهو احنا قبل قرونا التاريخ رانا وصلنا في وقت من الاوقات كنا نبداو نستناو فوقتاش نقراو ساعه التاريخ.
1: صحيح.
0: انا نذكر مسيو العبيدي ربي يشده بصحته كانوا حي ولا يرحمه ينعمه كانوا متوفي سي العبيدي راهو كان قبل راهو كاين يسرد لنا في حكايه في قصه. راهو تلقانا من الناس كل مركزه معاه. تويكة طريقه التعليم معناها تبدلت
1: والتلميذ تبدل حتى التلميذ هو صحيح التلميذ ولا ينفر خاطر ما عادش معناها انت في وقتك ولا في وقتي وانا في وقت اللي قاعدين يسمعوا فينا معناها مش نفس الشيء مش نفس الصور اللي قاعده تجينا وكنت تمشي للمكتبه وتنبش وتلوش في المكتبه العموميه. اليوم ليه صغير معناها نجم يتفرج لك على قصه اي نبي يحب عليه والا على قصه اي مؤرخ ولا باحث ولا كاتب ولا غيره في ريلز قصير والا في 10 دقائق ويحفظ الدنيا الكل ويفهم المعلومات الكل ويعاودهم لك زادة كان ما عجبكش. معناها هنا التلميذ تبدل, تركيبة التلميذ تبدل وطريقة التلقين قعدت هي بيدها. هذا هو معنى الإشكال الكبير.
0: نبدأ مع البلاتفورم.
1: يلا
0: قاعد نراقب في الوقت.
1: يلا يلا يلا
0: باهي. ثم شو نقولوا الأقوى واحدة في العالم اللي هي افتكت المرتبة الأولى هي viewmy.ai humy.ai هذه فيها أكثر من 1200 شخصية تاريخية وعلمية وأدبية.
1: فيها التونسي
0: فيها العربية فيها
1: العربية فمدرسة.
0: ها باش نقول لك كيفاش نجم تخلق فيها الشخصيات التونسية طاهر الحداد وغيره وغيره وغيره. لهنا الحوار كما قلنا بكري محادثة صوتية وإلا كتابية ولكن زادة يمكن للمستعمل إنشاء شخصية اعتمادا على وثائق ومصادر الدرس.
1: نعم.
0: عليها انا نجي مثلا نعطيه الوثائق مثلا اللي عاش بهم الطاهر الحداد ولا غيره ولا الفاضل بن عاشور ولا غيره والنجم نبعدوا التالي زاد خير الدين باشا ولا غيره ونجي نقول له ها هم المعلومات اللي عندي الكل على الشخصيه هذه. يعني عباره على اني دربته ناقشت انا وياه صلحت له اذا كان ثم اخطاء بعد لي انا هذاك الشخصيه هذيك نجم نمشي نقري بها في القسم ونخلي تلاميذي يتحاوروا معاها.
1: حلوة برش
0: يعني
1: حلوة برش
0: هذه فيها جانب مجاني ثم بارتي مجانية وثم بارتي من بعد تالي تولي بالفلوس. أما الحقيقة ما بيناتها ما هيش غالية. يعني مثلا تنجم تكون مدرسة كاملة مدرسة تعمل ليسونس مدرسة العام 600 دولار يعني تقريبا 1800 دينار العام سنة كاملة.
1: اللي هي تمشي أكثر في التعليم الخاص نجم تمشي برشا الحكاية هذه معناها يستثمر فيها المؤسسة التربوية هذه. كنحكيو هنا على الواقع الحاضرة. مذابين احنا في المدرسة العمومية مذابين نرغبوا بتبيعة أما بالإمكانيات متاع المؤسسات التربوية متاعنا اللي قاعدين نشوفوا فيها نتصور تمشي أكثر في التعليم الخاص. نعم.
0: إذا كان واحد يحب يعمل ليسانس وحده اللي هو والولد ليسانس وحده يوتيليزاتور يعني يوتيليزاتور واحد راهي تقعد بلاش
1: واضح
0: راهي بلاش
1: واضح واضح واضح

0: باهي، ثم موقع اخر اسمه istovoice.com. istovoice.com. هذا فيه 60 شخصية مجانية، ويخليك نجم تعمل تجربة بعض الشخصيات، يعني محدودة في بعض الشخصيات مجانا.
1: نعم كل عادة حوار مع الشخصية ذيك مباشرة، تسأل وجاوبك واضح
0: باهي، يسأل ويجاوبك وتحكي معه. ثم ravico.com اللي هي ravecho.com، هذه مهمة ياسر بالنسبة للأسئلة اللي تخص الشخصيات الأدبية كيما هولمز وهاملت وشكسبير وانسيت سويت، وفيه شخصيات كيما كليوباترا، ماري كوري، أينشتاين، دراكولا وغيره وغيره، شيرلوك هولمز وغيره. بالنسبة للمدارس، ثم سكول اي.com اللي هو موجه أساسا للمدارس والمعلمين، وفيها من شخصيات تاريخية. طيب باش نجيو للأخرين اللي هو مجاني ومثير جدا للاهتمام، مجاني بكله مجاني.
1: ذكرتني في كل فيديوهاتك اللي يقول لك شنو نعطيك أربعة أما ركز في الأخير، الأخير هو الأفضل. لو كنت تقريبا خدمت بنفس السيستم هذا في التشويق. يلا تكسح حنيس.
0: ثم الأخراني اللي هو أجورا كوسميكا، AGORACOSMECA. أنا الحقيقة أنا أعجبت كثيرا بالواحد هذا. .org أكد مش .com راه .org. نحب نسمي لكم بعض الشخصيات اللي موجودة، مثلا مارتن لوثر كينغ، نيلسون مانديلا، سيمون دو بوفوار. ثم مثلا نزيدوا نوخروا التالي، ثم أينشتاين، ثم نيتشه، الجماعة اللي قرأوا فلسفة نيتشه، ويليام بليك، برشا برشا برشا شخصيات.
1: وهنا سؤالي لك قبل ما يوفى الوقت انيس، هنا تنجم تعامل مع يعني المنصه هذه كل سواء كان العمر معناه صغير، كي يحط عمره معني حاجه مهمه، خاطر سامحني اللي باش يتعلموا تلميذ بكالوريا مش كيما اللي يتعلموا تلميذ اربع سنوات ولا خمس سنوات ولا سبعه ولا ثمانيه ولا غيره هكا، ولا معناها نقطه العمر هذه مهمه؟ راه
0: هو راه حسب تجربتي اللي شفتها، التجربة التربوية مهما كان العمر تنجم تتعدى، لكن ماهيش ما فيهاش حتى ضرر، حتى
1: واضح رأي. واضح
0: يعني يحترم المستعمل، هذوما مواقع يحترموا المستعمل.
1: نعم واضح، يعطيك صحة أنيس، شكرا جزيلا. ترجعوا للفيديو باش تاخذوا المواقع إذا كان ما خلطوش عليهم طبعا في المباشر، ترجعوا تلقاو على الباج أوفيسيال راديو مناستير. مرحبا بكم تسمعونا ديما، شكرا جزيلا على الموضوع الطريف والجميل هذايا والمفيد، خاصة أنيس بن عربية. توا 10:58 دقيقة الموعد، شكون مع موجز الأخبار وراجعين نكملوا معكم مشوارنا في الفاميليا.
2: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس. المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات. للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المونستير. أفاد المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي بأن فرق المراقبة بالتنسيق مع المصالح الأمنية نفذت خلال شهري جويلية وأوت 2026 أكثر من 7700 عملية تفقد بمختلف معتمديات الولاية، شملت مسالك توزيع المواد الغذائية والخضر والغلال والتبغ والفواكه الجافة وغيرها. وأسفرت هذه العمليات عن تحرير 416 مخالفة اقتصادية وحجز 67 ألف لتر من المياه المعدنية. تنطلق اليوم حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2027-2026، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة، إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس لإعوان فرقة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بعون بريد للاشتباه في استيلائه على أموال حرفاء المكتب البريدي الذي يعمل به. ويأتي هذا القرار على خلفية تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أظهر امرأة مسنة طلبت سحب مبلغ 800 دينار من أحد مراكز البريد، غير أن الموظف سجل في وثيقة السحب اقتطاع 832 دينارا من حسابها وسلمها 800 دينار فقط، ما أثار موجة من الإسنكار والتساؤلات. استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر اليوم جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة في ظل استمرار خروقات الاحتلال الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين قال جيش الاحتلال أنه هاجم أمس في خان يونس قائدا في نخبة حركة حماس. أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريح صحفي أن واشنطن تبدأ اليوم شن هجوم مالي غير مسبوق على إيران بهدف ما وصفه بقطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني، ملوحا بتوسيع العزلة المالية لتشمل أي دولة تعمل كشريان مالي لإيران. وفي الختام، حذر المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقاء اليوم من أن إيران ستضرب القواعد الأمريكية في الدول الأوروبية في حال شاركت تلك الدول في العدوان عليها، وشدد على أن من حق إيران استهداف مصدر ومنشأ أي عمل عدواني ضد الجمهورية الإسلامية. شكرا على الاهتمام.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.

0: familia.
1: في إذاعة المنستير.
2: فاميليا فاميليا فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومروى زيدي.

0: ميزانيه الدار.
1: كالعادة مع أميمة في ميزانية الدار، فرحانين برشا نستناو كيما كل نهار اثنين برشا نصائح مهمة تعاوننا برشا على اتخاذ القرارات المناسبة. برشا مواضيع على امتداد الحلقات الماضية حكينا فيهم، اليوم باش نحكيو على الادخار. والادخار كيما نعرفوا ما هوش مجرد الاحتفاظ بجزء من المال، هو أسلوب حياة يعكس حسن تخطيطنا للمستقبل وقدرتنا على إدارة مواردنا بحكمة، لأن الشخص اللي يدخر مهما كان دخله مش يعطي الروح وهامش من الأمان باش يساعده على مواجهة الظروف الطارئة وباش يخليه يحقق أهدافه على المدى البعيد. هكا ولا أميمة، أهلا وسهلا بكم، نورتنا من جديد.
2: مرحبا مدام ربح، دونك فرحانة لينا بحضيكم زيد الأسبوع هيدي، وصلنا تقريبا لآخر حلقات في البرنامج متاعنا، ولكن إن شاء الله تكون إن شاء الله يكونوا استمتعوا المستمعين اللي يسمعوا فينا الكل، وخاصة دخلنا لهم شوية ثقافة الادخار. دونك مهم على الأخر كيما كل جمعة نقول أنه أي حاجة امبريفيو احنا نشوفوها وإلا أي مناسبة، هما غيال ما نقول دي ما نقول 80% من لي امبريفيو هما حاجات بريفيو اما نحنا ما قلنا لهمش حسابهم. المناسبات الصيفية، الخروج، العولة، الغونتخي سكولير، برشا حاجات صحيح وما كين راوهم مع بعضهم نقولوا راهم برشا، ولكن غير ما كنا نجموا نقصوا منهم لو كان عملنا تخطيط من قبل بمديدة. وهيك البيجي اللي باش ندفعوه في البريود هذيك تقنا قسمناها على 12 شهر، مش كيما نجي باش ندفع الحاجة فرد شهر وتقى دجا عندي المصاريف الحياتية يوميا متاعي، كيما نجي نقى روحي أموا هيك الحاجة الكبيرة عندي الحق متاعها ومانيش مضطرة اني انا باش نعاود من اول وجديد نخبي، يعني مانيش مضطرة اني انا ندخل الشهر اللي انا فيه بعضه. دونك نعطيه شوية نصائح في الادخار، هو اني نربط الادخار متاعي بهدف، نحط نية واضحة للادخار، مش نقول هني نخبي في فلوس وكهو، للادخار في حد ذاته نقسمه ونقول كل حاجة لشنو باش نعملها، هذه الفواياج، هذه الخروج، هذه للعيد الكبير، للعيد الصغير، شنية المناسبة، ونحط كل واحدة قديش البيجي لازم نتاعها ونقسمه على 12 شهر كما قلنا. مهم انه زيدا نحط له ديدلاين واضح، اذا كان عندي هدف نحب نخدم عليه نحط له اجل معين ونقول اللي انا باش نلتزم اني ندخر المبلغ الفلاني للوقت الفلاني، هكيك نضطر اني انا نلتزم بالمبلغ اللي حطيته. مهم انه الادخار يكون من اول الشهر ومش من اخر الشهر، ديما نقول ونعاود نقول اللي راهو الادخار يصير قبل ما نبدا نصرف ومش بعد ما نكمل نصرف، ايا كان فضلت تحويجه تنخبيها، ليه اعمل الادخار متاعك واللي بقى وقتها اصرف منه، خاطر على الاقل تكون ضمنت اللي انت سيمون الاهداف متاعك ماشية في ثنيتها وماكش باش تضطر بعد تتسلف وقت اللي تجيك الحاجة هذيك. اذا كانك من العبيد اللي ما تنجمش تشد روحها وقت اللي ترى الفلوس والا ما تنجمش تلتزم بكونها تعمل هي وحدها الادخار، عنا اوبسيون في البنوك التونسيه نتاعنا وهي انك تعمل انفيرمون اوتوماتيك، يتولي كل ما تتصب الشهريه يتقص مبلغ الادخار هذيك ديريكتومون. باش تقولي ايه والكونتي بارني هذيك من بعد كي نستحق باش نمشي نجبد منه، وقتها نقول لك عنا اوبسيون اخرى في البنوك التونسيه نتاعنا وهي انك تعمل ان كونت بلوكي، دونك تختار الفتره نتاعك مثلا اذا كان انت تحب تعمل الادخار على عامين على 3 سنين، تمشي تقول لهم راني نحب الكونت يكون بلوكي والمونطون هذيك يتقص اوتوماتيكمون، هكاك تساعد روحك انك تدخل في لونجاجمون هذيك باش تدخر المبلغ اللازم. باش تقول لي يا اميمه و
1: ساعات تجي ظروف،
2: ساعات تجي ظروف صحيحه ما وقتها الفلوس هاكي على ذمتك، دونك فيك تصعب شويه الفكره في كونك تحلوا الكونت، ما غير ما يقعد الكونت بتاعك وعندك اكسي ليه في كل وقت. ولكن برشا يسمعوا فيها باش يقولوا لي الانفلاماسيون والانفلاماسيون وقيمه الفلوس تتبدل ومش كيما الحاجه اللي اليوم تسوى هكا غدوه باش يزيد السوم نتاعها. ولكن هنا نجاوبك ونقول لك اللي عندك 80% من المبلغ خير من اللي تجي في وقتها وما تلقى عندك حتى مونطون. مثلا اذا كان انت اليوم عندنا الغونتري سكولير تري بيانتو اللي بدا يدخر من عامين والقاري حسابه على أساس مثلا 500 دينار. الحاجة اللي كان باش يشريها ب 500 دينار ولا الحاجات اللي كان باش يشريها ب 500 دينار اليوم يسوي 550 دينار، معاك زادت الأسوام والأسعار تتبدل، ولكن أنه يلقى عنده 500 خير من لما يلقى عنده حتى مليم للغونتخي سكولير في الادخار. دونك ديما مهم ذاك، علاش ديما نقوله ونعاود نقوله، راهو الادخار ماهوش حرمان ولكنه احترام لأهداف مستقبلية وجدية في تحقيقها. معناه كي نحط هدف نكون جدي باش نوصله ونكون واقعي وفي نفس الوقت نسعى له، يعني نسعى باش اني نحقق الهدف متاعي، ما تبقاش جوست مجرد أهداف مكتوبة على الورق وهيك طموحات ديما نطبحوا ونحبوا ونحبوا ونحبوا نعملوا، اما غير ما وقت التنفيذ ما نلقاوش فعل. دونك الادخار هو اول خطوه نحو تحقيق الاهداف نتاعك، وان شاء الله يا ربي ديما اهدافنا محققه، وان شاء الله اللي يطمح الحاجه يوصل لها باذن الله. ميزانيه الدار.

0: حديث العائلة
1: مع اقتراب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف اللي باش يكون غدوة إن شاء الله. تعود إلى البيوت التونسية واحدة من أكثر العادات ارتباطا بهذه المناسبة. نحكيه بطبيعة على عصيدة، العصيدة بصفة عامة وخاصة عصيدة الزقوق. الطبق هذا يحمل في داخله أكثر من مجرد مذاق، يحمل ذاكرة، يحمل لمة عائلية، روائح الطفولة، طقوس نتورثوها كأجيال، لكن في المقابل لم تعد كلفة أعداد هذه العادة بسيطة بالنسبة للكثير من العائلات في ظل ارتفاع أسعار الزقوقو وبقية مكونات العصيدة. هل أصبح الحفاظ على العادات والتقاليد مرتبطا بالقدرة الشرائية للعائلة التونسية؟ هل يمكن للعائلة أن تحافظ على طقوس المولد دون أن تثقل كاهل ميزانيتها؟ وهل يمكن أن تتغير العادة في شكلها لكن تبقى حاضرة في معناها؟ للحديث عن هذا الموضوع بعد قليل سيكون معنا السيد طارق المخزومي، عضو الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وكذلك السيد زين العابدين بالحارث، رئيس جمعية تراثنا. لكن قبل هذا نعطيه الكلمة لريهام زمزم ونسمع رأي الناس من خلال الروبورتاج هذا.
2: بالنسبة للعائلة التونسية بالحق ما عادش قادرة أنها تحافظ على عاداتها وتقاليدها بسبب غلاء الأسعار. توكيم عصيدة الزقوقو غالي برشا، الفاكهة غالية، بالحق برشا حاجات استغنينا عليهم وبعدنا عليهم بسبب الغلاء هذايا، وكل عام وين يزيد يغلى ما نعرفوش. يا لندرا باش نمشيو في سياسة المقاطعة، وإلا احنا قعدنا بين أخذ ورد، على خاطر كل ما نقوله هاي برا باش نعملوا سياسة المقاطعة، فما شريحة من الناس تقول لك لا أني نقدر نشري واللي ما يقدرش ما يشريش. معناه نقعد ديما في عدم توافق بين آراء العباد، دونك ما لقيناش حل بالحق. هذايا طلب نوجهه إلى السلطات المعنية، نشوفوا علاش الاحتكار هذايا، علاش أسباب يعطونا أسباب غلاء الزقوق. ومعناه حتى واحد باش يفرح يفرح العائلة متاعه. توكيما أني واحدة من الناس كنت نعمل، إذا السنوات الأخيرة الحقيقة لم أعد أقدر أني باش نوفر، على خاطر الحمد لله العائلة معناها فيها برشا أفراد، وكش تعمل الرطل ما يعملك حتى شيء. فهمت معناتها بالحق؟ إن شاء الله إن شاء الله الأمور تتحسن والأوضاع تتحسن، وإن شاء الله يلقوا حل الأزمة هذية في كل شيء. معناها مش كان حتى عز جوجو غلاف، معناها في برشا حاجات اللي بالحق، ولا العبد ديما هكا شادت ببوشته ويقول لا سيب عليا وكها، ما عادش لما، وما عاد شكل موسم، وما عاد شكل يذوقني ونذوق، وكل كل الحقيقة العادات هذوما مشيت على روحها.
3: والله تونسي مسكين لا حول ولا قوة ليه، لا حول ولا قوة، معناتها راهو مسكين قعد ما بين البنين، ماذا به الحقيقة؟ العادة ما تتنحاش، أما الحقيقة ما بينها الغلاء واللي تتنحى بالسيف عليه مش على محبته بالسيف. انت زادة مشكلة أخرى تواجهنا، ما نشروا الماء وإلا زقوقو تو راهي مشكلة ولا تعويصة، راه زيدوا شوي باش نولوا لهوية في ساشيات، نعرفش شنو كيفه، يا زقوقو ولا ماء.
4: انا بيرسونيلمون كي تسالني ماذا بيا نعمل عصيدة زقوق وكيما عاده باتنا وماتنا وجدادنا، لكن كي نلقاها غاليه بالطريقه ذي لا غالب. معناها ريت كيفاش الحيره بين انك تحب تعمل حاجه امتداد لعاداتنا وتقاليدنا وتلقى روحك مش قادر. بون غاليه ياسر، دونك ما نعملش هكاه. الله غالب، احنا ماذا بينا نحافظ عليها العاده هذه ونطيب الزقوق ونحتفلوا بالمولد النبوي الشريف على عاداتنا وتقاليدنا التونسية، لكن الحقيقة غالي برشا الشيء اللي خلينا نتخلوا عليها ونلتج، وممكن باش ما نحرموش ولادنا زادة كما نقول عصيد جلجلان أقل شوية على أقل تكاليف، وإذا لزم مع الغلي هذا الكل واحد يتخلى عليها ولا غالب وكهوم.
5: أول ما يقرب المولد النبوي الشريف تولي حديث الشارع وحديث الناس الكليكية هي عسيت تز جوجو باش تعمل ولا مش باش تعمل، هاو جوجو غالي، هاو اي هيا نقاطعو فك علينا ما نعملوش، اي خلينا نعملو عسيت تجلجان ارفق، اي نعملو عسيدة بيضة وكهو فك علينا. الحقيقة العسيدة والعسيدة زقوق بالأخص هي عادة استنسنا بيها احنا كتوانسة نعملوها نحتفلوا من خلالها بالمولد النبوي الشريف، نتلموا نفرقوا على عائلاتنا صحيفات زقوق عسيدة، نفرقوا على جويراتنا. دونك العادة هذه تعطي كل الفرحة وفي العيلة واللمة والاحتفالات. الصعيب باش التونسي يستغنى عليها، يقول من الاول يقول فك عليا مانيش باش نعمل وبطلت وياسر غاليه، لكنه في الاخر يقول لك اني ما نخليش صغيرات يتفرجوا غيرهم اصحابهم ياكلوا هما لا، ما نخليش روحي بلاش، اي نعمل حتى رطيل، نعمل حتى نصر طل. التوانسه نحبوا عاداتنا ونتشبثوا بها. صحيح يا سيد زقوق معناها ما نقوله مش قديمة برشا، قبل كنا نعمله مثلا عصيدة العربي البيضة، نحط شوية عسل كعبات دقلة ونقوم الصباح نطيبوها ونسردوها ونأكلوها مع بعضنا في العيلة الكل كي. لكن كيما عصيدة زقوقو يعني تدخل العيلة وتدخل الدار وتدخل وتولي عادة ديما نعملو فيها، صعيب برشا باش نتخلاو عليها، باش نحاولوا إن بكل الطرق ان نحافظوا على عادة ذيك، خاطر تجسد عنا الفرحه واللمة والمحبه والاحتفالات. هيك علاش كل قدير وقدروا اعمل حتى صحيفه، اعمل حتى خذ حتى رطيل، المهم تقطع شعاتك. وان شاء الله ان شاء الله احنا نطلبوا من التجار انهم يستغلوش الفرص هذه ويزيدوا يطلعوا ويرفعوا في الاسعار، وربي يهدينا على بعضنا، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: ان شاء الله كل عام واحنا حيين بخير، وان شاء الله مولدكم مبروك. باهي بالنسبه للاسوام بصراحه نتاع زقوقو غاليه برشا، تفوق يعني مقدره التونسي في الشراء، يعني بصراحه 55 دينار وصلت توا بكيلو زقوقو، ياسر مع الفاكهه نتاعو مع تشري له كريمته مع باش تشري له فهمتني تزين له زين من الفوق. دونك غالي بصراحه، غالي على التونسي. والمشكله ان احنا كتوانسه استنسنا بالمولد، وان شاء الله كل عام احنا حيين بخير، يعني هو يجي مره في العام باز الواحد يشتهي العسل زقوقو فهمتني، دونك اوبليجي عليه لوليداتو باش يشري حتى رطيل، مش حتى كيلو رطيل يعملهم كذويقة كنفحة كعادة، الله لا يقطع عنا عادة. اما ياسر، اما ما فهمتش انا اسكو الزقوقو يعني مراقب ولا لا من وزارة التجارة كيفاش يبيعوا فيه يوصل للسوم 50 دينار، يعني مش عادي. نحب نقول بركة في الاخر التوينس الكل رفقا ببعضنا، على خاطر بصراحة الدنيا غليت برشا، والصغارات يشتهوا العصيدة، يشتهوا العلو، يشتهوا برشا حاجات اللي المواطن التونسي معش ينجم حتى هو يخدم معش ينجم يشريهم.
1: حقيقة حسم فرغوا قلوبهم في الريبورتاج، تحيتنا ريهم زمزم اللي طبعا قامت بتحضير الريبورتاج هذية مع مختلف المدخلين. وفما معناها عادة من عرش ولد جديدة، توندانس جديدة في مواقع التواصل الاجتماعي، قربش المناسبة كالكسوة مولد عيد أي مناسبة أخرى يبدأوا هكا يحيروا في الموضوع ويبدأوا يحكيوا على الأسعار وعلى سويم وكذا، وبعد الناس كل طيب وتصنف وتعمل العصيدة. فمن عرش هنا تونسي أكلي بالحق ربح ما بين زوز خياراتي، بعد يقولك في الاخر لا انا ما نحرمش روحي، ما نحرمش صغاري حتى لو كان السوم غالي. وانا شنو هي عاده
6: قلت رطيل وبرا مش مشكله وما يفقرناش
1: بالضبط، هذيك هي. وبعدك رطيل زيدوا شويه فيك يعني بك الحسبه، وساعات تبدا عيله كبيره ما فيش رطيل يولي رطيل يولي كيلو، واحنا ماشيين. فالموضوع الحقيقه مهم برشا، وفي صلب موضوع او في صلب اهتمامات العائله التونسيه، هذيك علاش سعداء بانه نحاول نطرح هذا الموضوع مع ضيوفنا الكرام. حاضر معنا سي طارق المخزومي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحه وصيد البحري، بعد شويه يلتحق بنا سي طبعا زين عبدين بالحارث عن جمعيه تراثنا. مرحبا سي طارق، صباح النور.
7: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي ذاك المسي.
1: سي طارق، بداية كيف تصفون واقع إنتاج زقوقو في تونس؟ هل الكميات المتوفرة اليوم قادرة على تلبية حاجات السوق؟ ونسأل خاصة على الأثمان.
7: خلينا ساعة نحط الأمور في إطار. احنا كفلاحة وكمنظمة تحتون في فلاحة السيد البحري،
1: نعم،
7: نخدم ونحضر المنتوج مهما كان منتوج نباتي أو حيواني، نحضره بالسوق ونتمنى ديما نخدمه على أساس أن تكون الأسعار في متناول المواطن التونسي. ما ندخلوش في مسالك التوزيع،
1: ما
7: ندخلوش في التسويق، ما ندخلوش مع الناس سيطرة على الاحتكار وعلى المضاربات إلى آخره. بالنسبة للأسعار السنة تاع زقوقو راهي في معدلها تقريبا هي نفس أسعار السنة الماضية.
1: قديش تقريبا؟ معني ذكرنا بالأسعار
7: تقريبا من 48 حتى 52،
1: نعم،
7: مع اختلاف الأسعار في بعض الولايات نظرا لمصاريف التوزيع ومصاريف نقل المنتوج والتنقل إلى آخره.
1: نعم،
7: نعطيك مثال بسيط، أنه مثلا الحوت في في في في المنستير ماهوش الحوت ماهوش نفس الثمن في الكيف ولا في قبلي،
1: طبيعي جدا،
7: طبيعي. وقال البرتقال ماهوش نفس الثمن في ولاية نابل كما في ولاية القصري.
8: بين 48 و 52 ما فهمش زيادة على عام ناول، أما على العام اللي العوام اللي قبله فما زيادة أكيد.
7: حتى العوام اللي قبله راهو مش زيادة كبيرة، 45,000 46,000 44,000.
1: هذا تسعيرة معناها من الدولة ولا كل واحد يبيع كما يحب؟
7: هو مش تسعيرة من الدولة، وكل واحد تقريبا أنا قلت لك تختلف حسب المصاريف، علما وأنه راهو استخلاص وتحضير المادة هذه بالشكل اللي نشوفوه للمستهلك راهي عملية صعبة جدا ومضنية جدا،
1: no،
7: وتتطلب يد عاملة مختصة جدا، ما هوش أي واحد ينجم يقوم بالعملية.
1: أنا في جولة صغيرة حبيت نعرف هكا، بما أنا مش نحكيه في الموضوع، قلت خليني نشوف أسعار زقوقو في بعض الولايات اللي مريت بها. مثلا سألت على زقوقو في سيدي بوزيد، سألت على زقوقو في القروين، في سوسة، في المستير، والله جميعها نلقاها بستين دينار. نقاط البيع اللي مريت بهم هكا صدفة نلقاها بستين دينار.
8: هو الحقيقة فما ناس شريته قبل، ممكن قبل حتى الفترة هذه، معناها أسابيع اللي قبلها كان أقل السعر. هنا نسألوا، معناها فما ناس تقول لك الجودة تفرق معناها حسب السعر. سي طارق، صحيحة الحكاية ولا كل كيف كله مش بتاع
7: حسب السعر؟ الجودة تفرق،
8: معناها المنتوج هذية فما جديد وفما القديم ولا كيفش يفرق؟
7: ما فماش جديد وما فماش القديم. هو الموسم الجمع والجني يبدأ من ديسمبر في غابات الشمال الغربي وغابات الشمال، من ديسمبر حتى مارس أفريقيا.
8: نعم،
7: واحنا تو في اوت،
8: احنا نستهلكوا فيه نقولوا احنا الموسم نتاع مارس افريل اللي كمل وقتها الموسم الجاني نستهلكوا فيه
1: طو. انا نقول ساعات بالك الاسعار مرتفعه جراء قله يعني الكميه.
7: هي الكميه راهو بالنسبه للموسم هذا انقص من كميه السنه الماضيه،
8: نعم، بسبب الحرائق. سي طارق،
7: ثم عديد الاسباب، ثم الحرائق، ثم العزوف اليد العامل هذه على العمل هذا، لانه كما ذكرت شاق ومضني وعنده انعكاسات صحية واجتماعية على العمال وعلى العائلات اللي يخدموا في الشيء هذا. ثم كذلك في الموسم اللي كنا نحكوا عليه من ديسمبر حتى لأفريل شهد سماء تقلبات جوية وأمطار، حتى تكون أمطار قليلة ورياح هذه تخلي عدد أيام العمل تنقص.
1: ماذا بينا نلقاه يعني طريقة لتشجيع الفلاحين على التوسع في إنتاج الزقوق والصنوبر الحلبي على القليل؟ هذا يساعد على توفير المنتوج وتقليص الضغط على الأسعار.
7: هو كما قلت لك راهو ثم عزوف وراهو مش أي عامل ولا أي عائلة تتنقل،
1: هذا كانش اللوج، معناه لا طريقة للتحفيز على الإنتاج،
7: طريقة ما حتى طريقة للتحفيز. علما وقالوا الناس اللي تنقلوا للغابات الشمال الغربي باش يستخلصوا المادة هذه راهم هذاك مورد رزقهم الوحيد،
1: وموقع
7: هناك خاك على بطل. لا فايدة أني باش نعدد الانعكاسات السلبية والخطيرة حتى صحيا، فما شكون عفى الله الجميع عايش في كاروسة تولي لأنه سقط من شجرة.
1: أي صحيح،
7: ثم الناس تعرضوا لأمراض قدرية خطيرة جدا، لأنه من درجة حرارة 50 و60 يخرج درجة حرارة على سطح الأرض يلقى 15 و12 في الشتاء. ثم انعكاسات اجتماعية وأنا نعتبرها خطيرة جدا جدا جدا، أن الناس هذول يخلوا أولادهم عند عمتهم عند خالتهم عند ناس أخرين،
1: نعم،
7: وهذا ينعكس على دراستهم.
1: نعم صحيح،
7: الناس هذول راهو ثم زميلة لي في إذاعة أخرى قالت لي ماهم يخدموا ويروحوا، لا ماهمش يخدموا ويروحوا، راهو يتنقلوا مثلا 200 و150 كيلومتر ويبقوا يسكنوا في نفس الغابة في ظروف معناها اجتماعية خايبة برشا، لا كهرباء لا ماء، حتى من الحيوانات البرية يخافوا منها.
6: فما وضعية اجتماعية معينة اللي بالحق معناها
8: تلزهم باش يخدموا الخدمة
6: وتخلي حتى الأسعار. يقول لك أنا معناها نتعب أنا باش نجيب الماء.
8: هو هنا السؤال في حكيت في علاقة بالأسعار، فما الانترميديير، فما الوسيط معناها اللي يخلي مثلا الناس هذه ما تاخذش حقوقها الكاملة، معناها 55 دينار مثلا الكيلو، اسكو ياخذهم الفلاح الكل؟
7: لا ما يأخذش مش لا، ثم الوسطاء وثم المضاربين وثم المحتكرين للأسف الشديد، شأنها شأن أي منتوج آخر. وأنا نشوفه في برشة سلاع وفي برشة المنتوجات مهما كان مصدره ومهما كان نوعها، فيها المضاربين وفيها المحتكرين يخلوا العمال الأساسيين يأخذوش حقهم بالكامل.
6: هو الخوف، كل الخوف أنه هل الارتفاع في الأسعار يؤدي إلى تراجع الطلب، وهذا بطبيعة بشي يخلي انعكاس على المنتوج، معناها يولي يقل ويولي غير مرغوب في إنتاجه في ظل هالظروف الغريبة والمتعبة.
8: هو للأمانة ربح القبال عليه قاعد يزيد، معناها مع فما برشا شركات ولات تنتج في فيسبوك ترحيه، معناها وتبيعوا حاضر فك الأصلة، يعني ما عادش كي قبل كنت فكرة انه ناخذ كيلو العادة القديمة ونشمسوه ونسخنوه ونظفوه ونقيوه، توا ولات هيتستل وتعدى والسعر يكون اغلى شوية بون خاطر مرحي. اما كان فما يعني حبيت نقول فما شركات قاعدة تخدم بالمنتوج هذا هيك ولا ستار؟
7: صحيح ملاحظتك مهمة، راهو علاوة على انه كما قلت في أصلة ومرحي وحاضر، راهو دخل في الصناعة التحويلية، دخل في الياغورت، دخل في الحلويات، ودخل في العصائر. هذاك علاش ولا زقوق ويتسوق، الناس اللي بيعوا فيه يتسوق على طول العام. كان قبل مناسباتي هو دخل عاداتنا من عام 1970 تقريبا، كنا ناخذوه مناسباتيا.
6: نعم
7: دخلت منذ تقريبا 6 و7 سنوات او 10 سنوات دخلت الصناعة التحويلية، ولا مت زقوق وتتباع يوميا.
6: نعم
7: تتسوق يوميا في الشكل التحويلي اللي قلت لك عليه.
6: نعم.
7: هذا ربما اللي يخلي زاد الاثمان تنعكس معناها تغلى شوي. علاوه راهو عنه كما نلاحظوا معناها راهو مش كان زقوق بركه غالي، معناها
6: تم
7: عديد المنتجات تم الطاقه الشرائيه ناقصه شوي تاع المواطن نظرا للانتاج ونظرا للعوامل الطبيعيه والتغيرات المناخيه والانحداث الحراري.
6: نعم. وشنية نصيحتك للفلاح اليوم او للمستهلك التونسي في علاقه بزقوق وبعصيت زقوق وبالمناسبه هذه؟
7: كيفاش عاودي لي السؤال سامحني؟
6: نصيحتك للفلاح وللمستهلك التونسي في علاقه بزقوق وبالعصيده.
7: لا هي نصيحتي تاع للمستهلك تاع المستهلك هو مادة زقوق وراه كأي مادة أخرى قابلة أن تعفن وقابلة أن تشوبها بعض الشواب وقابلة أن تكون فيها بعض الفطريات الخطيرة. لكن هنا نطمن المستهلكين راه المادة هذه تخضع المراقبة صحية ومراقبة إدارة الغابات، مراقبة دورية ومراقبة صارمة. والناس اللي يخدموا في الخدمة هذه راه عملية التخزين تصير في ظروف طيبة، في ظروف ما هيش رطبة، في ظروف طبيعية تخلي ان المنتوج اللي يدور في البلاد سليم. مع نصيحتي لهم انه المواطن يشري من المحلات المفتوحه، المحلات النظاميه القانونيه الخاضعه للرقابه، هكاك يكون مطمئن على المنتوج اللي يروح به لصغيرته.
8: نعم واضح. شكرا ستار، كاتك صحه، نورتنا، وشكرا جزيلا على تامين كل هالمعطيات اللي عندها علاقه بالطبيعه بالماده هذه اللي كما قلت ربح ماده نستهلكوها نستعملوها برشا في المولد ولا نحكيوا عليها خاصه توا، لكن موجوده على طول العام. العاده نتاع الاحتفال وعاده هكا موروثنا وتراثنا
6: الغذائي التراثيه.
8: بالضبط تراثنا الغذائي، خاطر العصيده عندها حكايتها وعندها قصتها وعندها خليني نقول ذكريات حتى عند العائله التونسيه. يقول لك انا كيف مولد وما نعصدوش وما نعملوش هكا الجو هذاك وكزينه والكريمه وغيره تفاصيل هذه.
6: طبعا الجو هي كيما لما تحلو العيد، كيما لما العصيدة الحقيقه تعمل جو معين في العائله، وخاصه الصغيرات برشا كيما انت قلت منذ قليل مروه، قلت برشا حتى تبدا غالي يقول لك على خاطر الصغار ما نجمش.
8: فما اللي صغارهم يحبوهاش راهم ياكلوا شويه منها مغير فكها ولا ياكلوا كذلك الكريمه، وتقول لك لا انا نحب نعملها العاده هذيك استعودت بها، فكره انه هي عاده وما نحبش نقطعها. يقول لك سنين ما نقطعش عادتي، معناها في الموسم هذية الفكره هذية منين جاتنا وكيفاش معناها اليوم نجموا نجيبوها مع غلاء الاسعار كما قلت انت.
6: مرحبا بك سي زين العابدين بالحارث رئيس جمعيه تراثنا، اهلا وسهلا.
9: مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي مونستير، وان شاء الله المولد مبروك عليكم وعلى الأمة الإسلامية جمعة إن شاء الله.
1: يعيشك. من ناحية تراثية سي زين العابدين، شنو يمثل زقوق وعصيت زقوق في الذاكرة التونسية؟ ويلندرا العادة هذية معناها عندها خاصية تونسية بحتة ولا نشترك فيها مع الدول الإسلامية الأخرى؟
9: نجاوبك من الأخر، كان تونس تعمل في العصيدة زقوق.
1: نعم.
9: زقوق نحن نقدو فيها. هي مع الأسف ما يجي ذكرى بيه، ما يجي ذكرى بيه انت على زقوق. يقولوا زقوق يقولوا
1: عام الشر،
9: عام الشر يبدأ من عام 64 و 70 مع محمد صدق بي. فهمتني، تصدقتي مجيعة كبيرة، فهمت ولي ما فهمش حتى محصول انت قمح واعد، واللي هو قال فكرة انت الصنوبر والحب الزقوق وذيك ولي الترحات وتعملت عصيدة ويأكلوا
1: توسي بيه. ما يقفش معناه دي، ما يلقى الحل.
9: أي يلقى الحل بشي يأكل العصيدة هذيك.
1: يميل عليش رجعوها مربوطة بالاحتفال بالمولد، كيفش صارت الحكاية؟
9: هي عادة، هي عادة قديمة ياسر. ما انت هم قبل الوقت الفاطميين ما انت بدأت احتفالات بالمولد نبو شريف ما انت مع العيد انت عائل البيت، وبعد تطورت الحكاية قاعد في الغرفة مع الدولة الأغلبية والدولة الحفصية معنا معهم هم على أساس في يحتفلوا به في معنا في البلاد في معنا في بلاد الملك معنا في معنا ما إيش عامة الشعب.
1: نعم.
9: مش من طولش عليه، أحمد باشا بي الله يرحمه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما هوش حكر على معنا الأغنياء ولا أصحاب السلطة ولا حاجة كده، هو إنسان لازم الشعب الكل يحتفل به.
1: نعم.
9: ولخبا من استشار عيت سيدي إبراهيم الرياحي عالي معصر في الوقت ذاك ومثل ديار تونسية وممثل البي في الدبلوماسية، فانتو هو مشى جاب لنا قمعة من المغرب وقت في الوقت ذاك هذا عندنا مجيعة. قالوا يا سيدي إبراهيم الرياحي بربي يشوف لنا بروتوكول احتفالي بمولد نبوي الشريف، فهمتني؟ أنا مهمة برشا الحكاية هذه، هو اللي عمل البروتوكول شوف فيه التوقع صاير شنو معناتها. يعني كان سيدي أحمد باشا بقى يخرج من القصر نتاعو يمشي بجمال حلقي يفرق هكا يوزع كيما نقولوا احنا الصدقات لين يوصل للقصبة زاوية سيدي لله الحمد رسول الله سيدي الشريف اللي موجودة في القصبة بعد ممكن تعرفوها ممكن ليه بعد تولي 9 أبريل غاديكا. وبعد مع العصر يهبط الجامع حمود الملش المرادي خاطر هو حارثي يصلي العصر غادي، ثم يدخل الجامع زيتون المعمور وش يصير أنه يعمل سيدة المولد. يعني يحكيه قصة المولد، قصة المولد يحكيها ديما الشيخ جامع زيتون كما عندنا سيدي جامع محمود يعمل سيرة المولد يحكي عليها يودي يحكي على رسول كيفاش تولدك وجاء إلى أن يأتي خليل المدخل مصطفى الخط بالذهب على ورقي أحسن من كذا، وأن تنهض الأشراف عند سماعي قياما جثيا أو صفوفا أو جثيا على الركب، ما الله تعظيما له كتب اسمه على شيء يا رتبة سامة الرتب. وقت تقول الكلمة هذه القطيفة كل واحد اللي في الجامعة كل يقوم ويقوم يقوم يكبر في السمعة يسموها جماعة القصبة يعملوا ثلاثة ضربات مدافع عندكم الحاضر الكل متعطونس كل تسمع كلمتها هذيك نسيت خم زغرت وينتصوا في الاحتفالات بعد العصر هذيك علشان وتبدأ الزغاريت يقول شنو السر الزغاريت وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في كتا اللحظة فهمني كيفيش فيك الزغاروت هذيك كان تسمعها في تونس كلها ويجوا يهلوا ويكبروا يصليوا على النبي ويغنيوا ويطيبوا في العصيده. العصيده ديما كشفت احنا في تونس نبداو فيها بعد العصر عاد ديما كيكا وعجولة الموكب هذا اللي تشوف فيه هذا اللي تيدك عليه الى يوم الناس هذه موجود يخرج حاكم البلاد ويبدا يمشي في الاسواق والناس فرحانين وفمك السلامي وكجو هذاك الى ان يصل الى باب البهو هذاك العطارين يدخل منه يدخل يلقى إمام الجامع الأعظم يلقى المفتي ديار تونسي يستقبلوه ويقعدوا ويعملوا هالليل وهذا الكل احتفالا بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمتي هذه الاحتفالية اللي تصير في جامع تونس وتطيب العصيدة ابتداء من من وقت اللي يقول الإمام فقف أيها الراجي لنيل شفاعة. وبعد وعنا زادة في بروتوكول بيدو من غدوة الصباح الناس كل تمشي لجامع زيتونة تورس العادرة تورس جامع زيتونة يقراوا الليل خيرات الليل خيرات هذية الجازولي أي كلها في صلاة النبي ما فيها حد شيء كلها صلاة النبي في أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمتني حاجة مهمة برشا. وبعدها هي العشرة يدخل الوفد الموكب الرسمي لل

0: وازدهائه وتوالت بشرى الهواتف أن قد أولد المصطفى وحق الهنائه.
1: نعم.
0: هذه ساعة ونص الهمزية هذه.
1: نعم.
0: إن شاء الله. فما زيدة تلقى البردة. البردة الأكثرية تعمل في الكتاب. تلقاها المد بتاع المد بتاع بتاع ليلى لحظة الصلاة بتاع الكتاب. هو يقول هما يردوا عليه مثلا يقول مثلا مبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يردوا عليه صغيرات مولانا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ووصلت هكا وفما كلية يعملوا خرجة المولد هكا سرحت بالكذابة ولت تعمد في برشا من دنيا يقول يعملوا خرجة المولد.
1: نعم.
0: عملها بالسلامية وديجا شفناها البارحة في القروان وشفناها في برشا بلايس يعملوا خرجة المولد وفي تسليق في البارحة عملها جمعية تراثنا مع هنا فاكر تركي عمل خرجة المولد في السويق مدينة السفيقس.
1: نعم.
0: هذه أشبه لو الاحتفال بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى هذا كل ما كان فيه عشان مقدره
1: ملخص القول سيزين العابدين وقت اللي تكون ميزانية العائلة محدودة هل الأفضل أنه نحافظوا على العادة ولو بكميات قليلة ولا الاحتفال يمكن أن يأخذ أشكالا أخرى بما أنه المجتمع قاعد يتطور؟
0: لا, لا, لا, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حتى حد ما قالت اللي العصيدة فرض ما يشي فرض وما يشي حتى العادة نجم نستغنيه عليها.
1: نعم.
0: عشان بحيد نستغنيه عليها احنا كمسلمين هي الفرائض اللي فرض معلينا.
1: نعم.
0: باقي كل ما هو شيء ما فهم حتى شيء ما انت بشي يفرض عني مش طيب حسيدة زقوق ولا بفريوة ولا نعمل حسيد سيد البيع نقوله البيع الفارينة فهمتني.
1: نعم.
0: عليك هذا ما فهمش فرضية تفرضوا على عبيد يقولوا ليه عادي يزل تعملها ليه
1: هو أهم في العصيدة هي هيك اللمة العائلية واللمة العائلية راو تنجم كما قلت تكون بالعصيدة البيضة مش لازم بالزقوق ولا بالمكونات الأخرى اللي تنجم ترهق ميزانية الدار.
0: أي العصيدة البيضة ما نحبوها سخونة نعملها صباح المولد معناتها الصباح.
1: نعم.
0: كيما الأخرى تعمل قبل النهار خاطر فيها برشا العضيرات.
1: نعم.
0: عصيدة المولد الفارينة وتقول لهم عصد عصد عصد وتحط هنا ونحطوا فيها كل هكا طرف زيت نحطوا فيها العسل نحطوا فيها السكر المحور من فوق وناكلوه وفينا برشا. وقول لك من هكا أختي الغالية.
1: نعم.
0: هم اللي يعملوا الزوز يطيب لك عزيز الزقوق أما صباح المولد حسب العادة يزم يعمل البيضة. صحيح.
1: فما شكون يعمل انواع صيد اخرى توا ولاو يعملوا في عصيدة اللوز وعصيدة البفريوة يعني كل شيء
0: يعملوا حتى عملوا عصيدة القلوب هذيك
1: كمان كثير
0: عملوا عصيدة ليه تعمل كل شيء عصيدة ذويك الجيفه كلها هي عصيدة ما تشني ما تحاول تعصر وتخرج منها الممتعة تزيد الفرينة تعطي نكهة نتاعك الحاجة اللي عملت بها معناتها ماشي معناتها حاجة معناتها صعيبة ولا كل واحد نجم يخترع عصيدة لروح. وعندنا زاد العصيدة المالحة موجودة بالشكشوكة ولا يعملوها بالبازين ولا كما تعملوها في السفيقس كيكا فهمتي فما أنواع العصايد الكل موجودة فهمتي. العصيدة هي شنو هي؟ أنا قلت لك الثمرة أنا نحيوها نعصروها نخرجوا منها ونعملوا منها زيت الفرين وناكلوها هذيك الحكاية مهما كانت الثمرة اللي مش تعملوها.
1: نعم. نشكرك برشا سي زين العابدين بالحارث رئيس جمعية تراثنا على كل ما تفضلت به من كلمات معبرة يعني تحفر في العمق تحكي على عاداتنا وتقاليدنا على احتفالنا بالمولد النبوي الشريف في علاقة بعصيدة الزقوقو حفاظا على هويتنا على موروثنا وعلى تراثنا. شكرا جزيلا لك وهكا نكون وصلنا لآخر حلقتنا من برنامج فاميليا. شكرا لكم الناس كل على صحبتكم على التفافكم حول موجات إذاعة المنستير. إن شاء الله نهاركم يكون مزيان ودياركم إن شاء الله تكون عامرة بالفرحة وقلوبكم عامرة بالمحبة. نخليكم مع مختلف فقراتنا اللي باش تجيكم بعد شوية ثاني نشرات الأخبار على موجاتنا ضمن النشرة الإخبارية الثانية. شكرا هيثم والناس أميرة باعرة في ستريمينج علي المنصوري في التنسيق ربح ومروة يقول لكم بسلامة وعلى إيقاعات الفرح ننهي وهذا اللقاء. دمتم على محبة وإلى اللقاء.

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجورة
1: مستمعينا الكرام في كل مكان، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. في النشرة، رصد للأجواء التي تعيشها مدينة القيروان بمناسبة الأعداد للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. انطلاقا من اليوم، ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة لجهة المنستير. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو إلى تتبع مسالك توزيع زجوجو والفواكه الجافة للحد من ارتفاع الأسعار. إلى تفاصيل الأنباء، تستعد القيروان للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ومعه تشهد المدينة حركية مكثفة على مختلف الأصعدة، خاصة في ظل توافد الزوار من مختلف الجهات. إطلالة على أجواء مدينة القيروان في المباشر مع زميلة نادرة برجب. إليك نادرة.
2: تحية لك فتحي وكل مستمعي ومستمعات إذاعة المنستير. نعم، في مواكبة للاستعدادات الأخيرة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، حقيقة اكتظاظ كبير تشهده المدينة منذ مساء يوم أمس، مع تزامنا مع العروض الصوفية وتنشيط الأحياء. اليوم قمة والاحتفالات، خاصة مع الموكب الرسمي الذي سينطلق عشية اليوم مع العرض الضوئي الذي سيتم تركيزه على صومعة جامع عقبة ابن نافع، إضافة إلى العرض الرسمي مع 9:30 ليلا. قبل ذلك فتحي، أكيد استعدادات كبرى انطلقت فيها الأجهزة الأمنية، مصالح البلدية، خاصة من حيث تنظيم حركة سير السيارات الخاصة والنقل العمومي، خاصة مع قرار بلدية القيروان بغلق بعض الشوارع ومنع الانتصاب في عدة ساحات، أهمها ساحة المغرب العربي، ساحة ثقافة، ساحة أولاد فرحان، شارع أم المؤمنين، ساحة الشهداء، شارع قرطبة، وذلك لتسيير حركة سير المواطنين للولوج إلى المدينة العتيقة والسوق وساحة باب الجلادين، وكذلك لعدم لضمان سيولة السير، وكذلك يتم غلق المداخل الرئيسية انطلاقا من المدخل الشمالي والمدخل الجنوبي للولاية، مع توفير مأوي للسيارات والحافلات في مداخل مدخل طريق سوسة ومدخل تونس، وكذلك المدخل المؤدي إلى الجهة الجنوبية، يعني المؤدية إلى صفاقس وإلى بوحاجلة. هذا بصفة عامة ما تم رصده من حركية واستعدادات للاحتفالات الليلة الكبرى في ولاية القيروان. حقيقة توافد عدد كبير من الزوار بداية من يوم أمس ويتواصل إلى اليوم. بالنسبة أرقامها فتحي، هناك أخبار تقول أنه سيتم تسجيل أرقام أكثر من سنة الفارتة، حيث تم تسجيل 500,000 زائر خلال الاحتفالية، من بينهم 100,000 زائر في الليلة الكبرى، ليلة المولد النبوي الشريف للسنة الفارتة 2025. نعم. ومؤشرات تقول بأنه سيتم تحطيم الرقم خلال هذه السنة.
1: نعم، نادرة برجب، المتابعة ستكون متواصلة معك. نبقى في القيروان في إطار تنشيط الحركية التجارية بمدينة القيروان، تزامنا مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. تم تركيز نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك، تعرض بالخصوص المواد المدعمة والأساسية في فترة تسجل ذروة الاستهلاك. المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب، والمزيد في ميكروفون حاتم بالحوش.
3: أردناها أن تكون نقطة لتقريب الخدمات للمواطن بالأسعار القانونية، ولإضفاء طابع تجاري مميز على الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. النقطة هذه زادة جت في إطار دعم التزويد بالجهة، باعتبار أهمية الطلب وتضاعف يعني حجم الطلب خلال الفترة هذه على ولاية القيروان. كميات خلال اليومين الماضيين اللي تم يعني بيع لفائدة المستهلكين، الفارينة المعلبة 2 طن من الفارينة المعلبة، 2 طن من السكر العائلي المدعم، ثم طرناطة من مادة الأرز، 300 كيلو من مادة الشاي الأحمر، و 1344 ستيكة مياه معدنية تم بيع انطلاقا من هذه النقطة اللي تشهد يعني إقبال محترم من قبل المواطنين.
1: من القيروان إلى المنستير، حيث أكد المدير الجهوي للتجارة أحمد المثلوثي أنه سيتم انطلاقا من اليوم ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى جهة المنستير، مضيفا أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة وتسعى إلى تعديل السوق.
4: وضعية التزويد بالمياه المعلبة عندنا متابعة تقريبا يوميا على مستوى الكميات الواردة لولاية المنستير بالتنسيق مع كافة المزودين للجهة لتوفير المادة هذه، خاصة أنه تعرف ولاية المنستير معناها وجهة سياحية من سواء كانت للسياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. العمل دائما هون يكون على تأمين التزويد، وهذا بالطبيعة العمل الجاري معناها بالتنسيق معناها مباشر بين إدارة جهوية سلطة جهوية وكذلك مصالح المركزية للوزارة، باش يتم معناها إضافة كميات استثنائية على مستوى التزويد لتدعيم العرض وتلافي النقص اللي شفناه في بعض المراكز. بالنسبة للعمل الرقابي كان على مستوى تجار الجملة وعلى مستوى تجار التفصيل، تم رفع العديد من المخالفات اللي تتعلق بالتجاوزات السعرية، خاصة بعد ما أصدر السيد وزير التجارة مقرر تسعير كافة الأصناف متاع المياه المعلبة، كيف زاد تم رفع مخالفات المخلة بشفافية معاملات وحجز بعض الكميات من المياه المعلبة اللي تجاوزت 8000 قرارة، كما تم كذلك إصدار قرار غلق لبعض المحلات التجارية اللي تم اكتشاف أنها تتلاعب بالأسعار وتقوم بإخفاء البضاعة.
1: في بقية متابعاتنا، أكد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي أن معالجة ارتفاع أسعار الزقوق والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة، بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج.
5: دعوة المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى مراقبة مسالك التوزيع دائما من الانتاج. نحن انتاجنا تقريبا في 350 تورناتا، ما نجمعه كان ما بين 95 و 100 تورناتا، هدر كبير. وهنا في مراقبه اللزمات اللي اعطتي فيها اداره العامه للغابات وجوبيه، بمعنى كونه يلزم نستفادوا من كافه الانتاج نتاعنا. اذا كان نقتصروا على الكميه هذه اكيدا جدا العرض والطلب الاسعار تولي غاليه. وهنا في مراقبه اللزمات في خاصة في الانتفاع بكامل المحصول بتاعنا من الزقوق الأسعار تنخفض، والأسعار على قد ما الراغب ومسالك التوزيع على قد ما توصل إلى المستهلك بأسعار مقبولة. وهنا حرمنا المستهلك من كميات اللي على مدار السنة هي موجودة، زاد كيف حرمنا ساعات العمل بتاع أهالينا في سكان الغابات. كي نعمل مخزون إنتاج كامل تتعدد أيامات العمل، وبالتالي تبقى موسم كامل الناس الكل تخدم، وعلى ذلك وجوب المراقبة مسالك التوزيع ابتداء من الإنتاج.
1: عبر عدد من الفلاحين بمنطقة عين الصيد بمعتمدية الفحص من ولاية زغوان عن استيائهم من الوضع الذي أصبح يهدد المنطقة الساقوية ومنتجاتها من الأشجار المثمرة والزيتون والماشية بسبب غياب مسلك معبد. الزميلة حنان العباسي ومتابعة الموضوع.
6: تضرر المنطقة الساقوية عين الصيد بعمادة الغريفات بمعتمدية الفحص بسبب غياب طريق معبدة ومرور الشاحنات الثقيلة إلى المقاطع المجاورة، والتي أضرت بالأشجار المثمرة والزيتين والماشية، وهو ما دفع بعدد من الفلاحين إلى مطالبة السلطة المعنية بضرورة إيجاد الحل.
7: مع أن حتى مسلك خلف المسلك هذا هو الوحيد اللي يهز الفيرماتنا والعائلات كلها، 28 عائلة هنا أغلبية بتاعهم من ثم شكولي نقل وثم اللي يخمم يحب ينقل المنتوج الكلي، كفهمني ذاع مشاع على راح الغبار ما خلى ناس نخدم الحفر بتاع السيميات. الناس الدولة بصفة عام منشيرة ربي انظرنا بعين الرحم، شوفنا حل في السيميات هذه وفي الكارير، رانا ضعنا ضعنا ضعنا ولادنا ضاع والزيتون كل مشي ما عادش عندنا من دخل وسيء الغبار رحانا راه
8: ريت صغار بتوكم الغبرة اسمك بيها يوم في حالة حتى دورنا البر ما عادش يدور خلاص. شوفتوا الزيتونه كيفاش كلها غبار جماعه كريت ميهم مش كمين يتعدى يجري ميهم مو جي تحكي معاه خليكو يمشي واحد ما يجيك حتى لو شغل يدور البر ما كيفاش يدور.
7: هذه ثاني بتاع الله هاك تشوف كل الدلاع ما نجمش كيفاش نبيعها، كاميونات مش تخرج معبي بالله ما نجمش تخرج، كل حفر وكل غبار وكل حفر. ورانا احنا راسلنا جميع السلطات المحليه، ما نعرفش علاش ما حبتها واحد ياخذ قرار. احنا نجدوا سيد رئيس جمهوريه وهو الوحيد هو الوحيد هو الوحيد باش ياخذ لنا حق.
6: وباتصالنا بالنائب المحلي عن عمادة الغريفات عز الدين الرياحي، أكد لنا أنه تم عقد جلسة عمل مع أصحاب المقاطع لإيجاد حل نظرا للأضرار الكبرى التي لحقت المنطقة الساقوية، لكن لم تتم الاستجابة. كما أشار أنه هنالك حلول بديلة تتمثل في تغيير مسار الشاحنات الثقيلة، وعند ذلك يتم برمجة تهيئة المسلك ورصد الاعتمادات المالية اللازمة. حنان العباسي من المنطقة السقوية عين السيد بالفحص لإذاعة المنستير.
1: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. انطلاقا من اليوم، ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى جهة المنستير. نشرتنا انتهت، أخبارنا متواصلة والمحطة التالية مع حكيم صنبولي وآخر أخبار الرياضة.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
10: بلغ العلا بكماله وحسنت كل خصاله.
11: يا رب صل على سيدنا محمد.
10: صلوا على محمد أفضل الصلاة.

0: في ذكرى ميلاد خير البشر مواكبة للحدث، برمجة خاصة تواكب إيقاع الاحتفال في مختلف جهات الجمهورية.
1: إيقاعات صوفية وأغاني دينية، أذكار وأشعار في مدح المختار.
2: الله

0: مرحبا بالجميع ثاني وعند الرياضي على موجات إذاعة المونستير. بعد شوية نمشي نعملوا طلة على الندوة الصحفية للمدير الفني للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مع زميلنا الهادي الجبناني. لكن البداية نقول ألف مبروك لسمية بوسعيد اللي تفوز بذهبية سباق 800 متر في بطولة العالم لألعاب القوى ماسترز في كوريا الجنوبية بعد ما فازت كما قلت في سباق 800 متر W45 بتوقيت 2 دقائق 25 ثانية 36 جزء بالعشر بالمئة خلال منافسات اليوم الثالث من بطولة العالم لألعاب القوى ماسترز لفئة العمرية 35 سنة فما فوق المقامة حاليا في كوريا الجنوبية. كما قلت من البداية قاعدة تصير الآن ندوة صحفية للمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم سيد دريدة الجدي. باش ناخذ أكثر تفاصيل مع زميلنا الهادي جبناني. مرحبا بك الهادي.
1: أهلا وسهلا بك حكيم. مرحبا. والندوة الصحفية لازالت متواصلة تقريبا عن ساعة وربع من يبدأ سريفال جدي الندوة الصحفية متاعه بحضور عدد كبير من الصحفيين. هو الحقيقة استعراض للخطة والاستراتيجية والعمل متاع الإدارة الفنية حتى إلى غاية 2034، يعني أكثر من 10 محاور استعرضها ريفال جدي متعلقة بالتكوين بالبطولة بالأجانب بكرة القدم الشاطئية بكرة القدم داخل القاعات كرة القدم النسائية التكوين طريقة تطوير اللاعب الأكاديميات، يعني محاور مهمة جدا الحقيقة وفيها برشا ما يتحكي. أبرز ما قال رضا الجدي مثلا نبدأ بالرابطة المحترفة الأولى هي عملية إسناد الإجازات بالنسبة للمدربين. توا المدرب إجباري كما تعرف لازم عنده شهادة الأعلى تدريبين في تونس وهي الكفاءة. حكيت التراخيص مثلا باش تتنحى. بالنسبة للأجانب متاعنا لازمهم شهادة تدريبية كاف برو هذه اللي تفوت الكفاءة. من ناحية أخرى أحكي على تعيين معين الشعباني كمدرب منتخب أول. قال فما تواصل مستمر وفما برشا جلسات واجتماعات مع الإطار الفني الجديد. أيضا أحكي عن الباساسيون اللي صارت مع منظر الكبير. سابقا منظر الكبير حكيم كان أعطاه برنامج تقريب وكنا حاضرين وإحنا في ندوة صحفية. قال فما تواصل مع منظر الكبير لكن أكيد ديما يعني الإدارة الفنية متنجمش تعمل هذه الكل وحدها حكيم على خاطر ثم برشا محاور مثلا مرتبطة بعدد الملاعب وحالة الملاعب والمنشآت والبنية التحتية. ذيك عليك رضا الجدي في كل مرة طلب من الجميع الوقوف معاه في الخطة متاعه في الاستراتيجية متاعه من وزارة وسلطة محلية وحتى نوادي. خلاصة العمل واضح الاستراتيجية واضحة فيها برشا تعب فيها برشا جهد ولكن كما قلت حاجة إن شاء الله تتحقق ولكن بتضافر الجهود الجامعة وحدها أو الإدارة الفنية وحدها ما تنجمش. لازم كل الأطراف تقف لإنجاح الاستراتيجية ذي خاصة وأنه يعني ذكرها برشا مرات خرجنا رضال جدي قال من نكسة كبيرة كانت في كأس العالم يعني حكينا برشا وجاء الوقت للفعل وجاء الوقت للعمل.
0: يعطيك الصحة شكرا لك الهادي الجبناني زميلنا من إذاعة الشباب كان حاضر في الندوة الصحفية للمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم السيد رضال جدي. ذكركم بنتائج الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم لإدارة يومي السبت والأحد. الترجي الرياضي التونسي كان فاز من نجم الساحلي 3-2. ترجي الرجيس انتصر من الأولمبي البلجي بهدف مقابل صفر. نجم المتلوي نادي الإفريقي الانتصار نادي الإفريقي هدف مقابل صفر. نادي البنزرتي فاز أمام مستقبل رياضي بمرسى بهدف مقابل صفر. الملعب التونسي نادي صفاقسي 1-1 لمراضي بحمسوسة الاتحاد المنستيري 0-0. وتقدم سقي الدير شبيبة العمران الانتصار تقدم سقي الدير 2-0. نذكروا تم تأجيل مباراة اتحاد بن قردين ونادي حملان في موعد لاحق. نهاية هذا الأسبوع باش يكون الموعد مع جولة ثانية من البطولة المحترفة لكرة القدم ومباراة مهمة باش تكون في ملعب الجنات بالمنستير بين الملعب التونسي والاتحاد الرياضي المنستيري باش يكون يوم السبت انطلاقا من الساعة 4:30. نحكي على دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط والمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم كان فاز اليوم هدف مقابل صفر المنتخب المغربي. هدف ريان الرحيم لاعب النادي الرياضي البنزرتي المنتخب الوطني التونسي يرفع رصيده لأربع نقاط في المقابل. السباحة التونسية حبيبة بالغيث ما تمكنتش من التأهل للدور النهائي لسباق 50 متر سباحة للصدر. هزيمة أيضا البطلة التونسية شهرزاد العياشي في دور ربع نهائي لمنافسات المصارعة النسائية وزن أقل من 50 كيلوغرام. هزيمة أيضا البطلة التونسية شهد جلجلي في الدور ربع نهائي المنافسات المصارعة النسائية لوزن أقل من 57 كيلوغرام، وأيضا هزيمة المصارعة التونسي خير الدين بنت ليلي في التدارك في المصارعة الحرة وزن أقل من 74 كيلوغرام. هذا بالنسبة لأبرز النتائج اللي دارت صباح اليوم. نذكر المسابقات ما زالت متواصلة بالنسبة للكرة الحديدية، موجودة منى الباجي وأيضا أحلام الحاج حسن، أيضا محمد خالد بوغريبة كما قلت. في النسبة لكرة القدم المنتخب الوطني التونسي كان فاز بهدف مقابل صفر في المقابل. في كرة اليد سيدات المنتخب الوطني التونسي كرة اليد سيدات اليوم يلعب منتخب مقدونيا الساعة 4:15. وقت نهاية سبورت انفو نشارككم أسعد الأيام. أكيد الرياضة ما زالت متواصلة، نتلقاو إن شاء الله في نشرة الساعة 4:15. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: حكمًا لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها، وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيل.

ليست حياة المرء في الدنيا سوى حلم يجر وراءه أحلاما، والعيش في الدنيا جهاد دائم، ظبي يصارع في الوغى ضرغاما. تلك الشريعة في الحياة فلا ترى إلا نزاعا دائما وصداما. لا تغدرن بوصل عزة بعدما أخذت عليك مواثقا وعهودا. إن المحب إذا أحب حبيبه صدق الصفاء وأنجز الموعود. الله يعلم لو أردت زيادة في حب عزة ما وجدت مزيدا.

قيل لخريم الناعم: من نعمته؟ فقال: الأمن، فإنه ليس لخائف عيش، والغنى، فإنه ليس لفقير عيش، والصحة، فإنه ليس لسقيم عيش. قيل له: ثم ماذا؟ قال: لا مزيد بعدها. قال أحد الفضلاء الشعراء في ابنة له كان يحبها حبا شديدا: أحب بنيتي، ووجدت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي، وما بي أن تهون علي، لكن مخافة أن تذوق الذل بعدي، فإن زوجتها رجلا فقيرا أراها عنده والهم عندي، وإن زوجتها رجلا غنيا فيلطم خدها ويسب جدي، سألت الله يأخذها قريبا ولو كانت أحب الناس عندي. اجتاز جحا يوما بباب الجامع فقال: لمن هذا القصر؟ قالوا له: هذا مسجد الجامع. فقال: رحم الله جامعا، ما أحسن ما بنى جامعه.

0: دوحة الشعر.
1: يا عبلة، كم يشجى فؤادي بالنوى ويروعني صوت الغراب الأسود. كيف السلو وما سمعت حمائما يندبن إلا كنت أول منشدي. ولقد حبست الدمع لا بخلا به يوم الوداع على رسوم المعهد. وسألت طير الدوح كم مثلي شجى بأنينه وحنينه المتردد. ناديته ومدامعي منهلة، أين الخلي من الشجي المكمدي؟ لو كنت مثلي ما لبثت مكونا وهتفت في غصن النقى المتأود. رفعوا القباب على وجوه أشرقت فيها فغيبت السها في الفرقد. واستوقفوا ماء العيون بأعين مكحولة بالسحر لا بالإثمد. قالوا اللقاء غدا بمنعرج اللوى وطول شوق المستهام إلى غد.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيو تيك.

0: تك مع ريم الهاني.
1: سلامة ومرحبا بكم. كشف تقرير جديد عن ثغرة أمنية في مساعد الذكاء الاصطناعي جيميناي على نظام أندرويد 16 تسمح لأي شخص يمتلك الهاتف بإرسال رسائل نصية ورسائل عبر واتساب من شاشات القفل دون الحاجة إلى إدخال رمز PIN أو فتح الجهاز. وأكدت جوجل على أنها على علم بالمشكلة وأنه تحديث لإصلاحها بدأ في الفعل في الوصول إلى المستخدمين. كيفاش تعمل الثغرة هذه؟ بحسب التقرير تعتمد الثغرة على تنفيذ خطوة محدودة للغاية. عند إلغاء صلاحية جيميناي للوصول إلى تطبيق الرسائل يفترض أن يطلب المساعد من المستخدم فتح التطبيق ثم إدخال رمز PIN قبل إرسال أي رسالة، لكن إذا ضغط المستخدم على زر Continue بالتزامن مع زر Add Attachment داخل جيميناي يتم تجاوز آلية الحماية بالكامل ويستطيع المساعد إرسال الرسالة النصية دون أي عملية تحقق من الهوية. واتساب أيضا معرض للخطر. لا تتوقف المشكلة عند الرسائل النصية، لأن واتساب بحسب التقرير ينجم المهاجم يكتب عمارة مثلا آت واتساب داخل حقل إدخال جيميناي ليعيد المساعد رابط تطبيق واتساب بحسابه تلقائيا حتى إذا كان المستخدم قد فصل هذا الرابط سابقا. والأخطر أن العملية هذه تتم دون طلب رمز القفل لتظهر إعدادات الهاتف لاحقا، وكأنه المستخدم هو من وافق بنفسه على إعادة رابط التطبيق. يشير التقرير إلى أنه استغلال الثغرة يتطلب الوصول الفعلي إلى الهاتف، لذلك فهي أقل خطرا من الهجمات اللي تنجم تنفيذها عن بعد. ومع هذا يحذر الباحثون من إمكانية استغلالها في حالات سرقة الهواتف، حيث ينجم اللص يتمكن من إرسال رسائل احتيالية أو انتحال شخصية صاحب الهاتف قبل ما يتمكن الأخير من قفل الجهاز متاعه أو الاستعادة متاعه. ووفقا للتقرير لا تقتصر الثغرة على هواتف بيكسل، إذ يتنجم تأثر أيضا على أجهزة أندرويد، لكن بعض المستخدمين أفادوا بعدم تمكنهم من إعادة إنتاج الثغرات على هواتف سامسونج، فيما لم توضح جوجل حتى الآن إذا كانت الطرازات أو الشركات المصنعة التي لا تزال معرضة لهذه المشكلة أو لا. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا خاطر تابعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
2: إشهار مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفخفي أنترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
0: نيوتيك تك مع ريم الهاني.
5: من إذاعة المنسير تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
6: إذاعة المنسير صوت الذي يحق كبير.
5: وجز الساعة الواحدة للأخبار. انتهت أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة، وذلك بمضاعفة طاقة الاستيعاب إلى 12 سريرا، بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالة الحرجة. ويأتي هذا الإنجاز في إطار استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى دعم وتطوير أسرة الإنعاش الطبي وتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية وتحسين ظروف التكفل بالحالة الحرجة، بما يضمن تقديم خدمات طبية متطورة وذات جودة عالية. أمضت الهيئة الجهوية لعمادة المهندسين التونسيين بالمنستير ومركز التكوين المهني الخاص سولفيا ترينينج سنتر اتفاقية شراكة في مجال التكوين في الطاقة الشمسية والنجاعة الطاقية. وتهدف هذه الشراكة إلى تمكين المهندسين بالجهة من متابعة دورات تكوينية متخصصة ومعترف بها من قبل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بما يعزز قدراتهم الفنية ويفتح أمامهم أفاقا مهنية جديدة. مثلت آخر الاستعدادات للعودة التكوينية وجاهزية مختلف مؤسسات التكوين المهني لاستقبال المتكونين في أفضل الظروف أبرز محاور جلسة عمل جامعة السبت المنقذي المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني بمديري المؤسسات الفرعية عن بعد والمديرين المركزيين حضوريا. وقد أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر القادمين التقديمين ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، داعية الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. تتواصل الحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم، وتشهد ارتفاعا ملحوظا بأغلب المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيلي. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية هذا الأسبوع. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
8: المنستير
9: في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
8: في شتى المجالات.
9: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
8: سياسيا،
9: اقتصاديا، اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
8: من خلال المعلومة اللي تهمكم.
9: ومعانا ما يفوتكم شيء.

0: من إذاعة المنسين نقول لكم أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، منورين في متابعة عدد متجدد من منوعات منكم وإليكم. لقاء جديد يجمعنا بكم بالتو يتواصل إن شاء الله إلى حدود الساعة الثالثة، ومن خلال كالعادة مجموعة من اللقاءات والمتابعات في انتظاركم جميعا. هو الحقيقة حركية كبيرة برشا في شوارعنا اليوم باعتبار أنه غدو نحتفل بالمولد النبوي الشريف، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله يكون دائما فرصة مش فقط للاستهلاك على خاطر احنا شعب مستهلك بالأساس، وإنما أيضا للتذكر وأخذ العبرة. في حصة اليوم إن شاء الله بعد قليل نستقبل سي حمادي ياتريمش رئيس جمعية صيانة المدينة بالمنستير حتى نحكيه على سهرة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف اللي باش تكون اليوم إن شاء الله بمقر الجمعية بداية من الساعة 10 ليلا، وأيضا باش يعطينا فكرة على برنامج الجمعية خلال هذه السداسية. ثم بالنسبة للناس المهتمة بالذكاء الاصطناعي والناس اللي عندهم مشكلة في ضبط استراتيجية خاصة لمؤسساتهم حتى تحقق مزيد من المبيعات وأيضا الكثير من الربح، اليوم يحضر معنا مشكور جدا سي هيثم النجار خبيرنا في مجال الذكاء الاصطناعي حتى نجاوبه على فكرة كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح المساعد الاستراتيجي لصاحب المؤسسة. في الساعة الثانية إن شاء الله بش يكون عنا لقاء مع سي طارق الحرسالة خبير في مجال الجباية والمحاسبة، بش نحاول نجاوبوا على مختلف الإشكاليات التي تطرح دائما بالنسبة للباعث في بداية بعثه للمشروع متاعه. ديما سؤال المطروح هو شنو نوعية النظام القانوني اللي نجم يختاره اللي المشروع متاعه، ثم هل توجد امتيازات في هذا المجال، وما هي الالتزامات الجبائية والالتزامات أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اللي يلزمه يقوم بها. في ختام الحصة إن شاء الله باش نعرفوكم باختصاصات التكوين المهني الموجودة في مركز التكوين والتدريب المهني بجبنيانة. أكثر تفاصيل نعرفوها إن شاء الله بعد قليل، تبقوا معنا مستمعين الكرام ونستنى دائما اقتراحاتكم وأيضا أسئلتكم اللي تحاولوا من خلالها تجاوبوا على مجموعة من الإشكاليات اللي تعترضكم كمتكونين وإلا كباعثي مشاريع. أهلا وسهلا بكم منورين ديما
1: يا محمد يا جد الحسني.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم منورينا. نستقبل مع بعضنا سي حمادي تريمش رئيس جمعيه صيانه مدينه المنستير، نقول اهلا وسهلا بك، مرحبا منورنا برشا.
1: شكرا لك مدام رفقه، وشكرا لاذاعه المنستير على اللقاء الشيق ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله، مرحبا بك منورنا برشا. عندكم اليوم سهره
1: بطبيعه الحال، ان شاء الله ساعه كل شيء، معناها مولد مبروك لكافه مدة سامعي اذاعه المنستير. بطبيعة الحال ككل سنة معنا واحد لسمعي سيادة المدينة بالمنستير تقوم معنا بالاحتفال بذكرى مولد النبوي الشريف، وإن شاء الله الليلة ليلة 25 معنا بطبيعة الحال في مقر الجمعية على الساعة 10 ليلا سيكون الاحتفال بفرقة إنشاد صوفي، وبطبيعة الحال بحضور سيد الوالي المنستير وجميع المرافقين له من المسؤولين الجهويين والمحليين، بطبيعة الحال معنا متساكنين مدينة المنستير مرحبا بهم للاحتفال معا بهذا الجو الشيق إن شاء الله.
0: إن شاء الله الفضاء اللي يستقبل الساهرين إن شاء الله وضيوف الجمعية
1: في دار الشراع، دار الشراع أمام جامع بورقيبة إن شاء الله، معنا واحد لقاء كما قلت أنت مدام رفقة يكون لقاء شيق ككل سنة.
0: الدخول مجاني،
1: الدخول مجاني بطبيعة الحال واحد. فهمت
0: مع تضييف
1: لا ضياف الجمعية وضياف المستير وبطبيعة الحال معنا واحدة، أنا عائلة واحدة في المستير معنا واحدة إن شاء الله، معنا واحدة نعدي وسارة ممتعة بطبيعة الحال، معنا واحدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معنا واحدة يخلينا ديما في الذاكرة ويخلينا معنا نعيش الجو ذكر مولد النبوي الشريف.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. إذا نعود نذكر اليوم سهرة بفضاء دار الشمع الشرع، سمحوني بفضاء دار الشرع بداية بالساعة 10 ليلا احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف. الجمعية عندها نشاط متواصل ومتميز
1: بطبيعة الحال. جمعية سنة مدينة المنستير سنة 2026 كان عندها نشاط معنا في السداسية الأولى اللي هو يتمثل في مهرجان المدينة شهر رمضان المعظم، ثم بعدها في شهر التراث كانت عندها عدة أنشطة. بطبيعة الحال كانت هذا في لقاء شيق شهر في مدينة المنستير مع باحثين من شمال إفريقيا من موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا فيما خص معناها ابن يونس الصقلي اللي معناها القبر نتاعه واللاصق للرباط. احنا كانت معناها مناسبه شيقه باش عرفنا ديجا السيد هذا المرحوم، ثم احنا كذلك برمجنا في نطاق جمعية سنة المدينه باش يكون الموضوع ذاك في برنامج السداسيه الثانيه. كان تسمح مدام رفقه اني باش نعطي بسطه موجزه معنا على نشاط الجمعيه في السداسيه الثانيه ذيك اللي ماشيين فيه معناها بكل جديه. اول حاجه معناها لاحداث متحف قار بمقر الجمعيه لتمكين زوار مدينه المنستير التونسيين والاجانب على الاطلاع على الصور القديمه للمدينه، على اللباس التقليدي وعلى ادوات تقليديه بمنازل العتيقه. ثانيا السعي لتسجيل المعالم الاثريه بالمدينه لدى اليونسكو مع المصالح المختصه وبالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث. ثالثا احداث موقع الكتروني تعرض فيه المعالم الاثريه بالمنستير. هذا ماشيين فيه وان شاء الله ما نحققوه من عن قريب. يوم اعلامي حول مشروع مثال التاهه العمرانيه المقترح النهائي تقديم رئيس مصلحه التاهه العمرانيه بمدينه المنستير، وهذا معناها رغبه نقولها، معناها فما ضغط كبير ياسر عند المواطنين ومساكني مدينه المنستير، يا جمعيه سياده المدينه تعملوا مزيانه تعطيونا معناها شنو المقترح النهائي اللي صار. واحنا بطبيعه الحال باتصال مستمر مع بلديه المنستير وان شاء الله عن قريب معناها واحده تكون الحصه هذه موجوده في وتوقع في مقر الجمعيه. كذلك فما موضوع هام اللي هو معناها واحده حول مشروع التاهه العمرانيه المقترح في مخصص التهذيب المدينه العتيقه من طرف البلديه ايضا وتقديم مديره الاداره الفنيه. هذا بطبيعه الحال عنده مده لاباس فيه والبلديه المستير معناها قاعده تقوم بالدراسه نتاعه، لكن احنا كجمعيه سياده المدينه نحب نعرفوا معناها المقترح النهائي اللي تم الاتفاق عليه واللي ان شاء الله معناها واحد اللي يكون معناها فايده في المدينه العتيقه، لان فما عدد اشكاليات وباش نحكيوا فيهم مع واحد. هو من جمله المواضيع اللي ماشيين فيها السعي مع بلديه المنستير لانجاز سقف خفيف متحرك بفناء مقر الجمعيه دار الشرع. شو الاشكال؟ انه معناها سهرات رمضان المستقبليه باش تكون معناها في الشتاء، وتعرف الشتاء معناها واحد حفلات في الليل، انه فما امكانيه باش يكون مطر وتكون برد. قلنا المقترح نتاعنا ما فيها باس اذا كان يكون سقف متحرك معناها يتحل معناها في الصيف وتسكر في الشتاء في الايامات اللي فيها معناها بروده، وبطبيعه الحال يمكن الجمعيه باش تحتفل كل سنه بشهر بمهرجان المدينه. فيكون يوم دراسي حول المدينة العتيقة بملامحها ومشاكلها وسبل إنقاذها، مع عرض صور تجسم الإخلالات، البناء الفوضوي، الاعتداء على سور المدينة، المساكن المهددة للسقوط، ومستقبل المدينة وعدوى التحديث. أنا يقول القائل معناها السلطة المعنية وخاصة السلطة المحلية فاش قاعدة تشوف؟ أنا فما إشكاليات كبيرة قاعدة في المدينة العتيقة، وأنا عشت بلدية، عشت فترة 90-95، الحمد لله يا ربي يخلينا معناها أثر لبس به، لكن على الأسف أنه فما عديد تجاوزات قاعدة صايرة وقاعدة تتعمق من سنة إلى أخرى.
0: أمام مرأة ومسمع من الجميع،
1: من الجميع،
0: وكأنه فما تولي الإنسان كأنه شريكة متى ساكت على الإخلالات هذه ومخالفة القانون، راهو عبارة لا شريكة بعد.
1: هذا نشوفه كان أنا حاجة برك نقول، سمعني في الكلمة كنقول شو قدام أنا الكوسكا جيب تقول معناها في الطبقة الثانية فما الطولة موجودة، كي تشوف معناها قدام المحكمة فما استئناف فما الفرفورجية في الطبقة الثانية، هذا منظر معناها يهم المدينة العتيقة، هذا تشويه معناها شامل. وللأسف أنا أقولها معنا واحدة، إن شاء الله السلطة المحلية وحتى السلطة الجهوية وحتى المعهد التراث يأخذ على عاتقه المواضيع هذه. فما لفت نظر البلدية حول تجاوزات البناء المقام بالمدينة العتيقة دون احترام الترتيب المعماري والتراث المعماري بالمنطقة. لفت نظر المعهد التراث والسلطة الجهوية حول حالة سور المدينة وحوز متساكني المنطقة أجزاء من سمك جدار السور الملاصقين له. والله يا شيء أسف أنك تقول الصور بتاع المدينة اللي منا سمك متاعه منا فيه 80-90 سنتي، اليوم فيه منا سمك بتاع كعبة تابوت 25 سنتي، أن المواطن ولا منا يدخل فك الممر اللي موجود منا سابقا ما بين الصور وما بين البناءات، ثم يزيد يأخذ منا سمك من الصور والسوق متهدد السقوط. النقطة اللي بعد، المساهمة في تهيئة وتجميل الطرقات الفرعية بمنطقة الربط المفتوح على ناج باب تونس وناج محمد صحيم بنماذج من التراث التقليدي. هذه معناها فما معناها بادرة طيبة ومشكورة المندوبية الجهوية للثقافة بالمستير اللي فنا في شهر التراث. أنا ساعات معناها واحدة مع في تفعيل هذا التنسيق جمال سيانة المدينة فيما خص معناها التجميل الممر يربط في ناش محمد صحيم، وإحنا قلنا علاش التجربة هذيك ما نعمقوهاش وما تكونش معناها في أغلب الطرقات الموجودة والممرات الموجودة معناها في مدينة الربط. السعي لإحياء النشاط التجاري السياحي في حي الشرق. أنا يقول قائل أنه السائح معناها من المركب بتاع الصناعة التقليدية يمشي قرابة 20 متر ثم بعد ترى الحوانة مسكرة وحوانة البلدية والقاوية مسكرة والمطاعم مسكرة، علاش؟ كيفاش تحبوا السائح انه ما يكون مرتاح وقت اللي ياخذ معناها طريق حمد الشراقه ويلقى روحه ماشي معناها في سلامه؟ انه الى متى هذايا؟ وهو مكسب بلدي، ومكسب بلدي معناها منسى. دونك ان شاء الله احنا كسيانه المدينه باش ننتظر، وانا عشتها كبلديه كنت لاهي حتى بشؤون العقاريه في الفتره هذيك اللي عشتها، وما فيها باس كما انا وقفه مع بعضنا بلديه المؤسسيه جمعيه سيانه المدينه لايجاد الحلول الناجيه لاحياء حمد الشراقه. عقد ملتقى لجمعية سيانة المدينة بولاية المنستير، هذه بطبيعة الحال ما شاء الله نمشوا فيها أول مرة، هو التقارب بين الجمعيات الموجودة في ولاية المنستير. فنفش نحكيه معنا واحدة حول تنسيق العمل مع السلطة المحلية والجهوية لحماية المدينة العتيقة من التدهور والتشويه، ثم كذلك تفعيل اتفاقيات شراكة وتعاون مع جمعيات سيانة المدينة بولاية المنستير. النقطة اللي هي أهم أكثر هي عقد ملتقى وطني لجمعيات سيانة المدينة بتونس كاملة. هي صارت تجارب، صارت في سوسة، صارت في سليانة، وما فيها باس تصير بروشانمون في مستير، وما فيها باس. ولقيت أني صدى باهي مع طرف المندوب الجهوي للثقافة، وإن شاء الله نتعاملوا مع بعضنا لينجاح هذا اللقاء هذا، لأنه بنا اللقاء ذاك حول دور الجمعية وعلاقاتها مع السلطة المحلية والسلطة الجهوية. لأنه جمعية ما هي جمعية حفلات برك، لأن منا فيها إطارات وفيها ناس منا مهتمين بالمشاكل الموجودة في البلاد، ما فيها باس منا كي يعطيوا رأيهم وكي ينسقوا وكيف يساهموا في إيجاد حلول للبلاد. التنسيق مع المندوبية الجهوية للثقافة بطبيعة الحال اللي صار منا في المدة الأخيرة فيما يخص منا إحياء ليلة المولد النبوي الشريف، وإن شاء الله تكون معنا سارية كما قلنا بكرة سنة ممتعة. بطبيعة الحال إن شاء الله بعد قريب كذلك باش يكون معنا تكريم المناظر السيد أحمد قدالة، أضيف أرجع عليه. بطبيعة الحال معنا واحد نعتز به وربي يعطيه الصحة والقوة، وتكون عنا لقاء شائق في مقر الجمعية سيادة المدينة في حضور السلطة الجهوية والسلطة المحلية. بطبيعة الحال فما كذلك ما نشاوش في الأمسيات الثقافية متكاملة، فما عزف موسيقى مسرح شعر وأدب إن شاء الله يكون معنا في مقر الجمعية. كما قلت بكري فما ندوة صارت معنا حول البنيون الاستقلالية اللي هي همة باحثين معنا من شمال أفريقيا، لكن لليوم المساترية ما عبرهمش شكون هو هذاك السيد هذاك المدفون معنا في قبرها. احنا قلنا ما فيها باس بالباحثين التوانسة إن شاء الله نعملوا لقاء في مقر الجمعية سيادة المدينة، ويكون معناها ندوة حول البنيون الاستقلالية المدفون ولاصق في قصر الرباط. تنظيم كذلك محاضرة حول أعلام مدينة المنستير. ندوة حول رجالات المنستير قبل الاستقلال. سمينا بعض منهم وإن شاء الله معناها الدعم يكون موجود. عنا المنهم محمد زيتون المنستيري، محمد قاسم سعادة، محمد صالح مزالي، محمد الجدي. كذلك ستكون معناها محاضرة المنستير منارة تاريخية ووجهة سياحية. هذه بطبيعة الحال يؤثرها الدكتور عادل بن يوسف والخبير الدولي في السياحة السيد محمد هلال. احنا بالعكس ماشيين ان شاء الله معنا واحد في تحريك اكثر نشاط الجمعية، واعطاء صورة معنا واحدة اللي تليق مدينة المستير واللي تشرف العظام تاعها. وشكرا لك مدام رفقة.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك سي حمد ياتريمس رئيس جمعية سيانة المدينة بالمنستير. إن شاء الله موافقين في هالبرنامج الدسم واللي فيه برشا خدمة وفيه برشا معناها نقولوا مجهود. إن شاء الله يقع تنفيذ هالي بريفيزيون هذوما معناها في البرنامج، على خاطر موش سهل، تحب له برشا وصعبال في التحضير والإعداد، أما أنتم لها إن شاء الله يا ربي كل التوفيق.
1: إن شاء الله ومشكورة مدام رفقة مرة أخرى. وبطبيعة الحال هو معنا بتضافر جميع الجهود. أنا أقول معنا كما قلتها من الأول من جميع سيادة مدينة مسير برك، فما السلطة المحلية كذلك من البلدية إن شاء الله نلقاو التشجيع منها ونلقاو المساندة. معنا بطبيعة الحال تنجم هي تسكر الباب تنجم تحل الباب.
0: إيش نقول لك حاجة؟ أنتم جمعية طبعاً هي ما لا غالب معناها أنتم جمعية، فما مخالفات قاعدة تصير في وسط بلايس اللي هي لابد من صيانتها وصيانة الأثار اللي في وسطها ولا حتى المعالم التاريخية وكذا. فوقت اللي البلدية ربما في مجالات معينة تقصر انتم باش تدخلوا في كونفرونتاسيون ما بينكم وما بينها، دونك لهنا باش تولي فما معناها ربما هكا نوع من الشد والجذب ما بيناتكم
1: هكا ولا هو لا هو قلت ان شاء الله يكون فما تفاهم، لانه معناها الغايه نتاعنا مش معناها بذم البلديه او بذم
0: مش كيسيون ذم. لا مش كيسيون ذم،
1: هو بالعكس هو لفت نظر قبل كل شيء ثم احنا شنو نحبوها
0: لفت نظر يا اخي زعما ما شافوش ما شافوش الاعتداءات على السور مثلا، ما شافوش الاعتداءات في وسط البلاد العربي، ما شافوهاش
1: يشوف فيها يومين. لكن المشكله نقول قايل اش خلاني امس معناها قاعد نقوم بالواجب وقاعد نهد وقاعد نوقف وقاعد نعمل في اشياء، اليوم قاعد نعمل في شيء واليوم قاعد نشوف ونغمض في عيني، علاش هذا كل كاي؟ دونك يقول القائل اذا كان ما تعملش هكا غدوه باش تولي ار بيس 4
0: بالضبط، هذا هو
1: غدوه باش تولي نقولها غدوه باش تولي ار بيس 4. دونك هنا الاشكال القائم بالذات اذا كان مشوا احنا كخبراء
0: انا خاطر صلب العمل اليوم نتاعكم باش يكون فما خلاف.
1: هو هو هو هو هو, هو مش خلاف، هو وقت تسمعني اني معناها كجمعيه وتشوف انت روحك فاش قاعد تعمل، دونك بتبيع لها تقول علاش لا. ثم كذلك فما سلطه جهويه بتبيعت لها فما
0: حتى سلطة جهوية قاعدة ترى في الاعتداءات يدور لي ما يش مخبي الحكاية
1: حتى سلطة وطنية
0: قدام الناس الكل.
1: أنا أقول حاجة برك، المعهد الوطني التراث كان قبل السور البناء ما يقفش عام كامل يختم
0: اغتيال اليوم على
1: السور. اليوم فما قرابة 8 سنين متمسش الحيط. أنا أقول فما تابوت قاعد يطيح تابوت قاعد يطيح من السور. نشوف معناها واحدة، نشوف حاجة أخرى، شوف أنه معناها فما الناس بالله العظيم قاعد يتأسف قاعدين من داخل السور ينحيوا في التابوت. الغاية متاعهم شنية؟ وكما صارت مرة معناها في عيد من الأعياد عيد الأضحى أنه الدم هبط من السور.
0: هو ما هو من الأولى هبط بماء بالصابون ومياه مكفكفة معناها بعد بشولي بفما مياه
1: مكفكفة بالدم. هو الإشكال شنو هو؟ هو اذا كان تضرب واحد من لوت تربى العباد
0: يجي نقول لك اذا كان تطبق القانون
1: يطبق
0: خاطر تطبيق القانون فيه جانب زجري اذا كان ما نطبقوش. وهذاك علاش قلت لك راهو الاغتيالات هذه المتواصله راهي امام مراه ومسمع من الجميع من السلطه المحليه والجهويه. الناس كل تتعدى، الناس كل تشوف، الناس كل ترى. اليوم حتى اذا كان ما تتعداش وما تشوفش مواقع التواصل الاجتماعي تنقل لك وكانك امام المشهد اللي فيه مخالفه قانونيه، ولكن فما اراده. اليوم عندنا اراده للتغيير ولا عنا إرادة باش نصونه هك المواقع والمعالم هكية وإلا لا، ويبقى المجهود كبير برشا. إيش قلتك ربي يعينكم
1: إن شاء الله، ربي يعيننا.
0: المجهود كبير، أنتم مجهودكم كبير، وما تستنوش فقط إنهم هما يكون تفهم، على خاطر إذا كان ما يتفهموش فأنتم كمجتمع مدني ومع بالتعاضد مع مجهود جمعيات أخرى، الناس الكل باش تناضل على إنه تكون فما صيانة للمدينة.
1: أنا أقول حاجة برك، إذا كان اليوم 2026 خلينا نشوف المنظر هذاك، مربي 2030 و 2040 شو مش راهو
0: باش اندثر.
1: دونك علاش نقولوا عنا مدينه عتيقه؟ علاش نقولوا عنا عنا عنا عنا بناءات تقليديه؟ معناها يقعد يقعد القائل يقول معناها واحده وين نحب نوصلوها مستير، ونحب نوصلوها المدينه العتيقه. بالعكس والتجاوزات موجوده حتى خارج مدينه العتيقه،
0: موجود موجود. اما كي نقولوا مدينه عتيقه نقولوا خط احمر. بارك الله فيك سي حمادي، الحديث بقيه ان شاء الله في المجال هذايا. كل التوفيق وكل عام وانتم حيين بخير. اغنيه وهنا راجعين لمواصله اللقاء، ابقوا معنا.

البلد وبحنا يا الاسمر بينا وصلنا يا سيدي نادو بحنا يا الاسمر بينا وصلنا يا سيدي نادو بحنا يا الاسمر بينا وصلنا يا سيدي

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال منوعات منكم وإليكم. قاعدين يتسألوا ديما على كيفاش نجموا نستعملوا الذكاء الاصطناعي في مشاريعنا حتى نذلل الصعوبات والإشكاليات اللي تعترض الباعث الشاب. اليوم موضوع آخر من المواضيع اللي ينجم الذكاء الاصطناعي يحل برشا إشكاليات بالنسبة للباعث الشاب. اليوم باش نقولوا كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح المساعد الاستراتيجي لصاحب المؤسسة. طبعا ديما نحكيه على المؤسسة الصغرى والمتوسطة. يحضر معنا مشكور جدا هيثم النجار خبيرنا في مجال الذكاء الاصطناعي حتى يقدم لنا فكرة حول هذا الموضوع. أهلا وسهلا بك هيثم، مرحبا منورنا برشا.
1: بارك الله فيك مدام رفقة، تحية ليك والمستمعين ذات المستير.
0: يعيشك، شكرا جزيلا على قبولك الدعوة، وشكرا على مختلف هذه المواضيع اللي تنجم تعاون الشباب اليوم في مشاريعهم واللي تخليهم يخرجوا قدر الإمكان من بعض الصعوبات الحقيقة اللي تعترضهم. تعرف اللي النسيج الاقتصادي ماهوش قوي برشا، وتعرف اللي المنافسة كبيرة، وتعرف اللي الإنسان كي يبدأ بداية من الأول معناها البداية عادة ما تكون صعيبة، وعادة ما يكون الإنسان عضو طري ما ينجمش لا يواجه الصعوبات ولا يواجه المنافسة. دونك نستعينوا بالذكاء الاصطناعي أعتقد. تفضل.
1: المداخلة متاعي مدام رفقة حاب نبدأها من منظور المؤسسة مش من منظور الذكاء الاصطناعي، نبدأها من منظور صاحب المؤسسة مش من منظور الخبير المعنى في الذكاء الاصطناعي. المداخلة متاعك عجبتني، البداية متاعك عجبتني، تقول أنت المؤسسة كيبدأ مثلا تبدأ تواجه مشاكل اقتصادية ويبدأ الظرف ما يساعدش وتبدأ عندها معناها صعوبات تواجههم، لهنا يكون استعمال الحلول الذكية والاستشراف هو من الحاجات اللي يمكنوا أن المؤسسة أنها تواصل في الديمومة متاعها. اليوم في خضم الظروف تعيشها المؤسسات اليوم، خاصة اليوم مثلا نحكي على جيتي، نحكي المونستير، من انقطاع للتيار الكهربائي، من انقطاع للماء، من انقطاع مختلف الموارد، اليوم العمليات اليومية هذوما
0: والموارد والإنترنت، معناتها ما تنساش اللي المؤسسات الصغيرة هذه والمتوسطة اليوم تعيش بالإنترنت
1: والإنترنت الماء الضوء، هذوما وحدهم نجا معناها لا يستهنوا به معناها. دونك في خضم العمليات اليوميه اليوم للمؤسسه ما يلزمهاش تنسي صحه المؤسسه اللي راهو العمليات اليوميه مهما كانت الجانب الاستراتيجي وجانب الاستشراف هو اللي باش يمكن المؤسسه باش تحدد شنو الخطوات اللي باش تعملهم وعلاش باش تعملهم. نحب نقول اللي مثلا الامتياز في العمليات اليوميه مثلا ان الفورنيسور يكون خالص، انه السلعه توصل، انه الفلفل، انه انه انه انه البرودكسيون تمشي، هذوك مراه في الاخر يمشي لمصلحه الحريف، خاطر يتعامل مع مؤسسه اللي هي باش توفر له سلعته بجنه نوعيه بجوده معينه في وقت معين. الامتياز المالي الاكسلنس فينانسيير هي في الاخر تمشي لصاحب المؤسسه، خاطر هو كيفاش يقيم الشركه نتاعو، كيفاش يثمن الشركه نتاعو، شكون شركاء، وكيفاش باش يكبر راس المال، هذاك هو في اخر العام باش يمشيو معناها لفائده صاحب المؤسسه. لكن الجانب الاستراتيجي بشكل عام نحكيو على ديمومه المؤسسه في حد ذاته. لذلك صاحب المؤسسه بصفه عامه الجانب الاستشرافي والاستراتيجي خاصه هو الجانب اللي يمكن المؤسسه انها هي بتعرف روحها ومش تمشي في ظل في مدى متوسط وبعيد، معناها من سنتين خمس سنوات فاكثر، وشنو من الاليات اللي باش تحطهم وين باش تمشي، وهذاك في حد ذاته باش يحدد انت شنو باش تعمل يوميا باش توصل هدف هذاك. اثنين، الجانب الاستشرافي والاستراتيجي، مثلا احنا سنة واجهنا مثلا صعوبات في تقطع التيار الكهربائي والامدادات في الماء والانترنت، لكن انا تو اليوم كصاحب مؤسسه يلزمني زاد نحضر روحي للعام الجاي.
0: قد يتعمق المشكل اكثر،
1: قد يحل المشكل، قد لا يحل، قد يتعمق، قد يكون دونك السيناريوهات هذوما المشكله، السيناريوهات هذوما المتوقع. انا كصاحب مؤسسه كيفاش نواجههم؟ هل نرفع ثمن المنتوجات نتاعي؟ هل نشري أكثر من المورد متاعي؟ هل نصنع أكثر ونخزن؟
0: هل نستثمر في حاجات كما مولد مثلا؟
1: نستثمر في مولد بدأت. نستثمر في أوسموزور مثلا مش حليل المياه. دونك الاستراتيجيات هذوما وكيفاش نعملهم؟ مثلا أنت اللي في عود يكون عندك ديما المقارنة تعجبني ياسر، نحكي عن الذكاء الاصطناعي، اعتبر نفسك اللي عندك خبير عنده 25 سنة خبير مثلا عند المؤسسات، أنت الخبير هذا اليوم عندك في جيبك. دونك قبل ما نحكيه ذكاء اصطناعي وقبل ما نحكيه على توجه استراتيجي، أول استراتيجية زي ما تكون موجودة في المؤسسة وترتقي إلى درجة رأس المال وترتقي إلى درجة الأصل التجاري هو رقمنة المؤسسة ورقمنة بيانات المؤسسة. قد ما يكون عندك أنت بيانات مسجلة، قد ما تسجل أنت البيانات متاعك، قد ما تكون أنت عندك أدوات تقدمها للذكاء الاصطناعي ومعلومات تقدمها للذكاء الاصطناعي بتجم تعمل بهم دراسة الوضع الحالي ووضع الآتي. دونك أول حاجة ديما ننصح قبل ما نحكي عن الذكاء الاصطناعي هي الرقم، والموضوع راه بسيط جدا.
0: شو نقصد بالرقم؟
1: مثلا قبل كان مثلا البروسبكسيون كوميرسيال، مثلا التجاري، مثلا الجانب التجاري للمؤسسه، باش نجيبوا حرفاء جدد كنا نمشي ونقيدوا فيه بلوك نوت المؤسسه، اسم المؤسسه ورقم الهاتف نتاعها، ونمشيوا لها ونشوفوا شنو عملنا، كان بعنا بعنا ما بعناش ما بعناش. اليوم نستعملوا سكون ابل ان سي ار ام كاستمر ريليشن مانجر، يكون نجم يكون في الهاتف الجوال والا في الحاسوب، اديت المراقبه التجاريه، متابعه تجاريه، سي الممثل التجاري مشى انا مؤسسه، شنو المعلومات اللي عندي على المؤسسه هذيكم، شنو قدمنا لها المنتوجات نتاعنا، شنو حكينا، شنو كان بعنا، علاش شنو اللي بعنا، بقداش بعنا، وكان ما بعناش علاش ما بعناش. الرقمنه المؤسسه مثلا هو دوكيومون اكسل، راه ساعات نجم يقضي يحل كل شيء، قداش شريت مواد اوليه، قداش كلفه الانتاج نتاعي، شكون هم العمل اللي عندي، قداش يتكلف عليها كل عامل. كل ما انت ترقم البيانات اللي انت مسست قيدهم في الكراسه نتاعك، كل البيانات اللي انت مسست تقدم للمحاسب نتاعك، هذوكم انت رقمنهم عندك انت، هذوكم يعتدوا اصل تجاري. كي تمشي غدوا انت مثلا للبنك باش تقول راني باش نرفع في راس مال الشركه، باش تقدم له شنو عندك في راس مال الشركه، وفما راس مال المادي وفما راس مال اللامادي، المعلومات الرقميه تاع المؤسسه يعتبروا راس مال اللامادي وقيم. معناها يوري اللي انت مؤسسه قاعد تمشي في توجه نتاع رقمنا، وعندك تخدم بطريقه فيها الحد الادنى من النظام، وعارف روحك كل مش المعلومات هذوك اللي لميتهم الكل يمكنوك من حاجتين. نشوف روحك فاش تعمل اليوم. انا اذا انا مثلا عندي تابلو فيه المبيعات، فيه قداش بعت ولشكون بعت وقداش بعت، الذكاء الاصطناعي مثلا نجم نساله في الوضعيه الحاليه، زي ما تخليش في الجانب الاستراتيجي، شو ما احسن منتوجات اللي عندي، شكون اكثر منتوج حدد لي اكثر مثلا هامش ربح، شنو المنتوج اللي لازم نستثمر فيه اكثر، ومعطيني نجمو نبنيو التوقعات نتاعنا. دونك هي الجانب الاستراتيجي كاستراتيجي يمس كل شيء في المؤسسه. دونك علاش نقول لك اذا باش تحب تخدم على الجانب الاستراتيجي في المؤسسه، انت مثلا اذا باش تمشي لخبير استراتيجي في مختص في مثلا في الكونسلتينغ تاع المؤسسات، باش يطلب عليك المعلومات اللي عندك على المؤسسه الكل. كيف الذكاء الاصطناعي تحاول توفر المعلومات اللي عندك الكل، تشمل المؤسسات اللي في وسط المؤسسه، راس مال المؤسسه، شنو عندك آلات، فاش قاعده تبيع، الاشخاص اللي تشغل فيهم، فاش تدفع اداءات، المزودين نتاعك، الديون المؤسسه، وفهم المعلومات اللي تجمعهم انت ولا تجمعهم عن طريق الذكاء الاصطناعي، اللي هو مثلا سكون ابل في كونكورونسيال، المنافسي، خاطر مانيش وحدي في السوق. دونك اذا انا في نرسم استراتيجيه نتاعي مثلا، وقررنا مثلا انه نحن باش نشريو مولد السنه القادمه وارتئينا انه نحن مثلا باش نزيدو في سعر المنتوج نتاعنا 15%، اسكو نجم نزيد وحدي؟ اسكو من دونك باش نبداو ساعه، مازال ما دخلناش في الجانب الاستراتيجي في المنحة الخام نتاعو، مانيش وحدي، فما منافسين عندهم يتميزوا عليه، يا بسعر البيع، يا جودة الخدمات، يا يسلموا في وقت أقل مني، يا هما أقرب للحريف. دونك يلزمني نعرف أنا كمؤسسة فاش قاعد نعمل، والمنافسين متاعي فاش قاعدين يعملوا، والتوجهات الكبرى، حتى المعلومات الكبرى مثلا الكليونات شو ما يحبوا، العباد شو ما يحبوش. دونك نقرأوا التوجهات العامة ذيك الكل، كلموا بنك المعلومات هذاك الكل، وقت نجمو ندخلوا في معناها في الجانب الاستراتيجي باستعمال الذكاء الاصطناعي. راهو يلزمنا جوست لهنا نوضحوا حاجتين، الجانب الاستراتيجي ديجا مهم باش تعرف انت ديمومة المؤسسه وين ماشيه وعلاش، والجانب استعمال علاش نستعمل الذكاء الاصطناعي، خاطر الذكاء الاصطناعي يمكنك من حاجتين، واحد انك انت ترسم رؤيه استراتيجيه للمؤسسه نتاعك وتعرفها وين ماشيه، وذلك بكلفه معناها اقل ما يمكن. سالتني سؤال المره اللي فاتت، قلت وقت نحكيوا على جيميناي، قلت لي قداش نجم يمشي معك
0: مجانا،
1: قلت عجبش بيني ما عنديش المعلومه، وفات رجعت وحتى سأل جيميناي هو بيدو جوجل ما تعطيكش معلومات، معناها ما تعطيكش، ما همش واضحين ياسر في كم الأقسام تاع المعلومات، لكن قد ما جربت وجربت حتى المؤسسة متاعي رسمنا استراتيجية واضحة. دونك بعد ما حكينا على رقمة البيانات، اللي نزلنا نتفجه نشوف مثلا القرارات الكبرى مثلا، نجي نقول الحاجات الممتازة جدا وننصح بها كل صاحب مشروع يجرب، عندي البيانات متاعي وباش خذين ونخمو في قرارات انا والذكاء الاصطناعي. اول جانب ويعجبني جدا في الذكاء الاصطناعي، وحاجه راهو نورمال ما ممكنش نجمو نعملوها، وننصح اي صاحب مؤسسه يستعملها، سامحني في الكلمه في العربيه مادام راهي ضاعت عليا، السيمولاسيون.
0: حاجه تقريبيه معناها
1: انك تعمل سيمولاسيون تاع سيناريو. نمشيو فرضا ان نحن باش نشريو المولد، نجمو بالذكاء الاصطناعي نعملو سيمولاسيون اللي نحن زدنا المنتوج ونشوفوا شنو تاثيره على الانتاج بالطبيعه، على التشغيل، وعلى مثلا شراء السلع من المزودين اكسترا اكسترا، اللي هذا ما كناش نجمو نعملوه قبل. دونك من الحاجات اللي مكنك فيهم الذكاء الاصطناعي هما السيمولاسيون. اثنين، الاستشراف المالي. اللي اي حاجه باش تعملها اكيد باش يكون عليها هي استشراف مالي. دونك مثلا اذا نحن نرجع مثال تاع المولد نتاعنا، ومشينا نحن باش نشريو المولد نتاعنا، ومشينا مثلا انه فرضيت نكون احنا باش يكون عندنا قرض من مؤسسه التمويل. اللي كنا هذاك قبل كنا جوست نعملوا حسبه بسيطه، معناها مشيت البنكة، تمشي البنكة يقول لك هاو القرض، هاو القرض قداش يكلف لك، وقداش نسبه الخلاص، وهاو كل شهر قداش تخلص. لكن انت فما جوانب اخرى ما كنتش تنجم تراها قبل، لهذاك فما ارتفاع في الكلفه، فما ارتفاع في قداش نشوف شي اثر لك على كلفه العمل نتاعك، شوف كيف لك اثر لك على تكلفه المواد نتاعك. اسكو انت تزيد في الاسواق ولا باش تخلص؟ اسكو نزيد في الانتاج؟ اسكو نقص؟ اسكو نمشي في منتوجات ونقص منتوجات؟ دونك لي سيمولاسيون هذوما
0: المحاكاه
1: يرحم والديك. دونك المحاكاه هذيك ما كانتش ممكن قبل، خاصة ما كانتش ممكن لصاحب المؤسسة الصغرى المتوسطة، على خاطر الكونسلتينغ اللي يكون دو كاليتي واللي يكون معناها قبل كان متاح كان للشركات الكبرى، ويمشيوا للشركات الكبرى تاع معناها استشارات ويدفعوا هكا الحسبة باش يكون عندهم استشارات. هذوك ديما نطرح نفس السؤال، نقول يا صاحب مؤسسة، إذا أنت عندك المعلومات هذوما كله، عندك الإمكانية هذه كل، علاش ما تعملوش مجانا بالهاتف الجوال نتاعك؟ دونك خطوة أولى هي جمع البيانات ورقمنتها الكل. خطوة ثانية برومبت سهل على الاخر، بالعربية بالفرنسية، هو بالعربي حتى بالعربي سهل على الاخر. لولا نطلب منه الدور نتاعو شنو تكون، تقول مثلا اريد منك ان تكون خبير في استراتيجية المؤسسات الصغرى المتوسطة ذات 15 سنة عمل في تونس. دونك حددنا صورة الشخص اللي باش نحكيو معاه. اثنين، تقول له انا صاحب مؤسسة كذا كذا موجودة في كذا كذا، المعلومات اللي تنجم تعطيهم على أقصى ما تنجم تعطيه امش موقع الويب، المنتوجات، لي دوكيومون، الاكسل، لي تابلو، هذوك المعلومات كل اعطيهم له. قل له اعطيني الوضعية الحالية تاع المؤسسة نتاعي، وكيفاش نجم نستشرف مثلا أزمة الطاقة مثلا في الصيف القادم. وديما لهنا وبرنسيب ميخذوا لهنا في المداخلات نتاعي في الإذاعة، اني ديما نمشيو في حلول بسيطة صفر تكلفة وذات نجاعة عالية. من الاستراتيجية هذيك باش يعطيك هو التحاليل نتاعو، مثلا باش يعطيك شو يقول لك مثلا متوقع مثلا اذا تواصلت الأزمة كذا كذا كذا، تاخو انت مثلا جانب من الجوانب هذوكم وتقول له ارسم لي استراتيجية تجارية ومالية وتسويقية للمؤسسة نتاعي بناء على التوقعات هذيك. اذا انت عندك استراتيجيه تاع ماركتينغ ومتاع ماركتينغ ومتاع فينانس معناها ماليه ومتاع اثمان، تعرف روحك انت غدوه كصاحب مؤسسه علاش سعر المنتوج هذاك بتردو هك، وعلاش باش تشري كونتيتي هذيك من المواد الاوليه، وبقداش باش تبيعها. دونك اذا عندك انت فيزيون استراتيجيك واضحه، عندك استراتيجي معناها عندك نظره عملياتيه تاع العمليات نتاع كل يوم. خاطر الاستراتيجي هو يعطي معنى للعمليات اليوميه كل يوم، مش همش العمليات اليوميه اللي هي تحدد الاستراتيجي، معناها العكس مش صحيح. ويني ممكن يولي يختار فما اصحاب مؤسسات يقول لك رانا قعدنا نجاري في اللي كريز هاو ما هاو ضو هاو كذا، تعرف شنو يختار اذا ما تتحكمش في جانب الاستراتيجي نتاعك، الازمه تولي هي استراتيجي.
0: اي
1: خاطر هذا باش يخلف لك ازمه، باش يخلف لك ازمه ماليه، باش تمشي تقترض مثلا باش تعوض
0: في بولدوناج، معناها فما تراكمات باش تصير.
1: ما تنجم انت معناها تواجه الازمات الكبرى كمؤسسه اخرى الا بنظر استشرافيه. اذا ما عندكش
0: يظهر لي، معناتها شفت انت توا الذكاء الاصطناعي ساعات يقول الانسان، هذا معناها نظرتنا للمؤسسه الصغرى المتوسطه، معناها حتى الدوله في بعض الاحيان باش تجري الازمات المتتاليه هذه يظهر لي لازمها استراتيجيات. معناها والاستراتيجيه قبل كانت من خلال المخططات، اليوم تنجم حتى بالذكاء الاصطناعي تشوف الاستراتيجيات في المحاور الكبرى اللي تنجم تتجاوز بها الازمات المختلفه المتنوعه اللي صارت.
1: ما يمنعش حتى في جانب المحاكاة. حتى من جانب المحاكاة ما قلناش من جانب المحاكاة السيمولاسيون تاع لي سيناريو ممكن. معناها نجمو نعملو سيمولاسيون تاع اذا الكه هذا اذا تواصل شو الابعاد الاقتصاديه مثلا. فما شكون صحاب مؤسسات تكلم جربنا معاهم النظره الاستشرافيه جاتوا اجابات ما كناش متوقعين. فما شكون نقول له مثلا امشي لازمك تمشي تشوف اسواق اجنبيه, يقول له المنتوج راهو نتاعك جيد وكذا ما كانش يخمم في اسواق اجنبيه ولا يخمم في التصدير.
0: بلي سمحني توا احنا اليوم في ازمتنا مثلا تاع الضوء, اذا كان يقص عليك الضوء انت وانت ما عندكش مولد كهربائي معناتها مستقل للمؤسسه نتاعك, ديجا انت عندك ريبتور ساعات الستوك نتاعك خاطر مش قاعد تخدم, كيفاش باش تكون عندك التزامات للخارج؟ دونك فهمت معناتها الاستراتيجيه حسب الأزمة اللي عندك الساعة قبل كل شيء اللي حل الأزمات, ولكن بعد ما تحل الأزمات متاعك بتولي تخمم معناها في مستوى آخر. إذا كان استوعبتني السوق الداخلية يا حبة ذا ما استوعبتنيش ينجم ينصحني بإني نمشي للأسواق الخارجية.
1: ويعتمد زد على الجانب الموسمي الأزمات خاطر إذا الأزمات هذوما نحن نعرفوهم باش يدوموا 3-4 شهور برك في فترة ممتدة نعرفوها نحن, دوك عندي 8-9 شهور نجم نتصرف فيهم.
0: إيش نقول لك حاجة, احنا تو بدينا نحفظوا معناتها سيستم نعرفوا اللي فما أزمات موسمية صحيح. عندك أزمة الصيف اللي دخلت لنا جديدة هذه الواردة, قبل كان عندنا كان الماء لكن مش بالدرجة هذه, طول عندنا الماء وعندنا الضوء. مع الماء والضوء فما ديبين بتاع انترنت يتيح وبرشا مؤسسات قاعدين يخدموا أونليني, برشا شنو تسميهم هكم الفريلانسر والكل قاعدين يخدموا, برشا ناس معناتها تضرت ضرر كبير. كان جيو مثلا الموسم الشتاء احنا حتى كأسرة تونسية تولي عنا أزمة في الغاز وأزمات في المواد الأساسية بعد كما فرينة والسكر وكذا اللي هما يستعملوهم برشا مؤسسات صغرى في علاقة مثلا بالمخابز ولا أصحاب المشاريع المرطبات وغيرها. دونك ولو يعرفوا اللي فما أزمات موسمية صحيح ولكن زادة معناتها تقعد 3 شهور لكن بعد عندك أزمة أخرى معناتها ما هوش بشي يتوقف الغادي المسألة. فالهنا اسكو انا نجم نعمل استراتيجيات لكل موسم وموسم حسب الازمه المتوقعه, الازمه المتوقعه في الفتره هيكيه
1: بالفرنسي اسكو نابل الكوليكت ماسيف دي دوني, معناها الجمع البيانات بالحجم الكبير. على خاطر فما ازمات اخرى مثلا نجم نتوقعها, مثلا اذا تصير ازمه, مثلا اذا تصير حرب كبيره في العالم تصير ازمه طاقة, اذا تنجم تصير ازمه اقتصاديه تنجم مثلا قيمه الدينار تنقص بارابور للدولار تولي فما ازمه في توريد المواد الاوليه. إذا أنت فما منافس جديد يدخل وفما مثلا يدخل يبيع نفس المنتوج بتاعك أنت أما بحجم أكبر وبسوم أرخص. دونك تجميع البيانات والمخاطر هو وين الذكاء الاصطناعي اللي هنا عنده قيمة, خاطر فما المخاطر أنت حتى كصاحب مؤسسة من غير ذكاء اصطناعي تنجم تتوقعها, لكن نحكيه على المخاطر اللي أنت ما تنجمش تتوقعهم وهنا القيمة المضافة الحقانية.
0: وحتى إذا كنت تتوقعها مش هي الاستراتيجية اللي باش تواجه بها تو نجمو كنا نجمو
1: في حدود الإمكانيات اللي عندك. خاطر اليوم كمؤسسة صغرى شو الإمكانيات اللي عندي؟ اقتراض صغير ندخل منتوج جديد وإلا نركز على منتوج جديد ممكن كان يسمح لي المنافسة إني أنا نرفع شوية في سعر المنتوج متاعي ولا نمشي نشوف أسواق جديد. لكن هذا في حد ذاته يتقال بطريقة سهلة. الناس كل تتمنى تفتح أسواق جديد والناس كل تتمنى أنها ترفع في الثمن البيع متاعها والناس كل تتمنى, لكن كيفاش باش تعملوا عمليا لهنا من بين
0: سمحني ترفع في الثمن متاعها راهو ساعات الكلفة في حد ذاتها هي تطلع. دونك انت حتى كي ترفع في الثمن اللي عندك معناتها ماكش تحقق ارباح, يا دوب انت باش تغطي الخسائر اللي عندك.
1: ويزم الحريف نتاعك زاد يفهم ويزم انت, واذا انت ترفع والكونكورون نتاعك زاد ما يرفعش زاد فما مشكلة. دونك هنا وين الجانب الاستراتيجي, خاطر يزمك تتوقع اقصى ما يمكن من السيناريوهات وين تقعد وتنقع اكثر سيناريوهات انت كصاحب مؤشر لازم ترسم امور اثنين ترى انت صحيحه وانت تقدر تعمل.
0: فهمت؟ هو في تونس معناتها نش اسكو الذكاء الصناعي يتماشى مع هذا ولا انت صلح لي المعلومه. عاده كي تقع زياده في قطاع ما مش واحد بركة يزيد, الناس كل تزيد. انت مثلا ننظروا مثلا المياه المعدنيه تو تتوقع انه معناها شركه بركة زادت ولا نوعيه معينه زادت, زيد هيثم تزيد رفقة زيد هو هيدا يزيد هيثم ما الناس كل تزيد. تقول انت الحم مثلا في أزمة من الأزمات ترفع على السعر فما شكون قعد للسعر متاعه طايحة ليه؟
1: شوف فما انت مدام فما زوز أسعار قاعدين نحكي عليه. نحكي سعر أنا كمؤسسة صغرى باش نتزود بالمواد الأولية لك بنا تحكي لي مياه وكذا وطاقة و لكن مثلا نحكي كشركة صغرى مثلا
0: فاش تبيع اي فاش تبيع معناتها نشوفوا احنا في علاقه بالواحد كي تقول لي فما دي كونكورون اللي قاعده نفهم فيه حتى كي تقول لي الاسواب اللي قاعده نشوف فيه في المؤسسات انت زدت نزيد
1: نغزر مثلا جهتنا نحن ونثر فما فما فما فما حاجه ممكن لاحظناها كل مع بعض جهتنا نحن مستير احنا معروفين بالنسيج وبال مثلا قطاع التيشيرت اسوام تشوفهم اسوام تشوفهم من 25 دينار من 15 دينار ل 60 70 دينار انت كانسان من هيك حريف كي تغزر لهم ترى بريسك قاعد تشبن ترى فيهم شبوا لبعض لكن بعثي لي كيفاش كمؤسسه بوزيسيوني تروحي على على السوم هذاك وعلى الكاليتي هذيك وكيفاش نوصل الميساج نتاعي منين شريت القماش نتاعي علاش انا اغلى كي تشوفهم منكم صحيح فما جوده احسن من جوده اما كان زيد تثبت تثبت تثبت وتق زوز مؤسسات خادمين نفس القماش واحده تبيع ب 25 واحده تبيع ب 50 لهنا علاش خاطر عرف منين يشري المواد الاوليه نتاعو عرف كيفاش يضغط على كلفه الانتاج نتاعو وعرف كيفاش يسوق المنتوج نتاعو وهذوما يجيو من حاجتين
0: او حسب بالغلط
1: وليخ حسب بالغلط
0: لا ولا فما ينجم يكون حسب بالغلط يكدر اكثر في السوق
1: ولا
0: وينسحب ويقعدك اللي باع ما انت بسعر
1: عالي ولا دونك قدامنا لهنا باش نكونوا نحن في السيد اللي شرى بسعر معقول وباع بسعر معقول ومس اكثر حرفه وبتتر زاد حقق انه معناها نسبه معناها مارج بينيفيس ممكن عملها اكثر حتى من سيد تاع 50 دينار فعندك زوز حلين زوز حلول يا انا نكون صاحب خبره عندي 15 و20 عام وتكون شركة العائلية وكل عبيد خدمت وفما سافوار فير وفما اكسبيريونس وإذا ما عنديش هذيك كيفاش نتميز عليهم بالاستشراف ولهنا لهنا معناك يبدا يكون عندك الأدوات الصحيحة وتكون أنت مرقمن وتكون عندك منافسين أكيد باش يكون عندك منافسين اللي هم يزيدوا عليك في الخبرة يزيدوا عليك في رأس المال يزيدوا عليك في الخبرة في مع حتى في علاقتهم مع المزودين خاطر تبدا شركة أقدم منك مثلا ينجم يكون هو يمشي للمزود ويشري وبعدين يخلص في عقله وأنت طارح روحك جديد في السوق
0: معناتها بدليلة
1: هلا وينك اليوم كطارح روحي جديد في السوق ونحب نخدم المنتوج هذاك يلزمني نتميز عليه بالاستشراف وباستعمال الادوات اللي تمكنني اللي تكون عندي ناجعه مع الحريف ومع المزود نتاعي
0: ما هو يهم جدا معناتها حكايه الاستراتيجي هذه والاستشراف وخاصه كي تستعمل ادوات الذكاء الاصطناعي كما قلنا الذكاء الاصطناعي يلزمك تزوده
1: بالمعلومات
0: الصحيحة نوصلمون اللي تخصك أنت وإنما تخص مع المحيط متاعك الكل في علاقة مباشرة بعد بالمنتوج وبال

0: من اعتبار المخاطر ولا لا؟
1: المخاطر ديما موجودين، والحاجات اللي لازم شنو الفرق ما بين كونسلتاسيون باهي وكونسلتاسيون خايبه؟ انه فما شكون يتوقع لك بالخطر هو مازال مش موجود، خاطر مثلا اليوم ماهوش سر اذا نقولوا فما ريسك نتاع ماء وتاع كهرباء سيفجي، لكن شنو اللي معطيني شنو المخاطر الاخرى اللي ممكن تصير وما نتوقعهاش؟ لهنا وين دور الذكاء الاصطناعي، انه بدراسه الحجم تاع وين يكون في عنده حجم اكبر نتاع معلومات، وين تكون الاستجابه نتاعو افضل. اثنين ديما نقولها لك، راهو كصاحب مؤسسه راهو ديما الحساب اللي تحسبوا به، اما راهو ديما حط روحك ديما ماكش وحدك في السوق. سكون ابل في كونكورونسييل، معناها متابعه المنافسين يكون اهم الاستراتيجيه نتاعك.
0: هو باش نختم اللقاء معك،
1: عايشك،
0: شنو نجم نقولوا للسادة المستمعين باش يشدوه في سطرين أهمية الذكاء الاصطناعي في رسم الاستراتيجيات بالنسبة للمؤسسات الصغرى المتوسطة؟
1: نقطتين بكل بساطة، الرقمنة ثم الرقمنة. من وين أنت ترقم المعلومات نتاعك راهو يعتبر أصل تجاري في حد ذاته. اليوم فما بنوك، اليوم فما بنوك جديدة في الولايات المتحدة وقاعدة تحقق في أرقام في البورصة وفي المبيعات نتاعها، خير تعرفش علاش. هي بنوك رقمية تعتمد الذكاء الاصطناعي باش يعطيو سكور كل حريف يطلب قرض، ونسبة سداد الديون عندهم ونسبة اسناد الديون عندها ممتازة. علاش؟ خاطر اعتمدت 100% على معلومات مراقبة. هذا واحد. اثنين، الذكاء الاصطناعي اذا رقمت المعلومات نتاعك، ننصح صاحب المؤسسة في انه حتى في جانب المحاكاة نتاعو الذكاء الاصطناعي، انك انت تعطي البيانات نتاعك وتقول في حالة ما اذا كذا كذا كذا، راهو يكلف 0 مليم. اللي راهي قبل هذه تمشي الخبير تستشيره يطلب عليك، معناها معناها بك الحسبة للكونسلتاسيون. اليوم عندك خبير استراتيجي في جيبك ومجاني، ما تبخلش، مش
0: ما يذلكش
1: والله، وسرك في بير
0: سرك في بير والمعطيات نتاعك ما تطلع حتى حد.
1: حماية المعطيات واضحة في الزلالين كبار، معناها جوجل جيميناي قد تكون مش واضحه في بعض معناها ادوات الذكاء الاصطناعي. ما علاش ننصح في جيميناي، خاطر شروط حفظ المعلومات واضحه، وانا شخصيا جربتها ولقيتها معناها ملتزمه بها
0: خارق العاده، وتلقاها تمام، معناتها مش مضطر باش تاخذ رونديفو من عنده حتى لين يفضى. ما هذايا معناتها الذكاء الاصطناعي موجود على ذمتك دوبلي تطلع في
1: راسك، هو موجود وقت انت تبدا في راحه بالك
0: بالضبط، هو على ذمتك، معناها تمام وقت اللي تبدا انت تطلع لك الفكره ساعات هكا، معناها تنجم تجبد التليفون نتاعك والا حاسوبك وتطرح الاسئله المطلوبه وتخدم الاستراتيجيه نتاعك، وتنجم ساعات المؤسسه تبدا تعب شويه تلانسيها من جديد.
1: وجانب الاخرين جست في 10 ثواني، راهو كصاحب مؤسسه فما لوبيراسيونيل نتاع كل يوم، الجانب العملياتي راهو ما عنده حتى معنى اذا انت تحس في روحك تجري كل يوم وتجيب وتخلص وكذا وفورنيسور وتخلص في فاتورات ما وتخلص اذا ما عندكش انت استراتيجيه، راهو ذاك ما عنده حتى معنى. دونك يلزمك حتى كان عندك استراتيجيه ومتصورها وماهيش ما فيهاش ارقام ماهيش محدوده، ما يمنعك حتى شيء كصاحب مؤسسه تقف 30 دقيقه ترسم استراتيجية نتاعك، تعرف روحك وين تمشي، وربي يوفق الجميع.
0: يعطيك الصحة بركة لو فيك هذا من نجاح، كل عام وانت حي بخير،
1: وربي يفضلك مدام انت اجمعي،
0: عايشك ربي يبارك لك ان شاء الله، وان شاء الله نلتقيوا في حصص مقبلة باذن الله، حتى تكون الذكاء الاصطناعي ثقافة كاملة عند الباعث المشروع، وحتى تسهلوا اموره وتربحوا برشا فلوس.
1: بارك الله فيك مدام،
0: شكرا، تحياتي ليك، مازال مواصلين معكم لقاء مستمعينا الكرام، تبقوا معنا.

0: من إذاعة منستير مجددا. تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الثانية للأخبار، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي تواصل عمليات البحث والإنقاذ عن مفقودين اثنين في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس. وأوضح العميد جبابلي للإذاعة الوطنية أنه تم انتشال 12 جثة ونجاة أحد المشاركين في عملية الهجرة غير النظامية، والمجهودات متواصلة للبحث عن شخصين. وذكر جبابلي بأن المركب الذي غرق على بعد 14 ميلا من شواطئ جرجيس غادر يوم 19 من أوت الجاري، وعلى متن 15 شخصا من بينهم 14 أصيل بنغردان وشخص أصيل جرجيس. وأبرز الناطق باسم الحرس الوطني أن مختلف الأطراف من حرس بحري وحماية مدنية وجيش البحر والديوان والبحارة والأهالي شاركوا في عمليات البحث عن المفقودين. أذنت النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس أمس الأحد لفرقة الشرطة العدلية بحمام لنف بالاحتفاظ بعون يعمل بأحد فروع البريد بالجهة، وذلك بشبهة الاستيلاء على مبلغ مالي لإحدى حريفات الفرع بولاية بن عروس. وكان رواد التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو يبرز تسلم امرأة مسنة لمبلغ مالي يقل عن القيمة المسجلة والمكتوبة بوثيقة السحب الرسمية. هذا وما تزال أبحاث جارية بخصوص هذا الموضوع. تقام الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسي Back to School من الثاني وإلى غاية الخامس من سبتمبر القادم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية، في تظاهرة تسعى إلى توفير فضاء يجمع العائلات والمهنيين والمؤسسات ومختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية. ويهدف المعرض الذي يتزامن مع اقتراب العودة المدرسية وفق ورقة تقديمية تلقت وكالة تونس فريق الأنباء نسخة منها إلى إرساء موعد سنوي يربط العلامات التجارية والفاعلين في المجال التربوي بالعائلات من خلال تقديم حلول ومنتجات تستجيب لمتطلبات العودة المدرسية مع التركيز على الجودة والابتكار ومراعاة القدرة الشرائية للأسر. تشارك تونس إلى جانب 197 دولة ومنظمة دولية في أشغال الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تحتضنها العاصمة المنغولية انطلاقا من اليوم وإلى غاية 27 أوت الجاري تحت شعار استعادة الأرض لاستعادة الأمل. وقد أوضحت وزارة البيئة في بلاغ لها أن الوفد التونسي المشارك في المؤتمر يشرف عليه وزير البيئة، ومشيرة إلى أن هذه التظاهرة تهدف إلى توحيد الجهود الدولية لوقف تدهور الأراضي الذي يهدد الأمن الغذائي العالمي والاستقرار البيئي والاقتصادي. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7. إذاعة المنستير. مثلك لم تر قط عيني،
2: وأجمل منك لم تر قط عيني،
1: ومثلك لم تلد النساء.

في كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء، وكل مولد وأنتم

0: منورين دائما في مواصلة لقاءنا بكم من خلال منوعة منكم وإليكم. نواصل اللقاء ونصل مع باعثي المشاريع اللي يفكروا ربما في بعث مشروع من المفروض باش يبداوا. ديما كالسؤال، منين نبدا، كيفاش نبدا، كيفاش نختار النظام القانوني اللي باش يكون فيه، شنو هي الامتيازات زعما اللي نجم ناخذها انطلاقا من النظام القانوني هذايا، ثم جبائيا شنو واجباتي كيف بالنسبه للانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وقتاش ننخر خرجت بداية من مرحلة. أكثر تفاصيل باش نعرفوها من عند طارق الحرصالة، خبيرنا في مجال المحاسبة والجبية اللي باش نحكيه معاه اليوم، حتى يعطينا أكثر تفاصيل للناس اللي باش تبدأ وماذا بها البداية متاحة ما تكونش بداية غلطة، خطر ساعات فما حاجات ما نجموش نصلحوهم إذا كان بدينا وحلينا البتينة بتاعنا. أهلا وسهلا بك طارق، مرحبا، منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا وشكرا أستاذة رفقة على الدعوة، ويعطيك الصحة على الفكرة الحصة. الحقيقة البعث المشروع راهو في بدايته، مش يبدأ عنده برشا أسئلة وبرشا محاور ومش عارف منين يبدأ، على خاطر التزاماته كبيرة وواجباته كبيرة، ويلزمه يدرس المشروع متاعه بالطبيعة من الأول. يعني هو في الأصل هو عنده فكرة مشروع، عنده فكرة يحب يبدأها، عنده حب يصنع حاجة، حب يقدم خدمات، كل واحد والقطاع متاعه. إذا احنا شو ننصحوهم في البداية هي دراسة المشروع بالطبيعة. قال دراسة مشروع يلزم يشوف الجدوى متاعها، المنتوجية، المردودية، الكلفة، شو لازمه آلات، شو لازمه رأس مال، شو لازمه يعني ربما تمويل بنكي، ربما عنده تمويل ذاتي يكفيه. معناتها أهم مرحلة في البداية حسب رأيي هي دراسة المشروع. ولنا بالطبع هو إذا كان غير قادر على قيام دراسة المشروع موش اختصاصه، دونك يلزم يلتجأ للمختصين، منهم مكاتب المحاسبة، مكاتب خبرة المحاسبة، وكما ثم إدارات أخرى في البلاد كما مركز الأعمال، هذو ما يعاونوا برشا يعني على دراسة المشروع باش الباعث ينطلق في الفكرة متاعه. كما لنا أستاذ نستسمحك في كلامة بربي على جبدنا على مركز الأعمال، الحقيقة خاصة مكتب احنا مستير نعرفوهم ليح، وانت زاد تعرفهم وتعاملت معاهم
0: مليح،
1: يعني مساندة للخيان في مركز الأعمال تاع المستير، وخاصة سي منير حرز الله اللي هو الرئيس متاعها، مدير متاع مركز الأعمال بالمنستير. إن شاء الله معناتها الوضعية اللي هما فيها تتصلح وينظروا لهم ويشوفوا كيفاش يصلحوا لهم الوضعية متاعهم، وموضوع الحقيقة طوال عليهم برشا، وإحنا نساندوهم خاطر بصراحة لاحظنا الخدمة اللي يخدموا فيها والعمل اللي يقوموا فيه في ولايه المستير الكل، خاطرهم يخدموا على ولايه كامله كباعثين شبان، كدراسه مشاريع، كتأطير، كتكوين، يخرجوا حتى على سور بلاس، يعني يمشيوا يزوروهم حتى البعث بعد ما يكمل المشروع، يبدا في المشروع نتاعو يجيوهم يزوروهم ويعاودوا يكملوا في التأطير نتاعهم.
0: هو ما بين قوسين للناس اللي مش فاهم الموضوع، نقولوا مراكز الاعمال قاعدين يخدموا في خدمه مزيانه في مرافقه باعثي المشاريع من البدايه هكا، من الفكره معناها الى حتى بعث المشروع، ثم مرافقه بعديه فيما بعد في الاشكاليات والصعوبات اللي قد تعترض الباعث الشاب. دونك مراكز الاعمال اليوم الموظفين نتاعهم عندهم اجره ما خذوش شهريهم، واجره ما عندهمش تغطيه اجتماعيه. كيقولوا ما خذوش الشاريهم، تصوروا انتم ناس يخدموا بطريقة مسترسلة دون انقطاع في مرافقة الباعثين. شو معناها مرافقة الباعثين؟ معناتها قاعدين يحلون في البيبان في وجوههم، وقاعدين يوريو فيهم في مصادر الرزق
1: بالضبط،
0: وقاعدين يعطيو فيهم في جرعات أمل
1: وقت اللي هو
0: يخرجوا
1: هو
0: فيهم يخرجوا أي. فيهم البتالة اللي هو أي. معناها مجال كله مظلم، وقاعدين وقت اللي خرجوهم من البتالة معناها قاعدين يخفوا في عبء على الدولة، وكل مطالبة بالتشغيل وبالوظيفة قاعد ينقص على الدولة، وقاعدين يواجهوا فيهم للقطاع الخاص في الانتصاب للحساب الخاص. صحيح آليات الدولة، ولكن هما قاعدين يقنعوا فيهم، بالتالي هما في المقابل بيبان الأمل قاعدة تغلق قدامهم، بيبان الرزق قاعدة تغلق قدامهم، باعتبار مش قاعدين ياخذوا شاريهم. كي نقولوا بياخذوا شاريهم معناها راهو إنسان وقت اللي يبدأ وحده ويخدم ومرته ما تخدمش، وإلا العكس بالعكس،
1: عنده صغيرات،
0: عندهم التزامات مالية قدام صغيراتهم، عندهم التزامات قدام الكرة إذا كان مش كرة وشاري دار مع تفهم أقساط متاع قروضة، معناها الكوتيديان كيفاش قاعدين يجريوا فيه. انتم ما انت تصوروا مع المال اليوم، خلينا من الماء متاع السوناد اليوم باش يشرب شربة الماء، ستيكة الماء تتكلف على المواطن 7500، ابدا مركي كل يوم بك وحليب بخبزه 7500 ستيكه الماء وانت ماشي. منين يصرف الانسان هذه من ناحيه، ثم التغطيه الاجتماعيه اون فوا مرض الله لا يقدر هو ولا حد من صغاره ما يلقاش باش يعالج. وصلنا للوضعيه هذه انه الناس تطالب بشهرها دون توقف عن العمل، دون توقف عن العمل. ناس وقفت وقفات احتجاجيه ولم تتوقف عن العمل. ناس ما قالتلكش هابش نسكر لك مراكز العمل وأغلق باب الأمل قدام الشباب، قالتلك لا راني نخدم ونأمن في المصالح متاعك ومتاع الباعث ومتاع الوطن، لكن في الأثناء أغزرولي بعين الرحمة راني طالب بي حقوقي، راني قائم بواجباتي حقوق حقوق. يا خي توا أنت كإدارة عامة مثلا بطلت ماكش تاخذ في شهريتك، نورمالمون أنت قاعد تاخذ في شهريتك، كوزير ماكش قاعد تاخذ في شهريتك، أنت قاعد تاخذ في شهريتك، كيفاش انت تاخذ شهريتك ومنظورك اللي قاعد يخدم ما ياخذهاش الشهريه نتاعو؟ يا اخي وصلنا للدرجه هذه يا اخي، معناها كيفاش تتلفت الدوله سامحني في الكلمه للموظفين، تتلفت لهم حسب القطاع عند را يوزن ما يوزنش، حسب انه يوقف لها مصالح البلاد يوقف ايه ولا وقتها باش تحاور معاهم تتناقش معاهم وتعطيهم شهريهم.
1: راهو مانيش مستنسين اللي تصير في الدوله التونسيه وضعيات كما هذه. تو احنا شفنا وضعيات من نوع طالبين بالزياده، طالبين بآليات عمل معينة،
0: امتيازات طالبين زادة،
1: أما هذا ما نعرفش فجأة تنقص وقفوا عليهم شهرية،
0: ومش أول مرة،
1: مش أول مرة صارت قبل، ومن بعد خرج بيجي صغير باش كم غطوا لهم بعض الأشهر وخلوهم في الفراغ التام، وعدوهم إنه مش يقع التحاق بالوزارة الأولى، ومن بعد تالي لا وزارة الصناعة
0: خلصني وحطني فين تحب،
1: ويكون يخدم هو يبشر العمل نتاعه وظيفته واضحة، يخدم وأنشطة نتاعهم واضحة، نجم نحكيه على الأقل على جهتنا كالمونستير بصراحة يقوموا في خدمة كبيرة كبيرة كبيرة برشا، ما تشهد لهم احنا نتعاملوا معاهم في برشا ملفات، ونراو نجيو حتى احنا كمكاتب كيف نجي الباعث كيف يجيني مأطر من يعني من مركز الأعمال نوع ويجيني وحده مازال ما فاهم حتى شيء نوع آخر، ويعملوا في دورات تكوينية محترمة جدا، يعملوا في أنشطة محترمة جدا، وناس خدمة الجهة بقلبها بربها.
0: سيبون لي الحرز الله مثال مدام إيناس قريسة، مدام فاطمة، معناتها هذوما اللي احنا تعاملنا معهم بصفة مباشرة وعندنا تجارب معهم في إذاعة المناسير وفي برنامج دروب ناجح ومن قبل ودروب المستقبل، واحنا قاعدين معناها احنا بيدنا معناتها كمعدي ومقدمي برامج في إذاعة المناسير قاعدين نستفادوا منهم من خلال كل ما قاعدين يقدموه. معناها تصور انت سيبون لي الحرز الله آخر مرة يجي هو مدام إيناس مثلا وهم مش خالصين في شهريهم وجيو للإذاعة، معناتها أبار الخدمة نتاعهم في مراكز العمل وتوجيه الشباب يجيو الإذاعة. لهنا نعود نقوله من هذا المنبر الإعلامي، المرفق العمومي للإعلام، هذا المنبر الحر، هذا الصوت اللي وصل أصوات الناس، رجاء أن تغزروا للناس اللي قاعدة تخدم وتخلصوها في فلوسها، وإذا كان فما مثلا بعد هيكلية في إطار أنه باش يلتحقوا بإدارة من الإدارة تتصلحوا لها بنفس الامتيازات.
1: بالعكس نحبوا الإعادة الهيكلية إذا كان فما هما ينتميوا إلى مؤسسة الراو اللي هما من المستحسن يكونوا ينتميوا إلى جزء آخر من وزارة أخرى وإلى أونتيتي أخرى في الفائدة هذه. الأساسية نحن نستحفظوا على يعني موطن على مؤسسة محترمة منظمة اللي الشباب يمشي لها، خطر هو يقدموا خدمات مجانية للشباب مستحق التأطير، ومش نحكيه شوية يعني على يعني على المراحل اللي يمشي يتعرض لها، يعني معناتها هم يخدموا له تأطير كامل مجاني، يحطوا على السكة الحقيقة، معناتها عندهم دور مهم
0: كبير وفعال. ما بربي ما ندفعوش بالناس لليأس، بالله لا ندفع بهم إلى اليأس، واليأس متاعهم هما سينعكس على الشباب أو معناتها أيضا، ثم ما نلزوش العباد باش يسكروا الكياسات خاطر مش متاعهم، لا يليقوا بهم، خاطر هما ناس معناتها عندهم رفعة أخلاق وعندهم الروح الوطنية عالية، معناها معناتها يحشم الإنسان، معناتها مش نجيك أنا فجأة ونقول لك يا سيدي هو عندي إضراب ونشلك البلاد. هذوما ناس يحترموا في دواليب الدولة، فمن يحترم دواليب الدولة لابد أن يحترم.
1: بالضبط بالضبط بالضبط. شكرا أستاذ.
0: شكرا.
1: دونك توا صاحب الفكرة قلنا اللي أهم نقطة لنا هو دراسة المشروع متاعه والاستراتيجية اللي مش يقدم فيها، ولنا نصيحتي الأولى كيما نجم يمشي لمركز الأعمال وإلا زاد يلتجأ إلى مكاتب يعني معترف بها يثبت شكون يمشي بصراحة في القطاع الخاص، يعني يمشي إما المكتب محاسبة مسجل في هيئة المحاسبين، وإلا يمشي خبير محاسب مسجل الأكل مسجل في هيئة الخبراء المحاسبين. يتفادى بعض المكاتب اللي تدعي أسامي معينة ينشطوا أنشطة غير قانونية وريناهم وعرضناهم ودراسات غالطة، وحتى البنوك في التمويل ما تاخذهمش بعين الاعتبار نقطة ونجاوزها. إذن صاحب الفكرة إذا كان عمل دراسة المشروع متاعه وفهم اللي ما له وما عليه، يعني قداش لازم راس مال، قداش لازم تمويل، لازم شي ماكينات، لازم شي ربما ماشي يعني لازمته اطارات والا اعوان. بعد لي ندخل في نقاش مرحلة أخرى مهمة في دراسة المشروع، اختياره للشكل القانوني للمؤسسة مهم برشا، على خاطر كانوا عنده شركاء ولا ما عندوش، وثم قطاعات منظمة مهيكلة تشرط عليك زادة شكل قانوني معين، وزادة الشكل القانوني ساعات في بعض الحالات يعني عنده امباكت على النظام الجبائي والنظام الاجتماعي متاعك. خطر النظام الجبائي مش كما يعني شخص الواحد، يعني شخص طبيعي، مش كما شركة، مش نفس النسبة المئوية. دونك هذا يزيد اختيار، إذا كان الاختيار من لونه يمشيش اختيار في حقه، ينجم يمباكتيله من بعد النظام بعكس. الجبائي متاعه بطبيعة كيف مش يمباكتيله حتى المردودية متاع المشروع وهكذا. إذا كان بطبيعة باعث المشروع مش ينطلق وحده، عنده إطار قانوني، وإذا كان معاه شركاء بالطبيعة، إذا كان معاه شركاء مش يحكي على شركة
0: بالضبط.
1: وإذا كان مش يحكي على شركة، عنا برشا أنواع أصناف متاع شركات، ما نش مش ندخل برشا في التفاصيل هذه باش تقعد الحصة مبسطة يعني للعموم. إذا كان عنده شركاء، فما أنواع أصناف متاع شركات قانونية، دولي نحكي على شخص معنوي، إن بيرسون مورال، إن سوسيتي. وإذا كان هو وحده مش يمشي في مشروعه، بطبيعة عنده زوز إمكانيات، يا إما يمشي في شخص طبيعي، يعني كلمة المدولة برشا في تونس حقوله بدين ده، وإلا يمشي حل شركة ذات الشخص الواحد. ممكن بالقانون التونسي ثم شركة للشخص الواحد، سيارير سوسيتي اوني بيرسونيل ريسبونسابيليتي ليميتي. لان الاختيار، لان ريت كيبدا ما عندوش شركاء، مش كما قلت لك ملول، النظام الجبائي راهو يفرق برشا، ماهوش كيما النظام الجبائي للاشخاص الطبيعيين كيما النظام الجبائي للشركات، وخاصة في الضريبة على الأرباح. نحكي بتاو الضريبة على الأرباح، النسب المئوية المحطوطة ماهيش كيما الشخص الطبيعي كيما الشركات. وما بين قوسين لنا راهو النظام متاع الشركات أخف برشا على الأشخاص الطبيعيين.
0: غريبة والله.
1: ايه ثم بارام، ما نعرفش كن أستاذة، كن ما نلقاش كلمة بالعربية،
0: نسيش نحاول
1: نترجمنا. خطر الأشخاص الطبيعيين يمشي بالترانش بالأقص بالقسط يمشي ويطلع. يعني
0: من إلى
1: معناتها من 0 ل 5000 وال 5000، وإحنا ماشيين بالبالي حتى لنوصل 50000 دينار، تولي 35% راهو نسبة
0: برشا.
1: وفي 90 في 70000 دينار نحكي على مداخيل سنوية، تولي 40000 دينار.
0: بينما برسك مشتر
1: معناتها مجحفة جدا. معناتها راهو ما بين قوسين، لنا قوس صغير راهو النظام الجبائي، راهو تاع الاشخاص الطبيعيين راه يطبق على اي نوع تاع مداخيل، يعني كيما مثلا الاجور. يعني انت ما تخدم مع الدولة عندك اجر متاعك، نفس البارام اللي يطبق عليك انت كيما اللي يطبق على التاجر، كيما يطبق على الصناعي لو حال الباتونت، نفس النسب هذيك هي اللي هي نسب مشطة جدا.
0: بالضبط.
1: هذاك علاش لنا يلزموا نعملوا سيميولاسيون في دراسة المشروع، نشوفوا احنا رقم المعاملات ربما طالع برشا وشي ممكن ما يحقق ارباح كبيره برشا، لان مهم برشا الاختيار.
0: بالضبط. تولي شركه خير لو معناتها اذا كانك
1: كل رأي. كل حاله وكيفاش نحسبوها الشركه، خاطر النسبه المئويه العاديه ما بين قوسين عاديه هي 20%، خطر ثم نسب أخرى في مثلا القطاع البنكي أكثر 35%، ثم قطاعات
0: حسب خاصة. القطاعات
1: احنا نحكي على إنسان يشحن مشروع صغير يخدم على روح، هذه كانت تمشي نسبة 20% كلك سوا المدخول متاعه. معناتها مش كما في البرسون فيزيك يبدأ يمشي بالبالية. معناتها 70000 دينار متاع شخص طبيعي مش يطبق عليها نفس الضريبة كما 70000 دينار متاع
0: الشركة.
1: لهنا هذاك علاش معناتها نعاود ناكد في
0: الاختيار. معناتها سامحني نوصل 40000 دينار بيان كو زاد كيف كيف راهو ما عندناش كان ضريبه على الارباح، فما قبلها ضريبه على الدخل
1: ضريبه على الدخل هي بيدها، ضريبه على المداخيل الربح هو بيدو هي بيدها. لكن عندنا شو نقولوا، عندنا مجموعه كبيره من اداءات اخرى زاد لازم ناخذوها بعين الاعتبار في دراسه المشروع. اماني مشيت تسعى الضريبه المعروفه على الارباح، خاطر احنا صاحب المشروع مش يخدم على روحه عام كامل، مش يشد محاسبة، مش بعد آخر السنة مش نحسبه قداش حقق أرباح.
0: هو قاعد يعمل لك معناتها التصريحات الشهرية.
1: الشهرية هذاك للأداءات الشهرية.
0: شهرية.
1: تونا رجعوا له.
0: بعد نعمله توتال.
1: أي الشهرية تونا رجعوا له. إحنا تونا نحكي عن الضريبة السنوي. خطر هو ربح سنوي ضريبة سنوي واضح؟ بيه دونك هني ما بين زاد الالتزامات متاع بعث المشروع اللي هو يلزم مسك محاسبة قانوني وإذا كان ما نجمش يشدها هو زاد أونانتير يلزم يلتجأ المكاتب مسجلة منظمة باش بالتالي ما يلقاش روحه وزاد خدمة غالطة والأداءات
0: معرض العقوبات وخطايا.
1: نعود نأكد على النقطة هذه خطر فترات الأخرى برشا قضايا في الناس تخدم في اللي قال راه موجود برشا برشا برشا برشا وفما برشا قضايا منشور.
0: كيفاش نعملوا نوع من التثبت معناها؟
1: التثبت هو خاطر ثم زوز هيئاتهم عندهم السيت نتاعهم يدخل يشوف
0: لازم يكتب لازم يطلع له ولا ما يطلعلوش
1: مسجل ولا غير مسجل وعندنا بطاقه مهنيه وعندنا كل شيء موجود وتو ولا رانو ما خلى شيء زاد
0: اي بالضبط
1: ولا رانو تدخل تكليك على رانو تعمل الريسيرش يطلع لك ولا تدخل السيت نتاعك سواء هيئه المحاسبين ولا هيئه الخبراء المحاسبين دونك قلنا احنا مسكنا محاسبة متاعنا طلعنا ربحنا السنوي على الربح السنوي نطلعوا الضريبة متاعنا هذا الأداء الأول مع العلم زاد اللي ثم الحقيقة امتيازات جبائية نجمو نحكي فيها بعد شوية كان عنا وقت يعني مثلا القانون تاع ستارت اب ميدان الفلاحة الديفلوبمون ريجيونال هكما فيهم امتيازات محترمة ينجم زاد هو والقطاع متاعه
0: معنى سامحني الاختيار لهنا باش يكون اختيار حسب النظام القانوني باش نشوفوا رواحنا اندرا بيرسون فيزيك ولا سوسيتي والا معناتها شخص طبيعي والا معنوي باش نشوفوا رواحنا معناتها في الجانب الاداءات أي. ولكن ايضا قطاعيا انا القطاع شنو نجم يعطيني امتيازات
1: القطاع الفلاحي زاد فيه امتيازات نجم ياخذ امتيازات هذيك بطبيعه ثم شوي اجراءات قانونيه معناتها يتبعها تحت الوكاله الوطنيه للفلاحه وفما
0: تعسينا على بي ولا
1: لابيا لابيا الفلاحة ولابيا هي الاندستري
0: وهذا معناتها باش تاخذ الامتيازات هذه يزم يرد باله الانسان ما يحلش البتين تقبل يعمل تصريح بالاستثمار قبل صحيح
1: يبدا بتصريح الاستثمار هي اول مرحله وهذا كانش نرجع وراه دراسه المشروع من الاول لازمه باش يعرفوا التزاماته ولا مش تجي نتعدى باللابيا نتعدى باللابيا ولا ما فما حتى شيء ولا لا زاد فتك بحاجه اخرى لابي ولابيا وثم قطاعات اخرى لازمها كراس شروط وما ادراك وكل رخص وما ادراك وما رخص تقعد برشا وقت والى اخره
0: حتى كراسة شروط زاد معناتها باش تعملهم حتى في حاجات بسيطه لكن زاد في الاثناء يلزمك تسال وتشوف اللي فما اذا كان فما في قانون الماليه بعض الامتيازات اللي باش تتعطى جبائيا هذا الكل يصير بالتصريح بالاستثمار قبل ومن بعد نحلوا البتين ده والا نعملوا للشركه
1: التصريح بالاستثمار بالاول اذا كان على كراس شروط نثبتوا فيه ونشوفوا الشروط اللي فيه خاطر كان ثم شروط تخص مثلا المحل انت مش تمشي تكري وتحل البتين ده وتحط المحل وانت غير مطابق لكراس الشروط
0: اي في صلوحيه المحل في حداتها
1: صلوحيه المحل خاطر الكراس الشروط تدخل في برشا تفاصيل ساعات المحل ساعات الشهاده العلميه ساعات حتى راس المال يقشرط عليك عدد معناتها راس مال معين معروفين ثم برشا يعني برشا مجالات اللي مقننة فيها حتى رخص كما التعليم العالي كما التكوين المهني كما غيره قطاعات هذيك مقننة وتتعدى بالرخصة وإلا تتعدى بكراس الشروط هذوك هذوما معناتها مهمين برشا خاطر ينجم تلقى روحك في وضعية مسدودة والحقيقة رانا عندنا برشا يعني الشروط هذه متفرعة برشا معناتها مثلا المستثمر الأجنبي باش تلقى روحك تعمل له تاخذ له ترخيص باش تدخل فلوس البنك سنترال خاطرها بالديفيز مثلا قطاع النقل فيه زاد برشا شروط تصدير زيت الزيتون القائمه يعني يحب يعمل سنتر بتاع سبور برشا ميادين تفاجئك بالحقيقه بشروط ما تلقاش تفسير الحقيقه باه نرجعوا للمنظومه الجبائيه بتاعنا قلنا احنا توا عنا اداء سنوي باش نحاول نبسطوها شويه ثم اداء سنوي وثم عنا اداءات اخرى شهري منها التي في الاداء على القيمه المضافه التي في مثلا ثم قطاعات يعني تخضع للاداء على القيمه المضافه ثم قطاعات لا مثلا المعروف مثلا القطاعات ما فيهاش تي في هي المواد الغذائيه ولكن كي تحط معاها مواد تنظيف في نفس المحل تلقى مواد تنظيف بالتي في ومواد غذائيه بلاش دونك هني معناتها ف يعني جيستيون تاع تي فيات تولي ثقيله شويه ويزم يرد باله منها الصناعي عنده تي فيات ثم قطاعات فيها تي فيات فيها الفلاحي ما فيش تي فيات
0: الخدمات
1: برسك الكل بالتي فيات وفما نسب في الاداء قيمه المضافه بالنسبه للخدمات للاسف
0: ما اقلش من 19% هي
1: لا هو سمع 7 و13 و19 ولكن 7 و13 حكايه بسيطه جدا بالزبط. يعني كما المهن الحره الحقيقه تظلمنا احنا والطب والمهن الكل حطونا في 19%. درك احنا على باز معناتها هو انسان يخدم بمخه احنا نقول ما عنديش سلعه نبيع فيها
0: بالضبط.
1: خطر هي الفلسفه نتاع الاداء على القيمه المضافه، على اساس انت تشري حاجات بالاداء على القيمه المضافه، تنجم كان انت مش تحولها كصناعي والا مش تبيعها كما هي. كي مش تبيعها زاده انت مش تحسب الاداء على القيمه المضافه للحرف نتاعك. اذا الاداء على القيمه المضافه اللي مش تخلصوا للدوله، هو الفرق ما بين الاداء على القيمه المضافه على المبيعات، نطرح منها الاداء على القيمه المضافه على المشتريات، السلعه ولا الماتير بريمير اللي شريتها. هذه فلسفه نتاع الاداء على القيمه المضافه، اللي بعته تطرح منه اللي شريته. بينما احنا مهن الحره فاش نشري واللي نبيع فيه شنو هو؟ نبيع فيه هو كيما الطبيب ولا المحامي ولا خبير المحاسب، فاش يبيع؟ فما سيرفيس يقوم به بانتلكتويل، هاك الانتلكتويل هذاك يزيد يهبط عليه 19% تبيع.
0: يقول لك انت كوليكتور، انت جامع للضرائب.
1: اي لكن هي اسمها ضريبه على القيمه المضافه.
0: اي جوستومون
1: القيمه المضافه على
0: اي ما هو احنا كي سالناه السؤال هذا يقول لك ليه انت ايش دخلك انت، لان انت عباره على كوليكتور. إيه انت معناتها عندك
1: استاذه فلسفه اخرى.
0: ما هي ما تدخلش المخ هنا
1: معناتها كي ترجع احنا النصوص الاولى من خلقت التي في هذا هو شرح الاسباب. باش تردني اني كوليكتور دو تاكس، هو الحقيقه الكم الهائل اللي عندنا نتاع الاداءات يدل اللي احنا فتنا الكوليكتور الحقيقه.
0: بالضبط،
1: معناتها نخدموا في خدم اخرى حتى نتاع الاداره، ولا منها منصه تاج ومنها حوايج اخرى راهي ولات الحقيقة معناتها ولات
0: فردو
1: معناتها برشا. مثقلة برشا وحوايج ولات معناتها الناس ولات تعمل ولات تحط في أشخاص اللي هو شارج فيكس ريان كل الإجراءات الإدارية هذه والجبائية وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها معناتها باش ينجم
0: ينقص على روحه شوية
1: باش ينجم يلتزم بواجبه قدام الدولة. هذه ما كانش ترصيله في الخطايا والمشاكل.
0: به دونك اختيار النظام القانوني قلنا اهميته هذه اول حاجه باش نشوفوا رواحنا شنو التزاماتنا الجبائيه، وايضا كيف مع الالتزامات الجبائيه شنو الامتيازات نجمو نتحصلوا عليها.
1: اكيد بالطبع ديما نعاود ناكدوا نربطوها بالقطاع اللي يخدم فيه، النشاط نتاعو، الجهه اللي هو يخدم فيها. كما قلت لك ثم امتيازات جبائيه في بعض المناطق الداخليه، هذاك الكل تحط في دراسه المشروع. بالطبيعة نعود نقول عنده شركاء وإلا ما عندوش، هذاك كان ما عنده شركاء ما عندوش حل آخر يمشي في الشركة المعنوية لسوسيتي.
0: هو نقترح إن شاء الله في الحصص المقبلة تولي عنا معناها بعض التفاصيل ندخلوا فيها بشوية،
1: مع تفكير عموميات
0: احنا عمومية سكولات كما نقول الهيكل العام
1: للنجم نتطرف قول الامتيازات الجبائية الحقيقة فيها ما يتحكي. النظام تاع سي ان اس اس نجمو نتعمقوا فيه، فيه ما يتحكي حتى هو فيه شويه في بعض الامتيازات. زاد التمويل البنكي وما ادراك، ثم مشاريع تتطلب تمويل، مش ناس كل عندها راس مال تخليه ينطلق في مشروع. زاد التمويل زاد فما برشا مؤسسات زاد البي تي اس والبي اف بي ام وغيرها، يعني عندهم ما يقولوا في
0: التمويل
1: للباعثين الشبان. ثم برشا مواضيع
0: نجم نتركولها خرق العادة. بالنسبة للسي ان اس اس خطر ما زلت انا النقطة هذه
1: الوقت صحيح الكلمة نعالج نتأكد على ثم برشا أداءات شهرية. بربي خطر الكلمة هذه علاش نأكدوا على خطر كما قلنا ثم شكون يقولك تماني خلصتني لامبو ولا إلا بالعكس يقولك ماني خلصت كل شهر شو زلت نخلص آخر. لا في تونس حنا كما حكينا عنا أداءات شهرية لازمة، أداءات شهرية المعروف أكثر حاجة هي التي في، ولكن عنا ما ننساوش خصم من المورد كما مثلا على الكراء، مش نحي 10% من الكراء كل شهر تصبهم للدولة. الأجور ما فما خصم من المورد حكيمة اللي تراها في البيلتان سالير كليني اي ال بي بي هذيك هو العارف شنو يعمل، ينحاها من الشهرية كل شهر ويصبها للدولة. معناتها فما عندنا التي اف بي فوبرولوس الأداء على تكوين مهني، ثم برشا أداءات راهي لازمنا نخلصوها شهريا وردوا بالنا منها خطر تغفل عليها تتسبب لك في أداءات.
0: نجم ما تصرحش بها بالكل معناها؟
1: ما تصرحش بها تولي مخطئ. تولي عرضة يجيك رقم مراقبة جبائية تخلصهم. تخلصهم هي برشا خطايا، يعني النسبة المئوية راهي بتاع الخطايا عالية برشا احنا في تونس. يعني في بعض الوضعيات ساعات قد الأصل قد الخطايا راهو. بالخاصة تلك الدعوام قديمة ما تعرف بمرور الزمن الخطأ يزيد تكبر. دونك يلقى روحه بشي خلاصها دوبل.
0: واو.
1: أي. وفما بعض العقوبات كما الخصم من المورد راهو بعد 6 شهور ينجم في عقوبة سجنية.
0: واو.
1: أي خطر يقول لك أنت نحيتها. لحيتها للشخص وما عطيتهاش للدولة، يعني وكأني سرق. طيب كيما الأجور نحيتها له أنت من شهريته صح؟ وكيما تصباش للدولة فلوس الناس، فلوس فلوس هو الأصل فلوس الأجير، مش مشي للدولة، أنت وسيط كما قلت لك أنت كولكتور.
0: أي بالضبط كولكتور.
1: أي والكولكتور في بعد ستة شهور معناتها ما صبش فلوس للدولة تولي مشكلة كبيرة.
0: وي أبار هذه شو عندنا آخر؟
1: عندنا مثلا نظام السي إن إس إس. نظام السي إن إس إس زاد فيه فيه أنواع، خاطر عندنا نظام الأعراف وحده ونظام الأجراء وحده، وردوا بالنا من أجراء على خاطر معناتها يلزموا يصرح بهم من أول ما ينتدب العامل نتاعو باش يصرح به للسي إن إس إس، انتدب عامل أجير. وإحنا تصاريح تاع السي إن إس إس في تونس هي ثلاثي كل تريمستر، دونك يرد باله زاد من ليزيشيونس هذوكما ثلاثي، وصاحب المشروع عنده تصريح وحده يتسمى نظام الأعراف. كيف كيف حتى في السي إن إس إس تم برشا عقود شغل فيهم بعض الامتيازات وفي بعض القطاعات كيف كيف، يعني مش كمان يسب في الفلاحة، مش كمان يسب في الصناعة. المبادر الذاتي عنده أفونتاج، ستارت أب عندها أفونتاج، الأمثلة عديد. معناتها مي برشا عباد تخمم في الجبائي وتنسى موضوع السي إن إس إس، هذاك هو مهم جدا جدا جدا، خاصة القطاعات اللي عرضة لحوادث الشغل. تصور معناتها صناعي خدمته يتعرض لحادث الشغل هو مش مصرح به للسي إن إس إس، شو باش يعمل؟ معناتها وضعية خايبة برشا، النجم يخسر مشروعه فيه اللي يخدموا في الأشغال اللي يخدموا في الصناعة وغيره. ثم نقاط أخرين نجموش نعرج عليهم احنا والوقت. زاد تو دخلنا في قوانين جديدة وكما الفوترة الإلكترونية، معناتها كثرة الالتزامات، يلزم زاد الباعث يرد باله خاطر مش ولي يلوج على برنامج إعلامية باهي باش يعاونوا، معناتها باش يعاونوا في خدمته، وخاصة الفاكتورة الإلكترونية تو دخلت جديدة من غير يعني من غير معنا لوجيسيال انفورماتيك تو معترف به ومسجل ما نجمش يخدم. وصلنا معناتها تو تفرضت علينا معناتها القوانين الجديده هذه الكل حكايه، زاد الاختيار نتاع اللوجيسيال زاد مهم برشا في لي جيستيون نتاع نتاع نتاعو، خاطر يعطيه بعتلي دي تابلو دبور باش يعرف روحه رابح خاسر شنو الناقص شنو الزايد، يعني اش عمل من شهر لشهر باش يتعاونوا في اخذ القرارات، مثلا وقتاش يشري وقتاش يبيع وقتاش يمشي يتسلف يمشي للبنك نتاعه وربما يمشي يقترض لمده قصيره، يعني هذه بالمحاسبه وبمنظومه اعلاميه فيابل تخليه عنده تابلو اللي يخليه يخدم مرتاح وعنده فيزيبيليتي على المشروع نتاعه.
0: يعطيك الصحه سي طارق، قول نقاط بكلها هامه، عطيتنا تقريب لمحة عامة. لو كان تسمح وإذا كان عندك الإمكانية نتلقاه الأسبوع المقبل ندخل في بعض التفاصيل، على خاطر بالحق من أكثر الحاجات المؤرقة للباعث الشاب والباعث المشروع وصاحب المؤسسة المتوسطة هل ديتاي يقولك صحيح عندي الكونتابلي، ولكن اسكو الكونتابلي باش يقوم بهذا الكل؟ ما هو يلزم يكون فما دور يقوم به الباعث. وإذا كان فما معناتها إغفال مش في تحمل مسؤولية الكونتابلي، هذيك الإشكالية بالضبط صاحب المشروع. دونك هذه الثقافة ثقافة اختيار الكونتابلي مهم، ولكن أيضا ثقافتك يعني أنت
1: اختيار المكتب اللي باش يتعامل معه. اختياره في المكتب خطرة باش يستحق كونتابل ولا نكسبر كونتابل، ربما باش يستحق المحامي معه
0: بالضبط،
1: باش يستحق الانفورماتيسيون، باش يستحق زاد بانكا توقف معاه وقت الأزمات. ديما نسمي الأربعة هذو ما يلزم هو حسن الاختيار فيهم، خاطرهم يكونوا السند نتاعو باش يواصل رحلته.
0: جوستمون ممكن من الاسئله تنحاول نجاوب عليه الاسبوع المقبل، اذا كان لم احسن اختيار نظام القانوني للمؤسسه نتاعي، مثلا انا بيرسون فيزيك نحب نرد الشركه نقول لك انا غلط
1: اي نجم
0: والا لا، ثم اذا كان مثلا صار خلاف ما بيني وما بين الكونتابلي نتاعي اسكو عندي الامكانيه باش نغير ولا لا ما عنديش الامكانيه، من بين الاسئله اللي باش نخليوها للاسبوع المقبل باذن الله. بارك الله فيك سي طارق الحر صالح، خبيره في مجال المحاسبه والجبايه، منورنا ديما بمختلف المعطيات. يعيشك حصلت باذن الله، وان شاء الله تحصل افاده في بقيه الحصص. تحياتي لك، مازال مواصلين معكم اللقاء مستمعينا الكرام، تبقوا معنا.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، مازلنا مواصلين معكم اللقاء دائما من خلال منوعة منكم وإليكم. وباش نختموا لقاءنا اليوم بمصافحة مدام كوثر رمضان، وكلفة بالإعلام والتوجيه في مركز التكوين والتدريب المهني بجبنين. نقول أهلا وسهلا بك مدام كوثر، مرحبا منورتنا برشا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا، تحية طيبة لي كل مستمعي إذاعة المنفير، ومشكورين على إتاحة الفرصة باش نحكيه اليوم على موضوع مهم برشا يهم الشباب ومستقبلهم اللي هو
1: التكوين المهني. ديما ما أدراك، وإحنا في فترة حاسمة توا في آخر الصيف، وهو بداية الدورة التكوينية إن شاء الله جديدة، فنحث الشباب دائما على أنهم يقيدوا في المنصة، وعلى أنه ثم اختصاصات مطلوبة جدا في سوق الشغل نجموا يلتحقوا بها للتكوين وللتكون. دونك لو كان تعطينا فكرة مدام كوثر على مختلف الاختصاصات الموجودة في مركزكم.
2: نحب نعرف مركز التدريب المهني بجبنيانة هو مركز حكومي يرجع بالنظر للوكالة التونسية للتكوين المهني. تأسس سنة 1989، ثم صار إعادة الهيكلة نتاعه في سنة 2006. مركز يضم أو يوفر للتكوين في 9 اختصاصات مختلفة في 3 مستويات مختلفة. المستوى الأول هو مستوى شهادة مهارة، يوفر المركز التكوين في اختصاص لحام بالقوس. المستوى التعليمي المطلوب بالنسبة للاختصاص هذا هو سنة 7 أساسي منهك. المستوى الثاني هو مستوى شهادة الكفاءة المهنية، المركز يوفر التكوين في 6 اختصاصات اللي هي ميكانيك السيارات، نجارة الألومنيوم والبي في سي، لحام مركب، حداد ميتال سيميكا، عاون صيانة الأنظمة الميكانيكية، واختصاص مركب أسلاك كهربائية. والمستوى الثالث هو مستوى مؤهل تقني مهني، يوفر المركز اختصاصين اللي هما اختصاص رسام دراسات في البناء المعدني، واختصاص تقني في ميكانيك وكهرباء السيارات. عملية الترسيم بدأت من آخر جوان، احنا حاليا في آخر الاستعدادات للعودة التكوينية سبتمبر نوفمبر 2026، مازلنا نواصلوا الترسيم براتيكمون. دورة سبتمبر كملنا، لكن الترسيم لدورة نوفمبر مازال متواصل.
1: توفروا الإقامة والإعاشة؟
2: يوفر المركز خدمة الإقامة بطاقة استيعاب 142 سرير، والإعاشة بطاقة استيعاب 250 كرسي.
1: مع منحة؟ الاختصاصات اللي تتمتع بالمنحة؟
2: مختلف الاختصاصات في المركز المتكونين يتمتعوا بمنحة باستثناء اختصاص ميكانيك سيارة.
1: واختصاص مطلوب جدا، مع أنت تعتقد أنه ما فماش حتى داعي للتحفيز عليه على خطر العباد تلوج عليه بالفتاشة يظهر لي.
2: بالضبط، هذا هو تو دانسيرسيون فيه كبيرة برشا، وضغط الاستيعاب احنا وصلنا 500% ناس مرسمة لاختصاص ميكانيك سيارة.
1: هو الحقيقة اختصاصات الموجودة في المركز متاعكم الكل، وإحنا علاش اخترناه اليوم مركز التكوين والتدريب المهني بالجبنين، كلها براتيكمون مطلوبة في سوق الشغل مدام؟
2: صحيح، الاختصاصات الكل مطلوبة وتفتح أبواب التشغيل في تونس وفي الخارج، وكلها اختصاصات ذات مردودية محترمة. خاصة أنه إحنا نوفر التكوين بالتداول، يعني المتكون يعدي فترة في المركز ثم يقوم بالتربص كل شهرين في المركز، شهرين تربص، بالتالي نسهلوا عليه، نعطيه فرصة حقيقية باش يطبق المعارف والمهارات اللي تعلمها في المركز واللي اكتسبها يزيد يدعمها خلال التربص، وبالتبع زيد تكون له فرصة باش يكتسب الخبرة في المؤسسة، باش يتعرف على الواقع الحقيقي للمهنة، تعاونه انه يبني علاقات مهنية، وبالتالي تحسن له فرصة التشغيل بتاعه وتعطيه خبرة ميدانية تسهل له يخدم في المؤسسات الاقتصادية هذه، وإلا زي ما اللي عنده فكرة أنه ينتصب للحساب الخاص ويفتح مشروع خاص به.
1: انتم من خلال التجربه اللي عملتوها اثناء في معناتها المسابقه للمتكون المبادر، اعتقد انكم كرستوا اكثر ما يمكن مع ثقافه بعث المشاريع ورياده الاعمال، فبالتالي نتصور اللي من خلال التكوين ومن خلال هذه الفرص المتكون ينجم يتوجه مباشره للانتصاب للحساب الخاص.
2: صحيح، المتكون المبادر كانت فرصه لنا احنا بيتنا، اكتشفنا قديش الشباب يحب يبادر وقديش الشباب يفكر في مشروع، تلقى عنده حلمة من الأول من قبل ما يلتحق بالتكوين المهني، عنده سيديجا هو الفكرة متاع مشروع خاص به يحاول يبنيها إنه يتلقى التكوين المناسب، ثم يكتسب الخبرة وبعد احنا زادة نوفروا له، نقربوا منه الناس اللي تعاونوا، زملائنا في اللانيتي اللي فورماسيون يصير في السوفت سكيلز يتكون باش يكون حاضر إنه ينتسب للحساب الخاص.
1: والمشاريع بكلها ينجم من خلال الانتصاب للحساب الخاص توفر موطن رزق هايل برشا، معناها بكلهم تقريبا الاختصاصات بكلها فما الإمكانية باش ينتصب الإنسان للحساب الخاص، ينجم إذا كان في البداية هو نظام التداول هذايا يخليه عبارة على عمل تربصات مع تداخل المؤسسة، ولكن في الأثناء ينجم يأخذ الخبرة المطلوبة فيما بعد ويحل مشروعه الخاص. قلت لي

0: هي يتعلم يصنع الخزانات للريزرفوار الانابيب الصناعيه كيف يخدم على نوكس لالومنيوم لاسيي، وبالتالي يكون قادر انه يقرا البلان. مثل انا كليون نحب نعمل ريزرفوار ولا اي حاجه، نعطيه البلان، يكون الشدروني قادر انه يقرا البلان هذاك، ثم يقوم بعمليه الديكوباج يعني يقص الصفائح المعدنيه ثم يشكلها، واخيرا تم عمليه اللحام وتركيب وتجميع القطع هذه، يعني يبدا من البلان حتى للمونتاج. اختصاص مطلوب برشا وممتاز جدا ومطلوب في سوق الشغل سواء في الشركات البتروليه في تونس والا في الخارج.
1: هو الاختصاص هذا مطلوب وموش مفهوم، دونك تنجموا اذا كان فما الامكانيه انكم تعملوا فيديو توضيحي حتى على الصفحه الرسميه الخاصه بالمركز.
0: احنا ولا قاعدين ديما نهبطوا نحاولوا نقوموا بدورنا الاعلامي ان نحاولوا نبسطوا المعلومه ونحاولوا نوصلوها لاكبر عدد ممكن باش الشباب ينتفع ويعرف بالضبط حاجيات سوق الشغل من البلاد العامله باش يعرف يختار. هو على خاطر صحيح القاعده النجاح ساعات يقول لك ساعات انا هو الاختصاص اللي نختاره هذا ولا هذا، انا هو في اكثر مردوديه ماليه وهذا ولا هذا، هو ليه الاختيار لازم يكون ساعه من الاول انه الشاب يعرف هو شنو يحب، إذا يحب يخدم بيده ولا يحب يخدم على الحاسوب، ثم يشوف هو شنو قدراته وإمكانياته تمكنه أنه يتعلم الاختصاص هذا وإلا لا، يفهم شدكوا يستجيب بالضبط شنو أفاق المهنة هذه وين ينجم يوصل بها، ومن هنا تبدأ قصة النجاح نتاعو.
1: إن شاء الله بإذن الله دورة نوفمبر تقريبا نفس الاختصاصات باش تبقى ولا ثم بعض الاختصاصات اللي ماهيش تكون موجودة؟
0: بالنسبة لدورة نوفمبر الاختصاصات هي اختصاص نجارة الألمنيوم والبي في سي، اختصاص مركب أسلاك كهربائية، اختصاص صيانة الأنظمة الميكانيكية، والاختصاص اللي كنا نحكيه عليه اللي هو حديد ميتالس ميتر. مدة التكوين في الاختصاصات هذه هي سنتين باستثناء اختصاص مركب أسلاك كهربائية، مدة التكوين سنة ونصف بالتداول.
1: إن شاء الله تكون عنا عودة للاختصاصات هذه في قادم الحصص بإذن الله ونحكيو فيها بأكثر تفاصيل، وإن شاء الله تكون عنا قصص نجاح ترافقنا من خلال استعراض هذه الاختصاصات. بارك الله فيك مدام كوثر رمضان مكلفة بالإعلام.
0: تفضل. ديما مازال يتواصل الترسيم على المنصة الرقمية اللي هي www.atsp.in.
1: خبيان مازال متواصل، معناها حتى التو اللي فاق مخر شويه مازالت عنده الامكانيه للتدارك، خاطر تعرف مدام كوثر احنا التوانسه معناها نعملوا كيف على الصيف والخرجات وكذا وننسوا القرايه ولا التكوين ونفيقوا كان اخر وقت، دونك في بعض الاحيان الاختصاصات اللي كنا نتمنوها تكون حجزت المقاعد نتاعها الكل، دونك فما الامكانيه تولي للترسيم باعتبار انه المنصه مازالت مفتوحه هكا ولا
0: إن شاء الله. وبالنسبة لوسائل الاتصال بالمركز على رقم الهاتف 74-880-419 وإلى لأي استفسار آخر عنا كيف صفحتنا الرسمية مركز التكوين والتدريب المهني بجبنيانة الصفحة الرسمية، ومرحبا بالجميع.
1: شكرا جزيلا مدام كوثر رمضان مكلفة بالإعلام والمرافقة والتوجيه بمركز التكوين والتدريب المهنية بجبنيانة، كل التوفيق دائما. احنا هكا نوصل مستمعينا الكرام لنهاية اللقاء معكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من خلال مختلف الفقرات واللقاءات اللي قدمناهم لكم خاصة لباعثي المشاريع وايضا بالنسبة لراغبين في التكوين المهني. اجمل تحية هيثم والناس هويدا بن ساسي شدوى صديقتكم رفقة، نلتقيكم غدوة ان شاء الله من خلال برنامج حكاية الافراح من 10 الى منتصف النهار. كل عام وانتم بخير، الى اللقاء.

تكلم بس وتفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا

0: تمام الثالثة بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أفاد المدير الجهوي للتجارة بسوسة رياض القاسمي بأن فرق المراقبة الاقتصادية بالتنسيق مع المصالح الأمنية نفذت خلال شهري جويلية وأوت 2026 أكثر من 5700 عملية تفقد بمختلف معتمديات الولاية، شملت مسالك توزيع المواد الغذائية والخضر والغلال والتبغ والفواكه الجافة وغيرها. وأسفرت هذه العمليات عن تحرير 416 مخالفة اقتصادية وحجز 67 ألف لتر من المياه المعدنية. في موضوع آخر، تنطلق اليوم حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي والجامعي 2026-2027، وذلك عبر شبكة من مكاتب البريد والوكالات التجارية التابعة للشركة إلى جانب إمكانية اقتناء الاشتراكات عن بعد. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بابن عروس لإعوان فرقة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بعون بريد للاشتباه في استيلائه على أموال حرفاء المكتب البريدي الذي يعمل به. ويأتي هذا القرار على خلفية تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي أظهر امرأة مسنة طلبت سحب مبلغ 800 دينار من أحد مراكز البريد، غير أن الموظف سجل في وثيقة السحب اقتطاع 832 دينارا من حسابها وسلمها 800 دينار فقط، ما أثار موجة من الاستنكار والتساؤلات. في أخبار العالم هذه الساعة، استشهد فلسطينيان وأصيب عدد آخر اليوم جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة في ظل استمرار خروقات الاحتلال الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار، في حين قال جيش الاحتلال إنه هاجم أمس في خان يونس قائدا في نخبة حركة حماس. ختاما، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريح صحفي أن واشنطن ستبدأ اليوم شن هجوم مالي غير مسبوق على إيران بهدف ما وصفه بقطع جميع مصادر الإيرادات التي تدعم النظام الإيراني، ملوحا بتوسيع العزلة المالية لتشمل أي دولة تعمل كشريان مالي لإيران. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذاعة المنستير تخصص برنامج خاصة وتواكب الاحتفالات بمولد خير البرية.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم. اليوم اخترنا باش نحكيو على فوائد الثوم اللي هو غذاء الحق نعرفوه اللي هو مفيد برشا، خاصة توا في وقت النزلة الموسمية، تكاثر الفيروسات، تكاثر البكتيريا، نجم يحمينا خاطر عنده نقوله حتى باللغة الدارجة اللي هو كيما الانتيبيوتيك الثوم. أما ماذا بيا ننبهكم ما لازمش نتناولوه على الخواء، كيف كيف الثوم زادا ما نبلعوش بالعام، لازم نقصوه أموع قطع صغيرة، وراهو حتى التطيب نتاعو بقدرة ربي نجمو نستفادو من الفوائد نتاعو حتى بعد الطهي، خاطر برشا عباد يظنوا انه كي تطهى الثوم ما عادش تكون عنده فوائد. لا، بقدرة ربي نجمو ننتفعو بالفوائد نتاعو، وان شاء الله ربي يضمن السلامة للجميع. مع تحيات الدكتورة أم كلثوم سلاء.
0: دقيقة صحة.
2: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما تفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا، عدد جديد من برنامج الموجة ورا الموجة حتى للخمسة مع بعضنا. بطبيعة كما العادة مجموعة من الفقرات يأثوها معنا مجموعة من زملائنا في العمل وتأسيس هذا البرنامج. نعطيكم السمار، البداية كما العادة بحل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، وبعد فقرة حدث ولا حرج اليوم مع أحمد مخلوف كما العادة سكاتش ساخر وناقد للوضع العام وحياتنا اليومية. أيضا من ذاكرة المهرجان كما العادة فقرة أسامة بالحاج محمد، ووقفتنا الإخبارية بتكون في تمام الرابعة بعد أخبار الرياضة، ثم نرجع بقية فقراتنا انطلاقتها بتكون ديما القدام مع آية الرويني. اليوم تستضيف السيدة نجوى بعصيدة مسؤولة عن برامج التكوين التونسي الكندي، وحوارنا بش يكون حول التكوين في الأمن السيبراني والبرمجة وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. مش صحيح الفقرة المسجلة للصادق عمار كما العادة تجيكم في موعدها، وآخر فقراتنا على الخط مع الأستاذ الصحفي كمال محمد كاتب وصحفي وباحث في شأن الهجرة. بطبيعة باش نرجعوا في حوارنا حول حادث غرق مركب المهاجرين في سواحل جرزيش والمنطلق من بني قردين يوم السبت الماضي. جديد في الموضوع هذا وربما الهوامش والأخبار اللي ما تقلتش. التحية توصلكم كما العادة من محمد وليد جاموسي على رأس الفريق. اليوم ترافقنا الزميلة هويدة بن ساسي في تنسيق البث المباشر، ومعانا شدوى امتيرة في الإخراج الرقمي. كل التوفيق شدوى في التربص في هذا المجال. معانا أيضا زميل هيثم والناس في الهندسة الصوتية. يلا هيثم ناخذ أول نغم وبعده نرجو مع جلال بن سعد في حل البيبان.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية مفعمة بالمودة والمحبة. نفتح اليوم باب القوس زغوان، وهو أول باب روماني والباب الوحيد اللي بقى إلى الآن بمدخل المدينة العتيقة. وتقول الدكتورة محبوبة اليحياوي في مقالها: زغوان مواقع ومعالم، على موقع المعهد الوطني للتراث الباب هذا روماني، وهو من أبرز المعالم الأثرية بزغوان، ويعود تاريخه طبعا للعهد الروماني. وفي دراسة معمقة للأستاذة سهام شمام تقول: تواصل اهتمام المجموعات السكانية التي استقرت بزغوان بهذا المعلم وبساحته، بحيث وقع استغلال المكان في القرن 17 من طرف الجالية الأندلسية التي أعادت تهيئة المدينة بعد خرابها، خرابها طبعا بسبب الزحف الهلالي. فوقع تهيئة معلم القوس كباب رئيسي من أبواب المدينة الأربعة، وهو المدخل الشرقي، أطلقوا عليه باب القوس. أما من ناحية الاستراتيجية، الباب هذا هو حصن دفاعي مثل كل الأبواب، حصن دفاعي وعنده دور أمني واستراتيجي. وكذلك شفنا بعض الأبواب اللي عندها دور جمركي وما يشبه الديوان اليوم. الباب هذا مرتفع ويعتبر من المحطات الهامة في تاريخ زغوان. ولمزيد التعمق يمكن العودة إلى مقال محطات من تاريخ زغوان لسهام شمام، وثم كذلك مقال مهم للأستاذة شافية السخيري بعنوان التدخلات الأندلسية بالباب الروماني بزغوان. واعتبارا قلنا للقيمة التاريخية لهذا القوس، تم يوم الجمعة 21 ماي 2021 تركيز مجسم للقوس الروماني بالمدخل الشمالي لمدينة زغوان على مستوى مفترق المستشفى الجهوي بزغوان. إذن تحية لزغوان وتحية لتراث زغوان العريق والشيق والممتد عبر العصور، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: إلنا الله إن شاء الله ربي معانا يا ربي. أحمد مخلوف أهلا وسهلا. مرحبا.
1: مرحبا ثريا, وإن شاء الله تكون استمتعت بالعطلة الصيفية متاعك.
0: أي.
1: وبالمناسبة بربي نتمنى وشفاء العاجل لخونا وزميلنا رؤوف غديرة. قولوا له يا رؤوف أزمة وتتعدى وقدرة ربي ترجع لنا
0: إن شاء الله لباس. إن شاء الله لباس رؤوف. أنا تو بركة من عندك خذيت المعلومة في المحالة في الريجي, أما إن شاء الله لباس رؤوف بإذن الله مع السخانة والكل راهو تجي
1: تحيا
0: برشا حاجات تتفرعش جدا, وفما برشا حاجات تقلق شوية. صحيح فما سخانة, ردوا بالنا, كنا زادة نحكيه على تأثيرات المكيف الهواء في الديار واللي عنده
1: في الإدارات. بربي حكينا عليه المرة الأخرى. في الإدارات تبدأ أنت مثلا في الشارع فيها السخانة هذه تدخل تلقاها معناها ثلج كشوك ترميك اللي يقدر يتبقى برشا حاجات خايبة.
0: فما حاجة أخرى اللي يبدأ رقد, راهو البدن ما عادش عنده وسائل الدفاع نتاعه كيف يرقد. دونك رد بالك الهواء نتاع الكليماتيزور. فما حاجة أخرى بعد الدوش زاد اختر
1: كل شوف الكليماتيزور ولا في كل بلاصة, خاصة مثلا في الإدارات في الجوامع المراوح زادة كيف ساعات فما شكون يبدأ داخل السخون مثلا الجامع ويظهر له باش يقعد تحت المروحة. ردوا بالنا معناها الوسائل نتاع التبريد ديما ردوا بالنا ما الشوك ترميك اللي ما بين السخانة والبرودة نتاع البدن.
0: احنا لهنا مجبورين على الماتريال وعلى كل شيء على ظروف العمل, خاطر في السخانة دي ما نجموش نخدموا هكا عادة. ديما انا نعمل عاملة انا مع نصايحك نتاع الأخت كبرى عرفت نقول لهم الكل عنا القاعة الصالات وعنا الاستراحات, جيبوا مراول جيبوا سويري جيبوا دوبل خاطرك توصل عرقان. دونك باش تدخل للريجي ولا اللونتين راهو بارد بدل وادخل على الاقل شيء يحمل عرق.
1: صحيح وربي يحفظ الجميع.
0: امين يا ربي امين. خاطر السخانه هذه راهو اللي جات سنان انا مش من عوايدنا, راه
1: هو سنة كل شيء جانا ماهوش من عوايدنا.
0: كل شيء ربي حاجة. ربي قدرنا عليهم الكل وان شاء الله احنا قد التحديات هذه والحقيقه الناس اللي تعبت واللي تعذبت ان شاء الله في ميزان حسناتها. نجم نقول لكم كان هكا الا الله نرجعوا
1: اغنيتنا
0: يلا. هيثم اعطينا حدث ولا حرج.
2: حدث ولا حرج.
1: ميمي ميمي صيحة خرجت من بيت سندة بنت حاتم اللي قام مفجوع هو ومرته فوزية, ونجز يجري مقابل البنت ومرته في جرته حافية, وتضرب صبع رجلها اللي صار في ساق طاولة الصالون وبدأت تصيح هي زادة. وحاتم ما عرفش وين يقبل البنت ولا المرته اللي خلاها تتوجع, وحل باب البيت يلقى سندة لببها العرق وهي تصيح ميمي ميمي. حضنها وبدا يفيق ويهدي فيها بشوية بشوية حتى لين فاقت وهدات, وعطاها شريبة ماء واغسل لها وجهها وقال لها لاباس يا بابا ما تخافش شبي بنتي. ترشقت بالبكاء وقالت له والشهقة غالبتها ميمي يا بابا ميمي تناديلي باش ننقذها من الكلاب يحبوا ياكلوها. مازال ما بداش يتكلم وتخلط فوزية مرته وهي تكوع برجلها, وطول نقزت على بنتها تبوس فيها وتعنق وتقول اسم الله على بنيتي اسم الله على بنيتي ما تخافش يا عزيزتي هاو بابا وماما بحذاك ما تخافش. تلفت لها حاتم وقال لها الكل منك يا فوزية ربي يهديك على هالعملة, الطفلة كل ليلة كشمار. غزرت له على جنب وقالت له عليه يا بابا وانتي نسيت كلامك في ما يساعدنيش في جعلني نوكلكم ماشي في اللول فرحان شاري البنت قطوسة بسخطة فلوس وكيف قتلك من اللول فك عليك رانا من نجموش مصروفها. تتفكر اش قتلي وقتها ولا نفكرك؟ وتوا كيف عملت اعلان على الفيسبوك وطلبت شكون يتبناها وجات مراه وهزتها معزة مكرمة وليت تلوم عليها؟ مالا كان قتلك طيشها في الشارع مع جملة القطاطس والكلاب اللي ماليهم بعد ما تطير لهم النفحة منهم يطيشوهم المصيرهم ويخليوهم يسخفوا ومكثرهم يموت بالجوع والعطش وإلا بالوسخ والأمراض حشاكم. حاتم في اللول لا طلع ولا هبط ومنها قال لها نعرف كلامك صحيح يا فوزية أما والله غايظتني بنيتي تعلقت بميمي وربيت عليها الكبدة وهيك تشوف من اللي مشيت وهي كل ليلة تحلم بها وتقوم مفجوعة وتنادي باسمها. زعما نشري لها كانالو ولا بيريش فماش ما تنسى ميمي. وتلفت السندة كيف اللي يشاور فيها بعينيه. يا أخي رجعت تغرد وقالت ما نحب كان ميمي يا بابا، جيب لي ميمي يا بابا. جا باش يتكلم قصت عليه فوزية وقالت خرف يا اللي تخرف، عاد انت كيف عندك باش تصرف على الحيوانات؟ اشري لها معزة على الأقل نستنفعوا منها بالحليب ومنها باللحم. أما توا بر ارجع ارقد بر، وما تنساش غدوة تجيب لنا قرطاس الحم ولا حوت وكيلو زقوق للمولد ما دام عندك الفلوس للحيوانات. تكوانسة حاتم وما لقى ما يقول كان حتى يصبوا، وكيما يقول الشاعر اللي يعمل طاحونة يعمل لها دندان.
0: والله يبارك الله في الشعر اللي خلى لك المثل هذا. باهي الموضوع، باهي
1: الموضوع والله.
0: علاش؟ على خاطر الحقيقه هي ولات حاجه ظاهره موجوده عند الصغار يحبوا الحيوانات. هي الحقيقه انا ساعات كي نغزل نقول لازم تدرس من نواحي نفسيه. علاش؟ ربما على خاطر ولاو صغيراتنا يعيشوا برشا وحدهم، مش كيف ما احنا. على قفول العام يجي خوه، وبعد عامين تخلط اخته، وبعد يخلط خوهم الاخر
1: ولاد عمه
0: ولاد صحي والعائله وجيران ولاد العم. جيران ما يخليوكش راه جيران جيران قبل كي تقيل الكبير ما يخليوش يقيل راه، خاطر يجيو بحذا صغار ويلعبوا معاهم والناس الكل والعائله. وفي الصيف يتلموا ولاد العم ويتلموا ولاد الخاله
1: وكل كل كل كل كل
0: كل كل واحد على روحه،
1: وبالاخص مع التليفون ومع برشا حاجات خايبه كيما مرض
0: حد ما عاد يمشي لحد دار حد. والصغار ولاو البعض فيهم كي تغزل وتقول زعما يعرف يتكلم ولا ما يعرفش، خاطر عايش مع الشاشات.
1: صحيح.
0: وربما يلوجوا في العواطف الحقيقيه مع حيوان، خاطر حتى كي يتلفت لجنبه يا يلقى خوه بعيد عليه في العمر وبعيد عليه في المسافه، نقول هنا المسافه نقصد
1: بعيد عليه في العالم في الموندو، خاطر
0: غارق. هذا ايش قصدت بالمسافه؟
1: اي غارق.
0: اي ولا هما ديار صغار، وهي هي من الفوارق الغريبه، وانه ديار صغار مش كي ديار قبل ديار كبر، كانوا قبال
1: ديار العربي قبل بعاد على بعضهم
0: على الاخر، والعباد كانوا قراب.
1: بالضبط،
0: البيوت بعاد والعباد قراب. اي مفارقه مؤلمه جدا. توا الديار صغار والبيوت قراب، الحيط في الحيط والعباد بعاد.
1: صحيح.
0: تلقاه يلوش في رفيق قط كلب، وخاصه ثبت حاج احمد يلوجوا على النوعيات اللي معناها كلب، مش الكلب نتاع الشاس ولا حاجه، لا الكلاب اللي في الدار اللي
1: يعيشوا.
0: اي فوالا صحيح. أي. اللي يقعدوا معاهم في الدار واللي يلعبوا معاهم، وتلقاهم يلوجوا كراس اللي اذكى واللي تتفاعل اكثر. اذكى ايش معناها تتفاعل اكثر مع الانسان؟ الحقيقة لازم تتدرس الحكاية، على خاطر يذهلني ناس تلوج في شالور يمان عند الحيوان
1: في تعويض.
0: أي.
1: فما شوف أني طلعت شوية على الموضوع، فما دراسات ألمانية سنين الأخرى تعملت على الحيوانات وعلاقة الأطفال بالحيوانات وكيف كيف علاقة الكبار بالحيوان. لقاو اللي الحيوان كما قلت أنت نوع متاع تعويض متاع عواطف مفقودة. دونك هو يلتجئ لك الحيوان هذاك باش يعوض له اكل حنان متاع الاب او متاع الابناء او متاع الزوجه ولا الزوج اذا كان مثلا في حاله فقدان الى اخره. دونك هذا بالنسبه للكبار، وكيف كيف نفس الشيء
0: للصغار. الدراسه الالمانيه اللي تحكي عليها
1: أي.
0: هما سابقين برشا راهو، سابقين بسنوات في حكايه علاقتهم بالحيوان
1: بالطبيعه.
0: اي داير احنا قبل كنا نعرف يربيو الكلاب والقطاطس في ديارهم وفي بيوتهم، كان الاجانب راهو الاوروبيين نقصدوا. اي القرب على الاوروبيين.
1: صحيح.
0: توا ولات عند ولادنا الظاهره موجوده
1: موضة.
0: برشا وهي ولات موضه
1: هذه اللي اشرت له،
0: واحد يتبع في صاحبه
1: وما يعرفش التكاليف نتاعك.
0: ايوه جايين
1: توا المشكل هو وين راه
0: جايين
1: توا. هو احنا معناتها حتى في ديننا فما حديث من اللي احنا صغار اول ما تعلمناه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض.
0: أيوة.
1: هذه تعلمناها من اللي احنا في السنة الأولى ولا الثانية ابتدائي.
0: هكذا
1: يعني الأهمية متاع الرفق بالحيوان.
0: أي.
1: في الإسلام.
0: لكن في نفس الوقت رفق بحيوان وفما حاجة أخرى
1: اللي هي
0: اللي هو اللهوة بالحيوان.
3: بالضبط.
0: رأو صغيرك اليوم يجيك يقول لك نحب نشري كانيش ولا نشري سيامو ولا نشري كذا. انت تشوفه نافح وعامل جو الكل. اما رأوك النفحة قداش باش تطول.
3: الصبر
0: على خاطر العناية بالحيوان اللي ما يعرفش. راهي كينك عندك بيبي في الدار.
3: بالضبط.
0: رأو باش يمرض. رأو باش يبات يسيح. كي يتوجع. رأو صدقني وخاصة الحيوانات هذه الأليفة اللي تكون في الديار. هي حساسة كيما طفل رضيع بالضبط.
3: صحيح.
0: بالضبط معناه
3: صحيح.
0: تمرض في ساعة عندها دويات عندها دي فاكسينز يكونوا في وقتهم وبالنهار فما عناية لشعرهم دويات لشعرهم
3: حشاك للبرغوث والحشرات معناها
0: شامبوان سبيسيال في بالك شامبوان تاعهم اغلى من شامبوان العباد
3: بالطبيعة ودوياتهم اغلى
0: ودوياتهم اغلى
3: وبربي على ذكر دوياتهم فما اشكالية اخرى
0: وماكلتهم اغلى
3: تو نجيوها ماكلتهم بالنسبة للدويات راهو برشا دويات معناها مش موجودة معناها هي تتباع في الفارماسي نتاع البشر وكذا برشا دويات
0: وذاك علاش البياطرة ساعات يلجؤوا لانهم يعطيوهم بدوزاج معين دويات البشر كيما يلقاش الدواء نتاع الحيوان في تونس ومفقود برشا أيه. وغالي برشا والحقيقه نحسوا انه الدوله ماهيش على احسن استعداد في توريد الدويات هذيك
3: صحيح
0: الدواء الاخر علاش رخص تاع الانسان لانه مدعمته الدوله
3: وبخلاف وفيه أيه. زاد الجينيريك معناها أيه. فيه الجنيس الدواء
0: صحيح.
3: الجنيس
0: صحيح.
3: اللي يتصنع
0: أيه.
3: في تونس
0: الدواء الحيوان لا باش أيه. تستورد الاوريجينال والتاكس نتاعو غالي برشا
3: غالي برشا
0: دونك وحتى الماكله راو انت كي تشري رطل لك الباتي نتاع القطوس باتي هذيك رطل
3: اي هي الحكه كي نقول سيدي نمثلوها بحكه الطماطم
0: هذيك رطل الطماطم انت رطل الطماطم قداش في تونس تو ب 2000 ونص
3: هكاك
0: اي انت رطل هذاك نتاع الباتي نتاع القطوس اللي المفروض دي شي نتاع معامل الاسكالوب والواحد اما 6 و 5 رخيص ب 10
3: اي
0: وفما هما
3: تقريبا زوج وجبات ثلاثة وجبات مش حاجه كبير
0: ثلاثة وجبات القطوس واحد في النهار
3: اي
0: بالضبط نعطيك الدوزاج تاع واحد يربي تاع واحد يربي زيد الحقيقه فما مصروف كبير واللهوه كبيره كبيره كبيره كبيره راك على خاطر انت بيبي تربيه كلكو موا بعد عام بعد عامين يبدا يتعلم حاجات يعملها القط والكلب راهو كيما باش يبدا كيما باش يقعد في مساله نظافته والكل باش يقعد محتاج لك ليك
3: ديما مربوط بك انت معناها
0: نجم يعيش لك 18 عام ولا كل انت والراس اللي عندك وكذا ويجمك تتلهى به انا نشوف شنو اللي يقع عويم عويمين فدوا بدا يكبر بدا يمرض لهم كذا حل الباب وارمي
3: صحيح
0: وكارثه في الشوارع
3: حتى نجيو الكارثه نتاع الشوارع
0: اي
3: كلك سؤال للقطاط ولا للكلاب كيف فهمت بالنسبه للماكله كيما قلت انت كما قال سي حاتم كما تو ياكل معانا الفاضل نتاع الماكل فهمت اش بون يعني يظهر لي استنى ضيعتها
0: اي
3: فهمت
0: ياكل معانا غلط على خاطر الكلب والقطوس كارنيفور باش نكونوا متفقين ما ياكلوا كان اللحوم كارنيفور بالحق ما ياكلوا كان اللحوم دونك انت حتى الماكله المستحضرات هذيك اللي نشريوها لي كروكيت راهي كلها بطعم اللحم والحوت والدجاج
3: يعني تحت فقرة ما فقتش بيها
0: عاود هنا ترى
3: لا تحت فقرة ما فقتش بيها معناها ما لقيتهاش ما نذكرها
0: ايه.
3: هي قالت له راك ما تنجموش مصروفه
0: ايه.
3: وقال ما قلت لي ياكل معانا
0: ايه.
3: لا وشنو قالت له انت على الحوت والحمله ناكلوا فيه ما عايشين على الشكاشك
0: ايوة.
3: حتى الدجاج بالسيف خالطين عليه
0: ايوة.
3: مع الواقع الاقتصادي نتاع توا
0: ليه الانسان الانسان ينجم يعيش على خضره وغله وكذا راهو عندنا حتى اللي فيجو اللي ندرى شنو
3: اللي فيجيتاريان
0: وكذا اي فوالا راهو انا اذا كنت قلت لك كلب وقطوس راهو كارنيفور
3: صحيح
0: ما فيهاش
3: لا ما تنجمش قداش تعطيه وكيما قلت كل شيء غالي معناها ابسط اقل حاجه هي الكروكات فهمتي ولا تو تتباع معناها في حتى في العطريات معناها في
0: الاستمرارات
3: بالضبط خاطر فيها املاح معينه في هذا وهذا فيها فيتامينات معينه وبخلاف هذا ما قداش باش تصرف انت تقرا حسابك من الاول ميزانيه باش ما تحرموش
0: ولا هو التنظيف
3: ولا هو التنظيف
0: تنظيف.
3: اذا كان عندك كلب يلزمك باش تخرجه زاده باش يصرف سقيه باش يعمل
0: تواليت الجوله اليوميه لازم منها
3: دونك انت مربوط به مش مسيب فما عباد كما قلنا تستسهل من بعد اي طيش
0: حلو البيبي يخرجوه علاش وهم وقتاش يخرجوه لعندك فما حالتين وقت اللي يولد الحيوان خاصه كي تبدا انثى وتكثر المسؤوليه وصغار ويولي مسخ وكذا تلقاهم يهزوها هي اولادها يخرجوها
3: صحيح.
0: وفما حالات اخرى اللي برشا ناس اللي ما يربيوش ما يعرفوش الحكايه دي راهو الحيوان كي صغير كي يتغشش يكسر ويقطع ويعمل كل شيء تعرف احمد هذه ولا
3: وبالنسبه للقطاس مثلا أي. يعني مرة ربيت قطوسة كيفاش الصالون كل تمشي
0: ولا حتى الكلب أكثر
3: هي تعمل معناها
0: والكلب أكثر
3: حاجة سبيسيال
0: عندها أيوة عندها ذيك
3: نوع متنفس
0: تحك ظوافرها تحك ظوافرها يزمك توفر لها نوع من الجذع متاع الشجرة يكون طبيعي زادة باش تعمل سينو دور على الصالونات ودور على الأثاث في الدار وتفسدوا الكل تفسدوا الكل الكلب كي يتنرفز يقطع لك الصالون يكسر لك حاجة كذا فما ناس كي تصير الحادثة هذه يخرجوه
3: كل
0: كذا
3: يمشي لك للدار
0: فوالا دونك ما نستسهلوهمش راهم مش سهلين بالكل بالعكس صعاب
3: ونمشيو تو للبارتي الثانية من عملية إلقائها في الشوارع
0: كثرة
3: توا ظاهرة كبيرة القطط متاع الشوارع والكلاب متاع الشوارع
0: أيوة.
3: خلينا نبدأ بالكلاب خاطر هي ظاهرة أخطر شوية من القطط
0: كيف كيف
3: أخطر شوي
0: كنت تحكي على داء الكلب كيف كيف
3: متفاهمين لكن بصفة عامة
0: خاطر الكلب في الشارع يقدم يتاكي القطوس ما يتاكيش
3: يخاف مش كيما الكلب كثروا وشنو هو الآلية باش يقاوموا بها
0: هي القنص
3: القنص فما جمعيات نتاع حقوق الحيوان
0: ضد القنص
3: صراحة هو
0: مؤلم الحقيقة
3: مؤلم ياسر وماهوش إنساني فما جمعيات كما فما جمعية في صفاقس وإلا في تونس قالك علاش لا بالتعاون مع المجتمع المدني والبلديات نمشيوا نحو الإخصاء وهذايا دور لهنا زاد حتى البياطرة المنتصمين للقطاع الخاص ماذا بينا يدخلوا يعاونوا
0: هو الإخصاء مش وحده راهو الإخصاء والتلقيح
3: والتلقيحي بالطبيعة
0: على خاطر حتى الحيوان المخصي راهو يلزم تلقيح
3: التلقيح هذاك حاجة أمر مفروغ منه معناه للقط ولا للكلب ولكن
0: تعرف قداش يكلف تلقيح ولا
3: في 100,000 تقريبا
0: 110 120
3: هما الحقيقة باش نعطيه لكل حد حقه مندوبيات الفلاحة كل عام تعمل
0: مصروف كبير
3: تعمل التلقيح مجاني
0: يهزوا الناس حيواناتهم يزرقوا لهم مجانا
3: لكن هنا علاش لا ما يتمش فما مقاوي تعملهم البلدية للكلاب السائبة هذوما تتلقح تتم عملية الإخصاء متاعها وكيف كيف أعطيهم نومر وأنت باش تراقبوا طيب شكون قال هذه جمعية في سباق قالوا باش يركبوا لهم دو بيس وكذا مو مكلفة ياسر الحكاية الحقيقة ما تمشيش مع وقعنا
0: مش سهل
3: ولكن أني نتصور باش تراقبهم مثلا تحط له نومرو كيما العلالش ولا حاشاكم القرب تحط له نومرو باش يبدا ذاك هنا كونترولي وإلا تعمل له سبتة معناها في رقبته ولا حاجة اللي هو ملقح اللي هو كذا
0: خاصه
3: مسهل مسهل
0: مسهل راهو حتى كلي بغاسلي ولا كل الكولي غاليين راهو غاليين وحنا ما نصنعوش فيهم في تونس نجيبوا فيهم من برا وهاني كنت نحكي لك تجيب من برا انت تعرف فلوسنا
3: برشا فلوس راك لورو
0: دينار اللورو قداش يطلع ثلاثة دينارات فاصل
3: راهو
0: اي معني مش سهل مش سهل
3: ولكن يلزم يلزم حل اني بار اكزومبل مثلا في مستير نقول علاش مش واحد يتسائل برشا الأصدقاء ساعات نطرحوه الموضوع هذا علاش بار اكزومبل في الفلاز في منطقة الفلاز ما يعملوش كل محمية خاصة بالكلاب هذوما وبالطبيعة راه يلزم الناس تعاون نقول
0: ما تنجمش تحصرهم أحمد
3: إذا كان يتسكروا فما ديجا فما في أريانا فما معناها فما جمعية
0: مسكرين عليهم بلاصة ويعيشوا فيها ويجيبوا لهم ماكلتهم ودواهم
3: وفما ناس متطوعة ناس واعية
0: أما قداش العدد نتاع الحيوانات اللي نجم يكون في المحمية هذيك خاطر حسب ما نراو في الشوارع من قطاطس وكلاب عدد كبير
3: برشا كبير هما توا فما هذه ذل هي مانيش مثبت 100% فوق 150 ولا حاجة معناها كلب وقطوس في المحمية هذه والعباد شنو هي بدأت مبادرة شخصية راهو من بنية ومن بعد سير فيسبوك وكذا فما برشا ناس تصلوا بها ولو هما بيدهم يجيوا معناها تعهدوا أنهم بالأخص النظافة يلزم النظافة خاطر لاحظنا كان لاحظت شيء قدام باب بريقشة في مستير باش ما نسميش
0: ما نتحكيش
3: كيف كيف في باب بحر في سوسة تحت الجامع الكبير
0: لا وفما حاجة غلطة يعملوا فيها المواطنين يخرجوا لهم فضل الماكلة ويرميوها على الرصيف ويخليوها هكاك أولا راهو القطاطس والكلاب ما تاكلش المقرونة والكس اللي فاضل من طاولتك مازلت كنا نقولوا فيها حتى كي يمشيوا باش يلقطوا ويشمشموا يلقطوا فيه في بقايا اللحم والدجاج والسمك معناها البقايا كيلقاوها ويخليوا النعمة بالصوص نتاعها وحنا نطيبوا بالمرق معناها
3: المقرونة نتاع
0: عليه كيك على الرصيف ويولي زبان وريحة
3: وصخرة
0: بيجيش مش هكاك
3: يلزم النظافة ولو حاجة أخرى أنت كي تخلي الدنيا هكاك مسخة والقطاطس مسخة هي باش تولي تنقل الجراثيم
0: بيان سور باش يولي يسخ وسخ
3: دونك يلزم الناس كل تتعاون البلديات كيف كيف تلقى حل معناها المجتمع المدني يتدخل يا اما نعملوا كما قلت محميات هذوما, والا زاد فما شكون عامل مبادرات شخصيه كما البنيه هدى يظهر لي في الحمامات, هي اصلا من الأريانة وعامله دار كاريا دار في الحمامات فيها يجي شي 500 قطوس وكلب معناها على بعض والناس تتبرع لها.
0: أي.
3: وتقريبا مسخره حياتها للموضوع هذاك.
0: مش سهل,
3: مو سهل,
0: مو سهل, هي اكيد عندها بياطره يعاونوا فيها,
3: فما برشا ناس تعاون فيها,
0: واكيد دارت الفلاحه تعاونها شويه في نابل. أي. على خاطر مش سهل, مش سهل,
3: لا مو سهل بكل,
0: مكلف برشا, والمشكله وكونه الحيوانات السايبه برشا عددها كبير,
3: برشا
0: عددها كبير معناها السيطره تولي صعيبه.
3: صعيبه
0: اي, أي. انا كي ناس لسلت قبل البياطره وصلت حتى عميد البياطره سي احمد رجب سابقا, تو ما عادش هو ولا دكتور آخر نسيت اسمه, نذكر وقت قالي راهو السبب في الكلاب السايبة والقطات السايبة الناس اللي تربي يربي ويسيبوا هما يتكاثروا بشكل عشوائي برشا ويتكاثروا برشا, دونك هو من غادي انطلقت الحكاية ولات عندنا كلاب سايبة وقطات السايبة والعدد يمشي ويكثر
3: ويمشي ويكثر وقاعد يعمل في مشاكل حتى العباد برشا. أي. كلاب سايبة هاجمت برشا ناس وبرشا ناس تعرضوا بالأخص. أي. هي الوقت الكبير هو في الفجر
0: معناها مع رجوع الكلب الحقيقة داء الكلب اللي يرجع لتونس مع الأوقات الكل موجود في الأوقات الكل
3: برشا عوامل, دونك لازم ناخذوا بعين الاعتبار ونحاول حاولوا أن نصلحوا والناس كل تقف خطر الأنفانت كونت هما زادة زايلة بكمة.
0: أي. مشكل جدي راهو
3: جدي يعني بون اليوم كلاحظت شي معناها حتى الموضوع ماهوش كله طريف ويضحك معناها فيه شوية رسميات.
0: احنا نحكيه على الحيوان بجانبنا الإنساني بالإنسان اللي فينا على خطر هكا يلزمك تحكي. القنص فيه مشكلة وكونه راهو كي يخرجوا يقنصوا ماهوش باش يعرف الكلب, هما ساعات يقول لك كلاب مرضى دونك يولي يخطر على الانسان
3: المريض
0: صحيت هما حتى البياطره يقول لك اذا كانوا مرض الحل في انه
3: يموت
0: ما فيهاش, لكن كي تخرج البلديه راك مش باش تعرف الصحيح من المريض.
3: لا شيء.
0: فما حاجه اخرى ساعات كلاب نتاع عائلات يخرج يعمل في الدوره يسيبوه وحده, فما كلاب تعرف تعمل دوره وحده وترجع الله غالب جات فيهم الضربه ولات مشكله للبلديه مع الناس هذوكم. وفما حاجه اخرى في عمليه القنص ساعات الكرتوشه ما تجيش كيما يحبوها
3: ماهوش موت رحيم كوا
0: اي ليه يتعذب
3: ماهوش موت رحيم يقعد يتعذب
0: ويلقاوه المواطنين ويهزوه للبيطري ويقعدوا مسكنه مره يقصوا له ساق ومره معناها الحقيقه ويقعد يسيح للصباح ويتألم.
3: فما حاجه اخرى بالنسبه للحيوانات ما بين ظفرين اللي تحمل اعاقه
0: اي
3: فما اشكاليه معناها طرحت حتى احدى الجمعيات قالت لك في تونس مثلا ما يتبنوهمش
0: صحيح
3: التوانسه ما تبنوهمش ولكن في الخارج كيف نعملوا احنا دي زانونس
0: يتبنوهم يشيو لهم قبل غيرهم
3: يتبنوهم
0: أي.
3: ولكن الكلفه والوين في التذكره نتاعو تتكلف مليون مثلا باش تبعثه لفرنسا ولا لالمانيا ولا حاجه, يقول لك مثلا مواطن في الخارج يقول لك اني مستعد باش نقبلوا الحيوان هذاك ابعثوا لي قالت لك ما نجمش اني نبعث خاطر
0: تبعث باش تصرف عليه مش سهل,
3: قالت لك معناها شيفر هو مليون معناها تذكرته ودنيته وكل شيء ما نجموش. فما اشكاليه هذه معناها زاد يلزم يلقاو لها حل معناها اذا كان هو مرض الكلب ولا تضرب في ساقه ولا ما عادش ينجم يمشي ولا حاجه مش نطيشوه زاد على الاقل نعتنيوا به حتى كما يقولوا ربي هز زمان.
0: دونك انت بديتها بالميمي والعائلات وسيحات مراه ما حبش يربي انا نعذره اذا كان
3: هو من الاول
0: شجع هو
3: اللي شراها من الاول
0: هو شرا
3: برشا فلوس على خاطر بنته باش يونسها بنته وحيده كيما حكينا بكري خاطر فما جوانب نفسيه معناها
0: عند الانسان
3: رفقه الانسان بالحيوان وفما
0: والقطوس ودلاله ما نحكي لكمش راهو تجيبوا باش يونسك يا خويا اللي يدلل عليك دين ساعه ساعه يفدك
3: يولي يتكسل هو في الفرش
0: في كل شيء حتى على طاولتك وماكلتك وكل شيء واللي هو خاصه القطوس الكلب احسن في الطبيعة راهو ما اشرس شويه وبرا على كل ردوا بالنا خاطر بالحق العائلات اللي تساهم في انه يزيدوا يتكاثروا مشكله ولو انه ديما عند العائلات احسن ما اللي في الشارع
3: اكيد
0: في كل الحالات
3: أكيد.
0: موضوع جدي للغايه احنا شوارعنا مشكله البيئه تدخل فيها الحيوانات السائبه ما ننساوش هو مشكل من مشاكل البيئه احنا نهار كل نحكيه على البيئه بيئه بيئه خاصه جانب نظافه ولكن ما ننساوش فما جانب اخر مهم اللي هو الحيوانات السائبه. يعطيك صحة احمد جاتك الفكره مزيانه راه ولا اي لا مزيان الموضوع نلقاوك ان شاء الله نهار الاثنين الجاي
3: ان شاء الله
0: في المجوره الموجه في حدث ولا حرج مع موضوع جديد يعطيك الصحه. بعد قليل مع اسامه بالحاج محمد من ذاكره المهرجان قبل اسامه نغم.

0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
2: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
1: نرصدوا اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
2: كل نهار موعد للقاء.
1: كل نهار موعد للقاء. مع إذاعة المنتير تبع الموجة.
3: تبع الموجة.
2: تبع الموجة.
4: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
5: عسلامتكم. زعما كيفاش نجح مهرجان يا بوليس لمسرح الطفل من 1986 لليوم انه يحافظ على حضور الطفل في قلب المشهد المسرحي ويحول المسرح من فرجة الى وسيلة للتربية والتفكير وبناء شخصية الطفل. المهرجان الدولي نيابوليس لمسرح الطفل بنابل يعتبر من أهم التظاهرات الثقافية والتربوية المختصة في مسرح الطفل، مش كان في تونس أما زاد على المستوى العربي والإفريقي، وترجع الحكاية متاعه لسنة 1986 في مدينة نابل، وين بدأت الفكرة بإنشاء فضاء مسرحي يهتم بثقافة الطفل والناشئة ويعطيهم فرصة باش يتعرفوا على المسرح ويعيشوا التجربة الفنية من قريب. ومع مرور السنوات وتوالي الدورات، المهرجان ما عادش فقط تظاهرة محلية، بل إلى ذلك أصبح فضاء فني وتكويني دولي يتعاود كل عام وتتعاون في تنظيمه هياكل جمعياتية وسلطات الإشراف، خاصة وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للثقافة بنابل. ويتزامن المهرجان عادة مع عطلة الشتاء المدرسية في شهر ديسمبر، وهو ما يخلي الأطفال والعائلات متفرغين أكثر للمشاركة والمتابعة. وفي الفترة هذه تتحول نابل تقريبا إلى مدينة مسرح مفتوحة تستقبل في رقم مسرحية وضيوف من بلدان مختلفة، وهو ما يخلق فرصة مهمة للتبادل الثقافي والتعرف على تجارب فنية متنوعة. وتتوزع العروض المسرحية العربية والدولية وعروض العرائس والدماء والسيرك على عدة فضاءات، من بينها المركب الثقافي نيابوليس ودار الثقافة بشارع الهادي شاكر، إضافة إلى بعض فضاءات العرض الأخرى. والتوزيع هذا طبعا يسمح باستقبال عدد كبير من المتفرجين ويخلي الحركة المسرحية حاضرة في أكثر من مكان داخل المدينة. وفي الدورة 38 اللي انتظمت من 21 ل 28 ديسمبر 2025 اختار المهرجان شعار أنقذ الأرض، وركز من خلال العروض والأنشطة على علاقة المسرح بالبيئة والتغيرات المناخية، وهنا المسرح كان وسيلة للفرجة ولا كذلك أداة تربوية تساعد الطفل على فهم القضايا البيئية وعلى بناء وعي جديد تجاه الطبيعة والكرة الأرضية. وشاركت في الدورة فرق من إيطاليا وفرنسا وبلغاريا إلى جانب فرق من عديد البلدان العربية. وزاد تصير ندوات ولقاءات فكرية يشارك فيها أساتذة ودكاترة وباحثين ونقاد مسرحيين ويتناقشوا في قضايا مرتبطة بمسرح الطفل

0: وتلتقي فيه التجارب المسرحية المختلفة، باش تتحول نابل كل شتاء إلى فضاء كبير للفرجة والتعلم والتبادل الثقافي.
1: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: 3 دقائق بعد 4 مساء على موجتنا. إذاعة المنستير، صوت الذي يحبك به. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكد رضا جدي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم أن الوضعية الاستثنائية التي تعيشها الكرة التونسية تدعو إلى تأسيس مشروع علمي واقعي متعدد العناصر يهدف إلى تطوير الوضع الحالي والانتقال به نحو آفاق أفضل، حيث كانت نقطة الانطلاق في تأسيس الرؤية المستقبلية 2026-2030 و2034 هي المشاركة السلبية للمنتخب الوطني في كأس العالم الأخيرة وما تقتضيه المرحلة من مشروع إصلاحي شمولي يمس كل الجوانب دون استثناء وغير مرتبط بأشخاص بعينهم بحكم طبيعة التداول على المسؤوليات. تشارك تونس إلى جانب 197 دولة ومنظمة دولية في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي ستنعقد بأولان باتور بالجمهورية الشعبية المنغولية خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 27 من أوت الجاري تحت شعار استعادة الأرض لاستعادة الأمل. أفادت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بين الساعة 1 والساعة 5 بعد الزوال وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز الساعتين للفترة الواحدة حسب وضعية الشبكة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومتها. ختاماً، أعلنت الهيئة المديرة للمعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته 5 في بلاغ لها اليوم عن تمديد أجل التسجيل في المعرض الوطني للكتاب التونسي بداية من اليوم 24 من أوت وإلى غاية 27 من ذات الشهر بالنسبة للناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير. المجاوزة الممنوعة، مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: عدلوا الموجة واسمعونا.
6: يا

مرحبا بالجميع. ثالث موعد رياضي لموجات إذاعة المنستير. اليوم في قاعة الندوات بمقر الجامعة التونسية لكرة القدم عقد المدير الفني الوطني السيد رضا جدي الندوة الصحفية لتقديم برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية مخططها للفترة القادمة تقريبا في كامل المجالات. حدث رضا جدي المدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم. ما دمنا نحكيه على كرة القدم، ذكركم نهاية هذا الأسبوع باش يكون الموعد مع جولة جديدة من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في جولة ثانية. ويوم السبت ويوم الأحد كان الموعد مع الجولة الأولى منقوصة مباراة اتحاد بن قردان ونادي حمام ننف لتم تأجيلها لموعد لاحق. سجلنا انتصار الترجي من نجم الساحلي 3-2، فوز الترجي الجرجيس أمام الأولمبي الباجي 1-0، نفس النتيجة للنادي الإفريقي خارج القواعد أمام النجم متلوي، وأيضا نادي البنزرت أمام مستقبل مرسى في ملعب 15 أكتوبر ببنزرة الملعب التونسي نادي سفاقسي 1-1، لما رادي بحمسوسة الاتحاد المنسيري 0-0، وتقدم سقيدير شبيبة العمران الانتصار لفريق تقدم سقيدير هدفين 0-0. نعرف زوز فرق ممنوعة من الانتداب، والأولمبي الباجي يقترب من رفع عقوبة المنع من الانتداب بعد تحركات قامت بها رئيس الهيئة التسييرية نهاية هذا الأسبوع، وصلت توقعات بحسم الملف قريبا في حالة إغلاق الملف باش تسنى للمنتدبين جدد المشاركة في لقاء يوم الأحد على أرضية بوجمع الكميتي بباجة. نحكيه على الثنائي البنيني إبراهيم أقولا، يوسف عزيب، أيضا حمزة المبروك، مهدي الخيري، محمد أمين بن عمار، يحيى العشوري، وسام السياري، الحارس حمدي شعيرات، ومكسويل هدم. انتدابات الأولمبي الباجي. يبقى أيضا فريق الاتحاد الرياضي المنسيري يبحث على رفع المنع من الانتداب، وخاصة تنتظر مباراة مهمة ضد فريق الملعب التونسي يوم السبت في ملعب الجنات بالمنستير. وعلى ذكر الاتحاد الرياضي المنستير الزموري باش يكون حاضر في المباراة هذه ضد فريق الملعب التونسي، كان غائب إلى جانب لاعب غربال، مش محمود غربال باش يكون حاضر، كان غائب في المباراة الأولى من فريق المرادي بحمام سوسة. نحكي على ألعاب البحر الأبيض المتوسط. المنتخب الوطني التونسي دون 21 سنة انتصر اليوم على المغرب بنتيجة 0-0، هدف ريان الرحيم لاعب النادي البنزرتي بضربة رأسية بعد ارتباك في دفاع المنتخب المغربي. المنتخب الوطني التونسي بعد هذا الانتصار في مجموعته يقترب خطوة إضافية من بلوغ الدور نصف النهائي. نذكر المنتخب الوطني التونسي باش يواجه المنتخب التركي في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات يوم الأربعاء 26 أوت انطلاقا من الساعة 9:30 صباحا. في المقابل انقاد الثلاثي شاهد الجلجلي زينب الصغيري وشهرزاد العياشي لهزيمة في الدورة 40 منافسات المصارعة النسائية صباح اليوم المقامة حاليا في مدينة تورونتو الإيطالية في وزن 57 كيلوغرام، أيضا في وزن 68 كيلوغرام، في وزن 50 كيلوغرام. نقطة نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

كل موجة عندها حكاية وحكايتنا ما توفاش. كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل والمواقف الطريفة على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع ثريا علاج. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: مرحبا من جديد، مواصلين معكم المجاورة الموجة حتى للخمسة كما سبق وعدناكم. نوصلوا مع بعضنا الركن ديما القدام مع أي رويني. أهلا وسهلا أي، مرحبا.
1: مساء النور مدام فوريا، عودة ميمونة، أشرقت الأنوار، توحشناك.
2: فرحتوا بيا، أشرق علي الكونجي زارة،
1: أشرق عليك الكونجي. أي مرتاحة والحمد لله، رجعت لنا دخلت بلاستك علينا.
0: عايشك عايشك، يعطيك الصحة. إذن ديما القدام اليوم ضيفتنا السيدة نجوى بوعسيدة، مسؤولة عن برامج التكوين التونسي الكندي. حوارنا باش يكون حول التكوين في الأمن
1: السبراني والبرمجة
0: وإدارة المشاريع بالذكاء الاصطناعي. شدتني برشا هذه راي.
1: تو الذكاء الاصطناعي دومين كبير برشا، وإحنا لازمنا نتأقلموا معاه.
0: به ديما القدام،
3: ديما القدام،
4: ديما القدام، ديما القدام، ديما القدام.
0: إذا نرحب بالسيدة نجوى
3: القدام.
5: يعيشك، بارك الله فيك. شكرا، شكرا للمستمعين، شكرا على الدعوة هذية وفرصة باش نحكي على اللي قاعد يصير في العالم وشنو الفرص الجديدة والموجات الجديدة اللي قاعدة تزيد.
0: يلا في اللقاء هذي الخاطف نجمو نقولوا مع أي نجمو نعرفوا لو ماكسيموم من عندك مدام نجوى.
5: يعيشك، يعطيك
1: الصحة. لو كان تحكينا أكثر شنو هي فكرة البرنامج التكويني التونسي الكندي اللي باش يبدأ في سبتمبر إن شاء الله.
5: هو برنامج تكويني في كندا، هو سيتان ديبلوم، هو ديبلوم كندي إتاتيك، دو معناتها عملت الدولة الكندية. اتضح أنه مع الياو واللي قاعد يصير فما برشا فرص قاعدة تصير. في التقرير العالمي يظهر أنه فما 170 مليون مهنة جديدة قاعدة تصير في الميادين اللي أفكتي بالياء، اللي هما مثلا المعلومات، الداتا، الأمن السبراني، لا سيكوريتي، الانتليجنس ارتيفيسيال. هذوما مهن جدد ظهروا والعالم يقول راني حاجتي بعبيد. دونك هذيك علاش الدول هذية عملوا دي ديبلوم ا فورت امبلويبيلتي، يخدموا والبريود نتاعهم المدة التكوين قصيرة من 6 اشهر حتى العام. في الميادين هذوما على خاطر مطلوب الميادين هذو، تعرف كيف ليا تبدا موجوده في البلايص الكل والانترنت، فما المشكله للبيرسونيل وبروفيسيونيل، للانسان وللشركه. على خاطر فما ينجم يخترقوا له الكونت نتاعو الفيسبوك نتاعو، ينجم يتمس، تنجم الشركه زاده لي داتا الدوني نتاعها الكل يتمسوا، البنوك، الدول. شفنا الحرب اللي تعديت الاخرانيه زاده قامت على الامن السبراني. دونك فما فرص كبيره، موجات ياسر كبيره. هذيك علاش احنا حابين الشباب التونسي ياخذ الفرصة هذية ويتكون فيها. الدبلومات هذية هي تصير في آخر شهر سبتمبر، وهي براتيك، معناتها ما هيش تيوريك، سي حاجات تطبيقية. وفي التطبيقية يعملوا دي بروجي، يعملوا تستمى بورتفوليو، معناتها يعمل بروجي متاعه، معناتها كيما مش كيما الميموار والبي اف او، سي تان بروجي ينجم يقدمه كيجي باش يخدم. في البروجي هذايا ينجم يحط، يعمل حتى دي زاجون انتليجون، يعمل ايا معاها صغيرة، معناتها السي في متاعه يكون انريشي، يكون غني. ويزيد فما دي سيرتيفيكاسيون يتعملوا، سيرتيفيكاسيون هذوما في الميدان هذا، معناتها نجم يعمل دي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال، خاطر مع الدبلوم كي تزيد تاخذ كيلكو سيرتيفيكاسيون ريكوني، معناتها معترف بهم عالميا، كي تحط البروفيل نتاعك في لينكدين تكون تري سوليسيتي، مطلوب برشا في الشركات. وفي الميادين اللي مطلوبه عالميا فما سيرتيفيكاسيون في الليا، سي اون سيرتيفيكاسيون مطلوبه، تتعلم ليا تعود اخطر. احنا الياتون نستعملوا فيها، نسالوا فيها، ما في بينا كاينه تشات جي بي، كاينها واتساب، تسال فيها وتقولها فيها انا مش هذيك اليا. دونك احنا نخليوه ينطقها، نخليوه يكون يعمل اكسبيرتيز، يعرف كيفاش يفهمها، كيفاش تخدم، شنو ينجم يخرج منها من حاجات باهيه. دونك فما الاسبي براتيك، فما زيد ديفلوبمون ويب اليا، كما تعرفوا الديفلوبور توا يقول لك ما عادش فما ديفلوبمون، خاطر فما اليا سي با فري، سيهوش ما هوش صحيح. ديفلوبمون في حد ذاته باش ينقص، اما باش يكون الاركيتكت ويب، معناتها يلزمو يعرف كيفاش يهندس باش يلمك لي كود وباش يعمل النومونكلاتور وباش تكون لو ديفلوبمون يكون مريقل. دونك الاركيتكت ويب هذايا اللي تري سوليسيتي، اركيتكت ديفلوبمون ويب، كيفاش يقرا؟ باش يقرا الديفلوبمون لي زابي سي نتاعو، وزيد يقرا الكوش ايا، ويولي هو يفهم كيفاش ينطق ليا باش يعمل برمجيات كان قبل ياخذ عليهم سنوات يعملهم بطرق سهلة برشا معناتها في وقت أقل ويزيد يخرج برودوي به برشا اللي يبوتش الانجليا واللي ينطقها احنا نقول خاطر ليا راهو انت وشنية البرومب اللي باش تحطها انت وكيفاش باش تحكي معاه انت وكيفاش
1: هي عندها الكل على البرومب اللي باش تكتبها
5: ويزمك تفهم قد ما تكون انت اكسبير في الميدان نتاعك قد ما تنطقها ليا دونك احنا هو ماهوش ديبلوم كندي ايتاتيك بركة هي مهارة هي صنعة نعلموها للوليدات اللي يحبوا يلوجوا في مستقبل زاهر كي يهز راسه ويسمع اللي المنتدى العالمي يقول لك رانا عندنا 170 مليون خدمة حشنا بها في 2030 دونك لازم نفهموا شنو هي الخدمات الخدمات هي هذه ما قلنا في النيميريك ينجم واحد شنو باش يوصل يعمل الخدمة هذه شنو يلزمه يلزم يكون عنده انيفو باك
1: فوالا هذه مش
5: ديفلوبمون ويب مثلا اركيتكت ويب يكون عنده ديفلوبمون ويب في السيبر سيكوريتي يلزم يكون عنده باك وحتى كان ما عندوش باك ينجم يعمل ديفلوبمون ويب اللي هي 6 اشهر وبعد يعمل سيبر سيكوريتي والا زيد احنا المهاره هذه الكومبيتونس هذه يقراو فيها عباد يخدموا توا ويحبوا يعملوا تسمى ريكونفيرسيون يلوج في خدمه خير من هكاك خاطر لو سالير مويان معناتها الشهريه كي ياخذها سيبر سيكوريتي ولا ديفلوبمون ويب بعد ما يعمل اكسبيريونس يوصل 3000 يورو 4000 يورو نجم يخدم حتى في دارهم من غير ما يرمي روحه في البحر يخدم اون لين حتى كي باش يسافر باش يكون عنده سي في بي هي ديبلوم انترناسيونال افيك دي سيرتيفيكاسيون بيان سور يزمو يعمل اكسبيريونس واحنا نعاونوهم باش نبلاسيوهم دون دي ستاج دونك فما الحق الاولاد في تونس تبارك الله يفهموا برشا ولا يكلمونا وعارفين لوبورتونيتي هذيا اللي قاعده تصير في تونس واللي يحب يقرا ما عادش صعيب في اي بلاصه من المستير من تونس من بنغردين من جيرزيس ينجم يقرا راهو اون ليني ما فما حتى مشكل خاطر اون ليني يلفا ايتر اسيستي باش يقريوها اساتذه يقريو حاجات براتيك
1: اون ليني مع المعاهد اللي في كندا هكا
5: اون ليني اي معنا احنا في الاكاديمي شيربروك فما هذه ديفلوبمون ويب وسيبر سيكوريتي اون ليني معنا احنا سيرتيفيكاسيون اون انتيليجنس ارتيفيسيال يقرا اون ليني مع دي بروف من كندا ونعملوا احنا دي سيونس دادابتاسيون باش نرجعوهم للكونتكست التونسي مثلا القانون التونسي شو يقول خاطر مش كيما القانون التونسي نتاع كندا كيما تونس دونك نزيدوهم كيلكو اور pour adapter باش يعرفوا الكونتكست التونسي دونك في السيرتيفيكاسيون زيد عندنا سيرتيفيكاسيون اداره المشاريع جيستيون دو بروجي كيما تعرفوا نتوما ستاتستيك الدوله التونسيه تقول لا مويان نتاع اكزيكوسيون دو بروجي معناتها المشروع في تونس يعمل برشا روتار الدوله قالت وحدها راهو عندنا من عامين الى ما فوق معناتها تصور إدارة المشاريع لازمنا نقراوها باش نوليو ما عادش باش تكون إدارة المشروع مبيلة دونك هي سيرتيفيكاسيون في جيستيون دو بروجي تصير من تونس مع دي بروف كنديان والدبلوم كي ياخذوا هو ياخذوا معناتها دبلوم معترف به في كندا ينجم يزيد عليه اكسبيريونس خاطر راهو مش عنده دبلوم معناتها سيء احنا مش نوعدوا العبيد راهو خذ دبلوم مش ورقه هي تاخذ المهاره المهاره هذيك تاخذها صحيح باش تعمل بروجي وحاجات تطبيقيه لكن يلزمك ديدا تعمل ستاج تعمل اكسبيريونس دونك تعمل
1: تونس.
5: ستاج في تونس اي في اكسبيريونس في تونس وتحط السي في نتاعك على لينكدين وتقول راني اني سيرتيفيي وراني عندي ستاج وقاري في الميتي هذه تتحلوا افاق وبيان سور هو في الميتي هذوما اي لازم يقعد ديما يقرا خاطر اليوم فما نوع وقعد باش تبدل
1: صحيح واحنا لازمنا نطوروا روحنا ونجريوا وراهم خلينا نقولوا
5: واحنا هذيا الميتي هذوما نخدموهم للي يحبوا يبدلوا ولا يحبوا يقراوا مثلا واحد يعمل في الانفورماتيك حتىو كيما قالك مثلا معناتها تعرفوا اللي التو نتاع الشوماج في بريسك 30% معناتها او في الشهادة العليا اش معناتها معناتها الشهاده اللي نقراو فيها الاولاد ناقصه شوي دونك انت كي تزيد عليها وانت تقرا تزيد تعمل ان بتي ديبلوم ايتاتيك كنديان اون ليني في السيبر ولا في الديفلوبمون ويب ولا في جيستيون دو بروجي ولا في ليا باش القيمه نتاع الديبلوم باش تكبر وتعمل الفارق وتلوج الخدمه اسهل معاهم دي زيكسبيريونس سا فا ايتر تري فاسيل حاجه نحب نقولها سامح لي سيكو راهو ما يلزمش يكون انفورماتيسيان باش يعمل معناتها اللي باش يعمل ديفلوبمون اي واحد حتى لي جيستيونير
1: معناها ما يلزمش يكون عنده ديجا باجاج في الـ في الـ في الاي ولا في السيبر سيكوريتي لا
5: لا لا
1: اي عبد الحبيت معناها من ازيرو خلينا نقولوا
5: ازيرو خاطر نعملوا له لي فوندامونتو الاساسيات وبعد كده هو يكمل معناتها في الاساسيات هو ينجم
1: هو يكمل. وشنو معناها القابليه التعلم نتاعو هكا
5: يلزم عباد تحب تتعلم وعبيد تكون عندها الجريندا وعبيد تحلم وعبيد تشوفها تشوف روحها في 2003 وين موجوده وعندها بروجي بروفيسيونيل عندها بروجي في حياتك شنو باش تعمل راهي الحكايه سهله برشا معناتها مش لازم معناتها نعقدوها ونقولوا الدوله لازمها تخدمنا وين الدوله ما خدمتنيش برا خدم روحك هاو دبلومات اخرى
2: نفهموا من هذا مدام نجوى الخدمه في تونس راهو مش بغايه انه يسافروا لبرا ولا انهم يخدموا لبرا
5: لا هي الخدمه الكومبيتونس مطلوبه عالميا اما البرا يطلبوا عبيد اكسبيريمنت معناتها مدى بهم اكسبيريونس
0: كيما بقيت لي دومين تقريبا
5: اي اما هذه اما حتى كاين تعمل اكسبيريونس صغيره نتاع عام 6 اشهر راك تكون مطلوب خاطر هما من لونتروتيان البرا يعملوا معها اونتروتيان فيرتوال يفهموا فيهم ولا مش فاهم راه حتى ايا ساعات تعمل معها اونتروتيان
0: يا
5: تعمل معها اونتروتيان تفهموا معناتها فيهم ولا مش اذا كان لا ريوسي لونتروتيان افيك ان بون سيفي il va être راهو يخرج
0: يكمل التكوين نتاعو ويعمل اكسبيريونس وبعد
5: يقدم دوسيي نتاعو برا الى وجود فرص ساعه في تونس موجوده ساعه مطلوبين برشا الوليدات هذوما مطلوبين بطريقه خاطر احنا راهو هذيا احنا الفورماسيون التكوين هذيا نعملوه صحيح للعباد اللي تحب تبدل وتحسن تعم بروجي دو في لكن الشركات قاعدين نعاونوا فيهم احنا الشركات الكل لي شيف دونتربريز كل يسمعوا فيا يلزمهم يقراوا لي يلزمهم يعملوا الامن السبراني بتاع شركتهم دونك فما ميزانيفو كامله في البلاد وفي العباد انهم يقراوا هالتكنولوجيا هذه خاطر هي تربحهم في الوقت خاطر انا رئيس مؤسسه ما نفهمش ليا ونقول مش باش نعمل الكونكورون تاعي باش يخدم بها باش الكو دو فونت معناتها المقدار التكلفه نتاع البيوع باش يكون ارخص برشا من اللي نبيع فيه هنا خاطر هو ما يصرفش برشا عنده حاجات نعمل فيهم ليا كيف كيف انا عندي مؤسسه ما نجمش نقول ما نعرفش الامن السبراني والسيكوريتي خاطر السيكوريتي تبدا من اللي واقف قدام الباب حتى رئيس المؤسسه
0: باهي نحكيوا على الامن السبراني احنا ديجا توا نشوفوا في برشا معناها هجمات سبرانيه قاعده تتطور بسرعه كبيره نحكيوا حتى على كونت انستغرام كونت فيسبوك توا ولات خدمه بالنسبه للانستغراموز الكونت نتاعها توقف الخدمه نتاعها كيفاش المهارات اللي باش تعلمها في الامن السبراني بالذات باش ينجم الهجمات هذه ما تصيرش كي تعطينا هكا اللمحه كيفاش باش تكون المهارات اللي باش تكسبها في البرنامج هذايا
5: هي معناتها المهارات هي مهارات تطبيقيه خاطر هو فما دي نورم انترناسيونال فما قوانين مش نورم ريفيرنس انترناسيونال ما فما دي نورم
0: معايير
5: سامحني معايير انترناسيونال في السيبر سيكوريتي كو سوا بيرسونيل ولا بروفيسيونيل اللي لازمنا نعرفوها احنا الكلنا وفما بيست براكتس وفما دي حاجات لازم يعملهم اللي عنده لي زوتي اللي عنده الكونت بتاعه باش ما يصيرلوش المشكله هذيا
6: كيما باغ اكزومبل سامحني مدام نجوى كيما باغ اكزومبل ان فورم parmi les trucs معناتها الحاجات اللي نفرميهم هو الايثيكال هاكينغ اللي هو كيما نقولوا اون كونتر معناتها اون فا ايماجيني في وسط معناتها دورات التكوين انه باغ اكزومبل عندك شكون باش يتاكيك وانت تو فا فير لا بريفونسيون باش تحاول دونك كيفاش تتعلم انك تمنع الاتاك هذوما قبل ما انسان يتاكيك دونك هذاك هو الايثيكال هاكينغ اللي هو حاجه من الحاجات اللي نخدموا عليهم دونك سور لي بلان براتيك باش حاول الانسان انه يكون قابل في صوره ما انه تصير هجمه كسوسوا على كونت انستغرام ولا نحكيوا على سيرفرات اكبر نتاع بنوك انه يكون قابل انه الكونتر اتاك الحاجات هذوما
5: وهذا بفلوس راه فين برشا فلوس ايثيكال هاك معناتها يعطي يقول له يقول له معناتها اولادي حتيهم يقول له اي هاني عملت السيستم تاعي انت اخترقني هذيك معناتها فيها برشا
6: كلاوج على الفاي اكزاكتومون
5: غلط اكزاكتومون
0: هو دومين فيه برشا فلوس لكن فرصه خاطر ولينا معناها ديجا عايشه معنا ليا ولينا مجتمع ما نجموش نغض النظر عليها لازم نتعايشوا معها به
5: فما سيده سامحني فما حاجات مؤلمه زيد فما ساعات شكون ينحيوا لها الكونت فيسبوك نتاعو بنيه ولا طفله فما شكون انتحرت راه خاطر خلقات ديزيماج انا با بو فير فاس ما نجم حشمت ولا حاجه معناتها راهو حاجات يلزم
0: حاجه بيرسونيل وانتيم
5: دونك يحد يلزم يعمل فيها مهاره يلزم يتعلم
0: واحنا زي الهولي لازم نطور مرور واحنا
5: كلنا نقرا واحنا احنا مثلا انا جزء انا اكسبير كونتابل ومعناتها كان قعدت ما قريتش راني ما عادش كيما تو كلنا نقراو في الليا والسباق
0: به بالنسبة للعباد اللي تحب تلتحق وتحب تشارك في البرنامج التكويني هذا كيفاش نجموا يلتحقوا بكم
5: يتصلوا بنا أكاديمي شيربروك كندا تونيزي وعنا لا سوسيتي او سي اس فورماسيون زيد نقريو حتى لسيدة توا باش يدخلوا يقريو يلزمهم يقراو شوية إياه خاطر يستاهل باش يدخل يقري وما يعرفش
0: هي بدات موجودة بدات توجد
5: برشا سيدة يلزمهم يقراو معناتها وبرشا حتى العباد الكل راهو كلنا لازم نقراو الطبيب والمحامي والافوكا والجورناليست كلنا نقراو خاطر باش نوليو اوغمونتي راهي ليا ال فا با نو رومبلاسي مش باش تاخذ بلاصتنا باش تاخذ بلاصه العبد اللي مش
0: بشاطر هي باش تعاوننا باش تعاوننا باش نجموا ناخذوا المعلومه الصحيحه
5: تعاوننا وتخلينا معناتها نخدموا خدمه اكثر انتليكتويل وفما حاجات
0: ونربح سهيل. الوقت
5: نربح الوقت والبرودكت معناتها اللي نصنعوا فيه ليميسيون والا حتى احنا التكوين زيد نستعملوا برشا اللي هي في التكوين تكون خير وتفهم خير واوبتيميزاسيون معناتها والحق معناتها احنا فما حتى في كندا عاملين وزاره الامن السبراني معناتها ils sont un peu avancés احنا راهو باهي لأننا جينا في الوقت هذا اللي فيه التبجيل، وتعرف العبيد اللي تكون هي من الأول تبدل يسميه أجيليتي عندهم شانس أكبر وعندهم سكيل جابس، معناتها يبعدوا برشا على العبيد اللي تقعد تخاف وتقعد ديما تعمل دور الضحية. أي لانتسيباسيون.
1: سؤال، كيفاش صار التعاون بينكم وبين كندا في المجال هذا؟
5: ان فيت هو سي عمر غرغوري الله يرحمه اللي تاكيتي، معناتها سافي بلا اقل من عام. هو كندي وهو حلم نتاعو حاب يجيب الدبلوم اوت فالور اجوتي في تونس، باش العباد كي تسافر تسافر معناتها ما عادش يخسروا فلوس حنا ويخدموا خدمات
2: ان معناتها نفهموا لي دبلوم معترف بها لبرا.
5: هو سي كندا، سي ان دبلوم دو سيجيب دو شيربروك كندا، فيها 7000 ايتوديون ودبلوم كندي إتاتيك.
1: يعطيكم الصحة. جوست كلمة أخيرة بالنسبة للشباب التونسي اللي يحبوا معناها يحبوا يشاركوا في التكوين هذاك لكن خايفين معناها من دومين التكنولوجي الكبير، خلينا نقول كلمة باش تنصحهم باش تشجعهم معناها باش يدخلوا دومين هذايا باش تعاونهم في قرايتهم وإلا في خدمتهم.
5: الخوف هو حاجة ناتوري، جوست هو يزيد يمشي يسأل يكتب على الشات يقول له ها وقالوا لي فما أمن سبراني مطلوب، يمشي يستعلم احنا نقولوا ويمشي يسأل، ونحب نقولوا لي هو لي بارون تاعو أحسن حاجة تعملها انفستيسمون انك تصرف على روحك باش تتعلم حاجة جديدة. نقول لهم اليوم هما راهو ادخلوا اسألوا وتلقاو اللي الدبلوم مطلوب برشا، واحنا استنى دبلوم على 6 شهور ما قلنالوش يعمل ماستير عامين
1: ويقعد ما تعرف به، هذيك هي الحاجة اللي تخوف معناها
5: براتيك وفيه مهارة وفيه بورتفوليو معناتها جيستيون دو بروجي. ونحب نقول اللي عنده مؤسسة زيد راهو يلزم يعمل بلان دو ميزا نيفو في الليا والسيبر سيكوريتي. الاستاذ اللي قري الطبيب كلهم احنا قريو فيهم معناتها شانتي كبير برشا والحق محلها. انا بيرسونيلمون فرحانه اللي وليت نخدم بالليا، نقول كيفاش كنت قبل عايشه.
1: يعطيكم الصحه مدام نجوى على البرنامج اللي عطيتوه للشباب باش ينجم يشارك ويطور من روحه في مجال الامن السبراني والبرمجه والذكاء الاصطناعي. فرصه كيما هذه تخلي شبابنا ديما القدام ويواكب التطورات التكنولوجيه. يعطيكم الصحه وميرسي على حضورك، اجيتنا من تونس يظهر لي جبناك في السخانه. يعطيكم الصحه وان شاء الله نشوفكم ديما القدام، وان شاء الله نشوفوا شبابنا ديما القدام وديما يطور من روحه،
5: ديما يحلم وديما يخمم والعالم ولا قريه صغيره راهو.
2: ونشكروا ساره زاد مرافقتك وعاونتنا شويه في
6: الانترفيو. محلها المستير،
5: شكرا لكم. محلها المستير انا تونس وعجبتني.
2: يعيشك من اللي دخلت هي تشكر في المستير
5: والله ليه انضافه
2: مستيرنا البياضه. نطمح الماء انظر فراو الحقيقه. مرحبا بكم، يعطيكم الصحه كل التوفيق. ايه يعطيك الصحه،
1: يعطيك الصحه
2: ديما القدام
1: ان شاء الله ديما القدام، ونتلاقاو في حصه جديده مع انجازات جديده
2: ان شاء الله. يعطيك الصحه يا وديما القدام الحقيقه بالحق. اليوم مع الاي اي ديما القدام بالحق ويزمنا
5: يزمنا والله فرصه.
2: اي ما نكونوا كل القدام يلزم تاو مع الاي اي
1: ما
2: عندكش اختيار انك تكون التالي. شكرا لكم، يعطيكم الصحه. اذا احنا نواصلوا في الموجه ورا الموجه بعد النغم. الاستاذ صادق عمار الفنان في مش صحيح.

0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. الحاصيل هو أنا نشوف في عجب ربي وفي السعد القائم متاع الشامي وإيهاب توفيق وهك الاستقبالات الرسمية أو الشعبية أفهمتش معنتها صناعة المحتوى. أي صناعة المحتوى هك الشعار اللي تهرأ من كثر ما عودناه. قالك يا سيدي يلزم نوظفه معارفنا ومخزوننا اللامادي أدبنا وتراثنا في صناعة محتوى بالوساطة العالمية وندخل به للسوق الجديدة اللي تتنافس فيها الأمم. ما لا يلزمنا نغتنم تقدم العلمي باش النوع مصادر اقتصادنا. الحاصل الهلولة متاع الدكاترة شمشوم وأيهوب وإليس فيقتني على روحي وقلت شوف صناعة المحتوى اللي باش نفسوا به اليابان والصين وروسيا والأمريكان وأخيرا فهمناه. مش بالضبط أخيرا على خاطر الحقيقة ثم ناس قايمين بالواجب وينجوا في روائع وعاملين ملايين المتابعين ويحصدوا في اللايكات كل مطر. اي اما فاش ينجوا شنية المضامين هذاك شوف على روحك. شوية مقعير على برشا ركاكة على ضربات إيحاءات على عركات في التبرنات وبرشا أشياء ما تتسماش الناس مخلطة. مش مهم يا راجل مش مهم. المهم برشا منهم ولاو استارات وممثلين وممثلات وعارضين وعارضات وتعبات بهم الدراما والمسلسلات اللي كانت تخضع المقاييس ولات خاضعة للمقاسات. هي عاد انا قلت نحل التلفزة للصغار نلقاش محتوى محلي لحما ودما يرسل على الاقل في الصور المتحركة نعملوا حويجة كرتونية تفكرنا بقرينة الشلواش شي. قلت نشوف الانترنت لقيت محتوى العالم من اليابان لألمانيا للانجليز للشنوة والخليج ونلقى استقبال الشامي وإيهاب توفيق. الحاصل وتحيرت سألت شاب نعرفه عبقري في الإعلامية قلت له علاش انت واللي كيفك ما دخلتوش للسوق ما فكرتوش تحلوا جوانحكم وجوانح اقتصاد البلاد تهاكم قريتوا تبارك الله والمجموعة خسرت عليكم دم قلبها باش تقعدوا معولين على الدولة وعلى المسمار في حيط وانتو ما عندكم في مخاخكم وفي صوابعكم اللي يوكلكم الشهد. قال لي ماذا بينا اما ثم مشكلة. أشنية زادة قال لي هل إنتاج هذا يلزم إطار والإطار ما ينجم يكون كان شركة والشركات هذو يتسماو الشركات الناشئة ولنا يجي المشكل. هالشركات الناشئة ما زال عندهم إشكاليات بداية من التمويل على خاطر المنظومات الإعلامية والأجهزة اللازمة تتطور كل نهار وفيها برشا رأس مال وإحنا الشباب منين لنا وعندها إشكال في التوريد وإذا كان الترويج مضمون المداخيل متاعه فيها مشكل على خاطر يقولولك ثم تماس بين تحويل مداخيل هالشركات من الخارج وبين تبييض الأموال ولذا ثم مشكل تدخيل فلوس لتونس من أرجاء العالم والحل عند البنك المركزي. الحاصل بدا يسرد لي في عوائق ما تصورتهاش تتوجد في وجه الشباب طموح وقادر يصنع العجب لو كان تتحل البيبان. وحتى يتم هذا هوك شيخين بالانستغرام واتات المصطلح هذا اختراع راهو اذا يعاودوا حد يدفع عليه حقوق التأليف عاملين جو مع الانستغرام واتات يصنعونا في المحتويات ومع الفان متاع راغب يصنعونا في المضامين والمتيمات بالشاب ينجولنا في البرامج المنافسة للصين ومهرجانات هشتك بشتك رأسني يا ولا المعبيين بالمفكرين. نسمع في صوت قال لي شم دخلك يا حسودي خلي الناس شيخين. عندك حق خويا أنا مازلت عايش على الكليشيات والشعارات. سمحني سيدي عندي شوية محتوى حصلتها توا مدة ناوي باش نخرجها هاو كبيتها في ثنية وهاني لاحق عليك حتى أنا قداش هي شطحة دوال الكبي مع أطيب الأمسيات.
0: مش صحيح مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار مش صحيح.

0: مرحبا بكم من جديد. آخر فقراتنا على الخط. على الخط معنا الأستاذ كمال آل الربعي، كاتب صحفي وباحث في شأن الهجرة السرية أو غير النظامية. سي كمال، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، تحية ليك والمستمعين جميعا.
0: إذن اللي يسمعوا فينا أكيد عارفوا أنه باش نرجعوا للحادث الأليم، وهو حادث غرق مركب مهاجرين غير نظاميين في سواحل جرزيس. شنو المعطيات الجديدة سي كمال؟
1: طبعا لو أنا نحط الأمور في إطارها كما سالف، هو هذا المركب خرج نهار الأربعاء من سواحل، ربما سواحل بن قردان جرجيس، ويحمل ربما 15 مهاجر غير نظامي. ديما نقوله غير نظامي، ما نقولوش غير شرعي من باب التصحيح، لأن هي هجرة غير نظامية خارج الأطر النظامية المعروفة عبر المعابر والمطارات والموانئ، وليست شرعية، لأن شرعية وغير شرعية يطول شرحها، لا معناها المكان ليس ممكن الأمر متاح. لكن نقول أن خرج هذا المركب يوم الأربعاء، انقطعت أخبار هذا المركب إلى غاية يوم السبت باش خرج للرأي العام. الرأي العام التونسي حتى سمعت الناس أن هذا الغرق غرق هذا المركب، ثم نجاة أحد أفراده، بينما هلاك للأسف مجموعة الضحايا الآخرين اللي هم ممكن 14 نفر جديد، ممكن إلى حدود الأمس ممكن العثور على 12 جثة، 12 ضحية للأسف وقع أنقاضهم، وهذه سمى خطوة طيبة حتى الأهالي على فكرة من باب تصبير الأهالي، لأن توقيت الناس موجوعة، الناس تبحث حتى على صغارها وعلى المفقودين. هذا هو بقوه ممكن جثتين. اليوم هناك حديث عن جثث أخرى ربما لهؤلاء وغيرهم، لأن باش نكون واضحين أن البحر المتوسط صار بؤرة من بؤر التوتر ومقبرة للأسف. هذا باش نقوله أن كل يوم وكل أسبوع تخرج جثث من البحر للحراقة، طبعا مناش حاجة أخرى للأسف. هذا هو
0: إذن الجثث كلها اللي تحكي عليها المركب هذا بطبيعة، لأنه في كلامك فهمنا كأنه قلت لقاو جثث أخرى ربما ترجع
1: بخصوص اليوم. بخصوص اليوم هو حديث عن 9 في جملة، 9 ما يكونوش مركب، لأن احنا حصلنا 12 ما زالوا زوز، يعني هناك أناس أخرين وحراقة أخرين جثث أخرى سيقع معناها بحثهم، وسيقع معناها النظر في الأمر الشرعي في الطب وكذا، ثم يخرجوا بنتيجة ممكن لهذه الجثث.
0: معناه 9 جثث جديدة، ونجم نقول هما يبحثوا على 2 لقاو 9، دونك يا إما الرقم اللي على القارب من الأول غلط ينجم يكون، ولا أستاذ كمال
1: كيفاش ما فهمتش؟
0: معناها نفس القارب فيها عدد أكثر من 15؟
1: لا أختي، لا الأمر تجاوز القارب، الجثث هذه متناثرة في عباب البحر، هذه يعني ما تجاوز القارب. القارب تم فقدانه من الأيام الأولى. الأمر هذه الجثث صارت يبحثون في مثل لا البحارة وغير البحارة، ربما السلطة البحرية، جثث متناثرة في البحر يجدونها، ثم يحللون التحليل الشرعي المعروف حتى يكتشفون هذه الضحايا، ربما يتعرفون الأهالي على أبنائهم. هذا هو.
0: لا يا حبيت نفهم النقطة هذه بالذات، يعني كي تقول 9 جثث فيها اللي ماهوش من المركب هذا اللي صارت الحادثة نتاعو نهار السبت، دونك معناها فما جثث أخرى، قوارب أخرى سبقت ربما.
1: أحسنت بالفعل.
0: هذا هو اللي نفهمه.
1: هذا هو القوارب قاعد تخرج. أنا أعطيك معلومة فهمتني، لا ممكن القوارب الهجر قاعد تخرج من تونس المدة الأخيرة. هناك قارب منذ 15 يوم أو 20 يوم وصل، قارب ثاني وقع إيقافه وتسليم الشباب إلى أهاليهم ربما أسبوع قبل هذا القارب، بينما القارب هذا للأسف هو ضحية، وهذه كارثة معناها موجعة في حق أهالي بن قردان، وأغلبهم من شباب بن قردان، ومن ربما نشترهم من عائلة واحدة. للأسف هي فاجعة ومأساة كبرى، مأساة تهم الرأي العام التونسي كامل للأسف، تتعاود للأسف كل عام عامين ثلاثة تتعاود بشكل
0: أقل من العام عامين. أقل الكارثة للأسف. هذه قاعدة تقع كل فترة وكل مدة معني أقل من العام عامين أقل
1: نعم.
0: كل كل شهرين ثلاثة نسمع حادث غرق
1: حديث الجرجيس الشهيرة فما تنيلام على 18 عام 22 للأسف الناس ما دسمتش حتى أولادها مخرجنا حتى بنتيجة مخرجنا حتى بحل مشكلة
0: عويلة أي صحيح فما ناس اللي يعرفوهم لموت على حين لوصلوا لموصلوش لصارت فيهم حاجة في الأراضي اللي وصلوا لها ولا ما وصلوا لهاش فما أمور معناها الحقيقة هو المشكل كبير برشا وأنت باحث في الشأن هذا الأهالي في بني قردان خاصة أنه أغلبيتهم من بني قردان وقلت لنا تقريب نصف القارب من عائلة واحدة تقريبا رد الفعل متاعهم وما ربي يصبرهم الحقيقة مصيبة الموت مصيبة عظيمة وشباب الحقيقة كل ورد ما الحقيقة يوجع القلب راهو حاجة مؤلمة جدا اللي نحكيو فيها معناها مؤلمة جدا جدا جدا واحنا على كثرة معناها أولادنا احنا توينسة شوية وهك تشوف الإنجاب في تونس متراجع وهما شباب في عمر الزهور وحاشنا بيهم معناها تشوف مجتمع تونسي مهدد بالتهرم وكذا خسارة خسارة خسارة على الناس الكل
1: خسارة كبيرة
0: خسارة للبلاد خسارة للوطن خسارة للمجتمع التونسي ككل ولكن العائلات نتصور أن وجعتهم أكبر بل بيش يكون معنا ردود الفعل كيفاش كانت سمعنا على حركات احتجاجية في بني قردان صحيح سنو صحيح من غالتي كمال
1: العائلات موجوعة المجتمع للمجتمع وعموم الأهالي موجوعين هناك ردة فعل وردة فعل ربما يراها البعض عنيفة هناك احتجاجات ليلية متواصلة لليلة الثانية على التوالي أول أمس والبارحة وهناك مواجهات مع الأمن وهناك ربما يراها البعض تجاوزات اللي هي مرفوضة لكن هناك غضب شعبي هناك معناه لابد من حلحلة الأمور لابد من تدخل العقلاء ضرورة معناها إيجاد حلول الجذرية للأسف لأن المواطن البنقرداني أو التونسي بصفة عامة يرى نفسه محاصر اليوم لو نحثك مثلا على جهة بنقردان يرى البعض أن مع سنتين مع غلق مع براس الجدير الحدودي مع المنطقة العسكرية العازلة الخاصة التي أحدثت من 2013 قاعدة تتجدد أن مع حتى الرعاة اللي نقول المهربين الرعاة يجدون راحتهم المعتادة في في في في, في التنقل في صحراء التونسية ثم نجد الحصار البحري والشباب والعطالة والبطالة كل هذا معناها دفع الشباب إلى المجهول إلى البحر الظلم والظلمات للأسف معناها والتنقل حق التنقل حق مكفول قديما لما كنا قديما قبل أن توصلنا الحضارة إحنا تو نقول نعيش بالحضارة قبل كان التنقل يتنقل الرجل من جاكرتا إلى الأطلسي لا يرده شيء اليوم حاصرون في أقطار صغيرة وقتلون وجوعون للأسف معناه الإفريقي أو التونسي ونحن أفارقة ربما يظن يذهب إلى الضفة الأخرى الشمالية من المتوسط ليرى أنها جنة أو سيتغير حاله للأسف للأسف ماذا يحدث في الجهة الأخرى معاملة سيئة مراكز احتجاز كما إيطاليا وغيرها مؤخرا فما شاب من بوزيد أعتقد أنه تم ترحيله من من من من ألمانيا وانتحر للأسف وكل هذا نتحدث عنه لأن مشكل عويص للأسف ضحايا شبابنا شباب كما قلت كما الورد معناه للأسف
0: للأسف الشديد طاقة مهدورة راهو طاقة كبيرة ومهمة برشا بالنسبة لنا في في في في تونس بالطبيعة باش نكمل معاك بسؤال أستاذ كمال وين تشوف الفشل يعني العائلة وتقول لك ما نجمش نقنعوا شوف الواقع ما نجمش نشدوا على خروج هذه العائلات الكل تقول فيها وين ما يسكنه في فين مكان في الشمال في الجنوب في الوسط في السواحل وإلا في المناطق الداخلية وغيره قل لك أنا يحب يخرج ما عادش نجم نشده هو عنده طموح وأنا يحب يخرج الوضع هيك تشوفه في البلاد الوضع الاقتصادي على مستوى ما نعرفش استراتيجية الدولة في الموضوع هذا قاعدين عمال وين زايدة هالحرقة قاعدة تتواصل ومعها حرقة وغصة كبيرة في قلوب الناس الكل وقلوب التونس الكل الإعلام خدم بأشكال مختلفة في الموضوع هذا وصلوا

0: المال من أجل. أنا مؤخرا كباحث وكناشط التقيت أحد الآباء الذين عاد يعني وقع جلب ابنه من عباب البحر وتوقع تسليمه أبنائه، قال لي بالحرف الواحد دفعت المال ربما 15 مليون أو مشابه للولدين، والولدين لم يصلا عمر 18 سنة. من أجل شني؟ من أجل يوصل فرنسا أو إيطاليا، ومن أجل تتكفل به المنظمات. اليوم التونسي وصل حالة أنه يرسل ابنه يظن أن هكذا إذا وصل إلى حالة، وهذا هني فما يلوم، يلوم العائلات وفما اللي يبرر، لكن هذا هي حقيقتنا، هذا هو وضعنا. الأمر الثاني هو فشل ذريع ووعود كاذبة للسلطة وللحكومات المختلفة والمتعاقبة بخصوص هذا الشأن للأسف.
1: للأسف. أستاذ كمال آل الربعي، والله الحالة في البلاد متشابه الحقيقة، ما أنت تعرف خصوصية الجهة أكثر منا ربما، ولكن متشابه. ومسألة الحرقة كما قلت لك من بنزرت لبني قردان التوانسة الكل وخاصة الشباب يفكروا فيها برشا، والعائلات هيك قلت لي ولا هما أصلا يشجعوا فيها ويدفعوا المال. شكرا لك، يعطيك الصحة، إن شاء الله في فضاءات أخرى تحكي في الموضوع هذا أكثر، ومطالبين بأكثر جد في المسألة هذه. شكرا أستاذ كمال آل الربعي، كاتب وصحفي وباحث في شأن الهجرة الغير النظامية. شكرا لك، إن شاء الله في لقاءات قادمة. مع تحيات كامل الفريق، بداية محمد وليد جاموسي، هويدا بن ساسي، هيثم ونس، شكرا لكم الناس الكل، إلى اللقاء. الناس الكل إن شاء الله مولدكم مبروك، غدوة المولد، وأكيد فما فضاءات خاصة بالمناسبة هذه على إذاعة المنستير. إلى اللقاء.

0: الخامسة مساء من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. تتواصل الحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم، وتشهد ارتفاع ملحوظ بأغلب المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيلي. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية هذا الأسبوع وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطر الحرائق. ودعا الديوان إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وعدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية، وذلك وفقا لما نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية. دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى توحيد قائمة مستلزمات العودة المدرسية بما يتيح للعائلات التونسية معرفة الكلفة الحقيقية للعودة والتحكم في مصاريفها. وأكدت أهمية وضع قائمة موحدة لمختلف المستلزمات على غرار المحفظة والملابس والأدوات المدرسية، وشددت على ضرورة أن تكون مستلزمات العودة تونسية الصنع كلما أمكن، معتبرة أن تشجيع المنتوج المحلي من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وإنعاش المؤسسات التونسية. وحذرت منظمة الدفاع أو منظمة التونسية لإرشاد المستهلك من تداعيات التوريد للمكثف لبعض المنتجات، وأشارت إلى أن انتشار المنتجات الموردة والموازية قد يطرح إشكاليات تتعلق بالجودة إلى جانب تأثيراتها على المنتوج التونسي. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر ما زال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات. ودعت الراغبين إلى الالتحاق بمختلف الاختصاصات وإيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات البلاد. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
1: بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذاعة المنستير تخصص برنامج خاصة وتواكب الاحتفالات بمولد خير البرية.

0: Είναι πολύ πρόβλημα, σαν το
1: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم تحية طيبة لكم جميعا مستمعينا مستمعاتنا الكرام والكريمات على موجات إذاعة المنستير في حصة خاصة بالاحتفالات الدولية بمناسبة المولد النبوي الشريف رفقكم أنا إن شاء الله بداية من الساعة الخامسة إلى حدود السابعة مساء إن شاء الله باش نعيشوكم شوية الأجواء متاع الاحتفالات اللي تعيشها القيروان الاحتفالات الدولية اللي انطلقت نهار 15 أوت وتتواصل إن شاء الله إلى غاية يوم 25 أوت. أكيد تبعتوا معنا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير جملة التظاهرات والاحتفالات والمناسبات والعروض الصوفية وكذلك المسابقات. إن شاء الله اليوم الاحتفالية الكبرى ليلة المولد النبوي الشريف باش نرافقوكم زادة وباش نعيشوكم شوية الأجواء معنا مباشرة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. واليوم أنا باش نرافقكم في الحصة الخاصة هذه باش نعيشوكم زاد الأجواء وتكونوا معنا لحظة بلحظة. أكيد باش يكونوا معايا عديد الضيوف اللي باش يأثوا معايا الحصة هذه كما قلنا الحصة الخاصة بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. أكيد ضيوفي نوروني اليوم في فضاء مقهى دار الفن سينما دار القيروان. شكرا لسي حمادي اللي أتحلنا الفرصة باش نكونوا موجودين في الفضاء المزيان هذية. شكرا لكل الداعمين لينا إن شاء الله في هالحصة هذه. بداية أكيد اللي يقول القيروان يقول المولد النبوي الشريف يقول الاحتفالات اللي تمتد يقولوا 7 أيام و7 ليالي لكن في الاحتفالات بالمولد 10 أيام كاملة. معايا سي سليم بشير رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف مرحبا بك نورتنا في هالحصة الخاصة بالمولد النبوي. أكيد سي سليم أكيد برشا تحذيرات للمولدية للاحتفالات الاحتفالات اللي تم برمجتها نحكيه شوية تفاصيل على التحذيرات وجملة البرمجة اللي تبقت من اليوم حتى لنهار 3 إن شاء الله.
2: شكرا سيدة نادرة شكرا لذات المسير اللي أتاحت للجمعية الفرصة هذه باش نحكيه شوية على الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. كما قلت أنت القروان تعيش في جو كبير برشا الأيامات هذه جو المولد كي نقولوا المولد نقولوا القروان كي هو كي نقولوا المناسبات الدينية بصفة عامة نقولوا القيروان ليلة 27 القيروان رمضان القيروان ليلة النص القيروان المولد النبوي الشريف أيضا القيروان. البرمجة بتاعنا كانت انطلقت كما عشناها مع بعضنا يوم 15 باليوم الترويجي في مدينة سوسة في ساحة المدن المتطورة ثم الأول مرة عملنا اليوم الترويجي الثاني وتنقلنا إلى عاصمة الرباط في ساحة الحفنون في مدينة المنستير. كان يوم ناجح بامتياز والحمد لله يوم ترويجي أعطى من الأيام الترويجية هذه اللي أعطت ثمار بتاعها على نسبة الحجوزات على التحضيرات للمولد. البرنامج الثري كان عادناه عشناه مع بعضنا اليوم إن شاء الله وصل تقريبا الأعلى نقطة متاعه اليوم مش نكونه إن شاء الله نعيشه مع الآن حاليا فما الموكب الرسمي للاحتفالات في جامعة عقبة بن نافع بالقيروان. كذلك المحاضرات الدينية اللي انطلقت تقريبا من الساعة منتصف النهار في جامعة عقبة وتمتد حتى إلى صلاة العشاء. بعد عنا ننتقلوا للعروض الفنية والثقافية عن العرض الضوئي المابينج اللي سنة يرجع معناها في نسخة جديدة متجددة
1: بعد غياب سنوات
2: حتى العروض اللي شفناها كانت إضاءة هي لصومعة جامعة عقبة أكثر منه مابينج أكثر منه إسقاط ضوئي. المرة هذه مش نشوفوها بتقنية رقمية جديدة بحكاية جديدة فيها من تو نعيشوها إن شاء الله مع بعضنا
1: نكتشفوها
2: مع بعضنا بداية من الساعة 8 مش يتم العرض الضوئي هذايا في ثلاثة معناها في هو يدوم تقريبا في حوالي 8 دقائق العرض الأولاني ويتعود 3 مرات في نفس الليلة
1: بالنسبة لليوم مش اللي تحرم الموعد الأول يلتحق بعض
2: هو هي مش تسيد في ساحة عقبة بن نافع تحت الصومعة الإسقاط الضوئي مش يتم على صومعة وصور جامعة عقبة بن نافع ونحن نعرف أنه الفضاء هذاك متحرك معناها اللي تواجد تو بعد ربع ساعة مش تلقى زوار أخرين هذوكم ديجا تنقلوا لبلاصة أخرى ما نحرمهمش هو مش يكون ثلاثة مرات وإذا كان يتطلب الأمر أنه بعد العرض الصوفي أن نعود فإن نعود المفيد نفرح بزوار القيروان الليلة كنا إن شاء الله مش نعيشوا مع بعضنا ونشوفوا العرض الضوئي بداية من الساعة 10 ليلا عنا العرض الكبير في الليلة السياحية هذه عرض زوار الحضرة المرة ذي وأول مرة مش يجينا من صفاقس معناها في الليلة الكبيرة متاع المولد النبوي للمرشد مرشد بوليلة غدوة الصباح إن شاء الله
1: اللي بيشكون في ساحة أولاد فرحان
2: الساحة التقليدية للاحتفالات كيقولوا احتفالات المولد يقولوا ساحة أولاد فرحان
1: اللي تتسع برشا زوار هذيك
2: معناها تتسع عشرات الآلاف من الزوار معناها نجم نلقاو كم نلقاو في حدود تقريبا
1: 100,000
2: في وصلنا في حدود 80,000 نجم 80,000 100,000 زائر تنجم ترفعهم بكل سهولة مع تنظيم المحكم مع النظام مع المجهودات مشكوره المصالح الامنيه التشكيلات الامنيه بالحق اللي تحب نوجه لها تحيه تقدير جميع الاطراف اللي ساهمت في الاحتفالات هذه سلطات جهويه بلديه تشكيلات امنيه حمايه مدنيه صحه تجاره كل القطاعات الشركه الوطنيه ستيغ
1: للكهرباء
2: والغاز السونات الحمد لله كلها كانت متجندة لإنجاح الاحتفالية هذه اللي هي عرس القيروان نعرفوها هي عاصمة المولد بخلاف أني عاصمة الأغاربة ورابعة الثلاث هي عاصمة المولد غدوة إن شاء الله يكون المولدية مش تكون في جامعة في المقام أبي زمعة البلوي الصباح بداية من الساعة 8 مش نعيشه للمرة الثانية الجو المولد التقليدي اللي نعرفوه بالسلامية بالحلويات بالذكر كل بعد ما عشنا مع بعضنا نادرة يوم السبت حلقة الذكر وخرجة صفاقسية وكنت وانت عايش شفت بوحدك معناها الأجواء ونسي الكبار وكل
1: صحيح.
2: بالحق
1: تفاعل كبير من
2: حاجة ممتازة جدا صحيح. وحلقة الذكر أول مرة عملناها يوم السبت غدوة كذلك معناها تتواصل معرض الوطن للصناعات التقليدية معارض التجارية العشية زاد عن عرض مخصص المرة هذه الأبائنا المسنين في أيوة. مركز رعاية المسنين
1: حاجة مهمة أنه نشاركوهم في الاحتفالات ما ننسوهمش
2: نحن نمشيولهم ونفرحوا بهم هم أبائنا وأمهاتنا وهذا واجبنا معناها مش مزيه ما يلزمناش نساوهم في في في المناسبات هذه وان شاء الله مش نكون اليوم زاد عندي عرض في ساحه باب الجلادين في ساحه الشهداء بين على الساعه 7 بين صلاه المغرب وصلاه العشاء مش يكون عرض حضره السادر الحيم كوراج غدوة في المركب الثقافي عرض الاختتام مع عرض الخلة للفنان أحمد زيتون ولهنا نلاحظوا من يوم الأربعاء حتى الغدوة حتى الليلة كانت الساحات العمل كلها كل ليلة تشهد في حفلة صوفية كبيرة برشا بعد العرض الدولي اللي جانا من تركيا في إطار التعاون الثقافي الدولي ونشكر وزارة الثقافة اللي ما حبش نقول مكنة المولد مكنة القيروان كان عرض ممتاز الحمد لله هذه هي تقريبا أجواء القيروان روح المولد القروان تعيش في أجواء المولد كنقول المولد وقول القروان ونقول مرحبا بزوارنا من جميع ولايات الجمهورية كذلك بدأت تتوافد لقينا السياح من الزوار من الجزائر من الدول الجوار من ليبيا لقينا يوم الجمعة من لبنان لقينا شكون من لبنان نحن استنسنا بهم قروان ايديها محلوله قروان ترحب بهم وان شاء الله مع بعضنا نعيشوا الاجواء هذه ان شاء الله
1: اكيد كما قلنا الاحتفالات متواصله سي سليم اكيد فما تنظيمات وفما اجراءات معناها امنيه ولوجستيه تم اتخاذها في المجال هذا خاصه نشهدوا انه فما برشا طرقات اغلقت معناها امام السيارات ووسائل النقل العمومي والخاص
2: هي عمليه تنظيميه خاصه كانت في كل بلد المصالح الامنيه مشكورة معناها إذا ما إجراءات يتم تطبيقها فما ساحات معينة يتم فيها إيواء الحافلات فما فضاءات معينة يتم فيها إيواء السيارات الخاصة تتشرع على صفحات رسمية للولاية أو البلدية أو حتى الجمعية هذه الكل فما طرقات تتسكر تولي معناها خاصة بالمترجلين
1: أيوة.
2: حماية لهم وحسن
1: تنظيم
2: معناها والتنقل
1: خاصة أنه سمحني فما معارض فما معارض أكيد. اللي تم معناه في الانتساب اللي موجود توا بعد السيد مش ينجموا يتنقلوا له بسهوله.
2: صحيح نادره معناه هذه كل هذه خدمه الامن. كذلك ما نحبش ننسى انه تدخل المشكور جدا من الاداره الجويه للصحه بالقيروان اللي نسبته ثلاثه خيام
1: ان شاء الله
2: في ساحه ولايه فرحان بعد الاحتفالات في ساحه بعد المغرب العربي بعد مقام بزمعة البلوي وكذلك في الحي التجاري في ساحه باب الجلادين مجهزه بالاطار الطبي الكامل شبه طبي بسياره الاسعاف بالتجهيزات
1: هي نقطه على ذمه المواطنين.
2: كذلك المركز الصحي سيدي عبد القادر اللي قريب
1: جامعة
2: عقبة بن نافع اللي هو أكثر منطقة تشهد معناها توافد للزوار تم تحويله إلى نقطة معناها استعجالي مجهز. كذلك تم معناها ضبط طرق الوصول وسيارات الإسعاف اللي له هو إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله لباس تعدين لباس أما رأي لدرجة وللصحة
1: تأخذ
2: احتياطاتها إن شاء الله نكونوا مسينا حد شيء هذا كل معناها باش نوصلوا نعديوا المولد في أفضل الظروف.
1: نقطة أخرى سيسليم فما في الدورات السابقة للاحتفالات بذكر المولد النبوي الشريف لاحظنا وجود بعض الشباب المتطوعين اللي يسيروا ويسهلوا معناها ويرجدوا في الزوار والمواطنين اللي ما يعرفوش القروان باش يرجدوهم للأماكن والمعالم الأثرية الموجودة. استاء موجود عملتوا بها الحكاية دي؟
2: هذه كانت بمشاركة الكشافة التونسية مشاركة عديد الجمعيات
1: والمنظمات
2: الكشافة التونسية معناها دي وكذلك الهلال الأحمر في الكوتي معناها إسعافات. الكشافة التونسية هي شريك أساسي معناها في تنظيم الاحتفالات متاعنا إن شاء الله فما تأثير خاص لزوارنا باش يزوروا المدينة في أفضل الظروف.
1: العام الجاي ان شاء الله اكيد التحضير مش هبدا على بكري باش توعدونا ان شاء الله اكيد باش تخدموا عليها من توا انتم باش تبنيوا على اللي فات.
2: هو قد ما توا ماشيين في الاعوام قد ما المولد يدخل في الصيف اكثر معناها ان شاء الله معناها نبنيوا على نحن في كل دوره نبنيوا على الدوره اللي بعدها
1: تحاولوا تحسنوا
2: شوفوا شنو اللي مش حاجات اللي مشات شنو النقاص اش نجموا نزيدوا اش نجموا
1: حتى من ناحيه العروض زادت تبرمجوها
2: قطع النظر. اي العروض ما نحن فما يتم الاختيار معناها بدعم من وزارة السياحة ودعم من وزارة الثقافة أساسا معناه في اللي وإدارة الموسيقى والرقص معناه متعاونين بالحق يعطيهم صحة ليسهلون اختيار العروض ويعطيونا حتى القائمات والملفات اللي المتوفرة. العروض هي قاعدة تتجدد واللي ان شاء الله نبنيو عليه اكثر كيما سنه رجعنا المابينج ان شاء الله العام الجاي يكون المابينج في صيغه هذا اللي موجود انا نبنيو عليه باش يكون نكبروه باش يكون في صيغه اخر يمكن بتقنيه جديده اخرى يمكن اليوم الترويجي اخرى كيما خرجنا به من تونس العاصمه مشينا المناطق الساحليه الدورات الجايه ان شاء الله نكونوا في مناطق اخرى علاش مشينا المناطق الساحليه
1: نفس السؤال مشينا يكونش الدول اخرى يولي احكي معناها ترويج دولي.
2: هي الفكره مطروحه تو عنا قداش من دوره ان نحبوا ننظموا اليوم السياحي في في في, في, في الجزائر الشقيقة نظرا معناها تعرف أنت
1: الزوار بتاع
2: الزوار وكل شيء إن شاء الله نحن قاعدين نسعى ماذا بينا كنهزوا نسخة من اليوم الترويجي غادي تكون حاجة تشرف تونس وتشرف القيروان نبنيوها مع المصالح ونخدموها مع مصالح وزارة السياحة والوزارة الخارجية والأطراف المدخلة الكل باش تكون نسخة تشرف تونس كاملة إن شاء الله.
1: إن شاء الله سيسليم شير شكرا لك رئيس جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف والحقيقة أنا تشرفت بحضور المنشد والفنان أحسن سعدة المتحصل السنة الفارطة على الميكروفون الفضي في مهرجان الأغنية. مرحبا بك أحسن وأكيد أنت مساهم ومشارك في الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف وكان الحقيقة عرض البريجة كان عرض ممتاز وناجح فنيا وحتى جماهيريا وأكيد بشهادة سيسلي وبشهادة الجمهور اللي واكب العرض هذايا ولا حتى زاد الإعلاميين اللي واكبوا وقاموا بتغطية جملة العروض هذه. سي حسن نورنا على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير شكرا على حضورك.
0: عايشك تحية لك.
1: سؤال أول علاش اخترت اسم البريجة للعرض؟
0: هو الاسم والكونسيبت نتاع العرض ساعة قبل كل شيء لازم نقدم التحية ليك أخت نادرة وتحية لإذاعة المونستير تحية لكل المستمعين. عرض البريجة هو يعني الاسم اختزل حبيت اختزل فيه اللي تقول لبريجة تقول قروان، الكلمة معروفة عند القراوة، وهذه الفكرة هذه ممكن أنا عندي شاركت العديد المرات في المهرجان ولاحظت اللي المحتوى القروي متاعنا يعني الأغاني الصوفية اللي تابع ولاية قيروان هي ممكن أكثر أكثر أكثر محتوى مس الجمهور. حبيت أخدم على الفكرة هذه. ما نجمش أنا كما يقولوا نعمل العرض ما يكونش فيه اسم قروان، معناها حاجة تابعة قروان.
1: أكيد هي كمان تعتبر كأني معلم أثري في قروان.
0: يعطيك الصحة. البريجة معروفة، البريجة يعني منها نظر يضرب المدفع، منها يعني عندها تاريخ قديم،
1: عندنا ذكريات طفولة زادة فيها. أكيد
0: يعطيك الصحة. هذاك علاش اخترت العرض، يعني اسم العرض مناسب للمحتوى، محتوى قروي يعني بنسبة أكثر من 80%. المجموعة بطبيعة كلهم مقروان. والحمد لله يعني الفكرة اللي اقترحتها نجحت الحمد لله، وترجمت في شكل يعني أغاني تبع القيروان.
1: عندك مضيف سليم؟
2: أكيد في نفس الإطار
1: في التفاعل
2: في تفاعل مع سحسن. هو روحتنا في بين قوسين، ما حبش أقول أنا في إشكال صغير وقت اللي أعلننا على عرض حسن في البريجة في ساحة المغرب العربي، يقولوا لي وين مش تعملوها في البريجة؟ العباد مشيت البريجة، العرض مش يكون في البريجة
1: اللي هو فضاء، معناها
2: لا مش فضاء، في الساحة الوطنية، معناها في ساحة البريجة العباد ستة خاطر يقولوا البريجة مخنا يمشي لساحة معينة. فهمتني؟ كي سمعوا العرض نتاع البريجة يقولوا لي البريجة وين؟ معناها في البريجة مش نعملوا في البريجة. لا يا ودي في سيدي ساحة، كيفاش سيدي ساحة البريجة في سيدي
0: صح. وهذا
1: يعني بين الطرائف معناها
0: صح. وهذا اللي يعني ريت الفكرة الاسم يعني قديش اعطت وقع على وهذا، والله انا تخيلته هكا نوعا ما، والحمد لله يا ربي العرض كان ناجح الحمد لله. هذا بالطبيعه بتشجيع الجمعيه، زاد ما ننساش الجمعيه اللي كل عام نقدم اعطت فيها الثقه، يعني الثقه المطلقه الحقيقه نتاع ربي.
1: صحيح راهنت على الاصوات القيروانيه
0: الحمد لله، ونحن ان شاء الله نحاولوا باش نكون حسن الظن ان شاء الله.
1: شكرا لك. اكيد الى جنبي زاد شكري بن عياد عن مجموعة مشكات، قدموا زاد عرض زاد النبي في إطار الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، زاد كان عرض الحقيقة مزيان وتلقى تفاعل من طرف الجمهور والقيروانيين ولا حتى الزوار اللي جاوا ويقبوا العرض هذا. سي شكري
3: أولا تحية لجماهيرنا في المنستير وخارج المنستير. بالنسبة للعرض هي الفكرة كانت اسم المجموعة هي مشكات. الحقيقة واحد مغروم كنت دور في الليل في القيروان تحسش معناها مشكات، تحسك اللون الخافت ذاك المزيان اللي تدور فيه في القيروان. كنا نحن قاعدين نحضره في عمل كبير اسمه مشكات على اسم المجموعة. وقت اللي الوقت زربنا وشنو جينا عملنا
1: عرض مصغر،
3: عرض مصغر سميناه نزاد النبي. والحقيقة أنا وأخويا حسن سعد ربي يبارك فيه الحقيقة ديما نتشاوروا نقعدوا الحقيقة خاطر
1: تستفادوا من بعضكم. أكيد
3: ديما نقعد مع بعضنا، مشكل ثم عباد تلقى هذاك اللي عنده مجموعته وذا عنده مجموعته وما نتقبلوش وذاك يخدم وحده، لا نحن بالعكس هنا الأغلبية نقول نحن الحبيبات هذوما عندنا قعدتنا الخاصة نتشاوروا، واحد اللي عنده فكرة يدل صاحبه فيها يقول هذا يقول هذا، ننصحوا بعضنا. عندنا أفكار ساعات تحسها نتاع نقول احنا بلغتنا الهبلة الفنية فمشكون يصلحك ولا يقول لك والله هذه مزيانه كانت تمشي. نحكي انا وخويا حسن قال لي فكره ممتازه. انا خرجت وقتها متغش من حكايه، قلت له ماني شادين صحيح في نوعيه معينه نتاع اغاني وفن. قلت له نحب نخرج بطريقه اخرى وعندي تصور اخر ودا شنو. الحقيقه ما كانش من العكسين، قال لي فكره ممتازه ولي زي وكان تسحق حاجه اني بحذاك وبدينا في الحكايه كيف هكاك. خذينا عرض نزاد النبي ديجا معناها باش باش انا نقول نحن نحس اللي فما نقول نحن هو ما بينتناش مزية. ما حسيت كل كتبوس اللي اعطاه لي خويا حسن
1: دفع معنا
3: دفع معنا وباش كملت في الحكايه هذيك خليته باش قلت له اكيد لازمك تكون ضيف شرف. نعرفك البارح تخدم وتعب، انا راهو اخر الختمه نتاع الحفله راك باش تكون بحذايا. والحقيقه استجاب رغم اللي تعب وفي صوت وتعب نهارتها والكل، وبارك الله فيه جاي ما قصرش. مجموعتنا طيبه ياسر كمحاوله او اولى نقول نحن في النوعيه هذيك اللي هي كان ريت نوعيه الانشاد بطريقه وتريه اكثر منه نقول نحن بالسلميه ولا السليميه المعروفه. نقول نحن فما شويه تنويع اخر، لمينا تقريبا ثلاثه ولا اربع انماط نتاع موسيقى لميناهم في اكل العرض المختصر وجربناهم، فيهم شويه شرقي فيهم شويه قيرويني وفهم شوية تونسي نقول نحن، وفهم نوعية الصنبالي خدمنا على كل شيء والحمد لله. نقول نحن أنا بالنسبة لي أنا نقول نحن نجحت بخمسين في المية والرأي عند الأهل الزاكر والجمهور والصحافة واللي شافوا العرض. شكرا.
1: أكيد معك الشيخ محمد بن عياد منشد، وإن شاء الله ماذا بينا تسمعونا حويجة عادة ما جيتوا انتوما، ماذا بينا حتى اللي ما شافوش العرض وإلا ما سمعوش الأغاني بتاعكم والعروض هذه، إن شاء الله بيش يعيشوا معنا شوية الأجواء اللي عشناها نحن في القيروان. سي محمد مرحبا بك.
4: مرحبا بك اختي نادرة، تشرفت بلقائك.
1: شكرا
4: لك. كذلك نحيي كل المستمعين. لا ما شاء الله، انا قبل ما نكون منشد انا قارئ للقران.
1: هبت شوي الميكرو به تخي بيان به.
4: لا ما شاء الله قارئ للقران الكريم
1: ما شاء الله،
4: كذلك يعني منشد يعني مشارك في العرضين اللي ذكرتهم توا اللي هو عرض زاد النبي وعرض البريشة.
1: شكرا لك،
4: ربي يبارك فيك
1: يعيشك. باه نسمع شوية لو تسمح سي حسن. سي شكري عندك الميكرو، شنو مش تسمعونا وتسمعوا المستمعين ولا المشاهدين اللي قاعدين تتابعوا فينا على الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير؟ نذكركم اللي احنا في حصة خاصة بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف في القيروان، حابين نعيشوكم بشوية الأجواء الخاصة اللي قاعدين نعيشوا فيها نحن، أجواء استثنائية الحقيقة من خلال العروض الصوفية والمسابقات والمعارض. الحقيقة هذا الكل خلق حركية اقتصادية و تجارية كبيرة، والحقيقة المسنا هذا من خلال الزوار اللي الحقيقة بداوا يتوافدوا على القيروان منذ صباح يوم أمس، وأكيد نشوف أنه برشة طرقات تم غلقها كما حكيت أنا وسيسليم باش على القليلة الزوار يلقوا راحتهم في التنقل بين المعالم الأثرية لزيارتها واكتشافها للي ما يعرفش القيروان، وأكيد الدعوة مفتوحة لكم زيدا باش تخلطوا وتواكبوا العروض اللي مبرمجة لليوم كما قال سليم، العرض الضوئي والعرض الصوفي. مرحبا بالجميع، نخليكم شوية مع مقطع موسيقي هكا. تفضل.

دي. يا نبي الهدى، تحية قلب مستدام إلى

الهادي، أي خير ورحمة ورشاد ولدت معك ليلة ميلادي، أي خير ورحمة ورشاد ولدت معك ليلة الميلاد، حفك الله بالكمال، حفك الله

شفيعنا وقينا من فاجعة الكرب. هل الهلال علينا الرق فوق الحجب. بالحق جاء إلينا وحي بأسمى الكتب.

تحية تحية لكم، شكرا لكم على الوصلة الغنائية الصوفية، شكرا أمتعتونا. أكيد إن شاء الله يكونوا المستمعين متاعنا والمجاهدين إن شاء الله يكونوا استمتعوا بهالوصلة الغنائية هذه. شكرا ضيوفي، شكرا على قبول الدعوة باش تكونوا بحضنا اليوم رغم الالتزامات المهنية. شكرا جزيلا لكم وشكرا على الحضور معنا، شكرا جزيلا. بعد شوية باش يكون معنا السيد فوزي طالب المدير الجهوي للتجارة، وأكيد ما نقوله مولد نقوله فما نقطة بيع من المنتج للمستهلك اللي تم تركيزها خصيصا خلال الاحتفالات هذه بالقرب من المقام الدهميني، بالقرب من فضاء فسقية الغلبة. والأكيد أنه النقطة هذه موجود فيها المواد الأساسية المدعمة واللي الحقيقة برشا مواطنين يبدأوا يلوجوا عليها من بلاصة لبلاصة ما يلقوهاش، لكن الإدارة الجهوية للتجارة ارتأت أنه يتم تركيز النقطة هذه على غرار كما قبل كما لاحظوا في رمضان يركزوا هالنقاط هذه. إن شاء الله بعد شوية باش يكون معنا السيد فوزي طالب المدير الجهوي للتجارة، مرحبا بيه.

0: مساء الخير، تحية طيبة وطيبة ومتجددة لكم مستمعينا ومستمعاتنا. احنا مواصلين حصتنا الخاصة بالاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف مباشرة من القيروان. تحية طيبة لكم جميعا، واتباعا في استقبال ضيوفي الكرام اللي ينورونا في الحصة الخاصة هذه، السيد فوزي طالب المدير الجهوي للتجارة. سي فوزي مرحبا بك.
1: مرحبا بك أخت نادرة، تحية ليك ولجميع مستمعي إذاعة المنستير.
0: سي فوزي، خلينا نبدأ من الأول. الحقيقة القروان تشهد معناها اكتظاظ، تشهد إقبال كبير من طرف الزوار، وأكيد احنا نعرفوا أنه فما أكيد برشا مواد يكثر عليها الاستهلاك كما الفرينة كما الزيت كما السكر، وأكيد باش تلقى هكا شوية ناقص. كيفاش داركتوا انتم الحكاية هذه باش ما تسجلوش حتى ناقص بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف في القيروان؟
1: بالضبط كيف ما ذكرت، نعرفوا اللي يعني الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بجهة القيروان، بولاية القيروان وخاصة قيروان المدينة. لذلك احنا يعني بصفة مبكرة تجم تقول حضرنا لهذا الموسم. نعرف اللي مدينة القيروان ستكون قبلة للعشرات من الآلاف من الزائرين والسواح،

في كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء، وكل مولد وأنتم

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذاعة المونستير تخصص برمجة خاصة وتواكب الاحتفالات بمولد خير البرية.
3: يا صاحبي رسول الله

0: يسير
1: بني خيار درشة بين الفهري الميدة عن موجة 90.5
2: 90.5
3: مثلك لم تر قط عيني
4: وأجمل منك لم تر قط عيني
3: ومثلك لم تلد النساء

في كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء. وكل مولد وأنتم

0: ذكرى المولد النبوي الشريف غدا، وعاصمة الغالبة تسجل حركة سياحية وثقافية مع توافد الزوار من مختلف الجهات. تواصل تحرك احتجاجي لأصحاب التاكسي الفردي بنابل على خلفية قرار إلغاء انعقاد لجنة استشارية اليوم. ومرصد حقوق الإنسان يؤكد أن مستشفى مدينة بنقردان استقبل ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين غير نظاميين غرقوا الأسبوع الماضي. تتواصل الحرارة مرتفعة خلال اليوم وتشهد ارتفاعا ملحوظ بأغلب المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيري. وحذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد لتتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، ودعا المواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. ودعا الديوان إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وعدم إلقاء عقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو الفضاءات الطبيعية. كما أوصى بالامتناع عن حرق الفضلات أو بقايا المحاصيل والأعشاب اليابسة، وعدم إشعال النار في الغابات أو بالقرب من المناطق الزراعية والأعشاب الجافة، وشدد على ضرورة مراقبة الأطفال ومنعهم من اللعب بالنار أو المفرقعات، إلى جانب التعاون مع أعوان الحماية المدنية والسلطات المحلية والالتزام بتعليماتهم حفاظا على الأرواح والممتلكات. ودعا إلى المبادرة بالإبلاغ الفوري عن أي دخان أو حريق عند ملاحظته، وذلك بالاتصال بالحماية المدنية على الرقم 198. تستعد القيروان للاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف غدا، حيث تسجل المدينة حركية سياحية وثقافية خاصة مع توافد الزوار من مختلف الجهات للاحتفال بهذه الذكرى في عاصمة الأغالبة. نادرة بن رجب وكانت في المتابعة.
1: تزينت القيروان ولبست أجمل حلة لاستقبال ضيوفها من كافة أصقاع العالم، حيث تتواصل اليوم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، احتفالات سبقتها تحذيرات لوجستية وأمنية. وفي هذا الإطار أصدرت مصلحة المرور بلاغا تم فيه اتخاذ عديد الإجراءات بمنع وقوف وتوقف السيارات بداية من اليوم على الساعة 7 صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة منتصف الليل. ويشمل هذا الإجراء عديد الشوارع الرئيسية، كما تم منع إرساء السيارات بمحيط عقبة بن نافع وبمحيط مقام أبي زمعة البلوي إلى جانب عدة طرقات وساحات أخرى. كما أصدرت بلدية المكان بلاغا بمنع الانتصاب الفوضوي في عدة ساحات وشوارع رئيسية، وذلك لضمان سيولة تنقل المترجلين وتفادي الاكتظاظ المروري. كما تم خلال هذا اليوم برمجة موكب ديني بجامع عقبة بن نافع بحضور وزير السياحة، كما تم برمجة عرض ضوئي على مع جامع عقبة بن نافع إلى جانب عرض كبير بعنوان زوار الحضرة لمرشد بوليلة بساحة أولاد فرحان. وتشهد القيروان منذ انطلاقة الاحتفالات حركية تجارية واقتصادية وسياحية كبرى، حيث تم تنظيم 3 معارض تجارية وأخرى تهم الصناعات التقليدية التي أضفت حركية إضافية على المدينة من خلال توافد عديد الزوار. نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: نبقى في القيروان، وتزامنا مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف الذي يسجل ذروة الأقبال على المواد الأساسية والاستهلاكية بأنواعها، حرصت الإدارة الجهوية للتجارة بالجهة على اتخاذ جملة من الإجراءات التعديلية لضمان تزويد السوق خلال هذه الفترة. المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب.
2: أخذنا عدة إجراءات تعديلية في عدة مواد على غرار يعني مادة الفرينة المدعمة المخصصة لصنع الخبز المدعم. كيف يعني ثم 693 قنطار من الفرينة المدعمة اللي أسندت لفائدة أصحاب المخابز بصفة استثنائية لمجابهة الطلب الإضافي على مادة الخبز، وانتفعت بالكمية هذه 26 مخبزة. كيف كيف لنا إجراء تعديلي يخص المياه المعلبة، وضبطنا برنامج دعم استثنائي لأسواق الجهة أيضا من خلال يعني الدعم اللي جانا من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة، اللي كيف كيف يعني الإجراءات هذه مكنت من تلبية الحاجيات الاستهلاكية من هذه المادة بأسواق الجهة.
0: كان هذا تصريح المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب في ميكروفون حاتم بالحوش. ونواصل في القيروان، الإدارة الجهوية للتجارة عملت أيضا على وضع خطة عمل رقابية تم بموجبها تكثيف الحملات الميدانية للحد من كل أشكال المخالفات الاقتصادية خلال هذه الفترة.
2: كثفنا بالعمل الرقابي الميداني، عندنا 6 فرق هي تنشط يوميا. خلال اليومين الأخيرين 293 عملية مراقبة اللي تم إنجازها، وأسفرت عن رفع 41 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بالترفيع في الأسعار. يعني لقينا بعض التجاوزات السعرية في مادة المياه المعلبة، وإن كانت يعني زيادات غير مشطة، ولكني بطبيعة الحال تعتبر غير قانونية وتستوجب رفع مخالفات اقتصادية. أيضا شفنا إخلالات على مستوى الفوترة، 9 مخالفات، ثم أيضا 15 مخالفة أخرى اللي تم رفعها بخصوص يعني عدم إشهار الأسعار. إلى جانب المخالفات هذه الاقتصادية، تم حجز 1008 قارورة مياه معدنية يعني سعة 1.5 لتر، وأيضا كميات أخرى من مادة الزيت النباتي المدعم من أجل يعني ارتكاب مخالفة الإخلال بترتيب الدعم.
0: في موضوع آخر وإلى ولاية نابل، حيث تتراوح كمية إنتاج مادة الزقوق في الولاية بين 20 و30 طن، وتبلغ المساحات المزروعة حوالي 20,000 هكتار، وهو ما يعادل حوالي 80% من المساحة على ملك الدولة، وفق ما أكده رئيس دائرة الغابات بنابل محمد الهادي سليماني لفاطمة بن عثمان.
3: بالنسبة لإنتاج الزقوق في ولاية نابل تقريبا كما كل عام يتراوح بين 20 و30 طن. عندنا مساحة غابية لأشجار الزقوق أو الصنوبر الحلبي اللي هي تمتد على حوالي 20,000 هكتار، من جملة 61,000 هكتار هي على ملك الغابات، 80% من هذه الأشجار هي على ملك الدولة الغابي، وتلعب دور إيكولوجي هذا إضافة إلى دورها في الإنتاج مادة الزقوق. كما قلنا بالنسبة للسنال إنتاج يتراوح ما بين 20 و30 طن. الأسعار كما تشوفوا فيها تقريبا بين 50 و60 دينار. نحب نقول اللي زاد ولاية نابل راهي عندها وحدة لصناعة مادة الزقوق المصنع موجودة معناها في معتمدية قربة، واللي زاد إضافة إلى الإنتاج هذا هي تقوم بتصنيع حوالي 14 طن.
0: نبقى في ولاية نابل، حيث نفذ أصحاب التاكسي الفردي اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية على خلفية قرار بإلغاء اللجنة الاستشارية التي كان من المزمع أن تعقد اليوم للنظر في جملة من المسائل المهنية. وحسب ما أكده كاتب عام الجامعة الأساسية للتاكسي الفردي بنابل عبد الرزاق سوقير، فإن التحرك الاحتجاجي سيتواصل إلى حين تحقيق مطالب المهنيين.
4: اليوم فرحنا وسمعنا انه فما لجنه استشاريه باش تصير اليوم. قرعنا انا اليوم الصباح جانا الاخبار انه تم الغاء اللجنه الاستشاريه. اذا اليوم وصلنا للدرجه هذه، اذا اليوم والي جهه يخرج دعوات لاعضاء اللجنه 14 عضو وبعد يتلغى لمجرد انه فما عضو ماهو جاي ولا عنده ظرف ولا عنده كذا، هذا راهو غير قانوني، خلينا نقول باش نهذبوا العمليه. احنا صفنا الشيء اللي صار اليوم انه فضيحه بكل المقاييس، انه كان والي اليوم مش قادر انه يكون صاحب قرار ومش قادر انه يفرض التوجهات الجهويه ومطالب المواطنين هما في الاخر، هذا راهي ما نجم نعتبروه انه فضيحه بكل المقاييس. ورانا اليوم كما قلنا وكما صرحنا رانا باش نتحولوا من مطالب قطاعيه لاهل المهنه للمطالبه للدفاع عن هيبه الدوله الموجودين هنا للنسبه. اول حاجه ما عادش حاجتنا بالمطلب هذا، نحبوا نعرف السبب علاش اجلت اللجنه، نحبوا يكون زاد سبب مقنع وسبب يكون مستند على نص قانوني. ثاني حاجه نحن ما عادش قادرين ان نصبر اكثر من هيك.
0: وفي متابعة لآخر أخبار فاجعة غرق مركب يقل مهاجرين غير نظاميين في جريس. قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح للأخبار أن مستشفى مدينة بنقردان استقبل ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين تم انتشالها من البحر خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد غرق مركب نهاية الأسبوع الماضي.
5: في اليومين الأخيرين تم انتشال عدد كبير من الجثث، 19 جثة، وتم جثث أكثر من العدد اللي نبحث عليه، دليل على أنه تم مركب آخر يمكن أن يكون هلك عرض البحر. تم أخذ العينات من العائلات اللي قتل كلها وأرسال العينات إلى مخبر التحاليل الجينية بتونس العاصمة، واليوم يقع التعرف على كل الجثث. رحلة البحث والانتشال ديما متواصلة حتى في سائر الأيام، لأنه الحرس الوطني ولا الحماية المدنية ولا الجيش ولا البحارة يلقوا جثة يخرجوها، وديما بطبيعة الحال تعامل معه حتى إذا كان ما عندناش حيث. بالتالي نتمنى نكونوا في 19 جثث لأبنائنا، واللي بيتعرفوا عليها واللي بتكون بطبيعة الحال تبع أبنائنا سيتم تسليمها أما هذا المساء مؤخرا ولا غدوة الصباح للعائلات حتى توارى الثرى في بنقردان. إن شاء الله نلقوهم الكل حتى نستطيع أن ننهي رحلة البحث ورحلة المأساة. بالمقابل انجرت على هذه الحوادث تعرف أحداث ليلية بدأت بوقفات احتجاجية ثم تطورت في ليلتين ماضيتين وأصبح صدام مع قوات الأمنية، وهذا اللي غالب يعني العقلاء. ونحن كمرصد تونسي لحقوق الإنسان نرفض الشيء هذا لأن اعتبره أنه الاحتجاج حق دستوري، ولكن يجب أن يكون بشكل سلمي وفي واضح النهار.
0: إلى هنا وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء.
7: يا رب صل على سيدنا محمد.
6: يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا. بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء.
8: في ذكرى ميلاد خير البشر مواكبة للحدث، برمجة خاصة تواكب إيقاع الاحتفال في مختلف جهات الجمهورية.
9: اللهم صلي على النبي ركب البراقي.
6: دروس وعبر في ذكرى مولد خير البشر.
7: خاتم للأنبياء حاملا نور الهدى، عزه رب عظيم بايعت

العادات والتقاليد في مثل هذه المناسبات، أغاني دينية وأناشيد صوفية، نقاد خارجية من الزاوية المدنية.

0: المنستير تحتفل مع مستمعيها الكرام بذكرى المولد النبوي الشريف.
1: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام في الحصة الخاصة بذكرى المولد النبوي الشريف مباشرة من القيروان. وكان معنا السيد فوزي طالب المدير الجهوي للتجارة، أكيد باش يحكي لنا شوية على التحضيرات والاستعدادات. أكيد ثم إجراءات خاصة بمناسبة الاحتفالات هذه، وإحنا نعرفوا أنه في المناسبة هذه يكثر الإقبال ويكثر استهلاك بعض المنتجات والمواد. مرحبا بك سي فوزي.
2: شكرا، مرحبا بك، وجدد التحية لكل مستمعي إذاعة المنستير.
1: شكرا لك على قبول الدعوة.
2: هذا وجبنا العفو. دونك كيف ما قلت مدام نادرة، يعني التحضيرات يعني انطلقت بصفة مبكرة بطبيعة الحال لمجابهة الطلب الإضافي. نعرف يعني ثم طابع احتفالي مميز معناتها في ذكرى مولد النبوي الشريف، ثم يعني دورة اقتصادية كاملة معناتها تنشط يعني بصفة كبيرة. مدينة القيروان قبلة للآلاف من الزائرين والسياح، ذاك علاش يعني بطبيعة الحال ثم إجراءات تعديلية قمنا بها لتأمين تزويد الأسواق خاصة من المواد الأساسية. نسقنا في هذا مع المصالح المركزية بطبيعة الحال للوزارة، مع الديوان التونسي للتجارة، أيضا مع السلطة الجهوية، أيضا هنالك حرص يعني ومتابعة يومية لهذا الشأن. احنا مثلا في مادة السكر 56 طن من المادة هذه وفرناها بصفة إضافية بعنوان يعني كمية استثنائية، وضخيناها في الأسواق خلال الخمس أيام اللي السابقة. فارينة اللي تمشي لصنع الخبز، يعني الفارينة المدعمة كيف كيف عطينا حصص إضافية واستثنائية، يعني قرابة 693 قنطار اللي انتفعوا بها 26 كوشة داشتة بالجهة، يعني إلى غير ذلك. يعني كيف كيف السميد الفارينة الرفيعة كان ثم يعني
1: ما سجلتوش حتى نقص ولا حاجة في المواد هذه خلال مضويدات الاحتفالات.
2: والله إلى حد الآن الحقيقة معناتها سير عادي للسوق، ما شفناش يعني ما جاتناش يعني تشكيات كبيرة. ما يدعم هذايا أنه يعني حتى من خلال نقطة البيع يعني اللي تم تركيزها من المنتج للمستهلك بالساحة المحاذية لفضاء فسقيط الغالبة.
1: قداش الكميات اللي خصصتوها للنقطة هذه؟
2: تخصصت احنا يوميا الكميات موجودة، ما عندناش معناتها ديكوتا معناتها فيكس للنقطة هذه، لكن يعني شفنا انه الاقبال ما كانش بكل معناتها اقبال عادي مرضي، ولا ما ثماش ما لاحظناش يعني الصفوف ما لاحظناش، وهذا ما يأشر ويأكد أنه معناتها ثم انتظام في تزويد السوق من المواد هذه. احنا في النقطة هذه وفرنا السكر العالي، وفرنا الفارينة المعلبة بوكيلو هذيك،
1: الأرز
2: كيف كيف، المياه المعلبة، والشاي الأحمر تاي الأحمر. دونك انطلقت النقطة هذه من نهار الجمعة
1: بليتو
2: من نهار السبت، وما زالت متواصلة معناتها احنا والحركية واحنا
1: فمش إمكانية تخصوا نقطة قارة بعد حتى بعد الاحتفالات بالمولد؟
2: والله إن شاء الله هذا احنا حتى معناتها من ضمن يعني النقاط الرئيسية اللي تشتغل عليها وزارة التجارة وتنمية الصادرات، أنه تكون ثم نقاط قارة لمعناتها
1: فوالا
2: من المنتج للمستهلك. احنا الحقيقه في ولايه القيروان يعني تعتبر عندنا تقاليد يعني كبيره في النقطه
1: في المجال
2: هذا، بحكم انه سبق باش نظمنا تحت بطبيعه الحال نحكي السلطه الجهويه هي اللي نظمت واحنا معاها في الشان هذا خلال شهر رمضان بمناسبة عيد الأضحى. كيف كيف تم تركيز نقطة هذه مولد النبوي الشريف توا حاليا، إن شاء الله كيف ما قلت أنت تكون تم، وهذا يعني قاعدين نخدموا عليه. ان شاء الله تكون ثم نقطه قاره يعني بصفه مستدامه بولايه القيروان.
1: سؤال اخر، فماشي اخلالات، فماشي معناها محاضر، فماشي بعض الزيارات الميدانيه اللي قمتوا بها انتم؟
2: بطبيعه الحال ثم بعض الاخلالات الحقيقه، معناتها سيرتو اللي رفعناه ثم بعض التجاوزات السعريه في المياه المعلبة، هذا اللي سجلناه خلال الأيام الأخيرة. يعني ثم مخالفات اللي تمس من نزاهة وسلامة المعاملات التجارية، على غرار عدم إشهار الأسعار، على غرار استعمال المواد المدعمة معناتها في غير الأغراض المخصصة لها. معناتها هذه هي التجاوزات اللي تم رفعها وتسجيلها.
1: شكرا لك يا سي فوزي طالب، المدير الجهوي للتجاره بالقيروان.
2: شكرا عايش، بارك الله فيك.
1: مرحبا بك، نورتنا. ما زلت الحصه نتاعنا متواصله. اكيد ضيوفي تباعا قاعدين يجيوا للفضاء هذايا اللي اخترناه باش يكون الفضاء للحصه الخاصه هذه بالاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف. إلى جانبي الحقيقة ولا جمش نتعدى التظاهر هذه، على خاطر الاحتفالات ماهوش مجهود الجمعية، جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، لكن فما عديد الأطراف اللي قاعدين يساهموا من خلال البرمجة اللي شفناها، من خلال برمجة عديد الأنشطة على غرار جمعية القيروان مدينتي. وأكيد الجمعية هذه ديما تسجل حضورها في الاحتفالات بالذكرى المولد النبوي الشريف، وديما محافظة على حقيقة على حاجة خاصة جدا، واللي هي تحضير العصيدة العربي البيضة بتاعنا، وتحضير المقرو اللي هي في إطار مسابقة اللي باش تحكي لنا عليها مدام سلوى شريف. مرحبا بها، عضوة في جمعية القيروان مدينتي. مرحبا بك سلوى، مرحبا بك على موجة إذاعة المونستير. نحكيه على تعاون وشراكة بين جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف اللي تنفتح على باقي الجمعيات والمنظمات في إطار التعاون، في إطار تنظيم بعض التظاهرات وبعض الاحتفالات وبعض المسابقات، وهذا ما يضيف ويثري البرمجة. خاصة أنتم سناكي ما قلنا على غرار عناول نظمتوا مسابقة في عدد العصيدة البيضة وزقوقو والمقروض زيادة، ناخذوا فكرة على هذا الكل. مرحبا بك.
3: شكرا مدام نادرة برجب، وشكرا لذات مستير على هذه الاستضافة. سلوى شريف، عضو في هيئة المديرة لجمعية القيروان مدينتي. في الحقيقة هذا النشاط جاء من اقتراح من جمعية الاحتفالات بجمعية بالمولد النبوي الشريف، من خلال اقتراح جمعية القيروان مدينتي لمسابقة تذوق العصيدة العربي، ومن خلال صناعة المقروء،
1: واللي هي حاجة خاصة الحقيقة أكيد معروفة بالمقروء،
3: قيروانية بامتياز.
1: الهدف ما هل تنظيم هالمسابقات هذه؟
3: الهدف منها هو تثمين هذا المجهود والتراث القيرواني وتدعيمه والحفاظ عليه.
1: أكيد على القليلة باش حتى البنيات الصغار يتربوا ويحافظوا على هالموروث الغذائي هذا. أكيد ناخذ فكرة على الشروط نتاع المسابقة.
3: الشروط نتاع المسابقة والإتقان هذا الموروث من حسن إعداد العصيدة العربي،
1: حتى في طريقة التقديم زيادة، معناها خذيتها بعين الاعتبار
3: طريقة التقديم، طريقة التزيين زيادة، خاصة السنين عملناها في فضاء مفتوح. وشروط الفضاء المفتوح أنه المشاركين اقتصروا على لم يساهموا بإعداد المباشر للعصيدة، بل ساهمتهم تمت من خلال حمل العصيدة في معون تقليدي قيرواني اللي هو النحاس بامتياز، واقتصر
1: قدمت الإضافة
3: والاقتصار كذلك على التذوق فقط.
1: شكرا
3: للاعداد المباشر.
1: شكرا لك سلوى شريف عن جمعية القيروان مدينتي. اكيد فهل المسابقة هذه اكيد فما لجنة تحكيم هي اللي شاركت فهل المسابقة هذه واعطت رايها من خلال تذوق جملة المنتوجات والحاجات اللي تم اعدادها من طرف النساء المشاركات في المسابقة. بسمة السيفي شيف وحكم دولي في فنون الطبخ وطاهي، مرحبا بيك نورتنا. شنو أهم حاجة ركزتوا عليها في المسابقات هذه؟ احنا نعرفوا أنه المقروض معروف المكونات بتاعه، سميد وتمر وزيت وبعطين يحطوه في الشحور. شنو فارق معناها نقاط الاختلاف اللي ركزتوا عليها باش تختاروا المرتبة الأولى والثانية والثالثة؟ تفضل.
4: عسلامة نادرة، مرحبا بيك ومرحبا مستمعي راديو المستير. نحن المسابقة ما اقتصرتش على المقروضة كهوة، فيها زادة العصيدة بأنواعها اللي حبيناها تكون متنوعة. العصيدة العربي موجودة، كانت زادة في المعون النحاس، وكانت العصيدة الزمنية اللي كيف ما نعرفها نحن ثم مختلف المكونات. ثم العصيدة اللي بفارينة الشعير، وثم اللي بالفارينة بتاع القمح، معناها حب
1: تنويع.
4: وثم زادة العصيدة اللي العصرية اللي طوى موجودة، معناها اللي طوى نطيبها الناس الكل، اللي هي الزقوق. وثم زادة عصيدة اللوز، عصيدة البوفري، وعصيدة الكاجو. معناها نوع البنات من كل حاجة، جلجلين، برشا حاجات عملوهم.
1: ثم اجتهاد،
4: ثم اجتهاد كبير يعطيهم الصحة. بالنسبة للمقروض هذه الدورة السادسة اللي نكونوا متواجدين ومحافظين عليها المسابقة،
1: اللي اخذت المرتبة الأولى في المقروض، في صنع المقروض، شنية أهم حاجة معناها اكتشفتوها بعد ما ذقتوا المقروض متاعها؟
4: اللي هو المقروض الزمني اللي نحنا هذاك هو اللي مركزين عليه، المقروض الزمني اللي بسمن بزيت زيتونة، الكعبة الكبيرة، القالب زاد القديم هذاك الزمني متاعنا. وون بليس معناها الحاجة اللي زادت في النوت بالباهي متاعها واللي الحكام الكل عجبتهم، اللي هي محطوطة في النحاس، النحاس القروي،
1: اللي حاجة معناها قدمت الإضافة وطلعت في الأعداد باش اللي تمنحها للمتسابقات. شكرا ليك بسمة سيفي، عضوة بجمعية القيروان المدينتي، شيف وحكم دولي في فنون الطبخ والطهي. مرحبا بيك شيف محمد الجلسي، شارك زادة في لجنة التحكيم. وأكيد حاجة مهمة برشا أنه نمروا المعلومة ونمروا هالتجربة هذية من جيل إلى جيل باش نحافظوا على الموروث الغذائي متاعنا.
5: السلام مدام نادرة، ومرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين إذاعة المنسير.
1: شكرا.
5: والله احنا في التظاهرة هذه ما شاء الله، انا واحد من الناس انبهرت بالشابات والشباب الصغير مازال معناها في بداياته، ما همش كبار في العمر، ويعمل لك مقروض ما شاء الله زمني 100%. وطريقة الدريساج في النحاس ما شاء الله زدت رونق وجمال، وحتى الجو ما شاء الله.
1: لقيتوا صعوبة في الاختيار متاع المسبلولة؟
5: أكيد لقينا برشا صعوبة كبيرة بالرسمي، بنيات صغار ما شاء الله عليهم يعملوا لك مقروض زمني ما شاء الله، حاجة بنينا برشا اللي تخليك تحتار شكون الاول وشكون الثاني شكون.
1: وحاجه مهمه انه بالحق البنات يحافظوا على الموروث الغذائي هذايا ويكبروا عليه شويه بشويه ويحافظوا عليه، خاصه ويستغنوا على شراء من البر. اكيد
5: حاجه ديما
1: صنع يدوي،
5: صنع يدوي ديما تكون صحي في ونظيفه وعلى عينيك في كل شيء. انا احنا بحكم انا مكون طبخ، ومدام بسمة مكونة ديما خاصة في السلامة الغذائية في الصحة، ديما ماذا بينا نحافظوا على النظافة وعلى
1: عامل مهم هذا.
5: أكيد عامل مهم في الطبخ بصفة عامة.
1: شكرا لك شيف محمد الجلاسي، شكرا لكل ضيوفي. نقطة أخيرة، أكيد سارة العيشة هي مكلفة بتنظيم عروض الأزياء في جمعية الخيروان مدينتي، وانتم أكيد محافظين على العادة هذه أنكم تخدموا على الموروث التراثي في القيروان، خاصة اللبسة التقليدية بتاعنا من خلال العروض الأزياء اللي تساهموا فيها وتقدموا فيها. مرحبا بك.
6: يعيشك نادرة، يعطيك الصحة. صحيح احنا ديما نحافظوا على تراثنا. الحقيقة حاولت، انا فرحانة برشا بالمشاركة في التظاهرة هذه اللي تجمعنا عن حب القيروان، بالمناسبة المزيانة هذه متاع المولد النبوي الشريف. حاولت من خلال العرض متاع البارح إبراز قيمة تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، تمثل في عرض اللباس التقليدي لجمعية القيروان المدينتي، واللي هو تحت عنوان جمعية القيروان المدينتي تحتفل باللباس التقليدي بمناسبة المولد النبوي الشريف. كان ثم عرض موجود للبنات والأولاد العريضي، العدد كان ما شاء الله، الكلهم جاءوا شاركوا ولبسوا تقليدي، ودعي ميز دمتع الجمعية وفروا يعطيهم الصحة. حابين نقولوا اللي احنا رانا نحافظوا على تراثنا وعاداتنا وتقاليدنا، والحاجة هذه راي تشرفنا برشا، ونحبوا نورثوها للأجيال الجديدة بالطريقة المزيانة نتاعنا هذه، باش يكتشفوها ويعتزوا بها. وذلك علاش احنا ديما نقولوا حب القيروان تجمعنا، اللي هو شعار مدينة القيروان، وان شاء الله نكونوا عملنا حاجة مزيانة البارح، ووصلنا عرضنا مزيان زادة. ونشكر شكر خاص المدام وفاء ميمني اللي كانت موجودة معنا حتى بالتليفون.
7: شكرا لك سارة عياشي، شكرا لكل الضيوف الكرام، شكرا لجمعية القيروان مدينتي اللي ديما تساهم ويتشارك في الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وأكيد هذا يقدم الإضافة من خلال إثراء برنامج الاحتفالات. بعد شوي إن شاء الله بيشكون معايا وإلى جانبي ضيف مباشر أكيد سي إصلاح، مرحبا بيك سلاح الذويبي المدير الجهوي للشؤون الدينية. وأكيد احنا حاليا كنت في موكب رسمي في جامع عقبة ابن نافع، ناخذ فكرة على البرمجة اللي حضرتها الإدارة الجهوية للشؤون الدينية.
8: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وزارة الشؤون الدينية وخاصة الإدارة الجهوية بالشؤون الدينية بولاية القروان كان عندها استعداد لإعداد برنامج ثري يشمل كل المعتمديات ولاية القيروان تطش المعتمدية. وهذه السنة يعني كانت الأنشطة من محاضرات ومسابقات ومسامرات وعدة أنشطة وأختام قرآنية، هذه السنة بلغت الأنشطة 364 نشاط، أي بزيادة 100 نشاط مقارنة بالسنة الفارطة.
7: وحاجة مهمة.
8: نعم. وكذلك كان لنا يعني الندوة المولدية رقم 54 التي أشرف عليها السيد وزير الشؤون الدينية
7: على امتداد
8: يومين، يوم 20 و21 أوت الموافق ل 7 و8 ربيع الأول. الحقيقة كان السيد وزير الشؤون الدينية له زيارة ميدانية إلى عدة أماكن، من بينها مقام أبي زيد القيرواني ومقام الإمام سحنون وكذلك أبي زمع البلوي، كما كان الوزير أنشطة لمعاينة الأرض الجديدة لبناء إدارة جهوية حديثة ومعهد عالي للعلوم الإسلامية، وكما ذهبنا إلى معتمدية سيدة مربو حجدة كذلك لافتتاح وتدشين يعني معلم ديني جديد في المنطقة. هذا إضافة إلى اليوم الذي كان يوم جهوي تحت إشراف سيد والي بحضور وزير السياحة، حيث تم بعد صلاة العصر اجتماع وحفل يعني جهوي كانت فيه مداخلات تذكير بقيم الرسول صلى الله عليه وسلم التي جاء بها الإسلام، وتم توزيع يعني جوائز على الأطفال الذين شاركوا في المسابقات المختلفة في المسابقات الدينية تحت رعاية الجمعية الجهوية المحافظة على القرآن الكريم.
7: سلاح، وأكيد أنتم في كل مناسبة في مناسبة الاحتفالات بذكر المولد النبوي الشريف لازم يتم برمجة المسابقات، وهذايا لتنشئة الجيل الجديد على حب الرسول واتباع خطاه.
8: عندك الصحة، لأنه هي الغاية من الاحتفال هذا هو غاية إحياء سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه علينا أن ننقل هذه السنة جيلا عن جيل حتى تكون يعني الأجيال القادمة متشبعة بالقيم، لأن قدوتنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن رب العزة يقول وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة، هذا أسوتنا. وإن لم يعني نمرر هذا التراث وهذه القيم
7: فإنها ستندثر
8: وهذه رسالتنا أن نمر هذه في هذه المناسبات.
7: أكيد فما عدد أبت عليها الإدارة الجهوية للشؤون الدينية واللي هي الحقيقة التزيين وتجميل الجوامع والمساجد من تزويق زادة للحفاظ باش تكون وجهة منور باش تستقبل المصلين. أكيد
8: صحيح. هذا يعني ما يتسمى الاعتداد اللوجستي والتحضير لاحتفالات ولاية القيروان، يعني تحتفل بكل المناسبات سواء في شهر رمضان أو في المولد النبوي، وكان يسبق هذا الاحتفال يعني تزويق ودهن وتفقد أجهزة
7: وصيانة،
8: لأن القيروان لها ميزة خاصة أنها مكان معروف ويقصده الناس في خاصة في المناسبات مثل ما اليوم، وما كان متوقع أن يكون زيارة 800,000 يعني
7: زائر
8: لولاية القيروان، وهذا يأتي من مكانتها في العالم الإسلامي وهي كانت عاصمة إفريقية كما تعلمين.
7: عدد الجوامع والمساجد في القروية،
8: احنا هو وصلنا 544 معالم دينية
7: ما شاء الله
8: بين جوامع ومساجد، يعني والحقيقة
7: حاجة مهمة هذه،
8: وهو تطور كبير في عدد المعالم، وأصبحت يعني المعالم الدينية خاصة في الأرياف تقوم بدور إلى جانب الصلاة هناك تعليم القرآن، لأنه الكتاتيب نعم أصبحت هناك كتاتيب واهتمام وزارة الشؤون الدينية بالكتاتيب، وأصبحت هناك تكوين لأساتذة في البيداغوجيا، وأصبحت لنا حقيبة بيداغوجية على غرار ما وزارة التربية وكذلك وزارة المرأة والطفولة.
7: شكرا لك سي سلاح الضويبي المدير الجهوي للشؤون الدينية. إلى جانب أكيد احنا حكينا سي سليم منذ البداية حكى على خيام للتقصي اللي تم تركيزها من طرف الإدارة الجهوية للصحة، إلى جانب سي جمال مرابط المدير الجهوي للصحة، مرحبا بك على موجات إذاعة المنستير في الحصة الخاصة بالاحتفاليات بالذكرى المولد النبوي الشريف. ناخذ فكرة على التركيز الخيام هذه وشنو الاحتياطات اللي خذيتها
9: في البداية. مرحبا بكم في ولاية القيروان ومرحبا بإذاعة المنستير، طبعا في إطار معنا الاستعدادات من وزارة الصحة ولدرجة الصحة بالقيروان لاستقبال زوار مدينة القيروان خلال أيام احتفالات المولد النبوي الشريف. طبعا معروف منه أن ولاية القيروان الفترة هذه تستقبل عدد كبير برشا من الزائرين من كافة ولايات الجمهورية، بالإضافة لزائرين حتى من خارج الوطن. في إن شاء الله نحن قمنا بالاستعدادات الاستباقية لتأمين الخدمات الصحية خلال هذه الفترة، خاصة الفترة هذه تشهد نوعا ما ارتفاع في درجات الحرارة. قمنا بتركيز ثلاثة خيام كنقاط إسعاف متمركزة في ساحة الأولى في ساحة ولاد فرحان وفي ساحة المغرب العربي أين وين مقام سيد الصحبي، والثالثة في باب الجلادين، وهذه الخيام هي معزة بإطارات شبه طبية.
7: قديش عددهم اللي تم تخصيصهم
9: لإطارات شبه طبية بصفة عامة؟ أكثر من 50 إطار شبه طبي، لأن مش أمن الخدمات الصحية 24/24 من يوم 24 أوت إلى غاية يوم 25 أوت إن شاء الله.
7: شنو الخدمات اللي تنجموا تقدموها؟
9: بالإضافة إلى قمنا بتفتح وحدة التغذية التابعة لمستشفى الجامعة بن جزار اللي تقع بجانب الجامعة عقبة بن نافع، وهي الوحدة هذه باش تخدم تعزيز الخدمات الصحية الاستعجالية، باش يكون فيها طبيب 24/24 معزز بكمة الزيادة الطبية اللازمة والأدوية المتعلقة بالتدخل السريع والنجدة، بالإضافة إلى تعزيز بسبع معناها توفير سبع سيارات إسعاف لمعاضدة جهود الحماية المدنية ومجهزة بالإطارات شبه الطبية والمعناها السواق. بالإضافة الخيام كان فيها أطباء، معناها عندنا ستة أطباء أمنوا الخدمة الصحية يأمنوا الخدمة الصحية في الخيام، وأيضا في المركز وحدة وين وحدة الاستعجالي اللي هي كانت أصل في الأصل وحدة التغذية فتحناها معناها بصفة استثنائية خلال أيام مولد النبوي الشريف لاستقبال معناها للتدخل السريع عند الحاجة، خاصة نحن ركزنا الخيام في المناطق اللي تكثر فيها أكثر اكتظاظ وأكثر عدد من الزوار.
7: إيش الخدمات اللي بتقدموها؟
9: الخدمات الصحية هي خدمات الإسعاف، خدمات استعجالية، تقديم معناها خاصة الفترة هذه تنجم معناها ربما يصير حالة إغماء، حالة استعجالية، ما إحنا حاضرين لجميع أي تدخل استعجالي حاضرين ليه. مهما كان شنو نوع
7: لحماية الزوار والتدخل السريع
9: كان كسوا شنو معناها الإنسان لم يصير حتى شيء معناها حاضرين لجميع أي تدخل استعجالي بإذن الله. هذا بالإضافة إلى المستشفى الجامعي بالجزائر والاستعجالي ومستشفى الأغالبة بالطبيعة واحد الغالبة
7: بالطبيعة
9: موجودين ومعزين وزاده كل الاستعجاليات في الجهة الصحية بالقيروان في حالة استعداد وتأهب لأي حاجة إن شاء الله حتى الطرقات معناها إن شاء الله معناها عززنا الحماية المدنية لقدر الله تأمين زاد الطرقات وتأمين زاد المواقع خاصة في مدينة القيروان لضمان تدخل السريع والناجع اللي عند معناها
7: عند الضرورة
9: عند الضرورة إن شاء الله.
7: إن شاء الله ما نحتاجوهمش إن شاء الله. ألف سلامة لكل زوارنا ونردوا بين على رواحنا خاصة في الشمس نشبوا برشا باهي ننبعدوا شوية على الشمس ونحاولوا نتنفسوا بالباهي وربي يحمي الجميع.
9: من خلال هذا المنبر نحب نشكر كافة نحبسكم سيد وزير الصحة على الدعم للصحة في بلادنا وخاصة ونحب نشكر زاد السيد والي القيروان بالإضافة شكر خاص للإطارات الطبية وشبه الطبية اللي خدمت اليوم في معناها في ظروف خاصة درجة حرارة مرتفعة نحييهم ونقول لهم يعطيكم الصحة وهذه هي جنود تونس وهذه نحبها بلادنا كمكة وهذه هي الوطنية وهذه بلادنا.
7: شكرا لك سي جمال مرابط المدير الجهوي للصحة شكرا على مرورك وقبولك دعوتنا لليوم في هالحصة الخاصة بالاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف وأكيد بحذية الحقيقة أكيد الكلكم تشاهدوا معايا في اللباس التقليدي القيرواني الأصيل واللي هو الحايك. مدام صفية العزوزي مرحبا بيك منورة بالحايك القروي.
10: عايش بنتي أهلا وسهلا بيك ومرحبا بيكم في قروان الكل.
7: شنية درجة الحرارة عندك تاو؟
10: والحمد لله راهو الحايك عمره ما كان يسخن.
7: أه.
10: كنا نخرج ونصرفوا بيه نقضي وبيه نهني وبيه
7: أيوة.
10: دي ما بيه راهو ما عمره ما سخن ما خاطر صوف
7: أي معناها في الشتاء يسخن وفي الصيف يبرد ما شاء الله. قديش عمرك وقت اللي بديت تلبس في الحايك؟
10: والله أنا بطلت من نكتب السيزيماني بديت تلح بالحايك.
7: أيوة
10: زلت صغيرة مغرومة بالحايك.
7: أنت حبيته ولا؟
10: أنا حليت عيني في الدار نيتلحفوا بالحايك هذاك أضخم حاجة عندنا نلبسه. أنا مغرومة به نلبس سبت التنوه والحايك ما نخرج به
7: ومع هالتطور هذا يعني شوفنا احنا الحايك وبعد ولا سفسيري وبعد ولا جلباب وبعد ولا التطور في اللباس بتاع المرأة انت وين بالضبط تخرج بالحايك كل يوم
10: مهما تطور المرأة القيروانية لبستها الأصيلة هي الحايك
7: حايك.
10: نهني ونهوي ونخرج به كان دار التوى ولا جلباب انا كبنقص عب خلت العباد ولات خرجت اي دخلت كانت الخرجة عزيزة تنجم مش تخرج أما ديما مناسبة وعيادة وعندي حاجة نلبس الحايك عادي
7: اللي بس هذي قديش يحب لك وقت باش تلبسه أنت الحايك
10: أنا مستنسة به لحظات
7: قديش
10: كما أنت مش بس أنصابل كيف كيف
7: لابس السرعة معناها
10: كيف السرعة فما نسي تقول لك وحدك صحة فيس خاطر مستنسة به
7: مستنس معناها من
10: ليس في صغيرة والله مليان عمري كنش 14 نعم
7: شكون في العائلة آخر يلبس معناها ويحب الحايك
10: أمي مميتي
7: بحكي في الجيل الجديد
10: في الجيل الجديد نجمة تقول فو في جيلي أنا الأغلبية أنا خاطر بنت عمي والكل تبارك الله يقرأ واللي كمل القراية ولا يخدم نجم شي يخرج به لكن والله والله كي تجي مناسبة تقعها تقع أو تخدم ولكن كي تجي تهني وتهوت تعرف بالحايك
7: أيوة
10: تخرجش هيك هيك
7: أما تبغى نحس جيل جديد بعد على لبس الحايك
10: هل نحاول واحد هل نحاول
7: سمحني مدام سفي إنه الحرفيين عرفوا الحكاية هذه إنه ما عادش فما أخبال على الحايك التقليدي اللبسة بتاعنا ولو يطوروا فيها في شارب في زي شارب مثلا غطاء الرأس وإلا في لبسة في لبسة تكون متطورة أما انطلاقا من القماش هذا متاع الحايك أكيد
10: ولا يتعمل القفاطن
7: أيوة.
10: يتعمل شربات يتعمل كابيت كابيت رمي يتعمل سيكان يتعمل الفروشات
7: حتى في الألوان زيادة ولا
10: يصبغ يصبغ هو بيدو نفس الناتوريل ما معناتي ناتوريل هذا صوف ناتوريل
7: الناتوريل والهذا التقليدي متاعنا
10: هذا الأصل هذا الحايك
7: الأصل
10: هذا يوزن ريت فيها 12 ذراع 6 متر وعرضه محسوب متر و90 متر و80 يوزن كيلو و50 جرام
7: نظرة العباد توا كي يشوفوك لبس الحايك يغزو يقعدوا يغزروا ولا يحبوا يصوروك ولا يتصوروا معاك
10: برشا برشا الله يرحمك شفتني بربي يقول لي رانا في الخارج عايشين نحكي لهم ما يعرفوش ما سالتش يتصوروا يقول لي تصور اللي يقول لي انا حفني لحف اللي يقول لي علمني نتعلموا فما جمعيه راهي
7: في حاجه اي جمعيه نتاع
10: هيك فما جمعيه نتاع هيك
7: وانت ديما الحقيقة انت امرأة تبارك الله عليك مرفضة وتنشط الحقيقة في العمل الجمعياتي هذاك علاش ديما نشوفوك موجودة في عديد التظاهرات خاصة فيما يخص اللباس التقليدي ديما موجودة باللباس الحالي
10: الحيرواني ديما حتى لبسة فوطو بلوزة
7: فوطو بلوزة زيد اللبسة بتاعنا الزمنية ما شاء الله ربي يزيد ويبارك وربي يشدك صحة بدنك شكرا
10: ان شاء الله انت ربي يفضلكم وربي يحميكم وانتم جيل المستقبل شجعوكم ربي تعلموا الحايك انا هاني مستعده باش نعلم الناس كل
7: مرحبا بيك
10: بدلوا علي نعلمكم وتخرجوا تو العروسه رسمي تخرج كم بالحايك الحمد
7: لله ما شاء الله ما شاء الله رجعوا بداوا يرجعوا تو لك الحاجات نتاعنا التقليديه
10: ربي يفضلكم الكل وكل عام وانتم حيين بخير
7: شكرا لك سيده صفيه
10: قروين من كل النواحي راهي باهيه
7: مرحبا بيك مرحبا بيك وشكرا على قبولك الدعوه وشكرا على معناها جيتك حذينا جيتك عزيزة ومرحبا بيك مرحبا بيك مرحبا بيك أكيد احنا مواصلين في حصتنا ومعنا باش يكون معنا بعد شوية المنشد وليد القهواجي باش نختموا معاه الحصة متاعنا باش نستمتعوا شوية ببعض الأذكار والأناشيد الدينية والصوفية احنا مواصلين كما قلنا في الحصة الخاصة بذكرى المولد النبوي الشريف الحقيقة برشا حركية برشا احتفالات برشا أجواء استثنائية تعيشها القروان وكما قلنا نجدوا دعوة ليكم الكل اللي قاعدين تتابعوا فينا باش تجيوا وتعيشوا معنا هالأجواء هذه سي وليد مرحبا بيك شكرا على قبول الدعوة ما يلزمش تفوت حصة من غير ما نستدعاك الحقيقة عندك صوت جهوري صوت الحقيقة مزيان في تلاوة القرآن وإلا في الذكر
11: أختي ندى إن شاء الله كل عام وأنت حية بألف خير
7: شكرا لك
11: تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين والمستمعات إن شاء الله مولد نبوي شريف علينا
7: ولأحبابنا
11: وعائلاتنا وأصحابنا
7: الإسلامية
11: وفي وداخل الوطن وخارج الوطن وإن شاء الله يا ربي ديما تونس في خير والعالم العربي كل في خير وإن شاء الله يا ربي طيب علينا الأوقات ونتلموا في إن شاء الله في ساعات الخير هكا يا ربي إن شاء الله ديما ملمومين في الخير
7: وإن شاء الله القروان ديما مزدهرة وديما قبلة للزوار وتفتح ذراعيها لكل من يجيها أكيد بمعالمها بعبادها بكل شيء تراثها
11: يا رب تعرف أختي نادرة القروان فيها كلمانيتيك يجبد يعني
7: أيوة. اللي يزورها مرة لازم يرجع
11: هو زوار يعني يحب القروان سواء رجالا ونساء شيبا وشبابا الكل الحقيقة يحبوا يجيوا القروان خاصة في المناسبة الدينية وكنا قبل الراو الزيار الحقيقة كان في المولد
7: نعم.
11: ولو يجيوا حتى في رمضان ولو يجيوا حتى في برشا مناسبات دينية ولا يعني ولا يحلو أي مناسبة دينية إلا بحقيقة يجيوا زوار بحذرنا لم تسوى في رمضان أو في المولد النبوي الشريف كما تعرف المولد النبوي الشريف يعني فما برشا احتفالات فما برشا عروض فما برشا إنشاد فما مسابقات يعني دينية كما قال سسلح الذبيبي مشكور يعني فما برشا مسابقات يعني بالتعاون مع الجمعية القرآنية والإدارة الجوية للشؤون الدينية جمعية احتفالات المولد النبوي الشريف صنع منا برشا برشا يعني احتفالات أنا مثلا بعثولي مشيت عملنا اليوم الترويجي الثاني في المنسير عملنا سلمية الحقيقة ولقات استحسان من أخواننا يعني في المنسير وفي برشا قراوزة حضروا حتى غادي مصيفين جاءوا يعني حضروا وتفرجوا وإن شاء الله يا ربي من حسن إلى أحسن ما تعرف مناسبة دينية مولد سيد البشر صلى الله عليه وسلم يكون فيها المدح والذكر إلى غير ذلك
7: وانت زاد منورنا بالجب أكيد ما نشوفش نفوتوا الفرصة نحبوا نسمعوا شوية ونستمتعوا بالأداء متاعك سي وليد
11: بسم الله
7: شنو باش تسمعنا
11: والله قطعة هي كان قبل منعم الشيخ عبد مجيد بن سعد رحمه الله ديما نسمعوه في الأبواق قد أشرق على بدر المنير قد

يا سيد يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله يا سيد سكن القروان اللي زورك في أمان بالقدرة.

يا مجاهد في سبيل الله يا سيد، يا صاحب الجاه يا سيد، يا صاحب الجاه يا سيد.

0: عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه كانت المروحة متاعنا وهذه كانت حصتنا الخاصة بذكرى الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. إن شاء الله تكون نالت أعجابكم ورضاكم. شكرا لكل ضيوف الكرام, شكرا للفريق التقني حمد النقبي في الجانب التقني والإخراج, شكون سي هيثم في الاستديوهات المركزية في إذاعة المنستير, زميلي حاتم بالحوش في المرافقة. شكرا جزيلا لكم جميعا, شكرا لكل ضيوفي. وختامها مسك دعاء صغير من عندك انت وليد لكل متابعينا ومشاهدي الصفحه الرسميه لاذاعه المنستير. نحب نشكر قبل ما نختم اسباس دره اللي مكنتني مها اللباس هذايا, شكرا لها, شكرا لكل الداعمين وشكرا لكل الضيوف.
1: شكرا اختي ندى على الاستضافه, بارك الله فيك, ان شاء الله كل عام وانت بخير. تحيه لاذاعتنا اذاعه المنستير, وتحيه لكل الصحفيين, وشكر خاص لخيرنا رجال الأمن اللي هم واقفين وسهرين يعطيهم الصحة وأمنونا الاحتفالات, بارك الله فيهم. تحية للسادة الزائرين والزائرات, وتحية لأهل القيروان الكبير وصغير يربوا في العصير, وإن شاء الله أوديبوا العصير, وإن شاء الله يربي القيروان بخير وتونس يربي في ألف خير. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم, وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم اجعل هذه المناسبة مناسبة المولد النبوي الشريف مباركة علينا وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم الطف بنا في جميع ما تجري به المقادير. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أبنائنا وأزواجنا وشبابنا يا رب العالمين. اللهم ارحم جميع آبائنا ووالدينا رحمة واسعة. اللهم اهدي شباب هذه الأمة. اللهم اهدنا في من هديت, وعافنا في من عافيت, وبارك لنا فيما أعطيت, واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وعاف مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل بلادنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين, وفرج عن إخواننا في غزة وفلسطين بقدرتك يا قوي يا متين. اللهم الطف بنا في جميع ما تجري به المقادير. يا من لطفت بخلق السماوات والأرض ولطفت بالأجنة في بطون أمهاتها, ألطف بنا في قضائك وقدرك لطف الحبيب بحبيبه عند الشدائد ونزولها. اللهم هون علينا حر هذه الأيام برحمتك يا عزيز يا منان. اللهم يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء, اللهم أدخلنا في حرز لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. حقق الله آمال الجميع. آمين آمين آمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
0: شكرا شكرا جزيلا للمنشد وليد القهويجي, شكرا لكل المتابعين والمتابعات, شكرا لكل المستمعين, شكرا لكل زوار القيروان, ومرحبا بكم في الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. كانت في متابعتكم وفي مصافحتكم نادرة برجب, دمتم في رعاية الله, وإلى اللقاء.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: السابعة مساء من إذاعة المونستير.
1: إذاعة المونستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى توحيد قائمة مستلزمات العودة المدرسية بما يتيح للعائلات معرفة الكلفة الحقيقية للعودة.

والتحكم في مصاريفها، وأكدت أهمية وضع قائمة موحدة لمختلف المستلزمات على غرار المحفظة والملابس وبقية الأدوات المدرسية. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر ما يزال مفتوح عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات، ودعت الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات البلاد. انتهت أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة بمضاعفة الطاقة الاستيعابية للمستشفى إلى 12 سرير، وهذا الإنجاز يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصحة الرامية إلى دعم وتطوير أسرة الإنعاش الطبي وتعزيز جاهزية المؤسسات الصحية. أعلنت الهيئة المديرة للمعرض الوطني للكتاب في دورته الخامسة عن تمديد أجال التسجيل في المعرض الوطني للكتاب بداية من اليوم حتى إلى غاية 27 من أوت، وذلك بالنسبة للناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة. يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية بقية نهار اليوم وبداية الليل بالمناطق الغربية للشمال والوسط، تكون مصحوبة بأمطار ورياح قوية تتجاوز سرعتها 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات، مع إمكانية أن تشمل محليا بعض الجهات الشرقية للوسط، وتتراوح درجات الحرارة ليلا بين 28 و 32 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 32 و 36 درجة ببقية الجهات. انتهى الموجز، إلى اللقاء.

مرحبا بالجميع، آخر موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نهاية هذا الأسبوع بشكون الموعد مع مباراة الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي السبت والأحد 29-30 أوت الجاري بداية من الساعة 4:30 للبرنامج. يوم السبت النادي الفريق المرض بحمام سوسة في ملعب حمد العقربي بيرادس، مستقبل هذه بالمرسى تقدم سقيدير في ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى، الاتحاد منسيري يواجه الملعب التونسي في ملعب الجنات بالمنسير، والنادي صفاقسي ترجي الريس في ملعب طيب المهيري بصفاقس. يوم الأحد بقية البرنامج شباب العمران الترجي التونسي في ملعب زبيتن، نادي حمام نادي بنزرتي في ملعب حمام في المعشب، الأولمبي الباجي ضد الاتحاد الرياضي ببنقردان في ملعب الجمعة الكميتي بباجة، وآخر مباراة لحساب الجولة الثانية بشكون في ملعب الأولمبي بسوسة النجم الساحلي النجم المتلوي، كل المباراة الساعة 4:30. يتواصل الميركاتو الصيفي، وبالنسبة للنادي صفاقسي اليوم وقع المتوسط الميدان الدفاعي الكامروني جاك مبي على عقد مع نادي صفاقسي مدته 3 سنوات إلى غاية موفى جوان 29 بعد خضوع الاختبارات الطبية الضرورية بنجاح. باش يلتحق جاك مبي بتدريبات إلى جانب زملائه لفريق عاصمة الجنوب انطلاقا من الحصة التدريبية في انتظار حصوله على تأهيل القانون للظهور في المقابلات الرسمية. هكا جاك مبي لعب السابق للنجم الساحلي الكامروني يوقع عقد مع فريق السي اس اس. نحكي على العاب المتوسطية في إيطاليا، هزيمة الأندكرو لحد الآن النتائج، هزيمة المصارع التونسي خير الدين بنتليل في نزالة الدارك للمنافسات المصارعة، أيضا هزيمة التونسية شاد جلجلي في الدور ربع نهائي لمنافسات المصارعة النسائية وزن أقل من 57 كيلوغرام، هزيمة البطلة التونسية شهرزاد العياشي في الدور ربع نهائي لمنافسات المصارعة النسائية وزن أقل من 50 كيلوغرام. في السباحة صباح اليوم السباحة التونسية حبيبة البلغيث لم تتمكن من تأهل الدور النهائي لسباق 50 متر على الصدر بالنسبة للسباحة التونسية. وأيضا هون أعطيكم النتائج، أيضا محمد ياسين بن عباس ما تمكنش من التأهل للدور النهائي في سباق 400 متر متنوع. في المقابل أيضا السباحة التونسية والبطلة التونسية جميلة بولكباش احتلت المركز الخامس في نهائي سباق 800 متر سباحة حرة بتوقيت 8:45 50 جزء بالمئة خلال الفترة المسائية لليوم الرابع لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. أيضا حصيلة التونسية بالنسبة لرياضة المبارزة، نوران بشير تأهلت للدور الثمانية بعد ما احتلت المركز الرابع في المجموعة الأولى، نزمت في الدور الثمانية لسلاح الفلوري أمام الفرنسية أليسيا. أيضا ياسمين السوسي تأهلت للدور الثمانية بعد ما احتلت المركز الرابع في المجموعة الثالثة بعد تحقيق انتصار 3-0 وانهزمت في الدور الثمانية منافسات السلاح الفلوري بعد المبارزة الإسبانية أرياندا بنتيجة 15-9. في المقابل نور إسلام شارك خرجت من دور مجموعات السلاح الفلوري متمكنتش متأهل للدور الثم النهائي. ذكروا المنتخب الوطني التونسي أيضا لكرة القدم تمكن من الفوز اليوم أمام منتخب المغرب بهدف مقابل 0، أكيد انتصار مهم للمنتخب الوطني التونسي لبقية المشوار تحت إشراف المدرب أنيس بوجلبان. نخلط نهاية سبرانفو، إلى اللقاء.

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7. سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع فقط. تبع الموجة.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذاعة المنستير تخصص برنامج خاصة وتواكب الاحتفالات بمولد خير البرية.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء، حيث ستكون بين 40 و 45 درجة، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع حرائق في الغابات. ودعا المواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. ودعا الديوان الوطني للحماية المدنية إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وطبعا عدم إلغاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو في الفضاءات الطبيعية. جاء هذا في بلاغ للحماية المدنية. بالنسبة للطقس، هذه الليلة يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية هذه الليلة بالمناطق الغربية للشمال والوسط، قد تكون مصحوبة ببعض الأمطار ورياح قوية تتجاوز أحيانا 70 كيلومتر في الساعة، على أن تشمل محليا بعض الجهات الساحلية. وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، درجات الحرارة هذه الليلة بين 28 و 32 درجة في المناطق الساحلية وأكثر من 32 درجة في المناطق الداخلية. أفادت الوكالة التونسية للتكوين المهني في بلاغ لها بأن التسجيل للتكوين بمراكز التكوين المهني بالنسبة لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 ما يزال مفتوحا عبر الموقع الرسمي للوكالة في عديد الاختصاصات. ودعت الراغبين في الالتحاق بمختلف الاختصاصات إلى إيداع مطالبهم والاستفادة من الفرص التكوينية المتاحة بمختلف جهات الجمهورية. أعلنت الهيئة

0: المدير للمعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة في بلاغ لها اليوم عن تمديد أجال التسجيل في المعرض الوطني للكتاب التونسي بداية من اليوم 24 أوت وإلى غاية يوم 27 أوت بالنسبة للناشرين التونسيين راغبين في المشاركة في هذه التظاهرة. مع اقتراب العودة المدرسية دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى توحيد قائمة مستلزمات العودة المدرسية بما يتيح للعائلات التونسية معرفة الكلفة الحقيقية للعودة والتحكم في مصاريفها، وأكدت أهمية وضع قائمة محددة وموحدة لمختلف المستلزمات مثل المحفظة والملابس والأدوات المدرسية، وشددت على ضرورة أن تكون مستلزمات العودة المدرسية تونسية الصنع معتبرة أنه لابد من تشجيع المنتوج المحلي. كما حذرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك من تداعيات التوريد المكثف لبعض المنتجات، توريد عشوائي وبعض المنتجات غير سيئة جدا من ناحية الجودة. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي أحمد موسى في حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: بلغ العلا بكماله وحسنت كل خصاله.
3: يا رب صل على سيدنا محمد.
2: صلوا على محمد أفضل الصلاة.

0: في ذكرى ميلاد خير البشر مواكبة للحدث، برمجة خاصة تواكب إيقاع الاحتفال في مختلف جهات الجمهورية،
1: إيقاعات صوفية وأغاني دينية، أذكار وأشعار في مدح المختار. الله

0: مساء الخير مساء النور المستمعين اللي تابعوا فينا الليلة في سهرة 24 أوت 2016 11 ربيع الأول 1448 هجري، الليلة اللي تسبق ذكرى المولد النبوي الشريف. من الليلة تونس دخلت في أجواء المولد، أجواء تختلف من مدينة المدينة ومن جهة الجهة، ما يجمعها الكل نفس الإحساس، الفرحة، الروحانيات، الذكر، المدائح واللمة التونسية اللي عندها في المناسبة هذه، طقوسها وعاداتها الخاصة. حصتنا الليلة باش تكون جولة كما قلنا بين الجهات، باش نمشيو بصوتنا للمناطق اللي تعيش من توا أجواء الاحتفال، ونكونوا على اتصال بمراسلين من مختلف الولايات باش ينقلونا شنو صاير في الصحات، في الشوارع، في المساجد والزوايا، وشنو أهم التحضيرات والفعاليات اللي تتواصل الليلة تتوج غدوة نهار المولد النبوي الشريف. وأكيد برشا أجواء خاصة وأجواء حلوة في مختلف المناطق باش نواكبوها إن شاء الله في ساعتين من زمان. هاوك علاش باش تكون مداخلات من سوسة مع صديقنا ماهر جعيدان، مداخلة من زغوان، وحن العباسي باش ترصد لنا الأجواء في ساعتنا الثانية، نادرة برجب أكيد باش تحكي لنا على القيروان، ومع نادرة اليوم عشتوا شوية أجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف من خلال تغطية خاصة وحصة خاصة كانت اليوم. محمد البواب كالعادة باش يواكب لنا أجواء المونستير، ونادرة اسماعيل باش نمشيو معها للمهدية باش نشوفوا اليوم في السهرية شفما في المهدية شوما جديد من خلال احتفالات بالمولد النبوي الشريف. باش نعيشوا معكم زاد الجانب الفني من الاحتفالات، خاطر المولد في تونس مش كان طقوس وعادات، هو زاد مدائح واناشيد وموسيقى وعروض فنيه تحييها اسماء وفنانين من تونس ومن خارج. اكيد باش نحكيوا شويه على العروض، ومن العروض عرض الخله غدوه ان شاء الله مع الفنان احمد زيتون في اطار مهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان، باش ناخذوا فكره على البرنامج نتاع العرض، على اختلاف العروض السابقة للفنان أحمد زيتون إن شاء الله من خلال مصافحة مع صديقنا الفنان أحمد زيتون في الساعة الثانية. وأيضا باش نحكيه شوية على تظاهرة المولدية من تنظيم جمعية ثقافة فن اسطنبالي بتونس سيدي علي الأسمر، وضيفنا إن شاء الله عبر الهاتف يكون صديقنا رياض الزاوش رئيس الجمعية. هذه السومير متاعنا، هذا شعلنا في سهرية الليلة كالعادة، فرحانين كي تكونوا معنا وترافقونا بالاستماع بالاقتراحات. حب نقول ربي عين النساء اللي في الوقت هذا يمكن في الكوجينة مع السخانة الطالعة برشا، الحقيقة ربي معكم ويعطيكم الصحة وربي شدكم صحة بدينكم. زاد الرجال تخدم وتكلت في الوقت هذا، وخاصة نهار اليوم نهار كان كاسح برشا سخونة برشا، إن شاء الله ما فماش انقطاعات في الضوء، على خاطر من بعض المناطق مش يكون فيها انقطاعات. وتنذكركم بالبلاغ الخاص بالستيج في المناطق اللي باش تعنيها الانقطاعات بين العشرة ونصف الليل، باش تقراوا حسابكم على الاقل تنجموا تمشيوا المكان فيه شويه برود، كانت تنجموا تتنقلوا بطبيعه. على كل ان شاء الله ربي عدينا هالايامات سلامات من غير برشا تعب ومن غير برشا مضره لصحتنا، ونحاولوا نتاقلموا مع الاجواء هذه السخونه شويه في مختلف المناطق. باش نبداو مع المولديه كالعاده كاختيار اول، واكيد برشا ايقاعات باش تسمعوها معنا خاصه بالمولد النبوي الشريف.
1: أقول هو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واسمه شيبة الحمد حمدت خصال السنية، ابن هاشم واسمه عمر ابن عبد مناف، واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا، ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قراءة القصية، إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حما، ابن حكيم ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير.

ومن فوقه كناني كما جنح إلي الكثير وارتضى. ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية.

ابن مضرب بن نزار بن معد بن عدنان، هذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية، ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك.

كيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطة المنتقى نسب تحسب الغلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبت

وأكرم به من نسب طاعه الله تعالى من سباح الجاهلية. أورد الزين العراقي والده في مورده لني ورواه: حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه، تركوا السباح فلم يصبوا معاره من آدم وإلى أبيه وأمه. سرات سرى نور النبوة في أسارير غريهم البهية،

0: المولد النبوي الشريف ذكرى تتجدد فيها المحبة للرسول صلى الله عليه وسلم وتعود معها سيرته العطرة وقيمه النبيلة، وهي مناسبة باش نراجع علاقتنا بها القيم كالرحمة والتسامح والصدق، ونحاولوا خليوها حاضرة في حياتنا مش كان في مناسبة المولد. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم ملمومين مع أهليكم وأصدقائكم والناس يحبوهم ويحبوكم بألف خير، وكما قلنا نتسلحوا بالقيم الحميدة قيم الرسول صلى الله عليه وسلم. والمناسبة هذه فرصة باش نتذكروا القيم الباهية وتكون علاقاتنا بين بعضنا ممتازة. أكيد تسمعوا فينا في مختلف المناطق وكل منطقة وكل جهة من الجهات في تونس عندها طقوسها وعاداتها وتقاليدها في الاحتفال بهذه المناسبة الدينية المميزة بطبيعة. وإحنا في تونس من الناس اللي نحرصوا باش نحتفلوا باليوم هذا وبالفترة هذه الكل تقريبا، عنا سنوات بطبيعة بمناسبة المولد ديما تكون فما حفلات، تكون فما تظاهرات، وباش نحاولوا نتنقلوا من خلال الحصة متاع اليوم في الجهات باش نعرفوا الأجواء في مختلف المناطق. باش نبداو بولاية سوسة وصديقنا ماهر جعيدان، أكيد عنده ما يحكي لنا شوية على الأجواء في سوسة. ماهر مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي إذاعة المنستير. أكيد اليوم فما أجواء على أقل المستوى في المساء على مستوى مدينة سوسة.
0: نعم أحكي لنا خويا كيفاش تكون الأجواء في العادة، فما أجواء تقريبا سنويا نجم نقوله تكون موجودة، معناها احتفالات خاصة في مناطق معينة في جهات معينة، فما تظاهرات جديدة زادة يمكن، دونك انت باش تعطينا فكرة على سوسة.
1: الحقيقة هي التظاهرات بمناسبة المولد النبوي الشريف هي عادة في مدينة سوسة، خاصة في المدينة العتيقة بسوسة.
0: أيوة.
1: لأنه تشهد كم الليلة والأمسيات اليوم ليلة المولد تشهد عدة تظاهرات إضافة إلى الدروس اليومية في الجوامع والمساجد، وكذلك التهاليل في المآذن اللي هي ميزة من ميزانة المدينة العتيقة. ثم كذلك مظهر من مظاهر اللي يخص المدينة العتيقة اللي هي الجامعة الحنفية اللي في قلب المدينة العتيقة ومن أقدم الجوامع والمساجد الموجودة، تتزين بالجريد وبالإضاءة والألوان، وهذه عادة في المدينة العتيقة. إذن اليوم العشية احتضن كذلك الجامع الكبير بمدينة سوسة مسامرة دينية احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف بعد العصر. ضمن البرنامج هذا المسامرة تلاوة ما تيسر من القرآن الكريم بصوت الشيخ حسين العثماني، تلاها كلمة لناصر عزيز الكاتب العام للمجلس الجهوي للجمعية القرآنية بسوسة، وكذلك كلمة لشمس الدين حلاوة المدير الجهوي للشؤون الدينية بسوسة، وهناك محاضرة قدمها الخطيب بالجامع الكبير بسوسة هشام قريسة، الدكتور هشام قريسة، بعنوان الرسول محمد صلى الله عليه وسلم القدوة. وكذلك قدم الشيخ حمزة البودي الإمام الخطيب بجامع حمزة محاضرة. المؤتمر هذه اختتمت بالدعاء هذا ما بين العصر إلى في حدود ساعة ساعة ونصف بعد صلاة العصر. والتظاهرة الدينية هذه كانت في إطار إحياء الذكرى اللي هي ذكرى سنوية يحتفلوا بها في الجامع الكبير خاصة بالمدينة العتيقة. في نفس السياق المجتمع المدني كذلك وبقدرة من الناشطين في المجتمع المدني اليوم العشية واحتفاء بالمولد النبوي الشريف، قامت تظاهرة ثقافية روحية بعنوان خرجة المولد رفقة فرقة العوامرية. المرة هذه شاركت فيها عوامرية معتمر اللي هي عملت خرجة من سيدي بوراوي من الولي الصالح سيدي بوراوي مرورا بالمدينة العتيقة، الأسواق، الرحبة،
0: دورة بها في وسط البلاد العربي، يعني
1: في البلاد العربي وصولا لساحة الشهداء مرورا بالجامع الكبير. حقيقة المئات شاركوا فيها عباد، معناها كانوا سياح، كان في طريقة تنشيطية، معناها في عملية تنشيطية كبيرة هي أثارتك الأجواء هذيك في أزقة المدينة العتيقة من الأجواء من الباجة والروحانية. وحاليا في الوقت هذا بالذات الساعة الثامنة ليلا هناك عرض مابينج للفنان نور جلولي يعرض على أسوار جامع الحنفية بالمدينة العتيقة، يعني بالأضواء وتكييف، لأنه تصميم الفضاء المعماري التاريخي بالألوان والإضاءات والأشكال.
0: هما ديجا العروض الضوئية رأوها خاصة في المناسبة هذه في القيروان تكون اليوم وغدوة، نهار المولد وليلة المولد، معناها الليلة قبل والليلة فما ديجا عرض ضوئي كبير. أما في سوسة حلوة، معناها الناس القراب من سوسة وإلى يحبوا يعيشوا الأجواء متاع العروض الضوئية ويعيشوا الجو هذي نجموا يهبطوا المدينة العتيقة معناها في سوسة يلقاو أجواء مشابهة يمكن اللمات واللقاءات والشو اللي رأوه بمناسبة المولد في القيروان نجموا رأوه في سوسة في شكل أصغر شوي هيك ولا؟
1: نعم. هذا الملخص. كذلك تم عرض فيلم رحلة وجدان لخالد البصومي، للمخرج خالد البصومي، هذا منذ يومين في فضاء خاص، وأثار كذلك حول الطرق الصوفية وحول معنى تاريخية. هو فيلم وثائقي وكان حاضرين فيه أساتذة جامعيين وباحثين ونخب، وتم نقاش في هذا المجال. يعني البرنامج متكامل ولكنه يبقى في نهاية الأمر أو محدود، لأنه محدود في المكان والتاريخ، معنى ما هوش عام أو يشمل جميع الأحياء أو لا، محصور في المدينة العتيقة ببادرة كما قلنا، ببادرة شخصية، معناها خواص أو ناشطين أو بعض الجمعيات في هذا المجال.
0: هاتك صح يا ماهر. والسهرية وين بالنسبة ليك أنت، في الدار ولا باش تعمل دورة باش تقعد شوية في المدينة العتيقة بسوسة بشوف الأجواء؟
1: تقريبا باش استنزفت التغطيات منذ صلاة العصر، بعد حرارة السموم تقريبا الإنسان يرتاح شوية توا.
0: يا أخويا إن شاء الله بصحة البدن نحن نقوله، وسيسلي روحك خاصة نهير اليوم نهير كيسة ها كما قلنا،
1: نهير كبير كبير
0: نهير سخون برش
1: الحرارة. ورغم ذلك نجحت التظاهرات اللي كانت مرسومة يوم مساء اليوم.
0: هو موت تونسي زادة متعطش للتظاهرات، للفرحة، للأجواء هذه، ونعرفوا برشا ناس يحكيوا على مظاهر الفرحة والاحتفالات وتجوز أو لا تجوز، وندخلوا في يومكم في النقاش هذي كل عام نفس الحكاية. لكن ديما نقولوا اللي التونسي يستنى يمكن المناسبات هذه الدينية باش يحتفل وباش يفرح، وإحنا نحشنا بفرحة التونسي زادة، معناها الفايدة
1: ديو فرحان يلوج على بوادر البهجة والفرحة في ظل الأجواء هذه نوعا ما كما أنت قلت لي متعطشة، هو فما الفقدان المارة وكذلك عنده دور.
0: صحيح. يعطيك الصحة يا مير، نشكرك برشا، ليلتك سعيدة ومولدك مبارك. إلى اللقاء.
1: شكرا لك ولك العائلة.
0: يعطيك صح. شكرا لك.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير
3: انفيذة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7.
2: إذاعة المنستير
4: 104.7.
3: بمناسبة المولد النبوي الشريف، إذاعة المنستير تخصص برنامج خاصة وتواكب الاحتفالات بمولد خير البرية.

من الثامنة إلى العاشرة ليلاً بث مباشر من الزاوية المدنية بقصيدة المديوني مع الذكر والأناشيد الدينية والصوفية. كل مولد

جدو تحية لكل من يسمع فينا في التوقيت هذا. أنتم تسمعوا في ذات المنستير وعنا حصة خاصة بالمولد النبوي الشريف. الحقيقة البرامج الخاصة بالمناسبة الدينية هذه انطلقت تقريبا نهار كامل, معناها من أول ساعات هذا اليوم, من خلال تغطية للتظاهرات, للعروض, للأجواء في الجهات وفي كل جهة. فما عادات وتقاليد واحتفالات خاصة بالمولد النبوي الشريف. ما نساوش الاحتفالات في قصيبة المديوني, في الزاوية المدنية الكبرى بقصيبة المديوني, احتفالات ويوم مميز الحقيقة نهار المولد كما كل عام. بالنسبة للبرنامج غدوة إن شاء الله باش تنطلق الأجواء الاحتفالية في الزاوية من 7 متاع الصباح مع تناول فطور الصباح الجماعي, الافتتاح بتلاوة مباركة من الذكر الحكيم أداء محمد أنور الفقيه مع 9 متاع الصباح, 9 درجين اختتام القرآن الكريم تحت إشراف عبد المجيد بوزيد, حزب اللطيف تحت إشراف محمد النفاتي مع 10:30, محاضرة من إلقاء الأستاذ أحمد معالج باش تكون مع 10:45, بين 11:45 وموعد صلاة الظهر باش يكون فما بث لأشرطة وثائقية. من بعد تناول الغداء الفترة الأولى من الذكر باش تكون خاصة بالمريدين تاع الزاوية من الساحل وتونس وسويسي وأوروبا في ماضي ساعتين. بعدها باش يكون فما صلاة العصر. في الفترة الثانية من الذكر باش تكون فترة خاصة بالمريدين من طريق المطار صفاقس, والفترة الثالثة من الذكر المريدين تاع طريق منزل شاكر صفاقس. هذوما من يمكن اللي عاشوا الأجواء تاع زاوية قصيرة المدنية, الزاوية المدنية, يعرفوا التفاصيل هذه الكل, وبطبيعة يعرفوا الجو كيفاش يكون, الأذكار والمدائح خاصة. وصلنا لصلاة المغرب بعد مع 7 درجين تناول العشاء وأداء صلاة العشاء, وتتواصل الاحتفالات حتى الماضي ساعة متاع الليل مع زيد قبلها فترة رابعة وأخيرة من الذكر الخاصة بفقرة وإلى المريدين في طريق العين صفاقس. هذا الكل شقوا في زاوية المدنية الكبرى بقصيبة المديوني. كما قلت أجواء روحانية خاصة, فما حضور يكون كبير تقريبا من 9 متاع الصباح حتى الماضي ساعة متاع الليل. تحفل المدينة نجموا تواكبوا كانكم مقراب من المنستير والقصر المديوني الاحتفالات والأجواء, وخاصة العادات اللي تميز هذه المنطقة وتميز الزاوية المدنية الكبرى بقصيبة المديوني. بعد شوية باش نمشيو لزغوان مع حنان العباسي, قاعدين نحاول نتواصلوا أيضا مع صديقنا رياض الزاوش باش يحكينا شوية على زادة تظاهرة المولدية من تنظيم جمعية ثقافة فن اسطنبالي بتونس. هما توا الحقيقة رياض عندهم عرض وعندهم برشة حركة في الجمعية في سيدي علي الأسمر, دونك باش نحاولوا ناخذوا شوية من وقته باش نعرفوا برنامج غدوة بالتفاصيل بطبيعة, خاطر عندهم خرجة تعودوا يعملوها توا سنوات, وحنا نحكي في النسخة العاشرة من تظاهرة المولدية, وباش ناخذوا أيضا فكرة على العروض اللي باش تكون موجودة في تونس العاصمة خاصة غدوة. فما عروض أجنبية, عروض أيضا صوفية موجودة من خلال التظاهرة هذه, والمهرجان هذا نجم نعتبروه مهرجان جين خاص بالمولد النبوي الشريف. كالعادة شوية اختيارات غنائية وبعد راجعين مع بقية فقراتنا.

0: السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، تحية كبيرة لكم. هذه إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير، إذاعة المنستير، معنا تعيشوا أجواء المولد النبوي الشريف من خلال مواكبة للأنشطة وتظاهرات في الجهات. مشينا لسوسة في بداية البرنامج باش نعملوا طلة الزغوان في الوقت هذايا مع صديقتنا وزميلتنا حنان العباسي. حنان مرحبا بك، مساء النور.
1: مساء النور أحمد، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي ذات منسي.
0: حافلة بحذاك ظاهر.
1: أي الحقيقة حافلة، وأنا اخترت أنه المرة هذه والمولد هذا يكون تدخلنا بديدا عن مركز الولاية، باعتبار أنه حاليا في الوقت هذايا تحديدا بعد صلاة العشاء انطلقت الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في وسط مدينة زغوان. الاحتفالات اللي هي بكل سنة تصير بفرقة العزيزية، ثم خرجت اللهليبة اللي تنطلق من ساحة الرحبة وسط مدينة زغوان إلى غاية مقام الولي صالح سيدي علي عزوز. اليوم أنا اخترت الحقيقة نبدو شوي بما أنه ديما مواكبتنا تكون من وسط مدينة زغوان. أيوة. يوم اخترت المواكبة تكون من وسط مدينة كبيرة مشارقة اللي كيف تشهد احتفالات، احتفالا بالمولد النبوي الشريف. احتفالات الليلة إن شاء الله فيها في دار الثقافة ديرمشارقة في إطار فعاليات مهرجان عيد الفتيسي في ديرمشارقة، وكذلك في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف عرض الفلاقة، هو عرض برجوي. انطلقت فعاليات العرض في دار الثقافة في مسرح الهواء، انطلق دار الثقافة في ديرمشارقة وسط حضور هام من الجماهير ومن المواطنين في مدينة ديرمشارقة اللي اختاروا انه الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يكون الليلة في مدينة ديرمشارقة.
0: دونك انت في ديرمشارقة توا، العرض الفلاقة، التصور العام نتاع العرض شنو بالضبط؟ عرض موسيقى شعبية، عرض صوفي، حسب ما انا شفت حتى توا.
1: برجوي احمد، عرض صوفي برجوي، ديجا هكا تسمعوا شوي في الاجواء
0: الفلاقات
1: نورمالمون يوصلكم. اي بالضبط، كما قلت هو تزامنا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وافتتاح مهرجان عيد الفتيسي دورة 34. الليلة الافتتاح كما قلت هي جهة بطبيعتها، يعني افتتاح المهرجان وكذلك الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في وسط مدينة ديرمشارقة، على غرار كما قلت بقية الاحتفالات اللي تعيشها كامل ولاية زغوان وخاصة وسط مدينة زغوان اللي الحقيقة تشهد اقبال كبير جدا. الليلة برشا ناس، كما ناس تختار انه تمشي تحتفل بالمولد في القيروان، برشا ناس نظرا لقرب مدينة زغوان من تونس العاصمة تختار انه الاحتفال يكون في مدينة زغوان في عرض العزية والعرض الفرجوي للهليبة.
0: ولا الهليبة حبيت نسألك على الهليبة شنو بالضبط معناها؟ فما حاجة سبيسيال ظهلي في زغوان خاطر خرجت الهليبة أول مرة نسمع بها، نسمع بك في زغوان معناها ما نسمعهاش بها في بلاصة أخرى.
1: هي الهليبة خاصة من الخاصيات الموجودة في مدينة زغوان. الهليبة هي عادة قديمة قبل كانوا يعملوها باش يخرجوا العروس من يعني يعمل جولة من الرحبة إلى مقام الولي صالح علي عزوز. تقام كل سنة في الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. الهليبة هي عبارة على عصا كبيرة كما نجم نقولوا هكا في شكل بيت، ويشعلوها على جناح النار وتضوي الممر معناها للناس، وبتبيع معاها ترافقها فرقة العزوزية في الأناشيد الصوفية.
0: نقدم تحية لمعز شتيبة صديقنا اللي هو من الناس اللي حافظين على طريقة العزوزية بطبيعة والفرقة العزوزية في زغوان، دونك تحية كبيرة لي، وإن شاء الله ديما نلقاو أجواء حلوة في كل المناطق، في ديرمشارقة، في زغوان، في كل الولاية في زغوان. وأنت تواكبنا حنان ديما التظاهرات والأنشطة اللي تكون في كل المناسبات. يعطيك صحة يا حنان.
1: شكرا احمد،
0: سلام عليكم،
1: مبروك.
0: عايشك مولدك مبروك. وانت زاده باش نواصلوا مع التظاهرات والاستضافات والمولد النبوي الشريف في تونس، مش كان مناسبه دينيه، هو زاده موعد مع عادات وتقاليد متجذره في الذاكره الشعبيه ومع تراث موسيقي وروحاني يميز بلادنا. ومن بين هذه المظاهر نلقاو تظاهره المولديه اللي تنظمها جمعيه ثقافه فن اسطنبالي بتونس سيدي علي الاسمر، وتحتفل هذه السنه بنسختها العاشره من خلال خرجة تنطلق من زاوية سيدي محرز وصولا إلى زاوية سيدي بن عروس بمشاركة فرق تونسية وأجنبية. باش نحكيو أكثر على التظاهرة هذه معنا صديقنا رئيس جمعية ثقافة فن اسطنبالي بتونس سيدي علي الأسمر رياض الزاوش. رياض مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا سين ديما كل عام وانتم حيين بخير انت والمستمعين الكل يا سيد احمد.
0: عايشك يا سي رياض يا غالي وفرحانين سمعنا صوتك واحنا ديما نطلع عليك في المناسبة هذه على خاطر
2: ديما راك تفكير وراك تفرح حتى المستمعين نتاعك كل وجهات منسفين الكل.
0: عايشك يا رياض وبكري نطلبوا فيك ما تحصلناش تحصلنا عليك بصفة ما نعرف
2: اللي شوية بروبليم شوية سيد احمد انك تعرف
0: في التليفون
2: اكثر وقت يهبط عليك شيء سبحان من يهبط وحط شيء وربي يحسن معاك.
0: لا لاباس لاباس ونعرف اللي اليوم زاد عندكم ظهلي فقرات خاصة بالمهرجان وعندكم عروض هاوك علاش نقول لك يعطيك صحة رياض على رحابة صدرك وعلى الوقت اللي خصصتونا باش تحكي لنا شوية على النسخة العاشرة. هو الرقم في حد ذاته مميز بالنسبة لتظاهرة من تنظيم جمعيتكم جمعية ثقافة فن اسطنبالي بتونس تظاهرة المولدية دونك اكيد باش تكون نسخة مغايرة على النسخ الفارطة هيك ولا
2: هكا سيدي مشكلة مغلطات به العادة ثم استثناء جات مناسبة الصفية مع إنزام الرق في تونس 180 سنة.
0: أيوة
2: معناتها شيء موتي بعضه شيء
0: صحيح
2: فهمت
0: صحيح
2: وسنين بارك الله كنا نهاية وداو التثيئ ما نصيب إذا كانت نهاية وداو التثيئ ودور والعاشر الصفية هذية عازف لعن بي قريب من 180 عازف اللي من نفطة توزن متلوي أم العرايس جيبس القيروان سوسة سفاقس تونس العاصمة معتها تبارك الله فما الخيرات وفما عزة أخرى اللي هي معتها المسابقات في العصايد.
0: أيوة هذه جديدة هذه فقرة جديدة السنة.
2: أيوة فقرة جديدة لكم في محرج الصباح معتها ما تعرف أنت كنسال رجعنا حتى شفنا عليهم يمثلوا فتوة قارة المعصفرة كما بتكون الناس بكري حتى نحن على هكا تربينا في كل دار تونسية
0: صحيح
2: حتى في العاصمة حتى داخل الجمهورية بس نهار يقوموا الصباح ناكل القاعدة العصيدة الجديدة
0: صحيح صحيح
2: السنة فما العصيدة الخضراء والعصيدة الحمراء
0: تزيدوا الألوان تزيدوا الألوان ولا سوام زادوا
2: الألوان ولا هي حاجة طبيعية كان الحمراء بالماء التراب يغليوا الماء التراب يزيدوا في الماء في الوحدة تولي حمراء
0: حمراء
2: الخضراء يعملوا السبناخ
0: أيوة
2: هي بيدة حاجة مش كدندونة ولا حاجة
0: ناتشوريل طبيعي
2: أيوة فما زاد كنية الزعتر فما زاد كنية فما كل حاجة تكون معناتها السنة فما مسابقات وفما السنة زاد مكتوب جوائز الفرق اللي 10 سنين وهم مساهمين معانا في التظاهرة اللي هي النفطة اللي فما جايزة الأولى اللي إن شاء الله غدوة إن شاء الله الليلة نعلموا عليها شكون الأولى ولا هي الثانية معناتها الفرق اللي شاركوا معانا وقساوا معانا وتعبوا معانا واللي من داخل الجمهورية الفرق تاع الاسطنبيلي والبنغالي
0: اللي شاركوا الكل قلت لي برشا جهات برشا معناها مجموعات فنية خاصة بفن اسطنبيلي خاصة شاركت سنة رياض في النسخة العاشرة من خلال تقديم لفقرات موسيقية وزد المشاركة في المسابقة هكا ولا
2: ايه هكا سيدي وان شاء الله ديما تونس السباق ان شاء الله هي تونس السباق ديما في الافراح تونس نقدو ما شاء الله
0: قدو
2: لا نقدو كل شيء بفنونه سيدي سيد احمد
0: صحيح والله صحيح رياض فايد احنا نبداو زاهين فرحانين ولا وجوا قاعدين نصطادوا في اوقات الفرحه وما خيرش من
2: على ربي ولي عمل ربي مليح ما ديما نسيروا بالخير اللي جاي خير ديما نقول ان شاء الله خير
0: اللي جاي خير وان شاء الله ديما فرحانين يا رياض
2: راهي شو سيد احمد 10 سنين قعدت في مدينه تونس أثناء قلنا العام الأخراني في مدينة تونس من عام الجيش تولي كل مرة في ولاية
0: في جهة به
2: كل مرة في جهة عام الجيش لما تكون أما في المنستير أنا كثير كنت من المنستير ولا سوسة
0: خويا مرحبا بك
2: كل مرة نحن في ولاية نخرج من العاصمة شوية
0: صحيح
2: مش أحبس نقول ما هو المول مش أحبس على تونس العاصمة على القيروان في كل قرية في كل مدينة في مدينة تونس في تونس الجمهورية كما يحتفظوا بتاريخهم الخاصة في المولد المولد ده لو حبسها على تونس ولا حبسها على القرواء حتى في كل جهة في الجمهورية التونسية يحتفظ بالمولد وكل واحد بعاداته نحن قلنا السنة الدورة العاشرة نكملوها في سيدي محرز وختامها مسك
0: صحيح.
2: والعام الجاي تولي كل مرة في ولاية
0: في ولاية في جهة
2: حتى ندوروا 24 ولاية ندوروهم الكل إن شاء الله وإن شاء الله كل عام الحياة بخير وسيد أحمد بكر العبادة اللي تسمع فينا
0: أعطيني برنامج غدوة أخويا رياض أعطيني برنامج غدوة
2: فما برشا ناس وجينا من مسكية نهى المولد أنا جاء وقفة ما يوقفوني جاء عمناه وزمونة ثلاثة ولا أربعة من الناس جينا الاسطنبيل جينا المولدية بالذمة للمسكية وخرجنا من جوه الصباح ومرحبا بهم المسكية الكل وجهة الساحل الكل اللي يسمع في إذاعة مناسير 9 نصف تاع الصباح معناها تبداو نكون تصميم غادي من 6 تاع الصباح. فما الاجواء العصيده، فما كذا شق وداد، فما الزغاري، فما الصلاه النبي يا سيدي النبي، فما تلقاو الهمزيه في جامع الزيتون جامع العظم تبدا 8 حتى 9 غربا. من بعدها هي نحن نخرجوا كيك مع 9:30 البنال
0: قدام خارجه من سيدي محرز من الزاويه،
2: خارجه من زاويه سيدي محرز، صاحب الخارج زاويه سيدي محرز. وان شاء الله كل عام حي بخير، مرحبا الحاضر يقول الغايب والغايب مرحبا به، وان شاء الله يجيبوا على خير بجاه القران العظيم.
0: يعطيك الصحه يا رياض، نعرف اللي تزرب شويه على خاطر عندك التزامات.
2: عندي موقف سيدي الليل،
0: عندك موقف كبير
2: وعند العرس خيم الدانة صحيح من العروس كما يقولون يسبقنا.
0: يعطيك الصحه يا رياض، وان شاء الله ديما متميز رئيس جمعيه ثقافه فلسطين بالي بتونس،
2: وان شاء الله مولكم مبارك انت
0: الكل اجمعين. يعطيك الصحه يا رياض، ونشكرك برشا موفق خويا، وخليك تكمل بطبيعه فقرات المهرجان وتظاهره المولديه اللي تتواصل الغدوه ان شاء الله في جمعيه ثقافه فن الاسطنبالي بتونس سيدي علي الاسمر، والخارجه باش تكون كما قلنا من زاويه سيدي محرز حتى سيدي بن عروس، مع اجواء تنشيطيه حلوه برشا بمشاركه فرق ومجموعات. به نسمع شويه موسيقى كالعاده، اختيارات غنائيه خاصه بالمولد النبوي الشريف، وبعد باش نرجع ان شاء الله مع بقيه المتابعات ومواكبتنا للاجواء في الجهات.

0: من.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء لتتراوح بين 40 و 45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع حرائق، داعيا المواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. ودعا الديوان إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات والأماكن المفتوحة لما قد يسببه من تركيز لأشعة الشمس وعدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات أو في الفضاءات الطبيعية. أشرف وزير السياحة سفيان الطقي مساء اليوم على الموكب الرسمي للاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بجامع عقبة بالقيروان، وانطلق الموكب بتلاوة آيات من القرآن الكريم. تلتها محاضرة بعنوان من وحي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، قدمها الإمام الخطيب لجامع عقبة بن نافع، ثم ابتهالات دينية قبل اختتام الموكب بتوزيع جوائز

0: على المتفوقين في مسابقات حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي. وتحول وزير السياحة إلى مركب الثقافي أسد بن الفرات، حيث اطلع على المعرض الوطني للصناعات التقليدية المقام بالمناسبة. أعلنت الهيئة المديرة للمعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته الخامسة في بلاغ لها اليوم عن تمديد أجال التسجيل في المعرض الوطني للكتاب التونسي بداية من اليوم ولغاية يوم 27 أوت بالنسبة للناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة. في أخبار العالم، الولايات المتحدة الأمريكية ألغت اليوم رسميا تصنيف الجمهورية العربية السورية دولة راعية للإرهاب. هذا التصنيف حيث أنه كانت قطيعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وسوريا منذ سنة 1979 عندما رفضت سوريا أنذاك الصلح مع إسرائيل، الصلح الذي نفذته مصر في ذلك السنة. وكانت سوريا أيضا حليفة للاتحاد السوفيتي، ولكن بعد سنة 90 وبما أن سوريا شاركت في الحرب تحرير الكويت فقد تحسنت العلاقات قليلا مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن كانت دائما العلاقات مقطوعة بين الدولتين. الآن بعد تغيير النظام في سوريا، هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة في العلاقات الاقتصادية خاصة بين أمريكا وسوريا. وبعد إشعار صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية وبعد استكمال المسارات القانونية التي كانت أعلنت عنها الإدارة الأمريكية سابقا، وبذلك إذن أصبح النظام السوري الجديد مرضي عنها في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا تبقى إذن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ليس هناك سوى ثلاث دول راعية للإرهاب في العالم، وهي إيران وكوبا وكوريا الشمالية. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء.
2: يا رب صل على سيدنا محمد.
1: يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء. بك بشر الله السماء فزينت، وتضوعت مسكا بك الغبراء.
3: في ذكرى ميلاد خير البشر مواكبة للحدث، برمجة خاصة تواكب إيقاع الاحتفال في مختلف جهات الجمهورية.
4: اللهم صلي على النبي ركب البراقي.
1: دروس وعبر في ذكرى مولد خير البشر.
2: خاتم للأنبياء، حاملا نور الهدى، عزه رب عظيم، بايعته الأتقى.

العادات والتقاليد في مثل هذه المناسبات، أغاني دينية وأناشيد صوفية، نقاط خارجية من الزاوية المدنية بقصة

0: شوية من الهمزية توصلنا للتسعة وثلاثة دقيقة في إذاعة المنستير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم، وصي معكم حتى للعشرة متاع الليل كالعادة في رصد أجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف في مختلف الجهات. مشينا لزغوان ومشينا لسوسة، بعد شوية إن شاء الله في ساعتنا الثانية باش نقعدوا في المنستير وباش نمشي ونشوفوا الأجواء مع صديقنا محمد البواب، شو فما ما فماش من احتفالات وتظاهرات في المختلف المناطق. وأيضا باش نمشيو للمهدية مع نادرة إسماعيل وباش نحكيو على عرض الخلة غدوة في إطار مهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان، عرض الاختتام إن شاء الله بعد لحظات باش يلتحق بينا الفنان أحمد زيتون باش يحكينا على العرض هذا، الخصوصية نتاعو، تحضير ليه بطبيعة، وكيفاش تكون الأجواء غدوة اللي باش يلقاوها أهالينا في القيروان وإلا الزوار اللي يختاروا باش يحتفلوا بالمولد النبوي الشريف في مدينة القيروان. وإحنا باش نمشيو للقيروان في الوقت هذايا مع نادرة برجب اللي باش تحكي لنا شويه على الاجواء مع السخانه مع الطقس اللي بالحق فيها ارتفاع كبير في الحراره. خليني نقول القروان يمكن اكثر نحسوا بالسخانه في النهارين هذوما مع الارتفاع نتاع درجه الحراره. نادرة مرحبا بك، مساء النور.
1: مساء الخيرات، مساء الانوار ليك احمد والكل مستمع اذاعه المنستير في مواكبه لأجواء ونقل لأجواء الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف. الحقيقة أجواء كبيرة، أجواء استثنائية تعيشها القيروان منذ أيام، لكن الليلة بدرجة أكثر الحقيقة. أيوة. خاصة بعد تفضل أحمد
0: نسمع فيك يا نادرة.
1: قلت لك حصلنا بعد وفد الحقيقة قدامي يمكن غني في الزوار اللي موجودين حاليا في ساحة الليبريجا أمام جامع عقبة ابن نافع. كنا منذ قليل وكبنا العرض الضوئي في العرض الأول للعرض الضوئي اللي تم برمجته من طرف جمعية الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وكان واكبه عدد كبير من الزوار كما قلنا. بعد قليل لمحالة ثم عرض كبير اللي هو عرض صوفي زوار الحضرة لمرشد بوليلة إن شاء الله مع 9:30، وأكيد بش يكون لكم موعد مع المتابعة على صفحة رسمية لإذاعة المنستير للعرض هذايا، باش اللي ما نجمش يواكب ويكون معنا موجود إن شاء الله بش يعيش معنا الأجواء من هنا من مباشرة من ساحة أولاد فرحان مع العرض صوفي هذايا. وغدوة زادة تتواصل الاحتفالات كما قلت انت، فما حلقات ذكر الصباح، فما زيارة لدار المسنين بالقيروان وتوزيع بعض الهدايا الرمزية من طرف جمعية القيروان مدينتي، وتتواصل كما قلت انت مع عرض القلة لأحمد زيتون الله غدوة بقدرة ربي. لا نكونوا عايشناكم هكا شوية.
0: هو المفروض اليوم ظهر لي عرض حضرة السادة اللي راح يمكراج وإلا له في
1: زي كان بكري
0: تعدى السبعة مرشد بوليلة دونك بعد شوية عشرة هكاك
1: إن شاء الله 9:30 للعشرة العروض الكبرى تبدأ الليلة إن شاء الله في ساحة أولاد فرحان، الساحة الرئيسية اللي عمناول جمعت تقريبا 100,000 زائر من كافة أصقاع الدنيا الحقيقة اللي يواكبوا العرض عمياء والعرض الزيارة، وإن شاء الله سنة من المتوقع أنه إن شاء الله نوصلوا للعدد هذاك حسب المؤشرات السياحية.
0: أنت حسب أنت بالتجربة متاعك نادرة وأنت بنت القيروان وتواكب كل عام تبارك الله في الأجواء متاع المولد، تحس أكثر ناس جاي وحضروا سنة وإلا أقل شوية على خطر السخانة ظهر لي بخلت برشا ناس باش يجي، وكيف كيف زادة العودة المدرسية المصاريف التنقلات تولي تتحسب في الفترة هذه.
1: والله انا اللي قدامي الحقيقه الاعداد باهي تقريبا كما عمناول حسب ما نشوف انا. هذا كل ما نجم نقيموه كان ما نشوفوا العرض الكبير اللي كما قلنا في ساحه اولاد فرحان اللي هي باش تلم الزوار الكل في العرض هذا واللي متعصبين للعروض الصوفيه الحقيقه كما قلنا. بالنسبه للعرض الضوئي باش يتعاود مرتين اخرين ان شاء الله الليله اللي ما خلطش باش يتفرج على العرض الضوئي باش يواكبوا ان شاء الله بعد شويه في اعاده لها العرض الضوئي هذايا. وانا نتجول الحقيقه هنا في ساحه اولاد فرحان بين برشا زوار الحقيقه اللي قاعدين, وفما شكون جايب الكريسي وفما شكون جايبين الزرابي الحقيقه, وناويين يقضيوا الليله لهنا كما اعتادوا الحقيقه في السنوات السابقه. وهذه هي الأجواء, هذه هي القروان اللي مشي وشرقد الليلة الحقيقة إلى مطلع الفجر في أجواء استثنائية, في أجواء روحانية, في أجواء مزيانة برشا الحقيقة.
0: يعطيك صحة يا نادر, أنت كنت معنا في المباشر في حصة خاصة اليوم العشية, نزلت مواصلة في المواكبة, والمواكبة تنجموا تلقوها على صفحة غاديو منسيم من خلال فيديوهات وصور. أكيد نادرة برجب باش تحاول تنقل لكم كل الأجواء الخاصة بالاحتفالات بالمولد النبوي الشريف, اللي هي احتفالات خاصة وخاصة جدا وعندها طعم مميز الحقيقة في القيرة, وين تستقبل عدد كبير من الزوار مش كانت وين سرا, وفما شكون يجيب بالذمة للاحتفالات من خارج تونس ومن جنسيات أخرى باش يشوفوا ويعيشوا الأجواء متاع الاحتفالات والمهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف. يعطيك الصحة يا نادرة.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك موافقة. بعد شوية أحمد زيتون بشحكينا على عرض الخلل بشيكون غدوة في القيرة. وين

0: مساء الخير مساء النور مرة أخرى مستمعينا، تحية كبيرة لكم وين ما كنتوا. كالعادة مواصلين مع الحصة الخاصة بالاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. كل عام وانتم حين بألف خير، وإن شاء الله الأجواء بتاع الجهات وكل الولايات واكبوها من خلال برنامجنا ومن خلال نقاطنا الخارجية. مازلنا باش نعملوا طلة في المنستير مع صديقنا محمد البواب، وأيضا صديقتنا ندرة إسماعيل باش يواكبنا الأجواء في المهدي في نصيف ساعة الأخيرة اللي مازلت في البرنامج. قبل هذايا باش نمشيو للقيروان مرة أخرى على خاطر باش يكون فما عرض غدوة إن شاء الله في اختتام مهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان، عرض الخلة للفنان أحمد زيتون اللي حاضر بحذانا في المباشر واللي منورنا واللي أول مرة يجي للاستوديو الجديد. مرحبا بك يا أحمد.
1: عايشك بك أكثر أحمد، مرحبا بكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: ولد الدار أنت خويا،
1: إن شاء الله ديما في تألق الإذاعة الأم الكبيرة هذه. فرحان برشا أني نكون موجود في الاستوديو الجديد هذا اللي ديما في الجايات الأخرين ديما نشوف التطور تاع الأشغال وكل شيء. دونك إن شاء الله ديما متألقين وإن شاء الله فيه ما خير.
0: أنت زاد إن شاء الله ديما متميز، وأحمد زيتون الحقيقة اللي نعرفه ديما مجتهد، ديما يحاول يخدم يحاول يجدد، منحبش نقول قلوقي، معناها يعمل عرض لفترة معينة وبعد يبدل، لكن يختار باش يبدل يمكن التصور اللي راه يتماشى مع الزمن ومع العصر، رغم اللي عرض الخلة من العروض الأولى اللي كان معناها حضرها أحمد زيتون في هذا الجو، خليني نقول الجو الصوفي الروحاني، بعد مشى للقبة بعد رجع للخلة لكن بتصور مختلف. سؤال تقليدي، شنو هو اللي تبدل في الخلة على الفيرسيون الأولى وعلى الخلة الفيرسيون هذه، وكيف كيف زاد أحمد مقارنة بالقبة؟ زاد قبة قبة اللي كان عرض ناجح زاد في فترة معينة. نعم. معناها كان موجود في كل المهرجانات.
1: الخلة هي الفكرة الأولى، الخلة ببساطة هي النواة متاع مشروع وعرض القبة. دونك 2019 كي بديت نحضر في المشروع الكبير فنيا للقبة، انطلقت بمجموعة سميتها الخلة. دونك نخدموا على رواحنا، نبحثوا نجربوا. دونك الخلة هي اللاتولي متاع القبة. دونك هي النواة الأولى متاع القبة، معناها كي بعدها احضر المشروع وفما برودكسيون اللي كانت موجودة باش تنتج العرض. دونك خذيت النواة اللي موجودة في الخلة اللي لانسيتها من 2019 وهي مقيدة في حقوق تأليف مارس 2019، نلقاها حاضرة باش تمشي تنفذ مشروع اسمه القبة. كما النجم نلقى كيف نهار آخر الخلة باش تنفذ مشروع ولا عرض موسيقي فني ثقافي اسمه حاجة أخرى، المهم ديما فما نفس النواة نفس الناس
0: ولا في العازفين في المرجدين
1: في النوايوم تاع الميوزيسيان وليزارتيست بما فيهم لي كوريغراف اللي ينجموا ينفذوا لي اي مشروع اخر. لكن المره هذه اخترت انه نخدم العرض هذا اللي استثنائيا موجود في الصيف هذا في المولد النبوي الشريف القروان، بحكم نحب برشا المهرجان هذا لاني باش نكون فيه لثالث مره. عملت افتتاح قبل وعملت اختتام 2024، توا باش نرجع بالعرض هذا كيف في الاختتام، وكانت دعوه من كل القائمين على المهرجان ونحييهم، وزاد كيف المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بالقيروان اللي اصروا انه المشروع هذا يكون في الاختتام. لكن حبيت المره هذه نعطي قيمه اكثر للمجموعه. أيوة. قيمة اكثر للنوات هذه اللي خرجت اون فان كونت القبه، حبيتها هي تكون باسمها في اختتام. أوه. في اختتام المولد النبوي الشريف.
0: النواة الأولى هي اللي باش تأثث هذه من ناحية الأشخاص ليزارتيست الموجودين بالضبط. لكن المحتوى نتصور شو يكون مخالف يمكن اللي خدمتوا عليه قبل. دونك خصوصية العرض هذا نتصور باش تعمل برنامج خاص، وتقريبا أغلبية العروض اللي ريناهم راهو فيهم برشا المنحة والجانب الصوفي الطرقي اللي فما شكون يستحسن وفما اللي يحبوا على خاطر فيه الإيقاعات وفيه الجو اللي حفل احنا نقولوا في العروض هذه. فما اللي يقول لك لا بعيد شوية على التام، احنا نحكيه على المولد النبوي الشريف، ماذا بين الأغاني والاختيارات كل تكون تتغنى بسيد الخلق، تتغنى بالرسول صلى الله عليه وسلم، يكون فما الأذكار والمدائح والإيقاعات يمكن الثقيلة شوية واللي ما تكون صاخبة برشا أكثر من الإيقاعات الخفيفة. ذوما وجهة نظر، هو معناها حسب الأذواق وحسب توجه كل شخص كيف الشراء. بالنسبة ليك العرض الخلة كيف يكون أحمد؟
1: احنا ما نجموش ما نتأقلموش مع التيم اللي هو المولد النبوي الشريف اللي هو مدح سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، لكن زادة لازمنا كيما احنا نتأقلموا مع التيم تاع المهرجان، هو بيدو الكادر مش يتأقلم معانا، مي لازمنا نحطوا زادة البصمة متاعنا اللي احنا اخترناها توا عنا تقريبا عام ونص في مشروع الخلة اللي ميم حتى في حفلات اخرى، ميم حتى في ديزيفينمون اخرين نحاولوا نكونوا بوليفالون لو ماكسيموم بوسيبل، اللي نخليو التيم اللي طالبوا الليفينمون هذاك، لكن زادا يكون فما ريتم، زادا يكون فما حاجات خاصة بنا احنا. دونك البروغرام باش يكون فيه برشا مدح، فيه برشا حاجات تتسمع، فيه برشا قوالة من ناحية الغناء ومن ناحية الكلمات والنصوص اللي باش تتغنى، باش نغنيو الحاجات اللي يعرفوهم الناس لكن بموسيقى ديما مختلفة.
0: التوزيع معناه هو اللي يتبدل شوية
1: بالطبيعة،
0: النغمات يمكن زادة نتصور بتبيعة. في الألحان فما اجتهادات، معناها يمكن تاخذ وصلات فيها كلمات معروفة وأشعار معروفة، يتم تغيير يمكن بعض الأشياء وبعض الجمل الموسيقية. الانتاجات الخاصة الخلة اليوم فيها انتاجات خاصة بالخلة وإلا تقريبا تخدموا؟
1: قاعدين نخدموا على هذا وقاعدين نخدموا بالباهي على هذا، وإن شاء الله بش يكون ميم حتى بريمير نقولها معكم، ممكن بش يكون حتى فما أول برودوي للمجموعات بش يكون إن شاء الله من نصيبنا أنه نعملوا برودوي خاص بالمجموعة هذه، بش يكون مفاجأة جودي بيان مفاجأة إن شاء الله بش تكون
0: يعني وصلة وإلا عندكم
1: أغنية أغنية أغنية بش تكون هي مع هي موجودة لكن بش تكون مفاجأة دخيلة شوية على الجو الصوفي، لكن بش تكون حاجة إن شاء الله معناها
0: مزين.
1: ممتازة معناها مفاجأة باهية إيجابية مش معناها حاجة سلبية. المختلف في الخلة في العرض هذا هو كما قلت لك باش يكون شويه ليكيليبر ميل للتيم تاع المهرجان، لكن ديما بموسيقى متطوره جدا، باصوات منسجمه ومحترفه جدا، بايقاع معناها محترف ومنظم بطريقه كيما معناها بنفس نقولوا احنا النظافه والخدمه نتاع القبه باش يكون هي بيدها وخير ممكن في في العرض هذا اللي باش يكون تقريبا اخر من اخر الحاجات اللي باش نخدموها في الصيف هذا. دونك احنا اخذينا راحه قبل العرض معني بالعاني مطولة بالعاني باش نحضروا باش نكونوا مرتاحين بعد سلسله من العروض من مناسبات اخرى خدمناها. دونك باش يكون ان بو دو تو، باش يكون فما جو الحقيقه زاد خاطر تحب ولا تكره فما هي احتفالات ماهيش فقط مناسبه، ماهوش مسابقه دينيه، ماهوش معناها عرض نخبوي فني 100%. اوكي فني 100% مين نحكي كوتي ماهوش سيليكسيوني من ناحيه الجمهور، باش يدخلوا الناس الكل باش يكونوا فما مسؤولين مهمين وحاضرين كاختتام كذا، لكن زاده باش يكون فما طابع احتفالي خاطر هو اسمه الاحتفالات الدوليه للمولد النبوي الشريف معناها. دونك باش نكونوا نعطيو حظ للمدح، الحاجات تتسمع مليح، الحاجات تتقال مليح، النصوص لازم تكون موجوده، ذكر ومدح لازم يكون موجودين، لكن زاد باش نعطيو حظ للناس اللي
0: الفولكلور شويه
1: الجو الناس اللي ميم حتى ماهيش موجوده ماهيش توانسه يكونوا موجودين، لاحظنا عارفين زوز مرات انه يشوفوا ريتم يشوفوا ايقاع، لكن زاد ديما مخدوم بطريقه منظمه برشا منسجمه برشا كما عودنا الناس الكل انها تحضر كما
0: حضروا العروض. احمد
1: باش يكونوا 26 عنصر الفنانين وبالليكيب تكنيك باش يكونوا تقريبا 40 سيغسين باش يكونوا موجودين 21 عنصر وخمسة رقصين معناها سيغسين الكل 26 عنصر.
0: ممتاز. نذكروا الوقت كيفاش نجموا نمشي ونواكبوا والمكان بطبيعة متاع العرض ذلك هو في إطار كما قلنا مهرجان المولد النبوي الشريف مهرجان الدولي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف
1: في القاهرة. العرض 9:30 متاع الليل في إطار الاختتام كما قلت أنت، باش يدوم العرض تقريبا ساعة واربعين دقيقة تقريبا هذا العادي متاعنا. باش يكون كما قلت لك باش يكون فما دخلة سبيسيال الحقيقة محضرينها، فما موزيكا معناها متطورة لأني أول مرة في العروض هذه باش نخدم بدو زارونجور في نفس الوقت.
0: أيوة
1: تقريبا
0: الموزعين
1: تقريبا الأول اللي باش نعمل الحاجة هذه في العروض الصوفية وإن شاء الله نكون موافقين. وإحنا ديجا خادمين معناها مش أول مرة باش نخدموها إحنا، لكن أول مرة تتوجد في عرض باش يكونوا فما كل الآلات على المسرح، ما هوش باش يكون فما كمانجا وحدها ولا ناي واحد، باش يكون فما كمانجا، باش يكون فما ناي، باش يكون فما بتري، باش يكون فما زكرة اللي لأول مرة نحط الزكرة في في العروض متاعي، باش يكونوا فما دو زارونجور دو بيانيست، باش يكون فما بتري أكوستيك كالعادة، باش يكونوا فما جلود، باش يكونوا فما المنجدين، باش يكونوا زادة كيف كيف فما الرقصين واللوحات الرقصة مع كيف كيف السينوغرافي اللي في راس كيلاني اللي هو معناها ان جون اللي واخو المهرجان الكل، لكن خدمنا احنا معاه وخدمين معناها خدمة على السينوغرافي. ان شاء الله يكون عرض موفق،
0: تسعة ونص وين بالضبط
1: في المركب الثقافي بالقيروان. ان شاء الله يكون عرض معناها بروح متاعنا هي بيدها، بروح الشبابية من ناحية الموزيكا، من ناحية الخبرة متاعنا في العروض بعد ما خدمنا 3 سنوات القبة. فوالا هذا هو، ندعي الناس كل باش تكون حاضرة، اكيد باش يحضروا على حاجة تشبع كل
0: الذائقة
1: متاع أي إنسان،
0: يكون لقاءات السريعة، يحب
1: موجود.
0: حش يقول الصخب معناه يحب الريتم بشلقه، اللي يحب الكالم والجو الروحاني أكثر اللي فيه الإيقاعات اللي نوعا ما بطيئة، واللي يمكن غير حتى إيقاعات زادة كيف كيف معناها باستعمال آلات برشة كيف كيف شلق الملاذ متاعه. الناس الكل اللي تحب الأجواء الصوفية الطرقية وأي أيضا حتى أجواء المدائح والأذكار تنجم تلقى عرض مميز إن شاء الله، عرض غدوة الخلة في المركب الثقافي بالقير وين 9:30 متاع الليل، والدخول مجاني.
1: المفروض
0: انت هو خطيك الموضوع،
1: هو المفروض مجاني، لكن انا خدمت كما قلت لك 2014 الاختتام، كي يوصلوا لحد معين دونك وقتها فما الامور التنظيميه الحمايه المدنيه اللي تخلي ما عادش
0: في مكان مغلق، مش كي
1: مكان مغلق والعبيد تدخل بكثافه، دونك كي يوصلوا حد معين المسؤولين يوقفوا الدخول نتاع الناس.
0: ربي يعينكم ان شاء الله بالتوفيق، طقس كسوحي جوهيه
1: خدمتنا ولازمنا نكونوا مسؤولين،
0: وحتى الناس اللي باش يجيو باش يحاولوا ينساو الحراره نتاع الطقس، باش تفرهدوا شويه يعبيو الوقت هذاك
1: رغم العرض سخون.
0: وعرض سخون فوالا باش تعيشوا جو مزيان، وان شاء الله موافقين. احمد زيتون يعطيك الصحه، وان شاء الله نواكبوا احنا من خلال زاد التغطيه نتاع نادرة برجب في القيروان الجو هذا حتى على صفحتنا غادي مونستير.
1: جوست نحب نترحم على بو واحد من المجموعه اللي كانت معنا اللي هو سي وليد بكير، والد زميلنا وخونا المنشد موجود في الخلة محمد أمين بكير. نحب نقدم له بأحر التعازي نيابة عليه وعلى كل إدارة ومجموعة الخلة، وإن شاء الله ربي يرحمه. وفوالا هذا هو،
0: يعطيك الصحة أحمد، موفق إن شاء الله. شكرا. في عرض الخلة غدوة في إطار اختتام المهرجان الدول الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بالقيروان 9:30 في المركب الثقافي بالقيروان، عرض حلو مزيان، فما برشا انسجام بين أفراد المجموعة باش يكونوا حاضرين في عرض الخلة غدوة. بعد شوية باش نعملوا طلة على صديقنا محمد البواب، شوفوا وينه، شو فما جديد في المنستير، كيفاه الأجواء في المسير، كيفاه قيت الجو بكري شوية في وصل البلاد أحمد حافلة، فما حركة
1: باهي، فما حافلة والحاجة الباهي اللي ما فماش تعطيل الحركة المرورية والحاجة
0: ممتاز، شوفوا بعد شوية الأجواء في المهدية زادة وفي المنستير.

0: عمرية علي المقدمة توصلنا للتسعة واربعين دقيقة في ذات المنسير باش يكملوا مع المنسير والمهدية باش نرجو لأجواء الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف ونمشيوا المهدية مع نادرة اسماعيل. نادرة مرحبا بك.
1: مساء النور أحمد، مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي ذات المنسير، إن شاء الله كل عام وانتم حيين بألف خير.
0: كل عام وانت حي بخير يا نادرة، وينك بالضبط؟
1: للي يعرف المهدية بيان سور أكيد، وما ثماش واحد ما يعرفش المهدية. كي نقولوا المولد ونقولوا العيد ونقولوا المناسبات ونقولوا ليلة النص نقولوا المدينة العربية. المدينة العربية وين الجامع الكبير، وين السوق العربي يعني البركة سوق الذهب، وين سقيفة الكحلة، وزادة وين بائعي الفواكه الجافة والزقوقو. احنا تو تقريبا قريب أحمد للعاشرة مساء، والدنيا سخانة سخانة سخانة ما نحكي لكش، معناتها بالحق درجات حرارة قياسية مع الندوة، والدنيا الناس كلها تشي تزقوقو. ما نعرفش هل الحق المشهد هذايا، ما عندي برشا مريتوش معناتها على دغنيغ مينوت. توا الناس معناتها يشري وفزقوقو
0: باكشي طاح السوم شوية
1: في الكعب. نعم
0: باكشي السوم طاح شوية تو
1: طلبت لسين ارتل ب30 في الفضاءات التجارية 32. ثم إقبال توا على الزقوق الحب اللي هو الكيلو ب50 وب55، هذا شفناه معناتها ماهوش مرحي. ما نعرفش خاطر يبدو انه ثم كميات معناتها نتاع الزقوق المرحي وفات. الفواكه الجافة، حلوة الدنيا، الى اخره يعني المستلزمات هذه الكل. بالحق رغم راهو صدقني احمد راني نحكي بالسيف، راهو درجة حرارة قياسية
0: لوميديتي برشا، مستير المهدية راهو رطوبة عالية
1: لوميديتي نتنفسوا بالصيف، ورغم ذلك مانيش عارفة ساعات نقول بلكش كان انا بالوميديتي. الناس ساخة، الناس عاملة جو رغم الحادثة
0: هذه الحالة الباهية
1: مساء امس او فجر اليوم الساعة الواحدة صباحا تقريبا مدينة المهدية، وتتمثل في خروج حصان ليكاليس عن السيطرة بحذا الجامعة الكبير. احنا نتعرف المهدية زاد عنا لكاليس وعنا لحصنة اللي يعملوا جولة بالسياح ومعنطة بالمواطنين بمقابل مادي. يبدو انه ثم حصان خرج عن السيطرة وتوجه نحو مجموعة من المواطنين التونسيين، تهجم على 5، احدهم توفي يرحمه ان شاء الله، معنطة ربي يرحمه ويصبر أهله. المصاب الآخر مازال إلى حد هذه اللحظة في قسم الإنعاش الجراحي بالمستشفى الجامعي تاع الصفر بالمهدية، وثلاثة مصابين الحمد لله خرجوا من السيطرة. فقط تذكير هذايا لما حالة معناتها
0: على كل الأجواء توا في المهدية نجم نقولوا احتفالية، فما ناس خرجت باش تبدل الجو باش تاخذوا ملازم العصيدة، الحركة كبيرة الأغلبية
1: في
0: كلمة 10 ثواني عندك.
1: أي اللي خرجوا الليلة لقضية زقوقو العصيدة، وأيضا ثم حركية زادة راهو في البركة متاع
0: خاطر
1: احنا الموسم مولد نقولوا الموسم
0: واضح
1: يعطيك الصحة يعني
0: يوصف المهدوية في المولد معناه بالكدا
1: يعطيك ما شاء الله الصحة يعني المولد هو الموسم ونحكي على الذهب إلى آخره، ثم عائلات ثم معناتها ديكوب إلى آخره، أما أجواء احتفالية
0: تريبيا. يعطيك الصحة يا نادرة، سخونة شوية ما نطولش عليك خاطر حسيتك تتعب شوية وقت الميديتي الرطوبة، خلينا نمشي للبلاصة أخرى فيها رطوبة عالية زادة راهو بحذا صديقنا محمد البواب. محمد اللي كيف كيف واكب الأجواء متاع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف بالمنستير، وفما عادة زادة في المنستير تكون في جامع بورقيبة يكون فما الذكر وفما بعض الدروس، فما حتى الاحتفالات من بعد في جمعية صيانة المدينة بالمنستير، يكون فما عروس صوفية على خاطر المنستير معروفة بالمجموعات والفرق السلمية خاصة. محمد مرحبا بك.
2: أحمد كل سادة المستمعين على موجات منستير، بالفعل يعني لا تقل الرطوبة وارتفاع اللي شفناه 92% رطوبة في المنستير مثل البارح 93، إن شاء الله ربي كما يقول يلطف بينا وربي يحسن الأجواء. على كل احنا موجودين ومتواجدين بالوجد في دار الشرع حيث الاحتفال، وفما احتفال بالمولد النبوي الشريف، وغير بعيد عن دار الشرع فما الجامعة بورقيبة كما قلت أحمد العادة هو يحتفل بالمولد النبوي الشريف وتوزيع الجوائز على الفائزين في الأحاديث الشريفة. طبعا فما فرقة موجودة في الجامعة بورقيبة بإشراف أخونا كريم الزبيدي، وفما محاضرة من قبل السيد نبيل الزبيدي حول العنوان هو مستقى من قصيدة لعرفت أحمد شوقي ولد الهدى في الكائنات وضياءه مش كون موجودة. ثم سيتم التكريم طبعا، تحية لكل المشرفين على جامع بورقيبة. شفت الحاجة هي التوارث، شفت الشيخ شهاب الزيلي الله يذكره بالخير يعني يعوض والده سيد مراد ويعوض جده، يعني كان هو يعوض جده اللي كان زاد إمام في جامع بورقيبة، مع تحية السي عبد القادر الحزم الجامعة وكذلك سي فتحي بوسلامة. اليوم في دار الشارع ثم فرقة زادة عرض زوج فرق، في فرقة يقود بإشراف الشاب الشيخ الهادي الطيب ومجموعة نسيف إشراف الشيخ سيف المرغني، أو باش تبدأ توا حضور معناتها الناس تتوافد على كيان المدينة على كل أجواء احتفالية أجواء كبيرة على كل ممكن في كل مبسيطة مع حمادي رئيس جمعية المدينة. حمادي يظل أجواء كالعادة عودتونا كيان المدينة على الأجواء الاحتفالية بمولد النبوي الشريف.
3: في هذه الحال هي مناسبنا حميدة من احتفال مولد النبوي الشريف، وإن شاء الله كل عام خير. ونحتفال الليلة معنا في هذه الحال معنا أشيد الصوفية من طرف بخادر فرصة الفنان محمد الهادي الطيف، وفي هذه الحال بإشراف سيد الوالي منصير عيسى موسى
2: مكتور طيف المرغي ومزود
3: الزرق. إن شاء الله الوالي كيشي إن شاء الله في بعد 13 ليلا مع جميع مرافقيه، وإحنا بطبيعة الحال معنا قمنا بواجبنا فيما يخص معنا التحضير اللازم الاحتفال هذا. وفي هذه الحال هي سنة حميدة وإحنا ديما بنا في الموعد، وشكرا.
2: بارك الله فيك أحمد.
0: مساج عندك شوية وقت راه محمد، خليت لك شوية وقت باش تحكي لي شوية على الأجواء، كان عندك ضيف آخر
2: هذا مساج. مثلا أختنا مرحبا بك يا مشجعة مستوى فولي، جيت تتفرج في العرض.
4: أي جيت تتفرج وحمد لله يا ربي سنة كل عام إحنا عيد الطيب.
2: ربي يبارك لك شوف معك
4: الصغيرات. لا جيل جيل الهادي الطيب الحفلة متاعه محلاها برشا ومستير محلاها برشا.
0: العصيدة حاضرة ولا يا طلب؟
4: أنا جيت نجي سلمت الزوج وجيت.
0: حبيتك تسأل على العصيدة ماني حضرتها ولا مازال قالت تسأل انت يا جاوب بتوحدة
4: واحدة سلمت فيها العصيدة وجيت من الحفلة باش نتفرج، وعلى الأقل ما فماش مي ما فماش زوج ونتفرج.
0: والله برافو عليك
4: على قلوبنا.
0: والله برافو عليك هذاك هو الصحيح.
2: مرحبا بك يقول لي أجواء طيبة يرحم شيخ حمادي ربي يحييك. أجواء أجواء خارقة العادة، أجواء ممتازة. والله أنا هذه دار الشرع من عرفها من عام 62. شفتك تدخلي لها بالحق بالحق بالحق، وربي إن شاء الله كل عام حين بخير، وإن شاء الله مولدكم مبروك الناس الكل يجاي. ربي يبارك لك يحييك يعطيك الصحة. كما قلت يا أحمد على كل محلاها دار الشارع كي تدخل وتلقى الناس داخلة خارجة، وخاصة الفضاء العبق بالتاريخ يقولي سي عبد السلام ما هيأت الأمور تخدم معك للأجواء الباهية هذه في دار الشارع.
5: حاولنا قدر المستطاع بصحيح الأمور، وفي هذا الحال فكرة المولد النبوي الشريف عزيزة على الأمة الإسلامية كاملة، بطبيعة الحال حاولنا قدر الإمكان باش نعملوا مجهوداتنا، وهيك تراتي محمد الله نصلي عليه به الحضور. إن شاء الله يعجب العرض، يعجب الناس اللي يستحضر معنا كل بطبيعة بحضور السيد الوالي وتحت شرف المندوبية الجوية للثقافة.
2: بارك الله فيك عبد الساحة عبد كم زهاني طبي محجوب طبعا اللي هو عضو الهيئة وفنان قبل ما يكون معناتها عضو الهيئة. ربي يبارك لك على كل أحمد حبيناها
0: إقبالها. هو إن شاء الله يا محمد الأجواء هذه ما تكونش في دار الشرع خاصة ومن تنظيم جمعية صيانة مدينة
2: المرسي. غدوة فما نشاط كبير في المنازل صباح وعشية.
0: فوالا خلنا قبل نكمل لك ساعة ملاحظة إن شاء الله تكونش مناسبتية فقط على خاطر تعودنا على المهرجان يكون ديما مهرجان متميز في رمضان. في المولد زادة ما قصروش الحقيقة اللي فما عروض، إن شاء الله علاش لا تكون فما فرص زادة للشبان للمجموعات الموسيقية والفنية باختلاف الاختصاصات نتاعها باش تعرض في دار الشرع من خلال تظاهرات نظام جمعية صيانة المدينة. فرصة علاش لا باش نكتشفوا أصوات جديدة وفنانين جد ومجموعات جديدة الخاطر يوم اكتشاف زادة باش يكون برشا ناس. غدو اعطيني برنامج غدوة خاطر عندك تفاصيل ظهر لي على برنامج غدوة.
2: لا والله نعرف صاحب ناري في الصباح، وفما طبعا الشيخ بيزيد معناتها في العشيه كذلك في دار الشرع المدنيه والاوراق المدنيه طبعا بطبيعه الحال
0: بين سيدي المازري ودار الشرع
2: في سيدي المازري يوم كامل.
0: يعطيك الصحة يا محمد، خليك تستمتع بالأجواء متاع دار الشرع وجمعية سيدة مدينة المنستير. فما كما قلنا حفلة في الوقت هذا، يزوز مجموعات، الدخول مجاني.
2: دخول مجاني ما تنحلوا للمدخل كما قلت، وبرا اللي يدخلوا ما معه المرحوم تاعه وكاو توصيبية والعرق يصب وبرا وكاو. وإحنا كما قلت
0: يا مان شفايا مروحة وبرا وكاو هش فش نعم.
2: الرتوبة 93 البارح 93
0: ونوم 92 بالمئة ربي يلطف بينا. يعطيك الصحة ونشكرك برشا محمد البواب. هذه كانت الأجواء في المنستير وكمنا الأجواء في زغوان، المنستير القيروان والمهدية وسوسة في الحصة متاع اليوم. كيف كيف حكينا شوية على مهرجان المولدية من تنظيم جمعية فن الإسطنبالي بتونس دي علي الأسمر مع رياض الزاوش، وحكينا شوية على عرض الخلب شكون غدوة في اختتام مهرجان المولد النبوي الشريف بالقيروان مع الفنان أحمد زيتون. مش نكملوا ببلاغ للشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيغ اللي تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء خلال الفترة المتراوحة بين الساعة 10 ليلا بعد شوية حتى المنتصف الليل وعلى فترات متقطعة حسب ما تمليه وضعية الشبكة، وذلك على مستوى المناطق التالية: جهة تونس الكبرى، عين زغوان، حدائق قرطاج، المروج، مجرين، رادس، زهرة، حمام لنف، بومهل، دوار هيشر، طبربة، الجدي، سيدي ثابت، مرناق، المرسى، برج الطويل، منازة، المنارات، فوشانة، المغيرة، برج سدرية، حي تضامن سكرة، قصر سعيد الكرم، حلق الواد، وبيرين وأريانة. هذوما المناطق اللي نجم يكون فيهم قطع للكهرباء بين العشرة نصف الليل. في جهة الشمال في قربة بني خيار، المعمورة، منزل بوزلفة، نابل، بني خلات، تزركة، منزل تميم، سليمان، تاكلسة، السمعة، أقليبي، حمام الغزاز، الحمامات، دار شعبان. جهة زغوان بوعشير، جبل الوسط، بير مشارقة، زريبة، نظور، زغوان الشمالية، الفحص. في جهة بنزرت، زرزونة، منزل جميل، زواوين، غزالة، الغزالة، ماطر، تينجا، المتلين، منزل بورقيبة، سجنان، غار الملح، أوتيك، منزل جميل، منزل عبد الرحمن والعوزجة. في جهة الشمال الغربي الروحية، مكثر، غار دماء، وادي مليز، بوسالم، قبلات، قعفور، شمتو، نبر، الطويرف، تاجروين والقصور. وفي الوسط المناطق اللي باش يشملها يمكن القطع للتيار الكهربائي بين العشرة نصف الليل الليلة: سيدي بوعلي، القلعة الكبيرة، رياض، أولاد عاشور، جمال، قصر هلال، صيادة، زاوية قنطش، بوحجلة، نصر الله، منزل المهيري، سبيبة، البقالطة، شربان، رجيش، السواسي، منزل كامل، مكنين، الشابة، الخزامة، السهلو ثلاثة، أولاد الشامخ، شتوين، بوحجر، ساحلين، مساكر، نفيضة، هرقلة، بوفيشة، كركر والعلي. وفي جهة صفاقس، جبنيان، صفاقس الغربية، صفاقس المدينة، المحرس، منزل شاكر، صفاقس الجنوبية، ساقيت الزيت، ساقيت الدير، بير علي، عقارب، العامرة، طينة والحنشة. المناطق هذه الكل مش تكون يمكن معنية بقطع تيار الكهربائي بين العشرة للنصف الليل مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. القطع هذية أكيد مضطرين ستيك باش يقوموا به في هذه الجهات وفي هذه المناطق اللي ذكرناها بطبيعة. كنكون وصلنا لختام حصة اليوم، حصة الخاصة بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف. نشكرك برشا.

0: مج والتغطية متاعنا والأجواء الخاصة بالاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. قبلهم مش يكون الموعد مع الأخبار مع الهادي عزيز في أخبار العاشرة. كان معكم في الأعداد وتقديم أحمد موسى. هو الحقيقة الوقت ذي وقت طريق إلى الجامعة. نقدم تحية للأصدقاء الكل والمتابعين متاع البرنامج. نرجعوا لكم إن شاء الله الأسبوع القادم كالعادة في نفس الوقت وعلى نفس الموجة. ليلتكم زينة وإلى اللقاء.
1: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
2: 95.7.

0: 10 مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في بانوراما الأنباء. مدينة القيروان تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف، وعاصمة الأغالبة تسجل حركية سياحية وثقافية مع توافد زوار من مختلف الجهات التونسية. تسجيل اضطرابات في توزيع المياه في عدد من المعتمديات الداخلية لولاية المهدية. وفي الجنوب التونسي، المرصد التونسي لحقوق الإنسان يؤكد أن مستشفى مدينة بن قردان استقبل ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين غرقوا في البحر حتى هذا اليوم. مرحبا بكم. إذن القيروان تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف اليوم وغدا، حيث تسجل المدينة حركية سياحية وثقافية خاصة مع توافد زوار من مختلف الجهات التونسية للاحتفال بهذه الذكرى في عاصمة الأغالبة التونسية. الزميلة نادرة برجب في القيروان والمتابعة.
1: تزينت القيروان ولبست أجمل حلة لاستقبال ضيوفها من كافة أصقاع العالم، حيث تتواصل اليوم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، احتفالات سبقتها تحذيرات لوجستية وأمنية. وفي هذا الإطار أصدرت مصلحة المرور بلاغا تم فيه اتخاذ عديد الإجراءات بمنع وقوف وتوقف السيارات بداية من اليوم على الساعة 7 صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة منتصف الليل. ويشمل هذا الإجراء عدد الشوارع الرئيسية، كما تم منع إرساء السيارات بمحيط عقبة بن نافع وبمحيط مقام أبي زمعة البلوي إلى جانب عدة طرقات وساحات أخرى. كما أصدرت بلدية المكان بلاغا بمنع الانتصاب الفوضوي في عدة ساحات وشوارع رئيسية، وذلك لضمان سيولة تنقل المترجلين وتفادي الاكتظاظ المروري. كما تم خلال هذا اليوم برمجة موكب ديني بجامع عقبة بن نافع بحضور وزير السياحة، كما تم برمجة عرض ضوئي على مع جامع عقبة بن نافع إلى جانب عرض كبير بعنوان زوار الحضرة لمرشد بوليلة بساحة أولاد فرحان. وتشهد القيروان منذ انطلاقة الاحتفالات حركية تجارية واقتصادية وسياحية كبرى، حيث تم تنظيم 3 معارض تجارية وأخرى تهم الصناعات التقليدية التي أضفت حركية إضافية على المدينة من خلال توافد عديد الزوار. نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: نبقى في القيروان، ومع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف تسجل ذروة إقبال على المواد الأساسية والاستهلاكية

0: بأنواعها. وقد حرصت الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان على اتخاذ جملة من الإجراءات لضمان تزويد السوق خلال هذه الفترة. المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب وأكثر تفاصيل مع زميل حاتم بالحوش.
1: أخذنا عدة إجراءات تعديلية في عدة مواد على غرار يعني مادة الفرينة المدعمة المخصصة لصنع الخبز المدعم. كيف يعني ثم 693 قنطار من الفرينة المدعمة اللي أسندت لفائدة أصحاب المخابز بصفة استثنائية لمجابهة الطلب الإضافي على مادة الخبز، وانتفعت بالكمية هذه 26 مخبزة. كيف لدينا إجراء تعديلي يخص المياه المعلبة، وضبطنا برنامج دعم استثنائي لأسواق الجهة أيضا من خلال يعني الدعم اللي جانا من طرف المصالح المركزية لوزارة التجارة، اللي كيف يعني الإجراءات هذه مكنت من تلبية الحاجيات الاستهلاكية من هذه المادة بأسواق الجهة.
0: الإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان عملت أيضا على وضع خطة عمل رقابية تم بموجبها تكثيف الحملات الميدانية للحد من كل أشكال المخالفات الاقتصادية خلال هذه الفترة. المزيد دائما مع المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب.
1: كثفنا بالعمل الرقابي الميداني، عندنا 6 فرق هي تنشط يوميا. خلال اليومين الأخيرين 293 عملية مراقبة اللي تم إنجازها، وأسفرت عن رفع 41 مخالفة اقتصادية تعلقت خاصة بالترفيع في الأسعار. يعني لقينا بعض التجاوزات السعرية في مادة المياه المعلبة، وإن كانت يعني زيادات غير مشطة، ولكني بطبيعة الحال تعتبر غير قانونية وتستوجب رفع مخالفات اقتصادية. أيضا شفنا إخلالات على مستوى الفوترة، 9 مخالفات، ثم أيضا 15 مخالفة أخرى اللي تم رفعها بخصوص يعني عدم إشهار الأسعار. إلى جانب المخالفات هذه الاقتصادية تم حجز 1008 قارورة مياه معدنية يعني سعة 1.5 لتر، وأيضا كميات أخرى من مادة الزيت النباتي المدعم من أجل يعني ارتكاب مخالفة الإخلال بترتيب الدعم.
0: نبقى مع احتفالات المولد، وفي ولاية نابل الوطن القبلي تتراوح كميات إنتاج مادة الزقوق وبين 20 طن و30 طن، وتبلغ المساحة المزروعة دائما في الوطن القبلي حوالي 20,000 هكتار، و80% من هذه المساحة على ملك الدولة. هذا ما أكده لنا رئيس دائرة الغابات في نابل محمد الهادي سليماني مع الزميلة فاطمة بن عثمان.
2: بالنسبة لإنتاج الزقوق في ولاية نابل تقريبا كما كل عام يتراوح بين 20 و30 طن. عندنا مساحة غابية لأشجار الزقوق أو الصنوبر الحلبي اللي هي تمتد على حوالي 20,000 هكتار، من جملة 61,000 هكتار هي على ملك الغابات، 80% من هذه الأشجار هي على ملك الدولة الغابي، وتلعب دور إيكولوجي هذا إضافة إلى دورها في الإنتاج مادة الزقوق. كما قلنا بالنسبة للسنال إنتاج يتراوح ما بين 20 و30 طن. الأسعار كما تشوفوا فيها تقريبا بين 50 و60 دينار. نحب نقول اللي زاد ولاية نابل راهي عندها وحدة لصناعة مادة الزقوق المصنع موجودة معناها في معتمدية قربة، واللي زاد إضافة إلى الإنتاج هذا هي تقوم بتصنيع حوالي 14 طن.
0: إلى الجنوب التونسي، وفي متابعة لآخر أخبار فاجعة جرجيس، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، قال أن مستشفى مدينة بن قردان قد استقبل ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين غير شرعيين تم انتشالهم بعد أن غرقوا في البحر خلال اليومين الماضيين. جاء هذا بعد غرق مركب كان يقل 15 تونسيا نهاية الأسبوع الماضي.
3: في اليومين الأخيرين تم انتشال عدد كبير من الجثث، 19 جثة، وتم جثث أكثر من العدد اللي نبحث عليه، دليل على أنه تم مركب آخر يمكن أن يكون هلك عرض البحر. تم أخذ العينات من العائلات اللي بقت كلها وأرسال العينات إلى مخبر التحاليل الجينية بتونس العاصمة، واليوم يقع التعرف على كل الجثث. رحلة البحث والانتشال ديما متواصلة حتى في سائر الأيام، لأنه الحرس الوطني ولا الحماية المدنية ولا الجيش ولا البحارة ويتلقوا جثة يخرجوها، وديما ثم بطبيعة الحال تعامل معها حتى إذا كان ما عندناش حيث. بالتالي نتمنى نكونوا في 19 جثث لأبنانا واللي بيتعرفوا عليها واللي بتكون بطبيعة الحال تبع أبنائنا سيتم تسليمها أما هذا المساء مؤخرا لغد الصباح للعائلات حتى توارى الثرى في بنجردان. إن شاء الله نلقوهم الكل حتى نستطيع أن ننهي رحلة البحث ورحلة المأساة. بالمقابل انجرت على هذه الحوادث تعرف أحداث ليلية بدأت بوقفة احتجاجية ثم تطورت في ليلتين ماضيتين وأصبح صدام مع قوات الأمنية وهذا اللي غالب يعني العقلاء. ونحن كمرصة تنسي عقوق الإنسان نرفض الشيء هذا لأن اعتبروا أنه الاحتجاج حق دستوري ولكن يجب أن يكون بشكل سلمي وفي واضح النهار.
0: في المهدية وبعد انقطاع الكهرباء عن محطة الضخ بمدينة كركر من ولاية المهدية تم تسجيل اضطرابات في توزيع الماء في عدد من المعتمديات الداخلية لولاية المهدية. التفاصيل في الورقة التالية مع الزميلة نادر اسماعيل.
4: أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بالمهدية أنه تبعا لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل صباح اليوم الاثنين على محطة الضخ الرئيسية بكركر المزودة لعدة مناطق بولايتي صفاقس والمهدية، فإنه سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب وذلك بداية من الساعة 10 صباحا إلى حدود الساعة 8 مساء من نفس اليوم بكل من معتمديات الجمة وبومرداس وسيدي علوان وملول شوالبرادعة والشابة والسواسي وولاد الشامخ وهبيرة وشربان. من ولاية المهدية لإذاعة المنستير.
0: أذكركم بأبرز العناوين. مدينة القيروان تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف اليوم وغدا، وعاصمة الأغالب القيروان تسجل حركية سياحية وثقافية مع توافد زوار من مختلف جهات الجمهورية. وفي الجنوب التونسي المرصد التونسي لحقوق الإنسان يؤكد أن مستشفى مدينة بنجردان استقبل ما لا يقل عن 19 جثة لمهاجرين غرقوا في البحر حتى اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: وعلى المخترم أصحابه صلوات الله تتلى دائما.
1: يا لطيف الصنع أما كلما دام الأمر شلما دام.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

0: الفحص، الناظور، بير مشارقة على الموجة 104.7
1: مثلك لم تر قط عيني،
2: وأجمل منك لم تر قط عيني،
1: ومثلك لم تلد النساء

في كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء، وكل مولد وأنتم

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز 11 ليلة للأنباء. حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء لتكون بين 40 و 45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، ودعا المواطنين للالتزام بالتوصية الوقائية للحد من مخاطرها. ودعا الديوان إلى تجنب ترك الزجاجات أو العلب الزجاجية في الغابات أو الأماكن المفتوحة لما قد تسببه من تركيز لأشعة الشمس، وطبعا عدم إلقاء أعقاب السجائر أو أي مواد قابلة للاشتعال في الطرقات والفضاءات الطبيعية. هذا وينبه الخبراء في الشأن المناخي إلى تواصل موجة الحر التي تشهدها بلادنا قد تتواصل للشهر القادم سبتمبر، في علاقة بالتغيرات المناخية المتطرفة في العالم والتي تعرف في الأوساط المتخصصة بظاهرة النينيو المناخية. وسيتواصل الطقس دافئا حتى شهر نوفمبر. أيضا فصل الشتاء القادم حسب بعض التقديرات سيكون دافئا، لأن المناطق الساحلية خاصة البحر سيبقى دافئا في الشتاء. هذا وقد أعلن مصدر كوبرنيكوس الأوروبي أن متوسط حرارة سطح المحيطات في العالم قد وصلت أكثر من 21 درجة مئوية فاصل واحد، وبذلك سجلت رقما قياسيا غير مسبوق بفعل تغير المناخ. وقال أن هذا العام سيكون الأقوى على الإطلاق، وتفاقم هذه الظاهرة المناخية الطبيعية ستسبب في ارتفاع درجة حرارة المحيطات، وكل ذلك نتيجة غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. احتضنت وزارة شؤون الخارجية اليوم حفل توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة التونسية ومكتب الوكالة الكورية الجنوبي للتعاون الدولي. المشروع يحتوي على ثلاث مكونات: تطوير بحوث وتنمية متعلقة بالفلاحة الذكية، دعم البنية التحتية الفلاحية عبر تركيز تكنولوجيا تساهم في الانتاج المستدام للحبوب والزيتون، وأيضا تنظيم برامج تكوين لفائدة ممثلي الهياكل الفلاحية في تونس، فضلا عن تعصير عدد من الضيعات الفلاحية

0: في ولايات القيروان وبنزرة ونابلة وتحويله إلى ضيعات نموذجية. في أخبار تونس أيضا وفي علاقة بالأخبار العالمية، نفت الجامعة التونسية للنسيج والملابس في بيان توضيحي ما تداولته وسائل إعلام خليجية عن أن هناك تأخير في تسليم ملابس مصنوعة في تونس بسبب الانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي. وقالت الجامعة التونسية للنسيج والملابس أنه بعد التثبت فقد أظهر أن تسليم الأقمشة من قبل الحرفاء سيتأخر بأكثر من 3 أشهر مقارنة بالأجل التعاقدية، وذلك بسبب تأخير وصول المواد الأولية إلى تونس أي مرحلة التوريد. وشددت الجامعة التونسية للنسيج والملابس على أن قطاع النسيج والملابس يمتلك خبرة دولية تقوم أساسا على احترام الأجيال ودقة التنفيذ والالتزام بمعايير الجودة الدولية. وكانت في المدة الأخيرة تسابقت كل وسائل الإعلام الخليجية على خبر يقول بأن النسيج صناعة النسيج التونسية تتأخر في تسليم طلبياتها لأوروبا. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في منتصف الليل. إلى اللقاء.
1: سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع.
2: I love summer.
1: فقط تبع الموجة.

0: آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله.
1: منتصف الليل في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: يحذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء لتتراوح بين 40 و 45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع حرائق، داعيا المواطنين للالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. هذا وينبه الخبراء في الشأن المناخي إلى تواصل موجة الحر التي تشهدها تونس حاليا والتي قد تتواصل لغاية شهر سبتمبر القادم، في تعلق بالتغيرات المناخية المتطرفة التي يشهدها العالم والتي تعرف في الأوساط المتخصصة بظاهرة النينيو المناخية. وكان مرصد كوبرنيكوس الأوروبي قال أن متوسط حرارة سطح المحيطات في العالم قد وصل إلى 21.1 درجة مئوية، وسجل بذلك رقما قياسيا غير مسبوق بفعل تغير المناخ في الكرة الأرضية. احتضنت وزارة الشؤون الخارجية حفل توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة التونسية ومكتب الوكالة الكورية الجنوبي للتعاون الدولي. المشروع فيه ثلاث مكونات: تطوير البحث ودعم البنية التحتية، وأيضا تحويل بعض الضيعات الفلاحية في القيروان وبنزرة ونابل إلى ضيعات نموذجية. نفت الجامعة التونسية للنسيج والملابس في بيان توضيحي ما رددته قنوات إخبارية مقرها في منطقة الخليج العربي بأن تأخيرا مسجلا في الإنتاج في تونس في قطاع النسيج، وأن تلك التأخيرات بسبب الانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي. وقالت أن التأخير الذي وقع في سلسلة الإنتاج مصدره مرحلة التوريد. ألغت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، وذهبت بذلك إدراجا استمر منذ عام 1979. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي
0: الترحال في المجال،
1: هي
0: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي
0: وهي اللالة

يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق.

واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ